0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: يلحقني.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: أحلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

أحسن شباب منك والوزن فضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا.

بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لالي بحبك حيرتي حبك.

خسارة. واحتر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا. واحتر شباب ما والوقت فضينا صابر.

السابعة في استوديوهات راديو الناس الثلاثاء 29 من سبتمبر أيلول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات وإلى العناوين. بعد تصريحات سيغالوفيتش بشأن شطب رئيس التجمع سامي أبو شحادي، المشتركة تتهم الموحدة بالانضمام لبن غفير وتطالبها بالتوضيح. تحذيرات من قبل أهالي مجد الكروم في ظل تصاعد استفزازات المستوطنين وتصريحات قيادتهم بشأن إقامة بؤر استيطانية في منطقة الروس. سابقة في إسرائيل، رئيس الشباك السابق رولين بار يتوعد نتنياهو ومستشاريه برفع دعوى قضائية ضدهم على خلفية إخفاء حقيقة هجمات 7 أكتوبر. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع هذا النهار ومع ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات. نبدأها مع أبرز ما ورد من أخبار من طبعا هذه الجولة الإخبارية الصباحية، والبداية طبعا مع هذه التصريحات اللافتة التي كانت قد وردت بالأمس، حيث أعلن رئيس الشباك السابق رونين بار عزمه رفع دعوى تشهير ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية اتهامات له بشأن إخفاقات 7 أكتوبر. وطلب بار بالكشف عن الوثائق والشهادات المتعلقة بالمعلومات والتحذيرات التي نقلت إلى نتنياهو ما قبل الهجوم، وذلك ردا على اتهام نتنياهو له بأنه علم بوجود خطر حقيقي ليلة هجوم 7 أكتوبر ولكنه لم يبلغ أو لم يوقظه. في ذات السياق، نفى رئيس الوزراء نتنياهو مجددا تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، وذلك بشأن تلقيه تحذيرات مسبقة من رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل حول هجمات حماس في 7 أكتوبر. واتهم نتنياهو رئيس الشباك السابق رونين بار بأنه ناقش مؤشرات سابقة هذا الهجوم مع كبار المسؤولين الأمنيين ولكنه لم يحذره، وطبعا هذا ما دفع إلى إصدار هذا البيان وكذلك التهديد بهذه الدعوة من قبل رونين بار كما ذكرنا سابقا. في تطورات أخرى، كان قد أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأمس وأعلن ببيان رسمي أنه قد زار الإمارات، وذلك أمس الأول. وكتب مكتب نتنياهو بأن هذه الدعوة أو هذه الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد. الإمارات بدورها كانت قد صرحت بأن اللقاء تناول العلاقات بين البلدين وكذلك أيضا التطورات الإقليمية وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك. في ذات السياق، كان قد تقدم الشباك بدعوة وبشكوى إلى الرقابة العسكرية بعد أن سمحت بنشر خبر الزيارة، وذلك قبل عودة نتنياهو إلى إسرائيل. إلى تطورات المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمس بأن الولايات المتحدة على حد تعبيره طبعا ستنتصر قريبا جدا في الحرب على إيران، وأشار ترامب إلى إجراء مسؤولين أمريكيين محادثات مع وسطاء لإنهاء الحرب. وترامب كان قد نفى أيضا تقريرا قد ورد في موقع أكسيوس بشأن استعداده لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، مؤكدا بأنه لم يعرض عليهم أي شيء حتى هذه اللحظة. مسؤولون أمريكيون كانوا قد تحدثوا عن استعداد واشنطن لتقديم تسهيلات اقتصادية مقابل تقدم ملموس في مفاوضات الملف النووي، ولكن حاليا كل هذه المفاوضات والمحادثات ما زالت مكانها. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران ناقشت مع وسطاء قطريين أفكارا جديدة لحل الأزمة مع الولايات المتحدة، وأنها تنتظر رد واشنطن النهائي عبر الدوحة بعد إبلاغها بشروط إعادة فتح مضيق هرمز. في تطور مقابل، قال نائب رئيس البرلمان الإيراني بأن البرلمان سيدرس مقترحا للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتداعيات هذه الخطوة الدولية في تهديد جديد من طهران. الإضافة الغربية الآن، حيث

0: سرقة ثمار الزيتون من أراضي المزارعين الفلسطينيين في بلدتي سنجل وترمسعية شمال رام الله. عوض أبو سمرة الناشط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومدير اللجنة الشعبية في ترمسعية تحدث لراديو الناس عن اعتداءات المستوطنين بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون.
1: يعني في المنطقة مش بس في سنجل، في طرمسعية وكمان في كفر مالك والمغير وجميع الكرة تقريبا زي بعضها نهب وسلب الزيتون ومسلطنين وما يسمونه في أنفسهم فتة التلال، مسابقة في الوقت حتى ما يكونش إلا مجال للمواطنين أبناء الكرة إنهم يقدروا يصيلوا أرضهم وحتى يبقى وضيع عليها يعني حب الزيتون، حيث أن اليوم على مطرق طرمسعية ومطرق سنجل هناك كانت مجموعة من المسلطنين إلها ثلاث أيام بقطف في الزيتون في المحادية لشارع 60 والقريب من مفرق سنجل هذا اليوم. في من مناطق خلع زيتون كمان في كفر مالك أكثر من 50 إلى 60 شجرة زيتون معمرة يعني بتحشي فوق 1000 سنة تم خلعها هذا اليوم ويوم أمس، والجرفات حاليا في الموقع في كفر مالك وهناك في تقريبا أكثر من 52 درم هذه تم السيطرة عليها وإبلاغ أصحابها إنها مصادرة هذه ومنطقة عسكرية.
0: من الضفة الغربية إلى الجليل الآن، حذر المجلس المحلي في مجد الكروم من استمرار الاستفزازات والتحريض في منطقة الروس من قبل مستوطنين وناشطي يمين، مؤكدا رفضه الانجرار إلى هذه الاستفزازات وملوحا بإعادة الحراك الشعبي السلمي إذا لم تتدخل الشرطة لوقفها بشكل نهائي. قال رئيس المجلس سليم صليبي في حديث لراديو الناس إن الهدف من هذه التحركات هو تأجيج المنطقة وزيادة التوتر، ودعا أهالي مجد الكروم إلى ضبط النفس وتصرف بعقلانية.
2: بالمرحلة الأولى بلشنا مع عدالة وشكينا وكانت هاي أرض مجد الكروم. اللي عمالي في إسا هو ليس مرة يعني هني مجموعة مستفزة من الشباب بدين المواجهة، يعني ما بنشي القانون رح يمشي معنا، احنا نتوجه حاليا للقانون العدالي نطلب إن يطلعوا إنه أرض مجد الكروم ما عنش أي حق إن يكونوا هناك، لكن واضح إنه هني إجوا مجموعة فاشيين يعملوا استفزاز بدين شباب مجد الكروم يطلعوا عشان يصير مواجهة ويصوروا ويأخذوا هاي الصورة وصورة تسمعني بهاي الصورة. حاليا نحنا طلبنا من شبابنا ولا حد يأخذ خطوة حدا يطلع ويستنوا شو بنتخذ قرارات، احنا بنقولها حالتين، الحالة الأولى رح نفوض الفرصة، لكن احنا كمان مش رح نسمح نصيرهم باستيطانية، يعني بالقانون بالعمل الجماهيري مش رح يكون باستيطانية، مش رح نسمح ياخذوا أرضنا، بنفس الوقت مش رح نسمح إن يستفزونا، احنا عم نشتغل قضيتين، طبعا كل لحظة للأسف في تطور وأحداث عم تتطوروا.
0: إلى التطورات السياسية وهذه الأزمة لربما التي تصاعدت بالأمس، طلبت القائمة المشتركة قيادة القائمة العربية الموحدة بتوضيح موقفها من شطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي، وذلك بعد تصريحات المرشح الثاني في الموحدة يوسف جالوفيتش الذي قال إن أبو شحادي تجاوز الحدود في المقالة التي كتبها طبعا وأنه يفضل ألا يترشح في هذه الانتخابات. المشتركة اعتبرت أن تصريحات جالوفيتش تعني تأييد طلب شطب أبو شحادي واتهمته بالانضمام إلى الحملة التي يقودها بنغفير وطبعا إلى أطراف أخرى ضمن اليمين المتطرف. بدورها كانت قد ردت القائمة العربية وكذلك أيضا يوسف جالوفيتش الذي أصدر بيانا قال فيه بأن موقفه واضح من حيث المبدأ بأنه يرفض شطب سامي أبو شحادي وبأنه دعاها للترشح بما يتلائم مع دعوات مشابهة كانت قد سمعت في داخل التجمع والمشتركة فضلا عن دعوات لحقوقيين وأكاديميين. سنتحدث طبعا في إطار ساعتنا الثانية من هذا النهار كذلك مع القائمة المشتركة وأيضا في لقاء أول مع يوسف جالوفيتش الذي سيوضح كل تصريحاته المتعلقة في هذا الجانب وكذلك في عقاب هذه السجالات. الآن إلى العنف والجريمة، حيث أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه للطعن في كفر كنا بالأمس. في أم الفحم أصيب شخص بجروح متوسطة أيضا إثر تعرضه لإطلاق نار طبعا في جريمة منفصلة. نقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج والشرطة بدورها كما العادة أعلنت بأنها فتحت تحقيقا في الجريمتين دون اعتقال مشتبهين. إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير وبعد هذا الفاصل نعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس ابقوا معنا.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، فروعنا بكل البلاد.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM. هذا النهار مع محمد مجادلي.

الساعة الأولى من هذا النهار راديو الناس عدة من جديد وتذكير بالعناوين. بعد تصريحات سيغالوفيتش بشأن شطب رئيس التجمع سامي أبو شحادة المشتركة، تتهم الموحدة بالانضمام لبن غفير وتطالبها بالتوضيح. تحذيرات من قبل أهالي مجد الكروم في ظل تصاعد استفزازات المستوطنين وتصريحات قيادتهم بشأن إقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس. سابقة في إسرائيل، رئيس الشباك السابق رونين بار يتوعد نتنياهو وبعض مستشاريه برفع دعوى قضائية ضدهم على خلفية إخفاء حقيقة هجمات 7 أكتوبر. إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، البداية من صحيفة هآرتس، وهذه الصورة التي تصدرها إلى صفحتها الأولى صورة عدد من المختطفين الإسرائيليين طبعا الذين أطلق سراحهم في إطار الصفقات مع حماس، وهم يتظاهرون ويقفون كذلك بالأمس مع هذه الصور، صور من يعني قتلوا في إطار هجمات 7 أكتوبر ومن عادوا وهم ليسوا على قيد الحياة كذلك. وطبعا من بين المتظاهرين تبرز يوخيفيد ليفشيتس، وهي أولى المختطفات الإسرائيليات المسنة التي تجاوزت 80 في عمرها، وتقف طبعا وتلوح بيدها لمن جاءوا للتضامن مع المختطفين الإسرائيليين. طبعا اللافت هنا باختيار هذه الصورة بأن يوخيفيد ليفشيتس كانت قد تعرضت بالأمس لهجمات وتصريحات غير معتادة يمكن أن نقول من أحد مرشحي الليكود الجدد، هو طبعا يعني في موقع متأخر في قائمة الليكود ولكنه مرشح في قائمة الليكود، الذي كان قد كتب في تصريحاته يعني أو تمنى بأن تكون هناك طريقة لكي يعيدوا ليفشيتس إلى حماس أو إلى الأسر أو إلى الخطف، هكذا كان قد صرح. وطبعا هذه التصريحات أثارت غضب كبير جدا في وسائل إعلام إسرائيلية وفي أوساط إسرائيلية، ثم أجبر من كتب هذا التصريح على طبعا الاعتذار والتراجع وحذف ما كان قد كتبه، وهذا بعد تصريح وكذلك أيضا بعد ضغوطات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. نبقى مع صحيفة هآرتس وكذلك أيضا هذا العنوان الذي تريده هنا الصحيفة، نتنياهو طالب من رئيس الإمارات محمد بن زايد بأن يقوم بنفي أي تصريح أو أي تحذير أو أي تنبيه كان قد وصل من الإمارات لإسرائيل قبل هجمات 7 أكتوبر، ولكنه لم تتم الاستجابة لهذا الطلب من نتنياهو، هكذا تكتب صحيفة هآرتس. طبعا هذا يأتي في أعقاب الزيارة التي كان قد كشف عنها في القناة الإسرائيلية 12، وطبعا بعد ذلك كان هناك تصريحات رسمية إن كان من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو كذلك من جهات رسمية إماراتية بأن نتنياهو بالفعل كان قد وصل إلى أبوظبي والتقى هناك بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وفق كذلك معلومات كانت قد نشرتها وكالة أسوشيتد بريس، فإن نتنياهو طالب من بن زايد أن يرفض أو أن ينفي أو أن يلغي فكرة هذه يعني الأخبار التي تصدر في كل يوم تقريبا بأن الإمارات كانت قد حذرت نتنياهو من هجمات 7 أكتوبر. حتى هذه اللحظة على الأقل الإمارات لم تستجب لهذا الطلب. ننتقل الآن إلى صحيفة يديعوت أحرنوت، وهذا العنوان البارز هنا في رأس الصحيفة، ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي: حماس يحاول القيام ب يعني ذات السيناريو مما قام به مع جلعاد شاليت. يتحدث هنا أو تتحدث هنا هذه المصادر العسكرية بأن هناك محاولة لربما من قبل حماس بأن يتم اختطاف جندي إسرائيلي مجددا قبل طبعا موعد الانتخابات، وذلك لإحراج نتنياهو من جانب وكذلك لتعقيد المسألة والقضية التي نراها في قطاع غزة بشكل كبير جدا. في عقاب هذه التحذيرات التي يدور الحديث عنها، كما يكتب طبعا يوسي يشوع وهو مراسل الشؤون العسكرية لصحيفة يديعوت أحرنوت، في عقاب كل هذه التحذيرات فإن الجيش الإسرائيلي قام برفع مستوى طبعا التأهب، وكل ذلك تحسبا لإمكانية خطف جندي إسرائيلي في قطاع غزة قبل الانتخابات.
في دعوة حرونوت أيضا صورة نتنياهو ومقابله أو يقابله رونين بار، وهذا العنوان اللافت هنا: مواجهة مباشرة عمود حزيتي، كما تكتب هنا الصحيفة. وطبعا هذا يأتي في عقاب ما كنا قد وقفنا عنده، وهذا التحذير لربما غير المسبوق من قبل رئيس شباك أن يهدد برفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضد بعض مقربيه أو مستشاريه. يعني هذا شيء لم نشهده في السابق ولا نشهده في كل يوم أيضا. يأتي ذلك طبعا في عقاب تصريحات وبيانات أصدرها الليكود أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، وبموجب هذه البيانات يتهم رونين بار بأنه يتآمر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكأنه كان على معرفة بهجمة 7 أكتوبر، لم يوقظها، لم يقم بدوره، لم يقم بالمطلوب منه. ولذلك رونين بار قرر يعني ألا يبقى على الحياد وخرج عن صمته، ويعني في بيان كان قد أصدره اتهم نتنياهو بالأمس بأنه يلفق هذه المعلومات وبأنه يتحداه أن يمثل أمام القضاء أو أن يفتح كافة البروتوكولات التي تشير إلى حقيقة ما حدث في هجمات 7 أكتوبر. إلى صحيفة إسرائيل هيوم الآن، وهذا العنوان في الشؤون السياسية، لربما من اللافت يعني يشبه كثيرا ما نسمعه كذلك أيضا في المجتمع العربي، ما يحدث في المجتمع الحريدي هو أن هناك حالة لربما من الإحباط في داخل

0: الشارع الحريدي بكل ما يتعلق بالتصويت وبإمكانية الخروج للتصويت في هذه الانتخابات وتحديدا في أوساط الفئة أو الجيل الشاب. وهذا طبعا يأتي في عقاب كل ما كنا قد رأيناه في هذه المواجهات وكذلك أيضا هذه الأزمة, أزمة تجنيد الحريديم. وهناك بعض الاعترافات التي تنقلها هنا صحيفة إسرائيل اليوم لقيادات في داخل أحزاب الحريديم بأنه بالفعل هناك لربما حالة من خيبة الأمل, وهذا قد يؤثر في نهاية المطاف على الإحباط في الشارع الحريدي وعدم إخراج الحريديم للتصويت بشكل كبير جدا. يمكن أن يكون لذلك تداعيات كبيرة على نتائج الانتخابات. إذن هذا أبرز ما ورد في عناوين صحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن الزميل وديع عواودي. صباح الخير وديع.
1: هلا, صباحك بالخير يا محمد, أنت وكل المستمعين.
0: يسعد صباحك.
1: شو وحدان اليوم؟
0: زميلتنا سناء هيك في رقاها يعني هاي الفترة, فإن شاء الله ترجع لنا بالسلامة قريبا.
1: أمين أمين.
0: أقبل عندي وعندك بعد الانتخابات نطلع هيك شوية إجازة نقاها شغلة عملي. معناك أنت مش زمان كنت في إجازة وديع, لا؟
1: يعني غارة زي زيارة تانية على الإمارات.
0: غارة, أيوة أيوة. بس يعني أنت إجازتك اعترفت فيها, نتنياهو شوي أخذ وقت اعترفت فيها الإمارات.
1: فإن الإمارات أنا تطلع البيان وهذا صحيح, فقط بالأمس صدر هذا البيان. في الأول نبدأ ببيان الإمارات. الإمارات كانت أصدرت هذا البيان بعد غياب وتساؤلات لماذا يتم الاكتفاء فقط بتسريبات. التسريب كان إسرائيل عن
0: هو يعني حتى مش بيان وديع, وسطرين ونص يعني.
1: صحيح مقتضب. وجاء في أنه بن زايد بحث مع نتنياهو العلاقات الثنائية وفي سبل تعزيزها وتطويرها, هذا لب البيان. وهي المرة الأولى الإمارات
0: طبعاً أنت مصدق أنه يعني هذا الموضوع اللي تناقشوا فيه نتنياهو بن زايد؟
1: يعني في مواضيع مهمة أخرى كانت بالتأكيد. هاي المرة الأولى اللي كان فيها يعني اعتراف رسمي أو إعلان رسمي إماراتي بأنه نتنياهو يزور البلاد, وكان قبل ذلك زار رؤساء حكومات إسرائيليون سابقون يعني.
0: صحيح.
1: والبيان بعد ذلك صدر بيان إسرائيلي وقال أن الزيارة تمت كما قلت محمد أنت, أنه هناك زيارة تمت لأبو ظبي. نتنياهو مدام سارة زوجته زارت كما يرد أيضا في البيان الإسرائيلي, زارا الإمارات بدعوة من الشيخ بن زايد. مهم الإشارة لأنه إحنا ما رحنا زتينا حنا على حدا ولا رحنا نطلب من حدا, جماعة دعونا إحنا لبينا الدعوة.
0: يعني هذا لربما ردا من قبل أو يأتي ردا من قبل نتنياهو على الكثير من المعلومات التي وردت بالأمس بأنه الرجل توسل للإمارات لكي يستضيفوه.
1: صحيح, انه يقولوا انه ما كانتش هاي مكالمه التحذير بين بن زايد وبين نتنياهو عشيه 7 اكتوبر. وحسب البيان الاسرائيلي انه الزياره تناولت تعزيز العلاقات والتحديات الاقليميه, بمعنى الاشاره الى ايران بمشاركه مستشار الامن القومي. هذا البيان الاسرائيلي محمد بيشير الى مشاركه مستشار الامن القومي, رئيس الموساد, سكرتير العسكري, المستشار السياسي نتنياهو, الاخر في محاوله لاعطاء صوره في الوعي انه الزياره جديه رسميه مهمه بخلاف ما يشاع في الاعلام, وكانه ذهب هناك كما قلت للتوسل للإماراتيين أنه يطلعون شيء كلمة ينفو التقارير, لأنه هاي كلفتها فاتورتها غالية في الانتخابات. في وعي الإسرائيليين هذا كارثة, كل يومين بيطلع لك تقرير بكل نتنياهو أجا تحذير من العرب من العجم من الأجانب من الإسرائيليين من الفلسطينيين, ولكن سمعان ما كانش هون. هذا يعني صعب أنه يشوش ماكنة الدعاية الإسرائيلية الليكودية اللي بحاول فيها صرف أنظار الإسرائيليين عن 7 أكتوبر, إشغالهم بالعرب والحركة الإسلامية والإخوان المسلمين. وهذه التقارير يعني تشوش وتثقل عليه. وكالة الأنباء الأمريكية للتذكير محمد قالت بناء على مصادر مباشرة, وهذا اللي أنت فتحت فيه وبحق, خلال اللقاء نتنياهو طلب من زايد أنه ينفي التحذير اللي صدر منه في مكالمته مع نتنياهو, التحذير من حماس. وهذا ما يرد أيضا في يعني له أصداء واسعة في إسرائيل, عناوين رئيسة حتى العنوان الرئيس فيها أرض اليوم. نتنياهو طلب من بن زايد إنكار النشر عن تحذير قبيل 7 أكتوبر. طبعا مكتب نتنياهو صار إلى كما هو متوقع إلى النفي. فيك نيوز, خبر كاذب, يقول مكتب نتنياهو أن الزيارة تداولت فقط تعزيز العلاقات بين الدولتين والتحديات في المنطقة. هذا الموجود المفقود أنه ما في صورة بعكس مثلا زيارتي نفتالي بنت لأبو ظبي بال 21 أو 22
0: هناك صورة واحتفال واستقبال ومراسم رسمية وما إلى ذلك طبعا،
1: وهذا ليس صدفة. والأهم دون نفي إماراتي للتقارير

0: والمكالمتها. يعني إسا أنت أنا وياك نغمض علينا ونشغل الخيال شوي، بغض النظر أنه نتنياهو طلب ولا ما طلب، بس معني أنا متأكد 100% أنه طلب من محمد بن زايد طلع لك كلمتين أنت فيهن. بس فرضا أنه لا، مجرد أنه الإمارات تطنش على كل هذه التقارير الدولية المتواترة اللي صدرت في أكبر وسائل الإعلام العالمية دون كلمة، السكوت علامة الرضا، يعني في يستبطن إشارة مهمة من الإمارات أنه المكالمة فعلا صحيح. كانت
1: وتحديدا بأنه أيضا يعني هناك أكثر من مصدر ودية ووسائل إعلام أمريكية بارزة كانت قد يعني صرحت بأنه بن زايد تحدث حتى مع رئيس CIA السابق وقال له يعني احنا حضرنا الجماعة صحيح. قبل هجمات 7 أكتوبر ولم يقوموا بأي شيء، والآن الحديث عن يعني جهات مصرية وعباس كامل مدير المخابرات الذي جاء لإسرائيل وكل التحذيرات التي جاءت من سفيان أبو زايدة كذلك المقرب من دحلان، يعني ما ضلش حدا ما حذرش نتنياهو، فلذلك يعني شو بده يفرق بن زايد نفى ولا أكد؟
0: صحيح. وهناك طبعا في إسرائيل من يذهب أبعد من ذلك، لأنه كما كنا يعني دائما بخلاف محمد أحزاب المعارضة في إسرائيل، وسائل إعلام إسرائيلية أو على الأقل أوساط إعلامية في إسرائيل أكثر ذكاء وتنبها وتمركزا في موضوع الرد على نتنياهو ومحاولة إبطال مفعول ماكينة السم أو الماكينة الدعائية، بخلاف الأحزاب المعارضة اللي مشغولة بكامبين دفاعي كل الوقت بلهث وبرغضوا فعل ورد فعل. نتنياهو بهاجمين بكلكم بتعتمدوا على النواب العرب على الحركة الإسلامية على الموحدة على الإخوان المسلمين، وهن بردوا وآيزك مت بدل ما أنه يفتح الأوراق كله أنت اللي لهثت وراء الموحدة شهور بطلع المزيد من الشروط، بدك تعترف في دولة يهودية بكل العرب أو للموحدة بشكل خاص، بدك تعترف في وثيقة الاستقلال، بدك خدمة مدنية. ومبارح بكل أو أول مبارح أو في يوم السبت المساء جاب أيضا شروط جديدة حول موضوع أن تعتبر الموحدة حركة حماس حركة إرهابية. بعدين رجع بيقول أنه لا أرى أن هناك حزبا عربيا أو حريديا قادر على تلبية هذا الشروط أن يكون شريك في الحكومة. طبعا أنا بوشوشك بيني وبينك اسمع حدا سامع أنه أيزنكوت وأعوانه في المعارضة لما بيطلعوا مثل هذه التصريحات أنه بيستبعدوا المشاركة مع العرب وفي نوع من نزع الشرعية للموحدة على مبدأ أن المثل الشعب اللي بيقول رضينا بالبين والبين ما رضي فينا، هي أيضا محاولة خبيثة لقمع أو لسد شهية العرب بالإقبال على الصناديق بقوة. بدنا العرب يكونوا الموحد المشترك 10 أعضاء فقط.
1: بتفكر أنه هذا السبب برضو؟ ما فكرتش فيها هاي.
0: أنا أعتقد أنه هذا جزء من الأسباب،
1: منطقي.
0: وجود 15 عضو كنيسة المشترك الموحد ربما يجبر أيزنكوت وغير أيزنكوت أن يكون خياره واضح، إما الذهاب إلى انتخابات جديدة أو الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو أو أنه يتكئ على نواب عرب. بكل الأحوال إحنا كنا في الإمارات في هذا الموضوع. المقطع الأخير محمد وبذلك ننهي أنه في هناك تسريبات في أيضا وسائل إعلام عبرية مثل واينت اللي تتحدث عن هوية من شارك. يعني توقفنا عند يعني الموجود والمفقود في هذه الزيارة، الحديث عن مندوب للسعودية ليبيا المغرب حتى الأردن قطر، طبعا الحديث ضد إيران وحلفائها بالتركيز على كيفية فرملة ما يعرف بوكلائها، حليفات إيران حلفاء إيران مثل الحوثيين أو بالأساس الحوثيين. أنا أعتقد أن هذا جزء من الزيارة، كان حتى مصادر إسرائيلية تقول أنه الطلب جاء من السعودية وأنه بن زايد كان بس يعني ضيافة أنه وافق أنه يستضيف المنتدى الإقليمي هذا. واضح أنه في هناك ما يرتبط بإيران، مصلحة مشتركة ضد إيران، ولكن بالتأكيد قرب هذه الزيارة للانتخابات الإسرائيلية، الأجواء العامة في إسرائيل اللي تتحدث عن تحذيرات متتالية لإسرائيل حول 7 أكتوبر ونحن نقترب من ذكر سلسلة 7 أكتوبر، كانت جزء من هذه المهمة من هذه الزيارة. غير المستبعد أبدا أن يكون نتنياهو فعلا طلب من بن زايد، ما بعرف توسل له ولا لا، ولكن على الأقل طلب منه بالتأكيد. شو أخذت مدام سارة الهدية من الإمارات؟ لن يكشف بعد،
1: هاي بدنا نفحص،
0: ستبدي لنا الأيام.
1: ما كنا جاهلين.
0: بما يتعلق بموضوع الانتخابات، طالما فوت على الانتخابات،
1: ما كنت أسألك مش ما يعني حسيتك بدك تنهي وما حكيناش عن هذا السجال بالأمس بين سيجالوفيتش وطبعا الموحدة والمشتركة وما إلى ذلك، شو رأيك في كل هذا الموضوع؟
0: أولا الملاحظة الأولى محمد بما يتعلق بالفيديو، واضح أنه سيجالوفيتش كان بالأول بده يقول شيء وانتهى بشيء آخر. وإن كان طبعا الأكثر مشككين مني أو الخصوم السياسيين بيقولوا أن هذا تكتيك، بدأ يقول بما معناه أنه سامة مش حاجة تجاوز الحدود، ولكن بنهاية المطاف أنا مبدئيا ضد الشطيب والمحكمة هي تكرر.

0: بمعنى، ولو حكى هذا الكلام سلم من الموضوع وأدى الرسالة بدون ما يتورط.
1: لحظة أنا هات خلينا نسمع عشان بما أنه في تحليل، يعني هل خالص جلوفيتش ذلك أو لم يقل، هل قصد أو لم يقصد؟ فلنستمع إلى هذه التصريحات ليوفسي جلوفيتش طبعا في بودكاست نداف بيري الذي تحدث فيها عن شطب سامي أبو شحادي.
2: לגבי סמי אבו שחאדה, על פי הפסיקה הקיימת, לדעתי סמי אבו שחאדה, הפסיקה הקיימת, אני אומר, סמי אבו שחאדה חצה את הגבול. הוא חצה את הגבול. אני חושב שגם הוא יודע, כי הוא אומר, אני לא הייתי עושה את זה אחרת, וכו' וכו', מוצא אלף ואחד תירוצים. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, אני חושב שזה לא נכון.
3: לא, ברמה העקרונית אתה לא אוהב את הפסילות האלה, 100%. אבל בעולם שבו מרזל ובן ארי נפסלו, אז גם אבו שחאדה צריך להיפסל.
2: אמרתי, חצה את הגבול. שאלתי, ברמה העקרונית, אני חושב שזה לא נכון בכלל. צריך להגיע ישר לבית המשפט העליון.
3: כן, לא, זה בסדר. אבל הוא לא צריך להתמודד בבחירות הקרובות.
2: לא, לא. לא. על סמך מה שהוא אמר, לא על סמך מה שאני אומר.
1: שורה יקודיה.
0: واضح انه يعني كان مثل ما حكينا سجلوفيتش في البدايه قال انه ابو شحادي تجاوز الحدود، طبعا يعني هو عينه لما بتحدث على الجمهور العربي على الجمهور اليهودي، مهمته سجلوفيتش صعبه ومعقده جدا، عنده جمهورين مختلفين العرب واليهود، هو الان عضو مرشح في الموحده، فبالبدايه كان بده يقول انه سامي شحادي تجاوز الحدود، يتساوق بذلك مع كل الراي العام المينستريم التيار المركزي في اسرائيل، ولكن من جهه اخرى بده كمان يقول انه هو ضد مشاركته، ولكن بطريقة لبقة بقول أنه الموضوع في المحكمة، وأنا مبدئيا ضد الشطب، لكن إصرار وإلحاح هذا النداف بيري المحاور الإسرائيلي ضغطه مرتين ثلاثة حتى قال بالآخر أنا يعني بعد ما قال بالمسلم المبدأ ضد الشطب لازم يشارك أبو شحادة في التنافس في الترشيح، فقال لا لا،
1: ولكن
0: بتردد وعلى خجل قالها.
1: ولكن السؤال يعني بين ما قاله سيجلوفيتش وأنا كتبت بالأمس، يعني يمكن قد تكون الصياغة غير موفقة، ولكن المشتركة أصدرت بيانا تقول فيه، المشتركة طبعا أنا أقتبس، بأن المشتركة تستنكر تأييد الرجل الثاني في الموحدة سيجلوفيتش لشطب سامي أبو شحادي والانضمام لبن غفير. أنت سمعت تأييد للشطب؟ يعني أنا لم أسمع بنا يقول أنا أؤيد شطب سامي أبو شحادي أو أنه يعني يجب أن نصوت معه. هو قال أنه يعني في الوضع الحالي كما توجد أصوات أخرى يعني تنصح سامي أبو شحادي بألا يترشح لربما في إطار هذه الانتخابات القريبة، لأنه يعني هذا أفضل له أو أسلم له سيكون أمام المحكمة من شطبه أمام المحكمة العليا، وهذا سيكون سابقة قضائية.
0: اولا محمد، يعني انا كنت بنصح حالي وبنصحك وبنصح الجميع انه يستمع للمصدر للفيديو نفسه وهو يقرر نفسه. انا صحيح. اعتقد اللي حكيناه هو الصحيح، انه سجلوفيتش قال بالاول تقريبا انه هو ضد الشطيب، وانه بالمستوى المبدا ضد الشطيب، المحكمه موجوده تقرر. امام ضغط السؤال لم تكن الاجابه موفقه، وقال على خجل بشكل متردد وكان متلعثم نوعا ما في نهايه الكلام انه لا، وكان بذلك يتكاتب مع الجو العام في الجانب الاسرائيلي، حامل بطيختين الزلمة يمكن للمرة الأولى بحاول يعمل هذا التمرين ما زبطت معه، ولكن أنه قال في ملء الفم وبشكل مباشر وبدون ضغط الأسئلة أنه يؤيد شطب سامي أبو شحادي مثله مثل بن غفير، هذا كلام لا فيه شيء من المزاودة من المبالغة، وهذا جزء من المعركة الانتخابية الدعائية بين المشترك وبين الموحدة. يا ريت تبقى هيك، ولكن مش أكثر من هيك ما يكون فيها شخص ثاني. طيب وتخوين تكفير. كلمة أخيرة محمد، اللي كان لافت أيضا في الموضوع أنه بيان الموحد حول هذا الموضوع أيضا كان يفيق شيء من التذاكي أو الذكاء، حينما يقال هناك في بيان الموحد أنه مثله مثل بعض المثقفين رائف الزريك وآخرين ممن قالوا أنه على سامي أبو شحادة أن لا يتقدم للمحكمة العليا، عليه أن يتراجع، أن يصلب نفسه بما معناه أو أن يتنحى بنفسه. دوافع ومنطلقات رائف الزريك وبعض المثقفين العرب اللي دعوا لذلك تختلف عن دوافع واعتبارات وحسابات سيجلوفيتش حينما تحدث في هذا الموضوع. الجوهر محمد اللافت في الإعلانات أيضا، إذا تنبهت الطرفين المشترك والموحد بيحكوا على قضية التغيير، وهذا بخلاف المعارك الانتخابية السابقة، ولكن الفرق صحيح. في المقادير، الموحد تقول شراكي حتى النهاية، المشارك في الحكومة، المشترك بتقول المساهمة في استبدال الحكومة، تغيير رئيس الكنيسة مثلا، التغيب من جلسة التصويت في الكنيسة، التوصية أمام رئيس الدولة، سلة أمان مباشر أو يعني أو هذا في أحسن في
1: أكثر. ولكن ودي لكي يحدث كل هذا يعني في البداية يجب أن يخرج الناس ويصوتوا أصلا علشان نحكي عن إمكانية التغيير، فيعني هذا لربما نقاش مؤجل.
0: لا هذا صحيح، هذا صحيح، بس بعد إذنك آخر ثانية حتى ما نجزئ الموضوع. الفارق الثاني بين المشترك وبين الموحدة في موضوع

0: تغيير، وإن كان الطرفان يعني يدفعان باتجاه التغيير وحاول تقنع الجمهور بالذهاب للتصويت كما قلت محمد. الفارق الثاني هو أن الموحدة تضع كفة التأثير والأهداف المدنية مثل الجريمة، البناء، مسطحات البناء، الاعتراف بالكرة في جوهر الكامبين، بينما المشترك تضع التغيير، استبدال الحكومة ولكن مع وجود تمثيل سياسي عمل وطني، القضية الفلسطينية حاضرة في خطابات وتصريحات الساسة المشتركة بعكس الموحدة، مع أنه الموحدة يعني تقول المشتركة بذلك ننهي خدمات مع موقف سياسي مع كرامة سياسية. في المقابل الموحدة تقول في تصريحات ساستها أنه الاعتراف بكرة عربية هو أيضا عمل سياسي، أيضا هو عمل وطني إلى آخره. بس مثل ما قلت لها من هذا الكلام، المجتمع العربي لازم يشوف أنه هاي المعركة معركة مصيرية حقيقية، مش لما يقال هذا الكلام يكرر في الإعلام يفقد معناه. الناس لازم تروح تصوت وتدافع عن نفسها، عن مصالحها، عن كرامتها، عن مكانتها، عن مستقبل أولادها وأحفادها.
1: طيب يعني بكل أحوال بدنا نقول أنه بما أنه تحدثنا يعني عن موضوع سيغالوفيتش وتصريحاته، فهمت أم لم تفهم الساعة المقبلة؟ يعني في ساعتنا الثانية من هذا النهار سنتحدث إليه في هذا الحوار الخاص لكي يوضح موقفه، سنرى إذا راح تقتنع ولا لا. وديع زميل وديع عوادي
0: تحكي معه بالعربي مرة بالعبراني
1: بدنا نجربه، على فكرة حكى لي أنه بحاول يبلش يحاول يتعلم لغة عربية.
0: هذا خبر جديد منيح.
1: طبعا زميل وديع عوادي يسعد صباحك. صباح الخير. طيب إذن إلى فاصل قصير الآن، بعد هذا الفاصل سنعود إلى كل هذا التوتر الذي نراه في منطقة الجليل وتحديدا في أراضي الروس ومجد الكروم. يعني بالأمس وزير المالية بتسأل سموتريتش متضايق أنه كان هناك في طبعا أعلام إسرائيلية في المنطقة وتم إزالتها، يتهم أهالي مجد الكروم أنتوا وراء الموضوع، نحن سنهود الجليل وما قمنا به بالضفة الغربية سنقوم به كذلك في الجليل. الآن ما حدش متوقع يعني أنه بده يقوم بثورة من الاقتصاد والصناعة يعني في الجليل. ما قاموا به بالضفة الغربية نراه يوميا، آخره ما حدث بالأمس إحراق بيوت ومهاجمة الفلسطينيين في بيوتهم وسرقة يعني المواشي وكذلك أيضا المحاصيل الزراعية. فهو لا يهدد يعني أو لا يتوعد بشيء جيد أبدا، بل يتوعد بالمزيد من الدمار. سنقف مع هذا الموضوع بعد فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: بتحلموا أريلا من مفعل بايس تتصلكو؟
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
6: לא, לא נכון.
5: נכון מאוד.
6: לא נכון. וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה
5: הטובה. תודה רבה
4: לך. בעד פיש ענקו אשתרק פייס للانضمام اتصلوا نجمي 6501 أو في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
7: الانفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الانفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
8: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
9: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.

0: عدنا من جديد الساعة الأولى من هذا النهار راديو الناس إلى هذا الشأن الآن الذي كنا قد وقفنا عنده مع بداية نشراتنا الإخبارية. كذلك حضر المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجد الكروم بالأمس من استمرار ما وصفاه بالاستفزازات والتحريض في منطقة الروس، وذلك على خلفية تواجد نشطاء من اليمين خلال أيام عيد العرش، ونشر مقطع فيديو كذلك يتضمن تحريضا على العرب وأهالي بلدة مجد الكروم. جاء ذلك أيضا بعد أيام من عقد رئيس حزب الصهيونية الدينية وزير المالية بتسليل سموتريش اجتماعا على أراضي منطقة الروس وسط حراسة مشددة من الشرطة، وكذلك أيضا تصريحات مجددة من سموتريش بضرورة تهويد الجليل وإقامة بؤرة استيطانية على أراضي الروس بعد أن كانت قد أزيلت هذه البؤرة في أعقاب مظاهرات واحتجاجات من قبل أبناء المجتمع العربي. في هذا الشأن ينضم إلينا سيد رؤوف حمود رئيس اللجنة الشعبية في مجد الكروم. مرحبا بك سيد رؤوف، صباح الخير. يعني دعنا نبدأ من هذه التصريحات، من هذا المنشور الذي نشره بالأمس بتسليل سموتريتش، يصور أو ينشر مقطعا مصورا مقطع فيديو لرايات أو أعلام إسرائيلية أزيلت من المنطقة، يتهم أهالي مجد الكروم بأنهم هم من أزالوا هذه الأعلام، ويقول يعني ردا على ذلك سنقوم بتهويد الجليل. كيف تقرأ هذه التصريحات؟ برأيك ما الهدف منها الآن؟
1: بالفعل أخي محمد، منذ يعني 5 أيام زيارة سموتريتش لمجد الكروم وعقد جلسة مع أعضاء حزبه على منطقة في منطقة الروس، ومن ثم تعليق طبعا الليلة اللي سبقت الاجتماع، تعليق عشرات الأعلام في مداخل مجد الكروم، ثم لاحقا التحريض الذي كان من نشطاء اليمين وسموتريتش. طبعا الفيديو الذي نشره هنا غير صحيح، لم يتم إزالة الأعلام، الأعلام موجودة بجانب الشارع، ولكن واضح أن جوقة التحريض التي يقودها سموتريتش ونشطاء اليمين هدفها طبعا الأول والأساسي هو الدعاية الانتخابية. واضح أن الآن الاعتبار الذي يقوده سموتريتش ونشطاء حزبه والصهيونية الدينية هو تسويق للمشروع الاستيطاني وتهويد الجليل، والأمر الثاني هو استغلال خطاب الخوف، أنا أسميه يعني الآن خطاب التخويف والتهديد الذي يقود سموتريتش من أجل تسويق مشروعه الاستيطاني، وأيضا من أجل جلب أصوات لليمين الفاشي في إسرائيل. صحيح أن المقاطع التي يتم نشرها يوميا أخي محمد، النشطاء الذين يجلسون الآن في الروس بحجة عيد العرش، هم نصبوا يعني خيمة هناك ويقومون بنشر فيديوهات استفزازية، يقولون أن مجد الكروم هم دياريم زمنيين، يعني هم سكان مؤقتين،
0: طارئون.
1: نعم، وسموتريتش يعلن بشكل واضح أنه ما فعله في من ثورة تسميها ثورة استيطان في الضفة سيقوم بها بالنقب وبالجليل. بالمقابل وهذا الأخطر، أنا بتصوري أنه قال أن الوضع في الجليل يشبه ما كان في 6 أكتوبر، يعني قبل أحداث 7 أكتوبر في منطقة غلاف غزة. الآن هذا خطاب الخوف وبث الرعب والتهديد وتصوير أهالي مجد الكروم والعرب في الجليل وكأنهم خطر أمني، كل ذلك يريد منه طبعا مكاسب سياسية وانتخابية.
0: طبعا هناك يعني لابد من الإشارة سيد رؤوف، يعني هناك تصريحات يومية تقريبا في وسائل الإعلام اليمينية ومنها القناة 14 وما إلى ذلك، تؤيد وتشيد وتتوعد أهالي مجد الكروم بأنه يعني سنقوم أو ستواجهون ما يواجهونه في الضفة الغربية، صحيح؟
1: واضح. نعم، جوقة التحريض التي يقودها قلت اليمين الفاشي بكل وسائل إعلامه، وأيضا رأينا ما بثه الصحفي عميد سيجل أيضا على صفحته، نقل ما نشره سموتريتش رغم أنه يعني الفيديو هو غير صحيح وكاذب، لكن هذه جوقة التحريض واضح أنها ضمن هذا المشروع الآن أو الحملة الانتخابية للصهيونية الدينية وأيضا لليمين. نحن نعرف سموتريتش هو طالب في مدرسة نتنياهو، الآن اليمين في إسرائيل يقوم بحملة مصيرية على وجوده، ولكن على حساب أهالي مجد الكروم. أهالي مجد الكروم

0: بشكل عام عندما انتفضوا في قضية الروس هم خرجوا للدفاع عن حقوقهم في هذه الأرض، على حقهم في التوسع، على حقهم في وجودهم. والتصوير وأن القضية بين عرب ويهود هذا غير صحيح.
1: طب بما أنه تحدث سيد رؤوف عن ذلك، يعني فقط لمن لا يتابع، نريد أن نستمع إلى هذا المقطع من أنصار سموتريتش، يتحدث بالأمس أو أول أمس على القناة الإسرائيلية 14 ويتطرق لموضوع مجد الكروم. دعونا نستمع.
2: שהבטיח חלק מקמפיין הבחירות שכמו שהוא עשה ביהודה ושומרון הוא יעשה גם בנגב ובגליל. עכשיו, כשהוא הבטיח לנו את זה בבחירות של 22, המודה גם אני הייתי ספקן, כמה אתה יכול להספיק בכמה שנים של ממשלה, ואנחנו רואים שהוקמו 104 יישובים. אז אני חושב שאם אנשי ביצוע כמו סמוטריץ' ושאר באמת אנשים בממשלה שמבצעים ילכו על הדבר הזה במלוא הכוח, כי באמת יהודה ושומרון זה חשוב, ארץ מולדתנו כמו שהוזכר כאן קודם, אבל יהודה ושומרון זה רצועת ארץ צרה מדי כשיש לנו את הנגב והגליל שנכבשים בשטח על ידי הערבים בהמון בנייה לחוקית. לכן אני סומך על השר סמוטריץ' ועל ממשלת הימין שתקום בעזרת השם, כי אם הממשלה שלנו שוב תופקד בידי רעם שאלו המצביעים שלה, אז שום דבר לא יקרה מזה.
1: يعني هذه التصريحات التي نستمع إليها من مؤيدي سموتريتش وكذلك أيضا من أنصاره. واللافت هنا سيد رؤوف، يعني كما استمعنا طبعا هذا المقطع الذي نشر عبر صفحة المرصد الإعلامي وترجم للغة العربية، اللافت هنا بأنه يقول في الانتخابات الماضية عندما أوعدنا سموتريتش بأنه سيقيم كل هذه المستوطنات في الضفة الغربية لم نصدق. اليوم هناك 104 مستوطنات، والآن عندما يوعد سموتريتش بأنه سيقوم بتهويد الجليل وإقامة بوارس استيطانية في الجليل وفي النقب، هذا ما سننتظره بعد الانتخابات في حال فاز في الانتخابات القريبة.
0: صحيح، المشروع الاستيطان هو يعني غير مرتبط فقط في الانتخابات، أعتقد أن هناك من يقف وراءه واضح، اليمين والحكومات الإسرائيلية من اليمين ومن اليسار من الجميع. أعتقد أن المطلوب منا أخي محمد في هذه المرحلة، أولا أنا أريد أن على صعيد مجلس الكروم، يعني شبابنا الحمد لله أثبتوا وعي كبير جدا وضبط للنفس كبير ومسؤولية كبيرة، وأطلب أن نستمر في هذا لأن التحريض سيستمر لغاية الانتخابات وربما من بعده. ولذلك يعني المطلوب منا جميعا الآن في هذه المرحلة التحلي بأعلى درجة من المسؤولية وعدم الانجرار للاستفزازات. ماذا يريدون بمثل هذا الخطاب أخي محمد؟ يريدون أي عمل فردي يقوم به شاب غاضب من مجد الكروم في تصرف غير محسوب غير مدروس، ومن ثم التحريض بشكل جماعي على أهالي مجد الكرومة على العرب. المطلوب أيضا أخي محمد الخروج من ردود الأفعال المعروفة والمتعاهد عليها في مجتمعنا من خطوات احتجاجية إلى فعل ورد فعل منظم. وأنا الآن أدعو قيادة مجتمعنا العربي، ونحن قبل أيام اجتمعنا مع سكرتارية لجنة المتابعة سكرتارية الأحزاب وطرحنا عليهم برنامج عمل، منها إقامة مؤتمر للأرض والمسكن الأول في مجد الكروم، والخروج ببرنامج عمل فعلي منظم. طيب، لا يكتفي أخي محمد فقط بخطوات احتجاجية، المفروض أننا كمجتمع ننظم أنفسنا ونخرج بخطوات عملية.
1: طيب الآن سيد رؤوف، ما هو الوضع في أراضي الروس؟ هل ما زال هناك تواجد لهؤلاء المستوطنين؟ هل يحاولون إقامة بؤر استيطانية من جديد؟ يعني أين تقف الأمور في هذا الجانب ميدانيا؟
0: حاليا بسبب عيد العراش في نشطاء أقاموا هناك خيمة عريشة وفقط لأيام العيد، هيك طبعا هيك وردنا. بالأمس تحدثنا مع رئيس المجلس المحلي وقام بالتحدث مع ضابط الشرطة في مجد الكروم وطلب منه بشكل واضح بتفكيك الأريشة وأيضا التدخل لمنع التحريض. يعني هم يقفون هناك يبيتون هناك كل ليلة حاليا ويقومون بالتصوير أنفسهم وبث مقاطع فيديو والتحريض. طلب منه رئيس المجلس بشكل واضح أن يقف هذا التحريض، وإلا سيعود الحراك الشعبي السلمي المنظم كما كان في مجد الكروم في أراضي الروس. واضح أنه يجب منع هذا الاحتكاك، لكن المسؤولية الآن تقع على عاتق الشرطة. بالمقابل اليوم لدينا اجتماع مع الحراك الشبابي في مجد الكروم لدرس دراسة الخطوات القادمة، ولكن مهم جدا في هذه المرحلة أقول وأكد أنه يجب التحلي بالمسؤولية وضبط النفس.
1: طيب، يعني فعليا أنتم تقولون إما إزالة هذه الخيمة ووقف هذا التحريض، وإما استعادة المظاهرات من جديد والحراك الشعبي من جديد وما إلى ذلك. بسؤال أخير، ألا تخشون بأن يتم استغلال هذا الموضوع الآن في فترة الانتخابات، أولا للتحريض على أهالي مجد الكروم، وثانيا يعني لكي يستغل من قبل اليمين كوقود لهذه الحملة العنصرية التي نراها؟
0: بالضبط، نحن قلت هذا فعلا، هم يستعملون ذلك كدعاية انتخابية. لكن بالمقابل يعني هناك ضبط نفس كبير من أهالي مجد الكروم ومن الشباب، رغم كل التحريض اليومي والفيديوهات التي تصل للشباب. لدينا المئات بل الألاف من الشباب موجودين في مجموعات محلية، هم يصلهم يوميا، رغم ذلك هم يتحلون بضبط النفس والمسؤولية، لكن كما يقال للصبر حدود. نحن نعلم أنهم يريدون استفزازنا وجرنا إلى ملعبهم، لكن أعتقد أنه في هذه المرحلة اللجنة الشعبية والمجلس المحلي والحراك متفقون على أن يكون الرد الفعل موحد وسلمي وجماعي.
1: طيب، نريد أن نشكرك جزيلا شكر رائف حمود رئيس اللجنة الشعبية في مجلس الكروم. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك العافية محمد.
1: إذن هذا هو الوضع في مجد الكروم وكذلك أيضا في منطقة الروس عموما، حالة من الترقب وكذلك أيضا حالة من الغضب، ولكن مع هذا ضبط للنفس، ضبط كبير للنفس يجب أن نقول من قبل الأهالي. نخرج الآن إلى فاصل غنائي قصير، ومن ثم الفاصل الذي ما يسبق الساعة الثانية لنعود ونواصل معكم ساعتنا الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: نعود إلى التعليم مع iPlace، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. iPlace مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
3: يوم واحد حلو،
4: بس اليومين احلى ونص.
3: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
4: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن 10 للـ10.
3: يوم السبت 10/10 مع ناديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
4: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11/10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11/10 ببستان الباشا عكا.
3: التذاكر على موقع تذكرتي.
5: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي،
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة، أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
6: أحلى صباح من مدينة عربة البطوف.
7: صباح الخير من قرية المشهد.
8: أحلى صباح من

بعد تصريحات سيغالوفيتش بشأن شطب رئيس التجمع سامي أبو شحادي المشتركة تتهم الموحدة بالانضمام لبن غفير وتطالبها بالتوضيح. تحذيرة من قبل أهالي مجد الكروم في ظل تصاعد استفزازات المستوطنين وتصريحات قيادتهم بشأن إقامة بؤرة استيطانية في منطقة

0: الروس. سابقة في إسرائيل، رئيس الشباك السابق رونين بار يتوعد نتنياهو وبعض مستشاريه برفع دعوى قضائية ضدهم على خلفية هجمات 7 أكتوبر. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع الساعة الثانية من هذا النهار، والبداية مع هذا السجال وهذه القضية التي نتابعها منذ الأمس، حيث كنا قد شهدنا بعض المساجلات لربما أو النقاشات، يمكن هناك من يسميها، بين القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، وجاء ذلك في أعقاب تصريحات يوآف سيغالوفيتش المرشح الثاني في الموحدة حول شطب ترشح سامي أبو شحادي. المشتركة اتهمت سيغالوفيتش بدعم هذا القرار والانضمام إلى بن غفير، وبدوره سيغالوفيتش نفى ذلك في بيان منفصل وأكد المعارضة المبدئية لشطب المرشحين ومنهم سامي أبو شحادي. بداية ينضم إلينا سكرتير الجبهة ووكيل القائمة المشتركة سيد أمجد شبيطة. صباح الخير.
1: صباح الخير، أهلا بك وبالمستمعين.
0: يعني بالأمس شاهدنا لربما هذه الحملة، هذا التراشق، هذا السجال، يمكن هناك من يسميه هذا النقاش، ولكن استوقفني جدا يعني العنوان لبيان القائمة المشتركة. أنتم تكتبون في بيانكم: المشتركة تستنكر تأييد الرجل الثاني في الموحدة سيغالوفيتش لشطب سامي أبو شحادي والانضمام إلى بن غفير.
1: شوف، شطب سامي أبو شحادي جاء بطلب من بن غفير، وللأسف أيده يائير جولان رئيس حزب الديمقراطيين، ثم جاء تصريحات سيغالوفيتش، وعندما نقول انضم وينضم فعلا للمطلب بشطب سامي أبو شحادي، وهذا موقف مؤسف.
0: الموحدة صوتت ضد شطب سامي أبو شحادي أمجد، صحيح؟
1: شوف، الموحدة صوتت ضد، والموحدة أيضا بنفسها تواجه خطر الشطب، حتى لو كان يعني خطر
0: مشطوب معكم يعني.
1: مظبوط، وهذا يؤكد انه يعني كنا في يعني نفس الخندق، وهذا بالذات هذا هو السبب الذي جعلنا نستنكر تصريحات سيغالوفيتش ونطلب التوضيح بشكل يعني قاطع، اين انت في هذه المعادله.
0: ولذلك انا اسال، يعني طلب التوضيح هو لربما شرعي وهام، وبالعكس اعتقد بان بيان المشتركه في هذا الجانب يعني كان مسؤولا، وكذلك التوضيح الذي جاء بعد ذلك من سيغالوفيتش، ولكن اتهام القائمة العربية الموحدة، اتهام حزب عربي يعني كان من كان، بالانضمام إلى بن غفير، على الرغم من أن الموحدة صوتت ضد شطب سامي أبو شحادي في لجنة الانتخابات المركزية، يعني ألا تعتقد بأنه مبالغة أكثر من اللازم؟ هناك من يقول.
1: شوف عزيزي، خلينا نبدأ من نقطة البداية. نقطة البداية أنه نحن في القائمة المشتركة نريد أن نتعاون مع القائمة الموحدة على رفع نسبة التصويت، ونحن نريد للجمهور أن يخرج ويصوت للقائمة المشتركة، لكننا نقول أنه من لا يريد أن يصوت للقائمة المشتركة فليصوت للقائمة الموحدة. مش هذا الكلام، الكلام هو أنه نحن نريد إيضاحات، بالذات عندما تأتي من قبل شخص يعني يريد أن يصل إلى الكنيسة بأصواتنا نحن، وهو يأتي من قلب المؤسسة الإسرائيلية سواء كانت العسكرية أو البوليسية مثل سيغالوفيتش. لذا أنا شفت يعني توضيحه، ولكن السؤال الذي يسأل هو: بأصواتنا ما الذي تريد أن تتخذه لو كنت أنت في موقع اتخاذ القرار؟ يعني القضية هي ليست بهل تنصح أم لا تنصح، لو كان الأمر، لو كنت أنت ممثل القائمة الموحدة في لجنة الانتخابات المركزية يا سيغالوفيتش، كيف كنت ستصوت؟ هذا السؤال الأساسي من ناحيتنا. ونفس الشيء بالنسبة لقضية خوض حرب غزة، هو قال تصريح أنا برأيي ولا يقل خطورة عن هذا التصريح، بأنه لو كانت الموحدة وهو كان جزء منها بعد 7 أكتوبر لكانت الحكومة
0: شاركت في الحرب على قطاع غزة.
1: بالضبط، بنفس الحرب، نحن نتحدث عن حرب الإبادة. يسأل السؤال هنا مرة أخرى، يعني أنا مثلا بهذا الموضوع، أنت بتعرفني أنا لدي خلاف كبير مع الأخ منصور عباس، ولكنني يعني أعرف أن أنصفه بكل ما يتعلق بالحرب. خلال سنوات منصور عباس تهرب من الإجابة بالذات في الإعلام العبري، وقال أنا جاي أخدم قضايا مدنية وأريد أن أبتعد عن هذه القضايا. أنا
0: لربما اليوم أمجد هناك من يفهم ذلك، لأننا نرى بأنكم في المشتركة والتجمع، وسامي أبو شحادي يواجه طلبا خطيرا للشطب غير مسبوق، ولربما يشطب في نهاية المطاف في المحكمة العليا بسبب تصريحات أو كتابات يعني لم تكن دعنا نقول مدروسة بشكل تام. فلذلك لربما هناك من يفهم اليوم يعني كل هذه الفترة من تصريحات حذرية.

0: عباس بدل صوت من لك 10 أصوات صهيونية، هذا صحيح، ولكن عندما يأتي هذا الصوت من قبل شخصية تأتي من قلب الإجماع الصهيوني ومن قبل ومن قلب المؤسسة الإسرائيلية مثل سيجلوفيتش اللي بده يوصل لكنيسة بأصواتنا، يجب أن يسأل في حال كان هناك خوض حرب هل ستصوت مثل ما تصوت القائمة الموحدة أم ستصوت مثل ما يريد معسكر المركز الصهيوني الذي تنتمي إليه تاريخيا وأنت لم تنزعه بعد. هاي أسئلة مطلوبة جدا من قبل سيجلوفيتش ومن قبل الموحدة مشان يعرف الناس لمين هم مصوتين بنهاية المطاف.
1: طيب سيجلوفيتش يقول في بيانه الذي صدر طبعا في أعقاب بيانكم وأنتم طلبتم بالتوضيح، الموحدة استجابت أو سيجلوفيتش استجاب، وأنا أقتبس هنا موقفي واضح، أنا من حيث المبدأ ضد شطب سامي أبو شحادي، دعوتي لعدم الترشيح تتلائم مع دعوات مشابهة من داخل التجمع والثلاثية المشتركة وكذلك أيضا حقوقيين وأكاديميين عرب آخرين. أقنعكم هذا التوضيح من سيجلوفيتش؟
0: قلت وأقول السؤال المركزي الذي يجب أن يسأل لسيجلوفيتش، فيما لو كانت القوة بيديك، فيما لو كنت أنت ممثل القائمة الموحدة في لجنة الانتخابات المركزية، كيف كنت ستصوت؟ هل كنت ستصوت مع يخوض سامي أبو شحادي الانتخابات أم مع شطبه؟ هذا هو السؤال المركزي، لأنه ممكن
1: يعني ولكن أمجد يعني هذه يعني هذا افتراض، هذا في علم الافتراض. أنا أسألك عن علم الواقع وليس عن علم الفرضيات. سيجلوفيتش أصدر بيانا بالأمس وضح فيه موقفه، هل هذا البيان أقنعكم في القائمة المشتركة؟
0: لا ما هو أنا بالضبط أنا هذا اللي بدي أقول لك إياه. هو بما يعني الفرق بين سيجلوفيتش وبين رائف الزريق مثلا، أنه رائف الزريق ينصح سامي أبو شحادي بالانسحاب
1: من منطلق الخوف عليه
0: ولكن ما عندي شك انه لو كان رائف الزريق صاحب قرار من قبل المحكمه او من قبل لجنه الانتخابات المركزيه موقفه سيكون واضح مع سامي ابو شحادي بان يخوض الانتخابات. هذا السؤال يجب ان يوجه لسيجلوفيتش. يعني نصيحتك بجمل، شكرا على النصيحه. السؤال اذا انت طيب. كنت بموقع اتخاذ القرار كيف كنت ستصوت؟
1: طيب اريد ان اسالك عن امر اخر، يعني بما انك مش راضي تجاوبني على موقفكم من بيان سيجلوفيتش.
0: واضح الموقف واضح. هذا التوضيح غير كافي ما دام لا يتطرق للجواب بشكل واضح. طيب. كيف كان سيتصرف لو كان في موقع اتخاذ قرار؟
1: يعني كيف كانوا يكتبوا بالشهادات غير كافي، بحاجة إلى توضيح. ولكن نريد أن نسألك عن أمر واضح أكثر، وهو المنشور الذي نشرته أنت بالأمس. أنت سكرتير الجبهة، وكيل القائمة المشتركة، يعني لست مجرد أي ناشط، أنت من أبرز القادة الذين يقودون حملة المشتركة ويشاركون في العمل السياسي، وأنت بالأمس تكتب هذا المنشور. سيجلوفيتش أثبت أنه مثل يائر غولان والمركز الصهيوني قد نتعاون معهم في قضايا مختلفة، لكن ممنوع أن نأتمنهم على أصواتنا، إنما يجب كنسهم انتخابيا من بلداتنا كالقاذورات. يعني ما لقيتش عبارة موافقة أكثر من القاذورات أمجد شبيطة؟
0: يعني أنا كنت واضح والتصريح يعني واضح كنسهم انتخابيا، بمعنى أنه أنا ما بحكي عنهم كأشخاص.
1: لا أنا ما سألتش عن كنسهم، أنا سألت عن القاذورات.
0: لا لا ما هو يعني أنا أريد أن أقول هذا هذه الغيرة لدى البعض على القوى الصهيونية في مجتمعنا أنا بطلت أفهمها. إحنا ما بنحكي على الأشخاص، إحنا بنحكي على إنه فيهم تيار أثبت خطورته. أنا بدي أقول لك هذول التصريحين من سيجلوفيتش بالأمس هن تصريحين مش عابرين، هن تصريحين خطيرين جدا. يتطلب في بعض الأحيان ردود فعل قوية وردود فعل حادة. اسألنه هل هذه مصطلح منزل وهل إنه كان ممكن أن أستعمل كلمة أخرى لربما ألطف. أنا تقبل هذه النصيحة أو هذه الملاحظة، مش هذا الموضوع. طيب. الموضوع هو أنه يجب أن نكون يعني أحيانا،
1: لكن الموضوع هو أنكم وقعتم أنتم والموحدة وقعتم على ميثاق شرف، وهنا يجب أن أقول أيضا من أجل الإنصاف بأن هناك كذلك منشورات من قبل نشطاء للموحدة معيبة بحقك وبحق آخرين، وكذلك أيضا يجب أن لا يكون لها مكان، ولكن هؤلاء ليسوا في مركزك، يعني ليسوا لا سكرتير جبهة.
0: قبل بيوم قبل البوست الذي نشرته بيوم صدر عن الأخ منصور عباس رئيس القائمة الموحدة بنفسه فيديو يقول فيها أنه زمن استهبال الناس وزمن الشعارات انتهى، بمعنى أنه هذه التصريحات هي تصريحات أيضا غير موفقة. إحنا رغم كل ما كان ورغم ما سيكون نقول أنه نعم نحن ملتزمون بميثاق الشرف، وهذه دعوة للناس أنه تعالوا نبتعد عن كل يعني حتى بترشوا حتى عن أي مصطلح. طيب قرارات غير موفق أنا مستعد أن أتقبل هذه الملاحظة، وأنا أقول وأنا أدعو الناس أنه تعالوا يعني نخوض النقاش السياسي. بس في فرق أخي، وأنا هاي شغلة عن جد بمني أأكدها، أنه مش كل

0: غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجهدلي.

0: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس. قبل الخروج إلى الفاصل كنا قد تحدثنا إلى يوف سيغالوفيتش المرشح الثاني في القائمة العربية الموحدة، وذلك طبعا في عقاب هذه الأزمة وحملة السجالات التي شهدتها القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة بشأن تصريحاته حول شطب سامي أبو شحادي. وطبعا سيغالوفيتش أكد من جديد بأنه يرفض هذا الشطب مبدئيا، وبأن الدعوة التي كان قد قدمها أو أعلن عنها بما يتعلق بشطب أو بسحب سامي أبو شحادي لترشيحه هي ليست خارجة عن إطار ما قدم له من نصائح في المجتمع العربي. هذه محاولة من سيغالوفيتش كانت لتوضيح تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا. إلى الشأن المحلي الآن، وتحديدا إلى ترشيحة، حيث أعلنت هناك كتلة ترشيحة أولا والبيت الترشيحاوي نيتهما الانسحاب من الائتلاف البلدي في بلدية معلو الترشيحة، وذلك على خلفية ما وصفته الكتلتان بالتمييز والتعامل المجحف تجاه البلدة العربية ترشيحة. يأتي ذلك أيضا في ظل انقسام في داخل الكتل العربية في المجلس البلدي، كتلتان عربيتان تعارضان الانسحاب، والأمر الذي من شأنه طبعا أن لربما يشكل حالة من الخلاف مع أولئك الذين لا يريدون الانسحاب من الائتلاف البلدي. ينضم إلينا في البداية السيد ألبير أندراوس رئيس قائمة ترشيحة أولا، وهو طبعا مع قرار الانسحاب ويؤيده وكان قد أعلن عنه. صباح الخير سيد ألبير.
1: صباح النور لك أستاذ محمد وجميع المستمعين.
0: لماذا تريدون الانسحاب من الائتلاف في معلو الترشيحة؟
1: طبعا هناك أزمة ثقة كبيرة بيننا وبين رئيس البلدية، لأنه احنا من آمن أنه بما أنه احنا موجودين بشراكة ضمن الائتلاف فيجب احترام هذه الشراكة، واللي لازم تترجم في أعمال مش بس في معلوت إنما كمان في ترشيحة.
0: مثلا أعطينا أمثلة علشان يعني لمن يستمع يعني يفهم ما الذي تعانون منه في التعامل مع رئيس البلدية.
1: نعم، يعني بكل الشغل اللي أنا قبل رئيس البلدية دائما كنا نحكي على برامج وعلى تخطيطات أرض، رياضة، تعليم، ضمان مستقبلي لترشيحة، لأنه ترشيحة موجودة في خطورة تمثيل مع الشراكة مع لوت. فكل الوقت الوعودات، ويعني بحكيك على هاي الأشياء الكبيرة، وفي شغلات اللي هي عينية مثل تصليح قاعة رياضة أو تصليح شارع هون وتصليح شارع هناك، يعني أمور اللي تهم المواطن بشكل يومي. هناك وعودات سوف ونرى وراح نجيب ميزانيات وكذا، ولك على أرض الواقع فيش إشي عم بنعمل.
0: يعني هذا بدافع بقصد بنية سيئة كما تعتقدون، ولا هناك مشاكل في البلدية وفي إدارتها؟
1: سيد محمد، يعني أنا ما بقدر أعرف، أنا يعني مش وظيفتي هقرا نوايا، الوظيفة الوحيدة اللي علي إنه أجيب هموم الناس ومطالبها لطاولة الرئيس، وذلك يترجم من ناحية عملية على أرض الواقع. إحنا عم نقول للرئيس تعال عندك كل هالنوايا المنيحة هاي، تعال فرجينا إياها على أرض الواقع. كل اللي صار إنه طلبنا منه يعني كل الحيبيوت، كل الأشياء اللي هو وعد فيها، تعال نربطها في جدول زمني على القليلة بأمور عينية لآخر 26، لأنه بالآخر الناخبين الناس بتسأل بالشارع شو اللي عم بنعمل، ليش في معلوت عم بنعمل بترشيحة مش عم بنعمل. عم نقول له تعال نربط الإشي.
0: خليني أسألك، ليش برأيك في معلوت بنعمل وترشيحة ما بنعمل؟
1: يعني إحنا عيني باللي موجود في دولة إسرائيل إجمالاً، معلوت ترشيحة هي عيني بين علاقة عرب البلاد ويهود هاي البلاد.
0: دوافع عنصرية يعني؟
1: يعني ممكن يكون عنصرية، ممكن يكون هن بيشوفوها أيديولوجية، ما بعرف كيف بيشوفوها، بس إحنا هذا حق إلنا. ترشيحة موجودة قبل معلوت، ترشيحة موجودة قبل الدولة، وإحنا نعاني من أزمات حقيقية أستاذ محمد. شباب عم تترك البلد لأنه فيش عندها قصائم أرض، في خارطة هيكلية مصادق عليها من 2016 لحتى اليوم ما تقدمش ولا أي تخطيط
0: في ترشيحة. طبعا مش في تعلوت،
1: طبعا أنا بحكي في ترشيحة، يعني بحكي بعطيك مثال. إيش راح يجيب؟ بدي يعمل ملعب يحط فيه 7 مليون شيكل، الشيء الأساسي، المطلب الأساسي إنه يكون عندنا فريق لكرة القدم بترشيحه. فادعاءه إحنا مدينة مشتركة، إحنا مدينة مشتركة، بيكون في فريق للمدينة، بنقول له بهمش بكل المدن، في فريق هون وفريق هون وفريق هون، ممكن يكون 3-4 فرق، وممكن يكون فريق بترشيحة، ممكن يكون فريق في معلول.
0: تتحمل معلول ترشيحة 3-4 فرق؟ يعني هذا
1: تتحمل تتحمل، إحنا 25,000 نسمة نتحمل، طبعا نتحمل. فبدك تبني لي ملعب اللي بكلف 7.5 مليون شيكل وفيش عندي فريق، ليش عم تعمل ملعب؟ يعني عم نحكي على إشي أساسي.
0: طب أنا أريد أن أقرأ لك تعقيب بلدية ترشيحة أو معلول ترشيحة، وهم يقولون، وأنا أقتبس طبعا هنا التعقيب: نحترم قرار أعضاء المجلس، ولكن الادعاءات بأن البلدية لا تعمل من أجل تطوير ترشيحة لا يعكس هذا الواقع، هناك مشاريع مختلفة واستثمارات تصل إلى ملايين الشواقل، ونقترح ببساطة متابعة العمل الكبير الذي بدأ في البلدة. ويقولون، ولربما هذا التلميح يعني من قبلهم في الرد، من قبل إدارة بلدية معلول ترشيحة، بأن البلدية لن تنجر إلى صراعات لقوى سياسية أو خلافات أو اعتبارات من هذا النوع، وقريبا ستبدأ كل أعمال الترميم وما إلى ذلك. وكأن البلدية تقول يعني أنت لديكم خلاف مع كتلة عربية أخرى هي موجودة في الائتلاف وهي تقوم بهذا العمل وما إلى ذلك، وأنتم فقط لاعتبارات سياسية تريدون الانسحاب من الائتلاف البلدي.
1: أستاذ محمد، أنا بفهم رئيس البلدية بأنه يريد أن يحول الخلاف بالترشيحة ما بين قوائم ترشيحة،
0: وهذا لا، لكن يعني دليل على ذلك لا يوجد إجماع، يعني هناك أيضا شخصيات أخرى وقوائم عربية أخرى لا تريد الانسحاب من الائتلاف.
1: هذا هذا الغريب في الموضوع، إنه إحنا عم نطالب بإشي لترشيحة في قائمتين ضلهم بالائتلاف. أنا سؤالي إلهم: إيش عم تعملوا بالائتلاف؟ شو مطلبكم أو شو اللي إحنا طلبناه وما قدرناش نجيبه؟
0: سنوجه لهم الأسئلة بعد قليل، ولكن طبعاً أريد أن ترد طبعاً على تعقيب البلدية.
1: طبعا أول إشي لا أتفاجأ من هذا النهج، وبعدين دبول عم بحط ملايين الشواقل في ترشيحة، ببسطنا نعرف وين عم بحطها وكيف بدي حطها. إحنا عم نقول له خليك عيني، إحنا عم نقول له تعال اوعد الناس بشكل واضح لآخر 26، مش عم نقول له كمان سنتين ونص، لآخر 26 قلنا شو الوعدات اللي بدك تقوم فيها بترشيحة، واقف قدام الناس. وأنا طلبت منه بشكل شخصي تعال على اجتماع قول كبولو هتشارات كفنوت نوايا قدام الناس، ايش اللي بدك تعمل حتى الناس تعرف حالها لوين رايحة مع هذا الرئيس. ولكن انك اقول لك كمان اشي استاذ محمد، انا كنت في صفوف المعارضة سابقا، يعني انضميت للائتلاف بهدف التغيير، بهدف التغيير، لانه قصدت انه اعمل تغيير من جوا. ولكن اليوم انا فتت وجربت وحاولت
0: ولا ترى هذا التغيير،
1: ما قدرتش أشوف نوايا، بديش أقول نتائج، نوايا للتغيير مش موجودة. فعلى إيش عم بحكي؟

0: في رئيس البلدية طيب. على أي صراعات سياسية.
1: السؤال الأخير سيد البير لكي نستغل الوقت، القرار نهائي أم أن يعني هذا إعلان نوايا ويمكن أن يتغير في حال كان هناك استجابة طبعاً. من نهائي. رئيس البلدية
0: نهائي من ناحيتنا النهائي. احنا بنعمل شغلنا بالادوات المتاحه لنا من ناحيه قانونيه من خلال المعارضه وراح نحط المواضيع ترشيحها بجرأة، ولا يمكن التعامل مع ترشيحها بهذا الشكل. هذا بالنسبه لنا عهد
1: وقرار نهائي. طيب سنتابع معكم كل هذه التطورات. نريد ان نشكرك جزيل الشكر، ونريد ان نتجه الى الطرف الاخر الان، سيد نخلي طنوس وهو طبعا عضو بلديه معلو الترشيحه وكذلك عضو الائتلاف في البلدية. مرحبا بك سيد نخلي، صباح الخير.
2: صباح الخير إلى كل جميع المستمعين أخي محمد.
1: برأيك لماذا هذا القرار بالانسحاب من الائتلاف من قبل كتلتي ترشيحة أولا والبيت الترشيحاوي، خلافا لموقفكم طبعا أنتم تؤيدون البقاء في الائتلاف البلدي؟
2: أخي محمد، إحنا في ترشيحة صرنا نعاني من سنة 63 من يوم ما تأسست الشراكة مع معلوت، وإحنا بنعاني من سياسة تمييز واضحة اللي أدت هاي الشراكة كمان لتحجيم ترشيحة ومصادرة أراضيها وتطويقها من كل النواحي.
1: طب هيك موافق مع ألبير أندراوس معناها؟
2: لحظة شوي، الوضع القائم اللي موجود عندنا إحنا اليوم كل الوقت عم نصارع إنه إحنا نثبت هويتنا في ترشيحة، وكل الوقت اللي نثبت مصالحنا ونتقوي كل ما من يتعلم من احتياجات لترشيحة. في هون في اخطاء فظيعه صارت من قبل اعضاء البلدي. اول شغله انا بحب اقول لك موضوع مهم، في صراع كان من بعد ما انتهت الانتخابات، كان في صراع على كرسي نائب الرئيس. هذا الصراع هو مشكلتنا انه احنا مش قادرين نتوحد الاربع اعضاء، احنا اربع اعضاء بالائتلاف مش موحدين، في تعاون بيناتنا. أنا مش جزء من هذا الموضوع، لأن أنا ما كنتش كنت ضد هذا الرئيس وما كنتش معه بالانتخابات، كنت مع الرئيس السابق. فهذا الوضع إيش سبب؟ ألبير كان موعود يكون نائب رئيس، ولما توجهت له أساس أنه نعمل وحدة ونقدم برنامج مشترك مع بعض كأربع أعضاء ونحط الرئيس بالزاوية، قال لي أنا صرت مسكر مع الرئيس وأنا ماخذ نائب رئيس سنتين ونص، وأنا قدمت مطالبي والرئيس وافق على مطالبي، ومن هون بديش أفوت بالتفاصيل الكاملة في كل هذا الموضوع. الرئيس اختار نواب اثنين عنده اليوم، أحمد محمود وأشرف عنين، اختارهم هم النواب عنده.
1: وقبلها أنت كنت النائب صحيح؟
2: أنا قبل كنت في الكادنسيا اللي قبل كنت أنا النائب الرئيس، وقد أحكيك أكتر منك هاي كانت فترة العصر الذهبي لترشيحة في هذيك الفترة.
1: يعني باختصار ما تريد أن تقول سيد نخلي، القضية هي قضية توزيع مناصب وما إلى ذلك، ومش مصلحة ترشيحة، هذا اللي أفهمه من كلامك؟
2: هذا الوضع اللي كان موجود بحكيك في هاي الكادنسيا هاي الفترة هاي هي هاي أسباب عدم الوحدة. إسا السؤال هون أنا عم بسأل سؤال، صحيح المطالب اللي بطلبوها هي مزبوطة مش كده، بس السؤال هون ليش هاي المطالب ما أدرجت على جدول أعمال البلدي ولا مرة انطرحت قدامي أنا في جدول أعمال البلدي في جلسات؟ ليش هذه الغرف
1: مسكرة؟ طيب ما الذي تغير الآن برأيك؟ يعني ما الذي حدث؟
2: اللي تغير هون أنا أقول لك صراحة، أنا بديش أفوت في كل ما يتعلق في أو نشر الغسيل الوسخ اللي عندنا. أنا اليوم أنا شخصيا أنا كنت ضد الرئيس هذا، وكنت في صراع قوي معه، ولكن هو توجه لي أطلع أدخل على الائتلاف معه وبقول لي أنت عندك خبرة وأنت زمان بالبلدية وكذا. قلت له طيب، بعد المشاورات مع جماعتي قالوا لي فوت على الائتلاف بس بشرط إنك أنت تمسك المشاريع اللي أنت كنت مبلش فيها في ترشيح من خلال الفترة السابقة، منهم بناء مدرسة ابتدائية، بناء نادي في المنطقة الجنوبية. أنا عم بحكيك عن مشاريع تعادل ما يقارب 70 مليون شيء.
1: وين هاي المشاريع طيب؟ وانت يعني المفروض
2: مدرسة تشوفها. ابتدائية جديدة أخي محمد اللي هي بتقام على قطعة أرض مساحتها 20 دونم.
1: وانت في 2050 يعني وانت بده يصير هذا الكلام؟ لأنه في نهاية المطاف ما يقوله ألبير أندراوس والآخرين هو أنه يعني هناك تسويف ومماطلة ولا يوجد ترميمات حتى للقاعة الرياضية وكل هذه الأمور، وأنتم الأعضاء العرب تعطون هذا الرئيس ائتلاف بأصواتكم بدلا من أن تضغطوا عليه لتنفيذ المشاريع.
2: أخي أنا بتعاملش بالأسلوب اللي هني بتعامل فيه، أنا بتعامل جلسات رسمية مع الرئيس. المدرسة أخذنا ترخيص كامل من اللجنة اللوائية، غيرنا وضعية الأرض من أرض زراعية لأرض بناء، أخذنا كامل التخطيطات. اليوم دائرة أراضي إسرائيل طلبت من المزارعين اللي بيزرعوا بالأرض من معونة طلبتهم يخلوا الأرض، هذه آخر قرار كان إن يخلوا الأرض طلبوا إستاء مدة 45 يوم.

0: ليخلوا الأرض. فيش عندنا مشكلة، إحنا اليوم بدنا ناخد بس ترقيق إدارة على الأرض، يحولونا الأوراق اللي هي ملكية الأرض تتحول للبلدية، وإحنا ماشيين. صار عندنا 23 مليون شيكل لبناء المدرسة لأنه أخذنا ترقيق من وزارة المعارف. استبقى إنه ناخد بقى الميزانيات ما يقارب 55 مليون بتكلف المدرسة. عندنا بناء ما نادي، أخذنا ترخيص للبناء كمان للنادي هذا. الملعب الفوتبول اللي حكى عنه ألبير وسمعته ذكر عنه 7 مليون، هاي ميزانيات اجت من وزارة الثقافة والرياضة، يعني ما بصيرش أروح أرميها، هاي أخذناها من وقتها ما أنا كنت نائب رئيس. وهذا المشروع كمان أنا ماسكه وبسجل عندك ب 15 الشهر 15 10، بدي بلش شغل فيه. صحيح لازم يكون في عندنا فريق فوتبول، كان عندنا فريقين مش فريق واحد، مش انه الرئيس بيقدر يحكم لترشيحه يكون فيها فريق ولا ما يكونش فيها فريق، هذا بتعلق فينا. كلمة الرئيس ما بتمشي على ترشيحه لا بده ولا بدوش، احنا بنقدر نقرر لحالنا. كمان
1: بدنا نلخص النقاش سيد نخلي، متى سنرى كل هذه الامور التي وعدتم بها تتنفذ بكل ما يتعلق ب
0: انا كل ما يتعلق؟ انا في 4 مشاريع اللي انا دخلت عشانهم، هن اليوم كل فرد عندنا في اعضاء البلدية كل واحد عمل اتفاقي مع رئيس وكل واحد عنده برنامج. تخيل يعني الاشي قديش يعني
1: انتوا نفسكم مش موحدين امام الرئيس؟
0: لا لا لا لا لا، انا بقول لك كل واحد عم بيشتغل لحاله. انا ازعجني، انا اخي 27 سنة عندي تجربة كبيرة بالبلدية وبعرف كيف بتعاملوا وباي طريقة، وصح انه بحبوا سياسة الفرق تسو داي، ولكن انا
1: انتوا اللي بتطبقوها كمان هاي السياسي، مش متفقين مع بعض؟
0: طبعا عم نطبق، احنا عم نعطيك لهذا الموضوع. انا توجهت لهم كلهم، حكيت معهم عدة مرات، ما فيش اي شيء ايجابي، بتشوف انه في مشكلة بين هذا وبين هذا، ولكن في اشي في طريقة عمل اللي لازم يكون مزبوطة. اليوم انا ما بصيرش انا بدنا انتقد الرئيس وبالجلسات اقعد امدحه، طيب بصيرش هذا الاشي يكون يعني بتشوف شغلات اللي انت بكش. انا اقول لك صراحة هاي جلسات البلدية كلها مسجلة عنا على الفيسبوك، كلها بتكون مباشرة، كلها مسجلة، فوت على الجلسات واحضر شو عم بصير حديث خير.
1: طيب يعني اذا بدي الخص هذا النقاش بستطيع ان اقول نخلي طنوس عضو بلدية معلو الترشيحة يقول يا اعضاء بلدية الترشيحة العربي اتحدوا بدل ما شغالين
0: طبعا اتحدوا. انا بطلب من البير انزاوس ومن الاخ الجديد اللي فاتنا مع البلدية لانه اشرف النعيم استقال انه يتراجعوا ما يفوق يستقيلوا، يتفضلوا نقعد مع بعض، احنا نكون كتلة واحدة، كتلة ضاغطة على المطالب اللي كنا نحكوا عنها. انا المطالب اللي انا مضيت عليها انا ماشي فيها اخي محمد.
1: سنتابع معكم كل هذا الموضوع على امل ايضا يعني ان يصل هذا النداء كذلك لكتلتي ترشيح اولا والبيت الترشيحاوي بانك تدعوهم الى الجلوس والنقاش وتوحيد الجهود
0: طبعا معهم. هذا الشيء ضروري.
1: وصلت الفكره. نخلي طنوس عضو بلديه معلو الترشيحه، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، يعطيك الف
1: عافيه. طيب يعني كحال الكثير من الاماكن الاخرى يعني دائما ما نرى، وقالها نخلي طنوس وكذلك ايضا البير اندراوس يعني كرروا ذات الامر، الجميع يفهم بان السياسه هي فرق تسد، ولكن مع ذلك لا يقومون بتوحيد الجهود والجلوس معا من اجل توحيد الجهود العربيه في مثل هذه المواقع ومثل يعني كذلك هذه السلطات المحليه او البلديات تحديدا في المدن المختلطه. الى فاصل قصير الان ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعه الثانيه من هذا النهار راديو الناس، ابقوا معنا.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، فروعنا بكل البلاد.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
3: ديكولاين. يوم واحد حلو،
4: بس اليومين أحلى ونص.
3: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
4: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن 10 للـ10.
3: يوم السبت 10-10 معنا دي جي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
4: ودي جي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11-10 ببستان الباشا عكا.
3: التذاكر على موقع تذكرتي.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجادلي.

0: ראי, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: ראי ביתן, מה יכולו יוסי מלמן פי הדל ג'אנב? أرد أن نلخص كل هذا الجدل الإسرائيلي بشأن نتنياهو، حصل على يعني هذه التحذيرات أم لم يحصل عليها، كانت أو لم تكن، ويقول باعتقاده لن تغير في نهاية المطاف شيئا في خارطة التصويت في إسرائيل، ولكن المهم بأن كل ذلك يؤكد من جديد على الفشل العسكري والاستخباراتي، ولكن أيضا على فشل نتنياهو ومسؤوليته في موضوع إخفاقات هجمات السابع من أكتوبر. بإذنتي إلى نهاية هذا النهار الشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي طاهر يونس ومحمد زيدان في الإنتاج رياض فضل في التصوير والإخراج والديجيتال عرين الصار جواد العمري وعلا حسن وكل الشكر لكم ولكن على طيب المتابعة دقائق وتلتقون الزميل عفاف شيني في غرفة الأخبار إلى اللقاء.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كارت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكن اقامه،
9: كنت بحاله ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا،
7: شفت طلاب وسالت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
10: منظم
13: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
15: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
16: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
17: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
18: את אמיתית?
17: אני אמיתית מאוד.
18: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
16: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתתסלו נג'מי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מנהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוקל אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחז פקט.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. طلبت القائمة المشتركة قيادة القائمة العربية الموحدة بتوضيح موقفها من شطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي عقب تصريحات المرشح الثاني في الموحدة يوآف سيغالوفيتش، الذي قال إن أبو شحادي تجاوز الحدود وأنه يفضل ألا يترشح في الانتخابات المقبلة. في حديثه لراديو ناس قال سكرتير الجبهة ووكيل القائمة المشتركة أمجد شبيطة إن تصريحات سيغالوفيتش تتطلب ردود فعل قوية وواضحة.
1: الموقف واضح، هذا التوضيح غير كافي، لا يتطرق للجواب بشكل واضح كيف كان سيتصرف لو كان في موقع اتخاذ قرار. يعني القضية هي ليست بهل تنصح أم لا تنصح، لو كنت أنت ممثل القائمة الموحدة في لجنة الانتخابات المركزية يا سيغالوفيتش كيف كنت ستصوت؟ هذا السؤال الأساسي من ناحيتنا. هذه الغيرة لدى البعض على القوى الصهيونية في مجتمعنا أنا بطلت أفهمها. إحنا ما بنحكي على أشخاص، إحنا بنحكي على إنه فيهم تيار أثبت خطورته. أنا بدي أقول لك هذول التصريحين من سيغالوفيتش بالأمس هن تصريحين مش عابرين، إن تصريحين خطيرين جدا، يتطلبن في بعض الأحيان ردود فعل قوية وردود فعل حادة. اسألنه هل هذه مصطلح منزل وهل إنه كان ممكن أن أستعمل كلمة أخرى لربما ألطف؟ أنا أتقبل هذه الملاحظة، إنه مش كل خوض بالسياسة ومش كل سؤال يسأل ومش كل قضية فيها خلاف يقال لنا لا نشرك منها خليك بعيد عنها. إحنا بدنا أن نركز على الخطاب برفع نسبة التصويت نعم، ولكن أيضا لما في قضايا خلافية ذات مع سيغالوفيتش اللي بتطلب توضيح للجمهور نعم يجب أن تطرح، وهذا هو الأساس.
0: إلى ذلك رفضت القائمة الموحدة اتهامات مشتركة مؤكدة أن سيغالوفيتش أعلن بوضوح معارضته شطب أبو شحادي. من جانبه قال المرشح الثاني في القائمة العربية الموحدة يوآف سيغالوفيتش لراديو الناس قال إنه يرفض شطب القوائم والمرشحين من حيث المبدأ، موضحا أنه دعا أبو شحادي إلى عدم خوض الانتخابات المقبلة وأن دعوات مماثلة صدرت عن أكاديميين وسياسيين عرب.
2: אני מתנגד עקרונית לפסילות במערכת הפוליטית על ידי ועדה פוליטית. זו התפיסה העקרונית שלי. אני אמרתי ששאלו אותי מה דעתי. אמרתי שלדעתי סמי אבו שחאדה חצה את הגבול. דרך אגב, סמי אבו שחאדה בעצמו אומר שהוא חצה את הגבול, והוא אומר שהוא היה, אם הוא היה יודע, הוא היה מצטער, המציא אלף ואחד תירוצים. אם סמי אבו שחאדה בעצמו אומר שהוא חצה את הגבול, אז מה רוצים ממנו? אם אנשים מנהיגים בתוך החברה הערבית חושבים שהוא לא צריך לרוץ בבחירות האלה, אז מה אני אומר? מה אומרים אחרים? מה אומרים אנשים בתוך המשותפת ובתוך בל"ד? אז הבנתי. הקולב הכי משמעותי תייחס אליו עכשיו זה אני ולשבות אותי לבן גביר, שהוא מוצב מורכב. דרך אגב, לא אני אומר את זה, היועצת המשפטית לממשלה אמרה את זה בדיון, ולכן אני לא אוהב לתת המלצות לאנשים, בטח לא במפלגות אחרות. אבל הקריאה הזאת שהייתה לא רק מצלנה לא להתמודד היא לא קריאה שנשמעה רק מפי יואב סגלוביץ.
0: حذر المجلس المحلي في مجد الكروم من استمرار ما وصفه بالاستفزازات والتحريض في منطقة الروس من قبل مستوطنين ونشطاء اليمين، مؤكدا رفضه الانجرار إليها وملوحا باستئناف الحراك الشعبي السلمي إذا لم تتدخل الشرطة لوقفها فعليا. في حديثه لراديو ناس قال رئيس اللجنة الشعبية في مجد الكروم رؤوف حمود إن ادعاءات سموتريتش والحملة الحالية ضد البلدة وأهلها تندرج ضمن الحملة الانتخابية لليمين المتطرف وبرامجه الرامية إلى تهويد الجليل.
3: هم يستعملون ذلك كدعاية انتخابية، لكن بالمقابل يعني هناك ضبط نفس كبير من أهالي مجد الكروم ومن الشباب، رغم كل التحريض اليومي والفيديوهات التي تصل للشباب. لدينا المئات من الشباب موجودين في مجموعات محلية، هم يصلهم يوميا، رغم ذلك هم يتحلون بضبط النفس والمسؤولية، لكن كما يقال للصبع حدود. نحن نعلم أنهم يريدون استفزازنا وجرنا إلى ملعبهم، لكن أعتقد أنه في هذه المرحلة اللجنة الشعبية والمجلس المحلي والحراك متفقون على أن يكون الرد الفعلي الموحد وسلمي وجماعي. طلب منه رئيس المجلس بشكل واضح أن يقف هذا التحريض، وإلا سيعود الحراك الشعبي السلمي المنظم كما كان في مجد الكروم في أراضي الروس. واضح أنه يجب منع هذا الاحتكاك، لكن المسؤولية الآن تقع على عاتق الشرطة. بالمقابل اليوم لدينا اجتماع مع الحراك الشبابي في مجد الكروم لدراسة الخطوات القادمة، ولكن مهم جدا في هذه المرحلة أقول وأكد أنه يجب التحلي بالمسؤولية وضبط النفس.
0: أعلنت كتلتا ترشيح أولا والبيت الترشيحاوي نيتهما الانسحاب من الائتلاف البلدي في بلدية معلو الترشيح على خلفية ما وصفته بالتمييز والتعامل المشحف تجاه ترشيحه. من جانبها قالت البلدية أن الادعاءات لا تعكس الواقع وأنها لن تنجر إلى صراعات قوى أو اعتبارات سياسية. في حديثه لراديو ناس قال رئيس قائمة ترشيح أولا ألبير أندراوس إن القرار نابع من تقاعس البلدية عن تنفيذ مشاريع أساسية تخدم المواطنين العرب في ترشيحه. في المقابل قال عضو بلدية معلو الترشيح نخل طنوس إنه يعارض قرار الانسحاب، مؤكدا التزام البلدية بتنفيذ جميع المشاريع التي تطالب بها المعارضة. أصيب 3 أشخاص بجروح متوسطة في جرائم منفصلة في قرية ماسر. أصيب شاب يبلغ 27 عاما إثر تعرضه لإطلاق نار، وتم نقله إلى مستشفى عمك. في كفر كان أصيب فتى يبلغ 13 عاما إثر تعرضه للطعن، فيما أصيب شخص في أم الفحم بجروح في أطرافه إثر جريمة إطلاق نار. أعلن رئيس الشبكة السابق رونينبار عزمه رفع دعوى تشهير ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على خلفية اتهاماته له بشأن إخفاقات 7 أكتوبر، وطالب بار بالكشف عن الوثائق والشهادات المتعلقة بالتحذيرات التي سبقت الهجوم، ردا على اتهام نتنياهو له بمعرفة وجود خطر حقيقي ليلة 7 أكتوبر وعدم إبلاغه أو تحذير قوات الجيش. وفي السياق، نفى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مجددا تقرير وول ستريت جورنال بشأن تلقيه تحذيرا مسبقا من رئيس المخابرات المصرية الأسبق عباس كامل حول هجوم حماس في 7 أكتوبر، معلنا عزمه رفع دعوى تشهير. أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن زيارة بنيامين نتنياهو إلى الإمارات يوم الأحد جاءت بدعوة من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، فيما قالت أبو ظبي أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية.

0: من الجيش الإسرائيلي ونحو 100 مستوطن هاجموا القرية وأحرقوا الإطارات وأغلقوا الطرق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستنتصر قريبا جدا في الحرب على إيران، مشيرا إلى محادثات مع وسطاء لإنهاء الحرب، فيما نفى استعداده لتخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تنتظر لدى واشنطن النهائي عبر الوسطاء القطريين بشأن أفكار لحل الأزمة وشروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. في طهران قال نائب رئيس البرلمان إن البرلمان سيدرس مقترحا للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتداعيات هذه الخطوة دوليا. أحوال الطقس. يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 4 درجات مئوية، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق. أما خلال ساعات المساء والليل فيكون الطقس معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، تلتقون الزميلة عفاف شيني في غرفة الأخبار. في أمان الله.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
3: أحلى صباح من قرية كفر برهم.
4: صباح الخير من عروسة البحر مدينة

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
3: وأحلى صباح من كلنسوة.
4: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

بعد انتقادات القائمة المشتركة واتهام الموحدة بالانضمام إلى بن غفير، سيغالوفيتش يوضح تصريحاته على راديو الناس ويرفض اتهامات المشتركة. إضراب احتجاجي في مستشفى هلال يافيه بعد الاعتداء على ممرضة داخل قسم الطوارئ، ومطالب بتوفير حلول عملية لمواجهة العنف وضمان أمن الطواقم الطبية. الشرطة تدعي تراجع نسبة جرائم قتل النساء في البلاد منذ مطلع العام، وسط تشكيك بمعطياتها وتحليلها للأرقام واتهامات بمحاولة إخفاء فشلها في مكافحة الجريمة. ومع دخول فصل الخريف وتراجع ساعات الضوء، تغيرات في المزاج والنوم والطاقة تفتح ملف الاكتئاب الموسمي وسبل التعامل معه. إحدى عشرة دقيقة بعد التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر أيلول. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير من غرفة الأخبار في راديو الناس، نرافقكم حتى 11 صباحا، مجموعة من الملفات والمحطات، والبداية ستكون مع ما حدث في مستشفى هلال يافيه بالأمس وتنظيم نقابة الممرضين والممرضات إضرابا جزئيا استمر لساعتين، ووقفة احتجاجية على خلفية تعرض ممرضة لاعتداء جسدي داخل قسم الطوارئ. طبعا هذه الخطوة جاءت تعبيرا عن رفض العنف الموجه ضد الطواقم التمريضية والطبية، والمطالبة بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين في المستشفى. إذن البداية ستكون

0: بما يتعلق بهذه التطورات وهذا الملف مع الطبيب في قسم الطوارئ وعضو لجنة العاملين في المستشفى دكتور محمود عودي ينضم إلينا. دكتور صباح الخير.
1: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
0: يعني تابعنا طبعا هذه الوقفة الاحتجاجية، ولكن قبل هيك نوضح شوي للناس، يمكن في العناوين تم التطرق لأنه صارت حادثة اعتداء جسدي على ممرضة، هل في تفاصيل إضافية بالإمكان مشاركتنا فيها دكتور محمود؟
1: طلعت تفاصيل هي بسيطة جدا، الشاب تجرأ أنه يتعدى جسديا على ممرضة المسؤولة في قسم الطوارئ خلال تأدية عملها وإعطائها أجوبة للناس على كل استفسار. هذا الشاب أراد أنه يحصل على كل الخدمات مباشرة وبذات الوقت بدون أي صبر، وعندما طلب منه بكل احترام أنه يتحلى بالصبر قليلا إلى أن تساعده الممرضة، في صراحة استخدم زي قنينة ماء أو مشروب آخر وضربها في عينها عليها.
0: طب يعني دكتور محمود، بما أنه بشكل خاص نتحدث عن قسم الطوارئ، منتو بتشتغلوا تحت ضغط كبير وفي عدد، يمكن يعني يعتبر قسم الطوارئ والباطنية أعتقد من أكثر الأقسام اكتظاظ، طبعا ما في تبرير لا لأي اعتداء لفظي ولا جسدي، ولكن قديش بتشوفوا من موقعكو أنه يعني كل هذه الضغوطات وبالتالي أيضا ضغوطات الناس اللي بتكون موجودة إن كانت كمرضى أو مع أقرباء هي اللي عم تشعل هذه النقاشات اللي ممكن أن تتطور لاعتداء جسدي؟
1: حضرتك حكيت نقطتين كثير مهمات اللي إحنا بنتعامل فيهن كل يوم. أول نقطة صحيح، قسم الطوارئ هو أكثر قسم يعمل في المستشفى على مدار 24 ساعة لاستقبال المرضى دائما. ففي أي وقت أنت تتوجه فيه لقسم الطوارئ، وأكيد حضرتك والمستمعين أكيد توجهوا لقسم الطوارئ في مرحلة بهالحياة وشافوا كمية الضغط الموجودة في أي وقت، إن كان بالليل إن كان الصبح إن كان الظهر دائما. بس إحنا كطواقم طبية إن مبدأ إنه إحنا نتحلى بالصبر اتجاه المرضى، ودائما بنشعر إنه المريض وأهله وعيلته والناس الموجودة بالنسبة لإلهن هني نقطة المركز في هذا في غرفة الطوارئ، وبدهن خدمة ورعاية ويطمنوا. كل هاي الضغوطات إحنا فاهمينها وبنعيها، بس إنه من نقطة إنك تفهم إنه الضغط الموجود يؤدي إلى انفجار تجاه الطواقم الطبية، هذا خط أحمر لا يمكن السكوت عنه. صحيح. ولا يمكن، لأنه إحنا اليوم الألفاظ النايبية اللي بتعرضوها الطواقم الطبية كمية الضغط والصراخ وعليهن من الناس كثيري، وكمان يصل الوضع انه تتعدى الى عنف جسدي. حسب رأيي هاي السابقة خطيرة جدا، ان احنا منقدرش نعرف لمستقبل القريب او البعيد لوين ممكن نصل اكثر. صحيح. بحوادث العنف هاي.
0: دكتور محمود خليني اسألك من موقعك داخل يعني الطوارئ، قديش هاي الاعتداءات اللي بتوصل للعلن تمثل حجم الظاهرة فعلا؟ لأنه يعني إحنا على دراية ويقين أنه في اعتداءات لفظية وتهديدات، وحتى بدي أسمح لنفسي هقول إهانات في الكثير من الأحيان اللي هي أصبحت جزء من يوميات الطاقم وحتى ما بتوصل لوسائل الإعلام، يعني يمكن بس الاعتداءات الجسدية هي اللي بتتصدر العناوين.
1: أنا أول شيء اسمحي لي أشكرك إنك سلطت الضوء على هاي النقطة، وإنك اهتميتي إنه تجري لقاء أو اهتميتي إنك تعرضي هاي النقطة للعلن وللمجتمع، لأنها نقطة كثير مهمة. حضرتك صادقة بكل كلمة عم تحكيها، إحنا على مدى اليوم يوم أنا أعتقد في جميع المستشفيات الطواقم الطبية تتعرض، إن كان في غرفة الطوارئ في قسم الباطني في قسم الجراحة في أي قسم بالمستشفى يتعرضون للإهانات للحديث الغير لائق من قبل الناس من قبل المرضى، وللأسف هاي الحادثة تتكرر. وأنا بعتقد أني أنا فيش عندي معلومة مؤكدة، بس أنا بعتقد اللي أنت بتحكيه مظبوط، لولا أنه الإشي تحول لعنف جسدي ما كانش أخذ هاي الضجة للأسف اللي أخذها هاي المرة. أنا برأيي أنه تسليط النقاط على هاي حوادث العنف وحتى العنف الكلامي مهم جدا من أجل محاربة هاي الظاهرة وهاي الآفية.
0: نعم. طب دكتور محمود أيضا يعني هاي نقطة إحنا دائما منسلط الضوء عليها، بدي أسألك على تعامل إدارة المستشفى مع هذه الحوادث، كيف تدار هذه الأزمة؟
1: إدارة المستشفى داعمة دائما ضد هاي الحوادث داعمة للطواقم الطبية بشكل كبير، داعمة وبتتخذ الإجراءات بحزم طبعا كله في ضمن القانون يعني
0: مش وحوادث أخرى ممكن تكون مثلا لفظية على خلفية عنصرية طبعا أنا عم

0: أذكر هذا الموضوع في سياق هاي الهجمة وموجة التحريض المتواصلة.
1: إحنا بالمستشفى هيلين يافي لا نشعر بهذا الإشي. وحتى الحادث الأخير والحوادث الكبيرة اللي عم بتير هي بتير حوادث عنف لا دخل لها
0: في ما إلهاش دخل بهاي الخلفية. دكتور محمود وين الثغرة اليوم لما منقول طبعا هاي حادثة مرفوضة الجميع يستنكرها كل عاقل لا يقبلها ولكن هي مش الأولى ومع الأسف منقولها متوقع أنه تتكرر هاي القضية لأنه لم تعالج من جذورها. شو مطلوب اليوم يعني هل توفير إجراءات حماية إضافية؟
1: أنا حسب رأيي البسيط اللي حكيتيه مظبوط هو توفير إجراءات حماية إضافية داخل المستشفيات في الدولة عن طريق الحكومة عن طريق وزارة الصحة أنه نسعى أن نكون نقطة للشرطة حسب رأيي في مدخل كل غرفة طوارئ يكون رادع لأي تصرف أو لأي شخص تسوي لنفسه أنه يعمل إشي من هالشيء.
0: هل تعتقدوا هاي الخطوة فعليا ممكن تشكل ردع يعني في المشهد الأوسع يعني لما في مراكز شرطة في بلدات على بعد أكم من متر عم توقع جرائم أمام مراكز الشرطة تعتقد أنه عن جد ممكن يساعد هذا الشيء دكتور فعلا يعني بسأله من محل صادق اللي بدي أسمع من حضرتك إجابة.
1: انت يعني عم بتصيب نقطة كثير كبيرة اللي صراحة لا أملك إجابة واضحة فأتمنى أنه يكون رادع.
0: خطوات إضافية على مستوى المستشفى المركز الطبي بدون علاقة يمكن للشرطة
1: المستشفى المركز الطبي واضح أنه يرفض رفض تام وبيجرب يحمل طواقم عن طريق أقسام الأمن اللي موجودة بالمستشفى بس أنا حسب رأيي الشخصي أنه الحل لازم يكون من خارج المستشفى. هل اتفاقيات على عقوبات مشددة على كل من يستعمل عنف إن كان كلامي ولا جسدي اتجاه طواقم الطبية يعرف إنه في عقاب رادع وعقاب جدي لهي المسألة مش مجرد حديث أو تحقيق بسيط وهذا هو لازم يكون عقاب لمنع هاي الحوادث لأنه الطواقم الطبية يجب أن تعمل في بيئة آمنة زي أي مكان عمل آخر من أجل إعطاء الرعاية الصحية الكاملة للمرضى بكل مهنية وتقنية.
0: طبعا وإحنا من موقعنا مجددا بدنا نقولكم يعطيكم ألف عافية وبدنا نأكد أنه الاعتداء على ممرضة أو يعني أي فرد من الأطقم الطبية دكتور هو أمر مرفوض تماما لا يمكن تبريره لا بالغضب ولا بضغط الانتظار ومثل ما حضرتك ذكرت يعني الطواقم الطبية والتمريضية موجودة لتقديم العلاج للجميع بدون تفرقة ومن حقها هذا الحق الأساسي أنها تعمل في بيئة آمنة. فبدي أشكرك على هذه المشاركة أيضا دكتور محمود عودي.
1: شكرا لك وشكرا صراحك. على تسليط الضوء
0: هذا واجبنا دكتور جزيل الشكر دكتور محمود عودي طبيب في قسم الطوارئ وعضو لجنة العاملين في المستشفى. إذن يعني كما ذكرنا هذه الحادثة التي وقعت في قسم أو داخل قسم الطوارئ في هلال يافا هي مناسبة مباشرة لنعود ونفتح هذا النقاش وواضح أنه القضية أوسع من مستشفى واحد لأنه هي مش المرة الأولى اللي يتعرض يعني أحد أفراد الأطقم الطبية للاعتداءات الجسدية. دكتور عبد الغبري مدير وحدة السرطان في مستشفى روتشيلد وعضو سكرتارية نقابة الأطباء أيضا ينضم إلينا. صباح الخير دكتور عبد.
2: صباح الخير أستاذ عفاف لإلك وجميع المستمعات.
0: يعني دكتور كما ذكرنا حادثة إضافية اعتداء على ممرضة داخل قسم الطوارئ عم بتقوم في دورها في ظل كل هاي الضغوطات اللي أيضا بتواجهوها يعني طواقم طبية وتمريضية وعلاجية. خليني أسمع أول شيء موقفك وكيف بتنظر لأنه بعدنا عم نواجه هذه الاعتداءات داخل المشافي.
2: طبعا للأسف الشديد الإشي مش مفاجئ يعني بظل يعني الحملة التحريضية على الطواقم الطبية العربية على الطواقم الطبية ككل على كل ما له وجود يعني خلينا نقول المريض أو العائلة تبعة المريض وبدناش يعني عمليا ما بتشلح يعني صفاتها وخلينا نقول أخلاقها على باب المستشفى وبتغيرها وبتبدلها. هي نفس الصفات والأخلاق الموجودة في الشارع الموجودة في الباص الموجودة في المدارس. فللأسف الشديد يعني تطلع الصورة سوداوية يعني ككل اليوم في هون في البلاد في إسرائيل وبتوقع أنها تزداد سوء وسوداوية كل ما نقرب من الانتخابات. يعني
0: يعني هذا الأمر هيك يؤثر على ما يحدث في الأروقة الطبية داخل المستشفيات. دكتور عبد خليني أسألك يعني بحذر، شو اللي بيغذي الاستعداد للانتقال السريع من الغضب للعنف داخل المستشفى؟ يعني لما أنا جاي

0: مع شخص مريض أو مع شخص اللي بده يتلقى رعاية طبية، ليش هالقد الانتقال هذا سريع والناس يعني طبعا مش عم نعمم، ولكن أيضا مع دكتور محمود ذكرنا هاي الحوادث اللي وصلت للعلن، في كتير حوادث اللي فيه اعتداءات لفظية وإهانات وألفاظ نابية، شو اللي بيصير تحديدا؟
1: يعني خلينا نقول انه كل ثقافه الحوار معدوم اليوم للاسف الشديد، وكمان مره بحكيها في البلاد يعني ككل، مش بس في المستشفيات، في المستشفيات بيجي يعني المريض او عيلته بيكونوا بحاجه لمساعده او شيء، ففي تفكير مسبق وكانه بوصل بكبس على كباس، فيعني خلال خمس دقائق في ناس تستقبلني، في ناس اللي تعالجني، وفي طبعا كل واحد حسب الضروريات تبعته، الناس اللي بتيجي مع حوادث طرق بتفوت على غرفة العمليات بشكل مباشر، ولكن مريض اللي بيجي مع خلينا نقول وجع أو إشي معين لا ممكن يستنى، فعمليا في دوار، فهون في ثقافة وكأنه هون عندنا في البلد إنه الإشي لازم يكون بشكل يعني على المحل وفي في في نفس الساعة. زيد على هيك يعني فعلا يعني وأنا بحكيها أنا مش يعني مش عامل اجتماعي، ولكن احنا شايفين الظروف اللي موجودين فيها اليوم للأسف الشديد، ويعني بحكيها للكل يعني ان كان داخل المستشفيات وان كان خارج المستشفيات، بزيد هذا الاشي داخل المستشفيات فيش شك، بزيد هذا الاشي داخل المستشفيات، وزيد عليه اذا في تحريض، اذا في تحريض على فئة معينة زي ما عم بصير يعني على الطواقم الطبية العربية في اخر فترة، يعني فعلا الوضع بيكون مأساوي يعني ويلك بدك انت تمشي وتعالج وتعطي علاج وتعطي يعني فعلا احسن ما يمكن لكل مريض بدون فرق يعني جنس دين او يعني خلينا نقول مصدر البني ادم، وبين انك فعلا يعني في انا بقول اليوم في احنا بحاجه لحمايه نحاول نحمي نفسنا، يعني للاسف مؤسف انه الواحد يحكي هذا الشيء، ولكن في يعني انا وصلتني يعني شكاوى من اطباء من مستشفيات ثانية مش من مستشفى، يعني انه في قسم من المرضى بيجي يعني بشكل اول بيقول لك انا بديش طبيب او طبيب عربي اللي يعالجوني، او
0: زادت هاي الظاهره بعد موجه التحريض المتواصل يا دكتور عبد عم بتقول،
1: وراح تزيد يعني الشعب نفسه البشر نفس العاديين يعني بيشوفوا على التلفزيون بيشوفوا والله واحد يعني قاعد ولابس بدلة ومرتب وبيحكي حكي بالآخر يعني بقول لك لو إنه مش مزبوط هذا حكي وبيجيبوش على التلفزيون، يعني التأثير تبع هاي الشغلات للأسف الشديد على الناس العادية هو تأثير ملموس، يعني الناس العادية بتأخذ معظم معلوماتها بتستقيها أو من وسائل التواصل أو من التلفزيون أو من الإذاعة.
0: صحيح. وهؤلاء أولئك المحرضين يعني وصلوا لمرحلة اللي عم بيدعوا علنا على شاشات التلفزيون بأنه أطباء وممرضين عرب عم بيقوموا بتسميم اليهود، هذا في السياق يعني اللي عم نحكي على اعتداءات على يعني خلفية عنصرية.
1: يعني المزبوط أختي فاف، يعني انا بعتولي المقطوعه هاي يعني نص دقيقه وشفتها، انا حتى قلت يعني فيش حاجه ترد عليها من كثر يعني قمه الانحطاط الموجوده، باي لغه بدي ارد عليها، اي لغه بدي ارد عليها، يعني هذول المحرضين يعني بتقولي او انهم مجانين وهن مش مجانين، او انهم فعلا بيحكوا شغلات اللي هن فعلا بدها بدهن يوصلوا.
0: لا والله بنظلم المجانين يا دكتور عبد، هن يعني ناس تغذت على العنصريه وبتغذي نفسها وبتحاول تنشر العنصريه.
1: فالمضبوط يعني انا ردت فعلي الاوليه ما عرفتش كيف وقلت يعني زدتها على الزبالة زي كثير شغلات
0: بس هي يعني نقطة دكتور عبد، يمكن مش لازم يعني يكون في رد فعل فردي ولا لأي طبيب، هون السؤال يعني باخدك على موضوع النقابات، وحضرتك مثل ما ذكرنا يعني عضو سكرتارية في نقابة الأطباء، نقابات ممرضين، وزارة صحة، وزراء، التوقع أنه من يعني من هاي الجهات تصدر المساءلة وأنه يكون في تحقيقات وأنه
1: ماشي، خلينا بس نعمل يعني ان ان كيف بيقولوها نفرق ما بين النقابات لبين المشغلين او وزارة الصحة او المستشفيات. اليوم ما عنديش ولا اي تأمل من وزارة الصحة ولا الناس اللي قاعدين فيها، خلينا نكون واضحين وزارة الصحة اصلا ما فيش وزير صحة، والمدير العام تبع وزارة الصحة احنا عارفين شو ميوله السياسية والشغلات اللي بتهمه والشغلات اللي بتهمه، ولكن كنقاب وبحكيها يعني ضميريا خلينا نقول النقابة هي وقفة جدية ضد كل هاي الشغلات ضد كل هاي الشغلات، وهن الوحيدين اللي اتخذوا يعني خطوات عملية كنقابة كمجموعة يعني في

0: مجموعة الأطباء العرب في النقب مشكورين كمان عملوا عريضة وأنا واحد من الناس اللي وقع عليها، ولكن التأثير تبع إنه النقابة كنقابة اللي بتضم فيها فوق 35,000 طبيب يهود وعرب إنه يطلعوا في مقولة اللي هي واضحة، يعني ما فيش فيها أي التباس
1: واضحة وقاطعة وفيش فيها تأتأة. مزبوط
0: واضح. ومش بس هيك، يعني كمان إحنا اليوم في صدد اتخاذ إجراءات قانونية قضائية اليوم رح يكون عن طريق نقابة الأطباء.
1: بحق مين يعني دكتور؟ بحق مين؟ بحق اللي عم بحردوا يعني كأفراد كشخصيات قناة 14؟
0: في كشخصيات وفي القناة نفسها قناة 14. بفكر يعني بالآخر كلنا عايشين اليوم يوم، ولما بصير في ملاحقات ضد شخص معين محرض ضد واحد اللي طبعا احنا بدنا نبني على القضاء والعدالة، ولكن في يعني في طريق اللي بدك تسلكها وكذا، بفكر المرة الجاي بفكر ألف مرة قبل لا يطلع أي يعني أي شغلة من ثمه يحكيها ضد الطواقم العربية.
1: صحيح.
0: فلذلك أنا اليوم أنا باجي بدي وكأنه نلخص، إحنا فعلا من يوم السبت المساء يعني بعد ما طلع السبت وكذا لحد اليوم إحنا في اللجنة في النقابة نشتغل، ويعني كلمة حق كمان مرة لأنه في كثير تهجم على النقابة وكذا، كلمة حق يعني في حق النقابة واللي موجودين فيها، مش بس لأن أنا موجود فيها، يعني الشغل اللي بنعمل والمقولة هي بشكل واضح ما فيش فيها فعلا زي ما حضرتك حكيتي فيش فيها تأتأة، فيش فيها أي يعني شك شو التوجه تبعها.
1: نعم، وإحنا رح نتابع في هذا الموضوع، بهمنا جدا وغايف الأهمية والخطورة في ذات الوقت. دكتور عابد غبري بدأ أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا، مدير وحدة السرطان في مستشفى روتشيلد وعضو سكرتارية نقابة الأطباء، شكرا جزيلا، صباح الخير. طيب يعني استمعنا أيضا لهذا الموقف من دكتور عابد غبري، ولكن فقط لحتى ما يصير في يعني بلبلة في الموضوع، الاعتداء اللي صار في قسم الطوارئ على الممرضة في مستشفى هلال يافا لم يكن اعتداء على خلفية عنصرية أو قومية، ولكن هذا الموضوع يعني يأتي بعد استمرار موجة التحريض على الطواقم الطبية العربية. لهيك تطرقنا أيضا لهذا الجانب مع دكتور عابد غبري بصفته أيضا عضو سكرتارية نقابة الأطباء، ولكن دكتور محمود عودي وتحدثنا معه قبل دقائق وهو طبيب في قسم الطوارئ في المستشفى في هلال يافا وعضو لجنة العاملين أيضا، تحدث أنه ما بيواجهه هاي الاعتداءات على خلفية عنصرية، واللي حدث كان بسبب طبعا كل هذه يعني الضغوطات والأزمة في منظومة الصحة وبشكل خاص أقسام الطوارئ والباطنية، غير مبرر حتى لو في ضغوطات طبعا يعني أي شكل من أشكال الاعتداء على أي فرد من الأطقم الطبية. هذا فقط للتوضيح. طيب نخرج إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في ساعتنا الأولى من برنامج غرفة الأخبار.
2: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكم من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
13: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
14: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
15: سامعيننا صح؟
5: مش لحالكم.

في مئات الآلاف سامعين بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: عدنا بعد الفاصل ومن الملف طبعا الذي تناولناه كل ما يتعلق بالاعتداء على الطواقم الطبية. تحدثنا وفتحنا هذا الملف في سياق الحادثة اللي صارت في هلال يافا والاعتداء على ممرضة من قسم الطوارئ. مباشرة إلى الوقفة التحليلية ينضم إلي هنا في الاستوديو الزميل الصحفي مدير الأخبار في راديو الناس محمد مجادلي. صباح الخير.
1: يا صباح النور. هلا نفاس
0: للي بعرفش مزاجك انت اليوم شوي تغير. كنا نحكي على الخريف وعلى فكره رح يكون عندنا ليه يا محمد ليه انت بتعرف لحظه شوي نوضح الفرق. انا يعني محمد والزملاء بيعرفوا
1: انا من عشاق الصيف انت من عشاق الشتاء.
0: لا اوضح النقطه بس انا بشهر 8 بصير عندي الاكتئاب هذا اللي لسه في ناس مثلك بشعروا فيه لانه انا بقدرش اتحمل شهر 8 محمد.
1: ليه شوفي بشهر 8
0: يعني درجه الحراره
1: الحر
0: بشعوري يعني. انا 50 كانت.
1: لا انا من محبي الصيف طبعا ومن يعني مش مكتئب بس يعني طلع انت شايفه برا طلع
0: لا يعني هو مش بغير المزاج شوي
1: خلاص في هيك حاله من الكآبة بتصير
0: بالطقس. لا حلوة
1: بالخريف حلوة. بتحملوش انا صعب علي
0: حلوة.
1: غير انه يعني انا كمان عندي حساسيه من الانتقال بين الفصول فسبق قضيها بتعرفي
0: فبتعاني. يلا سلامتك يا محمد. على كل رح نحكي بالساعة الثانية عن هذا الموضوع معك. بدنا نحكي عن هذا السجال اللي رجع وانفجر مجددا محمد أيضا صباح هذا اليوم.
1: خلينا الطقس أحسن أنا بقول
0: ضلنا لا بدنا نحكي شوي كل هالتطورات وما المنتظر. صباح هذا اليوم كمان في تصريحات يعني حاول هيك يوضح سيغالوفيتش ما قاله بشكل أو بآخر.
1: نسمع عندك شو حكاه.
0: يلا نسمع. بدكش أنا هقول شو قال.
1: بلا
0: استنى لا أدور على التسجيل. هي خلينا نسمع شو قال صباح هذا اليوم يوآف سيغالوفيتش לרדיו נאס.
2: לפסילות במערכת הפוליטית על ידי ועדה פוליטית. זו התפיסה העקרונית שלי. אני אמרתי ששאלו אותי מה דעתי. אמרתי שלדעתי סמי אבו שחאדה חצה את הגבול. דרך אגב, סמי אבו שחאדה בעצמו אומר שהוא חצה את הגבול, והוא אומר שהוא היה, אם הוא היה יודע, הוא היה מצטער, המציא אלף ואחד תירוצים. אם סמי אבו שחאדה בעצמו אומר שהוא חצה את הגבול, אז מה רוצים ממנו? אם אנשים מנהיגים בתוך החברה הערבית חושבים שהוא לא צריך לרוץ בבחירות האלה, עזוב מה אני אומר. מה אומרים אחרים? מה אומרים אנשים בתוך המשותפת ובתוך בל"ד? אז הבנתי. הקולב הכי משמעותי שאת תייחס אליו עכשיו זה אני ולשבותי לבן גביר, שהוא מוצב מורכב, דרך אגב לא אני אומר את זה, היועצת המשפטית לממשלה אמרה את זה בדיון. ולכן אני לא אוהב לתת המלצות לאנשים, בטח לא במפלגות אחרות. אבל הקריאה הזאת שהייתה לא רק מצל, לא להתמודד, היא לא קריאה שנשמעה רק מפי יואב סגלוביץ'.
0: طيب هذا مقتطف من الحوار اللي اجريته صباح اليوم مع سيغالوفيتش محمد. كيف يعني بتقرا هذا التصريح؟ وضح موقفه بالنسبه لك؟ يعني شايف انه واضح؟
1: طلع هاته نبدا هذه القصه من البدايه. يعني سيغالوفيتش ظهر في هذا البودكاست مع نداف بيري وقال ما استمعنا إليه تقريبا في المقابلة معنا هذا الصباح، ولكن في المقابلة باعتقادي شرح ذلك بشكل موفق أكثر، لأنه ما سمع على الأقل في تصريحه السابق في البودكاست السابق كان وكأنه يؤيد شطب سامي أبو شحادي، مع أنه قال بشكل مبدئي أنا ضد الشطب، ولكن كان يمكن أن يسمع وكأنه يعني
0: هو قال أنا ضد أنه المؤسسة تشطب أي مرشح.
1: صحيح. الآن هذا الصباح حاول أن يوضح هذه التصريحات وقال أنا بشكل مبدئي ضد الشطب عامة عموما، وكذلك أيضا ضد هذا الشطب من هذا المنطلق لأنني أرفض موضوع شطب سامي أبو شحادي. ولكن يعني هذا لا يخفي بأنه يوآف سيغالوفيتش يعني واضح أنه مش حابب تصريحات سامي أبو شحادي ولا حابب مقاله. وهو يقول يعني مش بس أنا مش حابب مقال سامي أبو شحادي، سامي أبو شحادي بنفسه يقول بأن هذا المقال لم يكن موفقا وهو اعتذر عنه وتراجع عنه. يعني وأن هناك أصوات في داخل المشتركة وفي داخل المجتمع العربي وحقوقيين بارزين وجهات أخرى نصحت سامي أبو شحادي بعدم الترشح، لأن هذا قد يجر إلى شطبه بالمحكمة العليا وهذه سابقة قضائية ستكون، وهذا لربما سيؤدي في نهاية المطاف أيضا لضرر أكبر للأحزاب العربية. هذا ما حاول أن يشرحه. هل هذا مقنع؟ يعني أنا دعيني أقول بشكل واضح، يعني لأنه إحنا بنسمع عبري وبنفهم، يعني الرجل ضد الشطب من حيث المبدأ، هو يقول أنا ضد هذا الشطب ولكنه لا يدافع عن سامي أبو شحادي، وهذه نقطة الخلاف هنا. الآن يعني من يستمع مثلا إلى عفر كسيف

0: عافر كسيف يوم السبت الأخير كان قد أجرى مقابلة في القناة الإسرائيلية 12. الرجل يدافع بشدة عن سامي أبو شحادي وعن موقفه وعن كل هذا الموضوع. يوفسي جلوفيتش هو ليس عافر كسيف. وهنا يجب أن نفهم الموضوع. يعني في نهاية المطاف أنا باعتقادي هل يعني هل يوفسي جلوفيتش سيجلس بالبيت ويبكي يوم الخميس أو إذا صدر القرار يوم الجمعة بأنه سامي أبو شحادي شطب؟ الإجابة هي لا. يمكن برضو عافر كسيف لا، بس ولكن القصد هو أن يعني يوفسي جلوفيتش لا يخفي بأن لديه مشكلة مع تصريحات سامي أبو شحادي، لا يخفي بأنه يعني نصحه بعدم الترشيح، ولكنه أيضا يقول بشكل واضح لا تقارنوني ببينغفير، لم أنضم إلى طلب بينغفير والموحدة. وهنا أيضا يجب أن نشير عفاف برضو عشان يعني لكي لا نستغبي الناس، يعني بيان المشتركة الذي صدر عنوانه يعني بأن الموحدة تنضم إلى بينغفير. طب هذا يعني غير معقول. الموحدة في لجنة الانتخابات المركزية صوتت أولا صوتت ضد شطب سامي أبو شحادي، وصوتت ضد شطب المشتركة وشطبت بنفسها، فلا يعقل أن تقول بأنها تنضم إلى طلب بينغفير.
1: بس إنه مرشحها الثاني كمان يخرج بهي تصريحات محمد، هذا بحطها في محل حساس.
0: لا طبعا
1: مش
0: يعني
1: سهل.
0: مرة أخرى يجب أن نفرق هنا بين موقف الموحدة وبأنها رفضت وبأنها عارضت وما إلى ذلك، وهذا كله محترم وممتاز، وبين يعني أن هذا هو موقف سيجلوفيتش الذي يرفض الشطب ولكنه لا يدافع عن سامي أبو شحادي. يعني أنا لا أعتقد أن هناك أحد مطالب في نهاية المطاف بأن يعني يدافع عن أي شخص آخر بأي حزب آخر. على فكرة يعني حتى في داخل المشتركة هناك أعضاء يتورعون عن الدفاع عن سامي أبو شحادي عربا ويهودا، يعني لأن بسبب يجب أن نشير يعني هنا في هذا الجانب بأن يعني الجميع في نهاية المطاف يرفض هذا الشطب ويعتبره خطوة عنصرية من بينغفير، ويجب على الكل أن يقفوا ضدها
1: ويمس بالتمثيل العربي بدون أدنى
0: بدون أدنى شك. ولكن في نهاية المطاف هذا هو التصريح، هذا جوهره. ما حدث بالأمس باعتقادي يعني هو سجال خارج عن إطار المعهود. بيان المشتركة في غالبيته كان بيانا مسؤولا وطالب الموحدة بالتوضيح وما إلى ذلك، ثم الموحدة أصدرت بعد ذلك هذا التوضيح وقالت بأن سيجلوفيتش يرفض الشطب ونحن نرفض الشطب وما إلى ذلك. ولكن يعني موقف سيجلوفيتش بأن سامي تجاوز الحدود المعقولة والمعهودة وما إلى ذلك، وعليه حتى سامي أبو شحادي بنفسه تراجع عن هذه التصريحات. السؤال الأهم هنا عفاف، وهذا الذي يجب أن يسأل هذا الصباح، وهذا ما تسألت يعني بشأنه في الأمس أيضا، هل هذه البيانات والسجلات الآن واتهامات المشتركة للموحدة وكذلك أيضا تصريحات الموحدة وهي غير موفقة أبدا، يعني أنا أقول بشكل واضح تصريحات يوفسي جلوفيتش هي غير موفقة، هل كان يمكن أن يصيغ تصريحاته بشكل أفضل؟ الإجابة هي نعم. هل قصد أن يقول بأنه يعادي سامي أبو شحادي أو بأنه يقصد؟ يبدو بأنه لا، لأنه هذا ما وضحه أيضا اليوم. ولكن هل هذا يفيد رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي؟
1: أكيد لا.
0: هل هذه السجلات تتسق مع ما وقع عليه الطرفان في ميثاق الشرف الأخير وهو منع السجلات والنقاشات وما إلى ذلك؟ وهذا أيضا ما تحدثنا معه صباح هذا اليوم
1: مع أمجد الشبيطة،
0: وهذا السؤال الذي طرحته على أمجد الشبيطة سكرتير الجبهة ووكيل القائمة المشتركة عندما يصف سيجلوفيتش بالقذورات. هذا أيضا لا يعني لا يخدم موضوع رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، ولذلك باعتقادي هذه لحظة مهمة يجب على الأحزاب العربية فيها وكذلك أيضا على يعني سيجلوفيتش وآخرين بأن يتمالكوا أنفسهم بالتصريحات، وتحديدا بأن من يسعى إلى تأجيج مثل هذه التصريحات ورفع منسوبها وإظهارها بشكل كبير جدا هي جهات يعني تريد خفض نسبة التصويت في المجتمع العربي. وعليها أنا باعتقادي يعني هذه الأزمة باتت من خلفنا لربما، هكذا أعتقد. وباعتقادي توضيح سيجلوفيتش وإن لم يكن مرضيا لكثيرين ولكن هذا موقفه، هو يعارض مبدئيا شطب سامي أبو شحادي، ويجب على الأحزاب العربية أن تتوافق وأن يعني تجد الخط الوسط لكي تعمل معا. على فكرة يعني بما أنه تحدثنا بنقد ما عن أمجد شبيطة يجب أن نتحدث كذلك بإيجابية. يعني هو قال في مقابلته صباح هذا اليوم وهذا هام، يعني نحن نريد أن نتعاون مع سيجلوفيتش ونفضله كوزير للأمن القومي وليس بينغفير طبعا، ونرى بأن كان له دورا هاما بمكافحة العنف والجريمة ونبحث عن هذا الدور أيضا في الحكومة المقبلة. وهذا يعني سبب بأن القائمة المشتركة لم تصب جم غضبها على سيجلوفيتش، بل طالبت بالتوضيح وجاء هذا التوضيح، وهذا أيضا هام. يجب كذلك على الموحدة أن تفهم ذلك، لأنه أنا أرى يعني بعض المنشورات منذ الأمس لناشطين بالموحدة ولقيادات في الموحدة بدهم يرجعونا هسه طحيني ومش عارف ايش وهذا.

0: في هاي المشكلة محمد كمان ما يحصل على وسائل التواصل أنا بفكر أنه يعني صعب السيطرة عليه مع أنه لازم يكون في موقف حاد أيضا من القيادات من المرشحين
1: يعني عفاف مش دورنا إحنا يعني نلاحق الناس أنه بحياتكم ما تكتبوش هذا ليس دورنا يعني هناك حرية للتعبير عن رأي وهذا مهم ولكن يجب أن يكون هناك نقاش سياسي ولكن في فرق بين نقاش سياسي وبين التجريح الشخصي يعني هناك منشورات بالفعل يعني من يقرأها ومن يراها يعني قميئة لا تليق لا بالمجتمع العربي ولا تليق بالظرف الحساس الذي نتواجد فيه ما هو أحيانا نحن ننسى يعني أنا أريد أن أحيل بالفعل إلى تصريحات سموتريتش التي يعني تحدث بها في الأمس في موضوع مجد الكروم الرجل يقول بشكل واضح نريد أن ننقل ما قمنا به نموذج الضفة الغربية إلى النقب والجليل ما الذي يعني ما الذي نحن بحاجته لكي نفهم أكثر ما الذي ينتظرنا بعد هذه الانتخابات صحيح. وعليها أنا باعتقادي يعني هذا يجب أن يكون موضع النقاش اليوم وليس أمور أخرى.
0: طيب هو يعني بما أنه جلسة المحكمة العليا يوم الخميس في بس هيك بالنصف دقيقة محمد في مستجدات بموضوع التقديرات القانونية شو راح يصير
1: الأربعاء نقاشات أو جلسات شطب القوائم الخميس جلسات شطب المرشحين طبعا التقديرات تشير إلى أن القوائم سيلغى شطبها وكذلك أيضا عوفر كسيف سامي أبو شحادي يواجه طلبا خطيرا للشطب عفاف خطيرا من حيث تقديمه والصياغات التي فيه والطلبات المقدمة خطيرا من حيث الإجماع الصهيوني على أن سامي أبو شحادي يجب أن يشطب تصويت يائر جولان والديمقراطيون هو كارثة في هذا الجانب تصويت سولبرغ نائب رئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة الانتخابات المركزية والقاضي في المحكمة العليا هو أيضا كارثة في هذا الجانب للموقف القضائي المدافع عن سامي أبو شحادي وعليه الحظوظ ليست يعني مرتفعة بأن يلغى طلب الشطب ولكن من الناحية القانونية كل الخبراء القانونيين يقولون بشكل لا يقبل التأويل لا يوجد أرضية لشطب سامي أبو شحادي قانونيا هناك مقال واحد ووحيد وهذا المقال بنفسه تراجع عنه ووضح موقفه من 7 أكتوبر وأضاف أكثر من ذلك بكثير أيضا
0: صحيح.
1: طيب ولذلك سيكون من الخطير جدا أن تكون هناك سابقة قضائية لشطب بسبب أمر واحد مقال واحد يعني عندما شطب مثلا ميخائيل بن أري العنصري المتطرف الذي يدعو لقتل العرب ويصفهم بالكلاب ومش عارف إيش الرجل يوجد لديه أكثر من 100 تصريح
0: صحيح ملف كبير
1: بشكل
0: بهذا
1: واضح
0: الموضوع.
1: بأنه يحرض على العنصرية ولذلك شطب هو وآخرون هذا ليس وضع سامي أبو شحادي لا طبعا ولا نقبل المقارنة أصلا بينه وبين مثل هذا العنصري وعليه يعني هناك تخوفات كبيرة جدا ولكن أنا أعتقد بأن قرار التجمع وقرار المشتركة بالمضي قدما وعدم القبول أو السماع دعينا نقول النصائح بسحب الترشيح أعتقد بأنه خيار صائب
0: صحيح
1: مع صعوبته
0: مع صعوبته محمد ولكن يجب مواجهة يعني طبعاً. كل ما يحدث وهذا الاستهداف
1: لا يمكن أن تتراجع حتى لو دفعت ثمن كبير جدا حتى لو شطبت
0: كمان لك تراجع في ثمن
1: طبعا حتى لو شطبت ولكن تشطب وأنت يعني قمت بما عليك لكي تحرج عنصرية هذه المؤسسة
0: صحيح
1: وأن تحرج أيضا أمام الجميع بأنه تخيلوا هذا المدان بالإرهاب والتحريض على العنصرية هو الذي يشطب سامي أبو شحادي الناشط الحقوقي زلمي يعني له يعني سجل طويل جدا من العمل الأهلي والحقوقي وما إلى ذلك ومن جديد نقول وضح موقفه بما لا يقبل للتأويل بما يتعلق بسابع من أكتوبر وما تلاه ووصفها بالجرائم والمجزرة وبأنه ضدها إيش بتكون بعد
0: أكثر من هيك
1: ما الذي يمكن أن يقوم به الرجل أكثر من ذلك سنرى يوم الخميس الجلسة من المتوقع أن يكون القرار أو أن ينشر القرار يوم الجمعة أو لربما الأحد
0: ونحن بانتظار سنتقل. كل جديد محمد جزيل الشكر لك على هذه الإيضاحات وهذه المشاركة الزميل الصحفي مدير الأخبار في راديو الناس محمد مجادلي من هذه الوقفة التحليلية إلى فاصل ونعود لنواصل معكم
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة
3: تشامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير أودي فولكس فاجن سيات كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض خاضع للأنظمة في موقع الشركة
4: أحوال الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، فروعنا بكل البلاد.
5: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكو؟
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ברבע מיליון שקלים.
7: באמת? איזה כיף.
6: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
5: בעד פשענקו אשתרק פיס ללאנדימאם אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחז פקד.
8: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
9: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
10: بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
9: سكاني خامي،
11: كنت بحاله ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا،
10: شفت طلاب وسالت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
13: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
9: منظم،
14: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
15: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
16: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: يلا عدنا ونواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من غرفة الأخبار. شهدت السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا في الإقبال على الأسواق القديمة داخل المدن والبلدات العربية، لاسيما في الناصرة وعكا ويافا والقدس، مقابل تنامي التوجه نحو المراكز التجارية أو المجمعات التجارية الحديثة. يأتي هذا التحول في ظل تغيرات طرأت على ثقافة الاستهلاك وأنماطه، ما أدى إلى إغلاق مئات المحال التجارية وتردي الأوضاع في الأسواق القديمة. صباح الخير لسامي جبالي صاحب مقهى ليوان الثقافي في سوق الناصرة. سامي يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك ستفاف انت والمستمعين.
1: اهلا فيك معنا. انت يعني طبعا موجود يوميا في قلب سوق الناصرة، وبدنا نسمع منك شو اللي تغير فعليا في السنوات الأخيرة، لوين راحت الأمور، كيف الحركة، اوصف لنا الوضع.
2: زي ما بتعرفي ستفاف احنا بعد من اليوم بنصير 10 سنين سنوات احنا بالسوق، احنا مقهى ليوان الثقافي. بس بالأول بحب أشد يعني على التجار القدم اللي كان في نخبة صغيرة، نسبة صغيرة بقيت فاتحة كل الوقت وما سكرت عندنا أمل، بعدهم صامدين بصعوبة جدا. بعد ما احنا فتحنا كان طريق صعب جدا كمان، وخلال كم سنة كان في 35-40 محل فتح جديد، وكان النشاط كتير منيح. أجت الكورونا، تخطينا الكورونا، بعدين تعرفي كيف شوي شوي بلشت الحرب. اللي ما بنقدر ننكر انه الحرب لها كان حصة كتير كبيرة بالتدهور اللي صار مع كل مع اغلب التجار،
1: فش ايجار، فش سياحة لا داخلية ولا خارجية، الاوضاع الاقتصادية
2: اول اشي كبير. بالضبط الاشي المهم الكبير هو كان العمدة الكبيرة هي السياحة العالمية والسياحة الداخلية، ان كانوا من داخل البلاد وكل المناطق. فخفت هاي شوي، الوضع الاقتصادي تدهور شوي مع الناس بشكل عام. وما ننساش كمان احنا قصة العنف بكل الوسط العربي بالبلاد قديش مأثر علينا.
1: طب سامي اليوم اليوم في بتقدر انت يعني تقولنا قديش نسبة، ولو كان مش بالأرقام يعني اوصف لي شو وضع المصالح داخل السوق، قديش ناس سكرت أبوابها، قديش ناس بعدها مصرة على انه هذا وجودنا هون مهم وفيه رسالة وبدنا نحافظ على يعني سوق الناصري، بدنا نحاول نستقطب الناس، شو عم بيصير؟
2: بصراحة يعني هي أعداد ضئيلة جدا اللي بقيوا هن، لا كانوا كل الوقت، حتى لما احنا فتحنا كنا من 10 سنين وفتحوا ورانا كمان مجموعة، كان برضو السوق بعده

0: أبو مسكر، والأعداد كانت تتزايد من الحضور الجمهور، الناس اللي بتيجي تتزايد من سنة لسنة. بس لما صار آخر كم سنة الوضع كتير في رجوع، وبالذات سنتين الحرب الأخرانية الوضع كتير سيء. اللي بحكي لك إياه إنه ممكن تعد الناس اللي عم بتفوت على السوق على كفة الإيد بالعشرات وبالأفراد.
1: طب بسؤال أخير سامي، كيف عم تبقوا صامدين؟ يعني زي مقهى ليوان الثقافي، المصالح اللي بعدها فاتحة أبوابها،
0: يعني ما هو على حساب شيء تاني، يعني حساب الـ الـ الـ الـ يعني الواحد بده يطلع الجهد الشخصي. إنه أنا يعني باخد على عاتي، أنا في عندي أقل عمال، في عندي المصاريف بي كمان بخففها، وبحاول انه انا بعدني مآمن انه لازم، يعني انا ما يعني شايف انه كتير ناس بدنش، مش بس ليوان وحتى غير مقاليوان كمان يتكروا، بس مش كفاية هدول. في يعني ناس مناضلين بيجوا بعدين لعنا من اهل البلد ومن القرى، بفوتوا اسبوعيا بدن يشتروا بدن يقعدوا، بفوتوا بزوروا محلات تانية. فهي كانت واحدة من الشعب، بس هدول نسبتهم قليلة جدا. هلأ هي كانت رسالتنا احنا انه اهل البلد، يا عمي ما بنقدر نوقف قدام العملاق الكبير اللي المتاجر الكبير المجمعات، وكان ما بنقدر اليوم بكل العالم هي مسيطرة على الـ الاقتصاد العالمي. صحيح. ما بنقدر نمنعهم لهدول الناس، بس على الأقل ما ينسوا انه سوق البلد القديم هي من اجمل اسواق فوجودة في البلاد عندنا،
1: واحنا بدنا نتمنى انه
0: وعند معماريا ومن ناحيه الناس اللي فيها والمشي ونضيف البلد عندنا كثير.
1: صحيح. والمصالح التجاريه اللي بعدها صامده سامي على الرغم من كل هذه الاوضاع مثل ما أنت عم تذكر. أنا بدي أشكرك على إسماع هذا الصوت، وإحنا دائما نتابع معكم في هذا الشأن. صاحب مقهى ليوان الثقافي في سوق الناصرة سامي جبالي، جزيل الشكر لك. مباشرة لعبد الهادي خروب الخبير في علم النفس الاستهلاكي والمستشار التنظيمي. عبد الهادي صباح الخير.
2: صباح النور عفاف جميع المستمعين والمستمعات.
1: عبد، معك تحديدا هيك بدي أبلش بموضوع هذا الـ يعني القرار، قرار المستهلك لما بده يختار ما بين مركز تجاري حديث بدل سوق اللي بيحمل تاريخ مدينته أو بلاده وهويته. هل بيكون قرار اقتصادي عقلاني يتعلق بالراحة والتجربة الشرائية، أم أنه في أسباب أخرى؟
2: الأسباب متنوعة ومتشابكة أيضا، لأنه عمليا اختيار السوق المحلي لربما اختيار ما يسمى تأثير أكثر السيكولوجية والنفسية، أكثر نوستالجيا، الحنين إلى الماضي وما يسمى التجربة السياحية نوعا ما. زي ما أنت مثلا عمليا نسافر إلى خارج البلاد ونذهب في البلدات القديمة أو الداون تاون اللي عمليا يذهب السياح، وبالتالي يقومون بعملية الشراء ليس فقط للمنتجات أو فقط الأسعار أو فقط نوعية المنتجات، وإنما من أجل المغامرة.
1: صحيح.
2: تتجول في السوق وما يسمى الترفيه في السوق. بالمقابل أيضا هنالك ترفيه المجمعات التجارية. الجماعات التجارية عندما نذهب إليها نقوم بعملية ترفيه نوعا ما.
1: صحيح. في تجربة مختلفة، تجربة مختلفة بكل تفاصيلها.
2: هنالك الماركات، هنالك نمط استهلاكي معين معاصر تعودنا عليه، هنالك ترفيه في المجمع التجاري من ناحية أيضا محلات الأكل وكل الأمور. في هنالك بيئة معينة خاصة، أجواء خاصة تختلف عن أجواء السوق وأجواء المحلية والأجواء الأخرى.
1: نعم. وفي نصف دقيقة بدي أسألك عبد، لأنه إحنا يعني كتير كمان من سنوات عم نسمع من أصحاب المصالح في الأسواق وفي البلدات القديمة، وكمان يعني في كتير جهات اللي عم بتساهم ومنشدد على موضوع دعم المصالح المحلية، ولكن يعني كتير مرات عند لحظة الشراء المستهلك بتصرف حسب رغبته، حسب التجربة اللي هو بده إياها، وكأنه في فجوة بين شو منقول عن أهمية دعم الاقتصاد المحلي وبين سلوكنا الاستهلاكي.
2: صحيح. الدعم الاقتصاد المحلي هي ثقافة وهي زيادة وعي، يعني عمليا الأمر لا يقتصر فقط على رسالة واحدة فقط أو كذا، يعني المستهلك يريد في الأسواق أنه يجذب لهذه الأسواق عملية التشجيع. ما أقصد متبادلة، مثلا في أسواق معينة مثلا يكون مثلا هاي دور بلديات ومؤسسات ومجالس محلية، مثلا انه هنالك يكون كرنفالات، مهرجان، امور اللي تشجع
1: صحيح.

0: الناس لإحياء هذه الأسواق والشراء منها. صحيح.
1: يعني تغيير هاي التجربة يمكن بدون المس بخلينا نقول بشكل وكل ما يتعلق بتفاصيل الأسواق القديمة، هذا تحدي مش سهل، ولكن لدعم المصالح التجارية أيضا بسوى الجهات اللي ذكرتها تهتم بهذا الموضوع. عبد الهادي، بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، الخبير في علم النفس الاستهلاكي والمستشار التنظيمي عبد الهادي خروب، شكرا جزيلا. طيب، مع هذا الموضوع نصل لختام الساعة الأولى من غرفة الأخبار، نخرج إلى فاصل، وعلى رأس الساعة يلقاكم الزميل خليل أديب، جولة محدثة على آخر الأخبار، ومن ثم نعود ونواصل معكم في ساعتنا الثانية.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
5: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي،
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة، أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. طلبت القائمة المشتركة قيادة القائمة العربية الموحدة بتوضيح موقفها من شطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي عقب تصريحات المرشح الثاني في الموحدة يوآف سيغالوفيتش، الذي قال إن أبو شحادي تجاوز الحدود وأنه يفضل ألا يترشح في الانتخابات المقبلة. في حديثه لراديو ناس قال سكرتير الجبهة ووكيل القائمة المشتركة أمجد شبيطة إن تصريحات سيغالوفيتش تتطلب ردود فعل قوية وواضحة.
1: الموقف واضح، هذا التوضيح غير كافي، لا يتطرق للجواب بشكل واضح. طيب، كيف كان سيتصرف لو كان في موقع اتخاذ قرار؟ يعني القضية هي ليست بهل تنصح أم لا تنصح. لو كنت أنت ممثل القائمة الموحدة في لجنة الانتخابات المركزية يا سيغالوفيتش، كيف كنت ستصوت؟ هذا السؤال الأساسي من ناحيتنا. هذه الغيرة لدى البعض على القوى الصهيونية في مجتمعنا أنا بطلت أفهمها. إحنا ما بنحكي على أشخاص، إحنا بنحكي على إنه فيهم تيار أثبت خطورته. أنا بدي أقول لك هذول التصريحين من سيغالوفيتش بالأمس هن تصريحين مش عادي، هن تصريحين خطيرين جدا. يتطلب في بعض الأحيان ردود فعل قوية وردود فعل حادة. اسألنه هل هذه مصطلح منزل وهل إنه كان ممكن أن أستعمل كلمة أخرى لربما ألطف. أنا أتقبل هذه الملاحظة، إنه مش كل خوض بالسياسة ومش كل سؤال يسأل ومش كل قضية فيها خلاف يقال لنا لا نشرك منها خليك بعيد عنها. إحنا بدنا أن نركز على الخطاب برفع نسبة التصويت، نعم، ولكن أيضا لما في قضايا خلافية ذات مع سيغالوفيتش اللي بتطلب توضيح للجمهور، نعم يجب أن تطرح. وهذا
0: إلى ذلك رفضت القائمة الموحدة اتهامات المشتركة مؤكدة أن سيغالوفيتش أعلن بوضوح معارضته شطب أبو شحادي. من جانبه قال المرشح الثاني في القائمة العربية الموحدة يوآف سيغالوفيتش لراديو الناس قال إنه يرفض شطب القوائم والمرشحين من حيث المبدأ، موضحا أنه دعا أبو شحادي إلى عدم خوض الانتخابات المقبلة وأن

0: دعوات مماثلة صدرت عن أكاديميين وسياسيين عرب.
1: אני מתנגד עקרונית לפסילות במערכת הפוליטית על ידי ועדה פוליטית. זו התפיסה העקרונית שלי. אני אמרתי ששאלו אותי מה דעתי. אמרתי שלדעתי סמי אבו שחאדה חצה את הגבול. דרך אגב, סמי אבו שחאדה בעצמו אומר שהוא חצה את הגבול, והוא אומר שהוא היה, אם הוא היה יודע, הוא היה מצטער, המציא אלף ואחד תירוצים. אם סמי אבו שחאדה בעצמו אומר שהוא חצה את הגבול, אז מה רוצים ממנו? אם אנשים מנהיגים בתוך החברה הערבית חושבים שהוא לא צריך לרוץ בבחירות האלה, עזוב מה אני אומר. מה אומרים אחרים? מה אומרים אנשים בתוך המשותפת, בתוך בל"ד? אז הבנתי. הקולב הכי משמעותי שהוא תייחס אליו עכשיו זה אני, ולשמור אותי לבן גביר, שהוא מוצב מורכב, דרך אגב לא אני אומר את זה, היועצת המשפטית לממשלה אמרה את זה בדיון, ולכן אני לא אוהב לתת המלצות לאנשים בטח.
0: من جهتها طالبت المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام الإسرائيلي المحكمة العليا بالمصادقة على شطب ترشح سامي أبو شحادي للكنيسة بدعوى دعمه الكفاح المسلح ضد إسرائيل بما في ذلك خلال هجوم 7 أكتوبر. واستند الموقف لمقال نشره أبو شحادي في 8 أكتوبر، اعتبرت الجهات القضائية أنه يعبر عن دعم للكفاح المسلح لحركة حماس، مضيفة أن التوضيحات التي قدمها لاحقا جزئية ولا ترد على الادعاءات الأساسية ضده. قدم حزب الديمقراطيين التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبا بإلزام رئيس الشباك دافيد زيني والحكومة بتوفير الحماية لرئيس الحزب إيرغولان. قال الحزب أن جولان لا يزال دون حراسة رغم تصنيف الشرطة مستوى التهديد ضده بالمرتفع وتلقيه عشرات التهديدات الصريحة بالقتل، مشيرا إلى إرفاق وثيقة تفصل هذه التهديدات بالالتماس. أعلنت كتلة ترشيح أولا والبيت الترشيحاوي نيتهما الانسحاب من الائتلاف البلدي في بلدية معلو الترشيح على خلفية ما وصفته بالتمييز والتعامل المجحف تجاه ترشيحه. من جانبها قالت البلدية إن الادعاءات لا تعكس الواقع وأنها لن تنجر إلى صراعات قوى أو اعتبارات سياسية. في حديثه لراديو ناس قال رئيس قائمة ترشيح أولا ألبير أندراوس إن القرار نابع من تقاعس البلدية عن تنفيذ مشاريع أساسية تخدم المواطنين العرب في ترشيحه.
2: نهائي من ناحيتنا النهائي، احنا بنعمل شغلنا بالادوات المتاحه لنا من ناحيه قانونيه من خلال المعارضه، راح نحط المواضيع ترشيحها بجرأة، ولا يمكن التعامل مع ترشيحها بهذا الشكل. هذا بالنسبه لنا عهد، يعني ممكن يكون عنصريه، ممكن يكون هم بيشوفوها ايديولوجيه، ما بعرف كيف بيشوفوها، بس احنا هذا حق لنا. ترشيحها موجوده قبل معلوت، ترشيحها موجوده قبل الدوله، واحنا نعاني من ازمات حقيقيه. شباب عم تترك البلد لانه فيش عندها قصائم ارض فرطة هيكلية مصادق عليها من 2016 لحتى اليوم ما تقدمش ولا أي تخطيط لترشيحها. إنه إحنا عم نطالب بإشي لترشيحها، وبعدين دبول عم بحط ملايين الشواغل في ترشيحها، ببسطنا نعرف وين عم بحطها وكيف بدي حطها. إحنا عم نقول له خليك عيني، إحنا عم نقول له تعال اوعد الناس بشكل واضح لآخر 26 مش عم.
0: في المقابل قال عضو بلدية معلو الترشيح نخل طنوس أنه يعارض قرار الانسحاب، مؤكدا التزام البلدية بتنفيذ جميع المشاريع التي تطالب بها المعارضة.
3: جماعتي قالوا لي فوت على الائتلاف بس بشرط انك انت تمسك المشاريع اللي انت كنت تبلش فيها في ترشيح من خلال الفترة الصعب، منهم بناء مدرسة ابتدائية، بناء نادي في المنطقة الجنوبية. انا عم بحكيك عن مشاريع تعادل ما يقارب 70 مليون. لا، انا في 4 مشاريع اللي انا دخلت عشانهم. هن اليوم كل فرد عندنا في اعضاء البلدية كل واحد عمل اتفاقي مع رئيسه، كل واحد عنده برنامج. تخيل، يعني كل واحد عم بيشتغل لحاله، ما يفهم يستقيلوا، يتفضلوا نقعد مع بعض احنا نكون كتلة واحدة، كتلة ضاغطة على المطالب اللي كل
0: بحكوا عنها.
3: أنا المطالب اللي أنا مضيت عليها أنا ماشي فيها.
0: أعلن رئيس الشباك السابق رونين بار عزمه رفع دعوى تشهير ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على خلفية اتهاماته له بشأن إخفاقات 7 أكتوبر، وطلب بار بالكشف عن الوثائق والشهادات المتعلقة بالتحذيرات التي سبقت الهجوم، ردا على اتهام نتنياهو له بمعرفة وجود خطر حقيقي ليلة 7 أكتوبر وعدم إبلاغه أو تحذير قوات الجيش. في السياق ذاته، نفى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مجددا تقرير وول ستريت جورنال بشأن تلقيه تحذيرا مسبقا من رئيس المخابرات المصرية الأسبق عباس كامل حول هجوم حماس في 7 أكتوبر، معلنا عزمه رفع دعوى تشهير. أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن زيارة بنيامين نتنياهو إلى الإمارات يوم الأحد جاءت بدعوة من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، فيما قالت أبو ظبي أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. إلى ذلك أفادت تقارير إسرائيلية بأن الزيارة شهدت أيضا اجتماعا مع ممثلين عن دول خليجية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بينها السعودية وبمشاركة

0: شمال القطاع. وأوضح الجيش أن القيادي تولى منصبه عقب اغتيال أحمد الغندور بعدما شغل منصب ضابط الاستخبارات في اللواء، مشيرا إلى أنه كان مسؤولا عن توجيه عمليات ضد القوات والمواطنين الإسرائيليين ومحاولة إعادة بناء قدرات اللواء العسكرية. أحوال الطقس. يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 4 درجات مئوية مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق، أما خلال ساعات المساء والليل فيكون الطقس معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، تستمرون مع زميل عفاف شيني في غرفة الأخبار، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من مجد الشمس.
3: صباح الخير للبعن الخضراء.
4: يا رايحك فرحة لمروه بسوق العناب.
5: وأحلى صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
6: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: عشر دقائق بعد العاشرة من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بعد انتقادات القائمة المشتركة واتهام الموحدة بالانضمام إلى بنغفير، سيغالوفيتش يوضح تصريحاته على راديو الناس ويرفض اتهامات المشتركة.
2: אני מתנגד עקרונית לפסילות במערכת הפוליטית לוועדה פוליטית. זו התפיסה העקרונית שלי. אני אמרתי ששאלו אותי מה דעתי. אמרתי שלדעתי סמי אבו שחאדה חצה את הגבול. דרך אגב, סמי אבו שחאדה בעצמו אומר שהוא חצה את הגבול, והוא אומר שהוא היה, אם הוא היה יודע, הוא היה מצטער, המציא אלף ואחד תירוצים. אם סמי אבו שחאדה בעצמו אומר שהוא חצה את הגבול, אז מה רוצים ממנו? אם...
1: إضراب احتجاجي في مستشفى هلال يافا بعد الاعتداء على ممرضة داخل قسم الطوارئ، ومطالب بتوفير حلول عملية لمواجهة العنف وضمان أمن الطواقم الطبية. الشرطة تدعي تراجع نسبة جرائم قتل النساء في البلاد منذ مطلع العام، وسط تشكيك بمعطيات الشرطة وتحليلها للأرقام واتهامات بمحاولة إخفاء فشلها في مكافحة الجريمة. سنتناول هذا الملف، ولكن قبل طبعا يعني نورد هذا المستجد في سياق الحديث عن الشطب، وكنا قد تحدثنا لمدير الأخبار في راديو الناس الزميل محمد مجادلي قبل دقائق عن كل تطور في هذه المسألة، وقبل دقائق أيضا يرد هذا التطور. المستشارة القضائية للحكومة غالي بهرف ميارا للمحكمة العليا: يجب المصادقة على شطب ترشح سامي أبو شحادي للكنيسة بسبب دعمه للكفاح المسلح ضد إسرائيل خلال هجمات 7 أكتوبر في ظروف استثنائية وفي توقيت بالغ الخطورة. إذن المستشارة القضائية للحكومة تطالب المحكمة العليا بشطب رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي ومنعه من خوض الانتخابات. ونتابع على مدار نشراتنا الإخبارية أيضا كل ما يتعلق بهذا التطور وهذه القضية. أفادت الشرطة الإسرائيلية بتراجع حالات قتل النساء في البلاد منذ بداية عام 2026 بنسبة 41% مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي. بحسب المعطيات، سجلت 20 حالة قتل مقابل 34 حالة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، في وقت تشهد فيه المعدلات العامة لجرائم القتل وإطلاق النار ارتفاعا خطيرا. مديرة مركز إيلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي وسابقا مديرة غرفة الطوارئ لمواجهة الجريمة والعنف المحامية راوية حندقل

0: وتنضم إلينا. صباح الخير راوية.
1: أهلا، صباح النور عفاف لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: يعني راوية، الشرطة تعرض هذه المعطيات وتقول في انخفاض بنسبة 41% وتصف هذا المعطى أنه مؤشر إيجابي. إذا يعني نظرنا هيك بقراءة هذا الرقم مهنيا مش دعائيا معاكي طبعا، شو اللي منحتاج نعرفه قبل ما نستنتج أنه النساء صاروا بوضع أفضل وصار في أقل عنف وجريمة ضد النساء؟
1: يعني أولا مهم نحكي أنه أي انخفاض في عدد النساء اللي بقتلوا، حتى يعني عدد الناس اللي بقتلوا بشكل عام، هو خبر مهم. يعني بالآخر إحنا ما بنحكي على أرقام وإحصائيات، نحكي على حياة نساء وعائلات وأطفال. فيعني هاي إشي يعني بفكر إيجابي ومهم. بس لما نطلع عليه كيف حكيت بالضبط عفاف، ما بنطلع عليه بس كرقم أو النسبة اللي هني بيحكوا عنها، المفروض نطلع على ما يعني كل الأرقام بشكل كامل، ونطلع على الوضع. يعني إذا نطلع على كيف كانوا كاتبين الخبر أو كيف حاولوا يعملوا كيف حكيتيها الدعاية تبعتهن، إنه المجتمع يعني قل في أو النساء اللي قتلت، يعني نطلع على أول معطى. يعني النساء اللي قتلت اليوم بحسب الخبر اللي هن حاطينه 14 امرأة من أصل 20 امرأة. إحنا بنحكي هون على تقريبا يعني أكثر من 60% من النساء اللي قتلوا هن عربيات. هذا بيقول إنه يعني إحنا يعني بأضعاف من نسبتنا بالمجتمع، وهذا يعني هذا بحد حالته مؤشر خطر. وكمان لما نتطلع على قضية يعني المحاولة الدج أو زج، هيك إنه بنحكي على العنف ضد النساء بشكل عام أو العنف تجاه النساء بدون ما نتطلع على الحيز تبعهن كجزء من المجتمع العربي، اللي أصلا كل المجتمع العربي موجود داخل يعني منظومة كبيرة من الجريمة، من انتشار السلاح، من الجريمة المنظمة وانهيار شعور الأمان. وإنه النساء ما بتقتل فقط بالسياقات نسميها الجندرية اليوم بمجتمعنا العربي، وهذا إشي مهم إنه حتى ما في تحليل أو تفكيك رموز لهالجريمة بهاي القضايا لما بتدخل فيها الجريمة المنظمة، وما بينفع تدرجها كلها تحت قضايا نسميها أو السياق الجندري أو العنف الأسري.
0: هاي نقطة مهمة بس إذا منوضحها راوية، لأنه يعني هل كل امرأة تقتل يجب أن تدخل أصلا في خانة قتل النساء على خلفية جندرية؟ إنه كيف بيأثر هذا الخلط بين يعني قتل امرأة في سياق جريمة منظمة وبين قتل لأنها امرأة؟
1: يعني في قتل للنساء اللي احنا دايما يعني استعمل انه احنا بمر السنين نتعامل معه، هو العنف الجندري او على خلفية جندرية اللي يعني بداخل العائلة، اللي مؤخرا بالسنين الاخيرة صار فيه يعني كمان هون تداخل، لانه في جريمة منظمة بتدخل على الموضوع وهي بتنفذ القتل، والشخص اللي بعث من العائلة سواء كان الاخ الزوج اللي نسميه يعني الطليق او اي حدا من العائلة اللي يعني كان يقتل المرأة بسبب نسميها الأسباب الجندرية، بعث شخص آخر. وعشان هيك أصلا إذا بنطلع على معطيات ملفات النساء، في هناك انخفاض بتفكيك هاي الملفات، مع أنه بالسابق كان أكثر ملفات يعني أسرع ملفات تفكك هي ملفات النساء. في عنا هاي المجموعة، وعنا المجموعة الثانية لما في نساء بتقتل على خلفيات ممكن ما هي إلها دخل مباشر، لكن أيضا هون النساء بتستعمل، بيكون في خلافات بين أشخاص أو منظمات أو حتى انتقام من شخص معين عن طريق امرأة من العائلة سواء كانت أخته، مرته، بنته. فهذا ما بينفع نحطه يعني بنفس السياق وبنفس الملفات. وطبعا في اعتداء على نساء، مش بالضرورة تكون قتل
0: صحيح.
1: بس هناك إصابات لنساء اللي هي يعني تعمل بشكل مباشر وغير مباشر مع منظمات الجريمة، وهذا موضوع بحد ذاته بينفع نعمل عنه مقابلة كاملة عفاف مؤخرا إيش بيصير
0: صحيح.
1: بس كمان إذا طلعنا يعني على كيف حكى المفوض العام، وكأنه بالضبط هي يعني وصف دعاية، هي وصف دعاية، لأنه إحنا بنعرف إنه عشان نقدر نعمل مقارنات بسبب إنه يعني انخفاض عدد النساء، قتل النساء بالمجتمع بسبب فعالية ونجاعة عمل البوليس وسياسته، إحنا لازم يكون في عنا أول إشي مقارنة بين سنوات فيها تتالي. وإحنا بنعرف إنه تغيير سياسات وتنفيذها بأخذ له يعني كثير من الوقت.
0: أنا أفكر هذا جوهر يعني النقاش الحالي في سياق هاي المعطيات راوية، وكأنه يعني الشرطة عم تنسب هاي المعطيات لجهود الوقاية والإحباط والتحقيق. ولكن شو اللي بسمح لنا أو يعني بنقدر نحكي إنه فعلياً هاي الرواية مزبوطة، إحنا بحاجة لأنه نثبت علاقة سببية بين يعني عمل وجهود الشرطة وبين انخفاض العدد. إذا شو المؤشرات؟

0: اللي لازم تقدمها الشرطة لنقدر نقول إنه سياستها وجهدها هي اللي منعت الجرائم وقللت نسب قتل النساء؟
1: أول إشي مهم نحكي إنه بس الشرطة تنجح وتعمل هاي الأسباب إحنا رح نحتفل معاها يعني ونزقف لها يعني أشد التصفيق، بس يكون في هاي العلاقة سببية. ما عنا هدف إنه نحبط عمل الشرطة بإنه ترفع الأمان، بس مهم إنه الشرطة ما يعني تغرر فينا بالمعطيات، لأنه أولا لازم يكون في هناك تبعية بالعمل، لازم يكون في هناك تراكمية كمان بالعمل، ومهم ما نتطلع بس على عدد النساء المقتولات، وهذا إشي مهم نتطلع هل النساء العربيات اليوم والنساء بشكل عام بإسرائيل عايشة بأمن وأمان. إحنا بنعرف قديش في عنف داخل العائلة، إذا نحكي عن عنف داخل العائلة اتجاه النساء، وبسبب الأجواء العامة وواقع الجريمة والعنف النساء أقل تتحدث عن هذا الواقع. قديش في نساء مهددة، قديش في نساء ما في عندها شعور بالأمان، قديش في سلاح بمجتمعنا هو له علاقة بكمان شعور النساء بالأمان. فإذا بتطلع على كثير من المركبات إحنا بنعرف إنه النساء مش عايشة بأمان، ما في هناك أصلاً حتى تعامل الشرطة مع هاي الملفات قد يكون تعرفي بمجتمعنا في شعور إنه إذا بيكون في عنف بالعائلة كأنه إذا المرأة بتتوجه دغري البوليس بيجي وبلقوا القبض على الشخص. بس السؤال أو اللي نسميه الموقف ما بخلص هون، الموقف بخلص لما شو بيصير بعدين، شو بيصير بهاي الملفات، وين هاي النساء، هل في كفاية محلات، هل في أدوات تتعامل مع هاي النساء، شو بخلي النساء عن جد تروح وتتشكى،
0: هل في أصلا منظومة وأطر اللي بتقدر يعني تتعامل بالضبط مع النساء قبل وصولها للحظات الخطر القصوى إذا بدي أقول.
1: بالضبط، عشان هيك أنا بفكر يعني إحنا كلنا سعداء إنه في أقل نساء بتقتل، لكن مهم جدا إنه نفهم إنه إحنا يعني بعد كل البعد عن السببية ما بين العمل تبع الشرطة حاليا. أولا السنة يعني بدي أحكيها بقساوة، السنة بعدها مش خالصة، وإحنا بنعرف بمجتمعنا أحيانا بيكون عنا يعني شعور قليل من الأمل إنه هاي السنة رح تخلص بأقل قتل من حالات السنة اللي قبلها، وبالآخر بصفي بآخر شهر أو شهرين إحنا بأيام دموية يعني شرسة. فبفكر الشرطة بحاجة إنه تفهم لما بتيجي بتسوق لمجتمعنا العربي نجاحات إنه على الأقل تحترم وعينا. وبدي أذكرك إنه نفس مفوض الشرطة قبل يمكن نص سنة أقل بشهر يعني بطل واحد عنده شعور بالوقت، بس قبل أكم شهر حكى عن انخفاض الجريمة بالمجتمع العربي بمستوى 40% تقريبا أو 36% إذا أنا متذكر المعطى. فالتعامل أو التلاعب بالمعطيات هو إشي بس بعزز عدم الثقة بجهاز الشرطة. يعني بينفع الشرطة تقول في هناك انخفاض بعدد قتل النساء بعدد القتلى بشكل عام، ولكن عليها انه ما تستخف بعقولنا لما بتشرح الاشياء، لانه شعور الامان بالمجتمع العربي بشكل عام هو يعني غير موجود. شعور النساء بالذات هو يعني اصعب من اي شعور، واحنا ما بنعرف يعني حتى نحكي ده عادة عن النساء، بس اليوم كمان فتيات بالعنف الأسري اللي هن صغار وصبايا صغيرة مهددات يعني بفكر بأعداد ونسب بكثير أعلى من شو كنا نعرف بالسابق ونتعامل فيه بالسابق.
0: صحيح راوية، بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركة معنا، ونحن طبعا يعني نتابع في هذا الموضوع. زي ما قلتي بدنا نتمنى أنه يكون في معطيات باتجاه غير اللي شايفينه، هذا الاتجاه التصاعدي وكل ما يتعلق أيضا بانعدام الشعور بالأمن والأمان في مجتمعنا العربي. المحامية راوية حندقلو مديرة مركز إلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي، شكرا راوية، يسعد صباحك. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، ومن بعده نعود ونواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
5: بتحلموا أرائيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
12: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
13: אראלה, את צוחקת?
12: לא.
13: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
12: יעני, אתה רוצה להגיד אבוס ענק.
5: בעד פשענקו אשתרק פיס? ללאנדימם, אתצלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מהונדונה 18 עם. אלמורהנת יומכן אנטו עדי אלה לדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
14: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
15: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
0: خمسة وعشرون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية، وبنقلة حادة إلى هذا الموضوع. يشهد استهلاك الملابس ارتفاعا متواصلا مدفوعا بتسارع وتيرة يعني الموضة وتبدل الصيحات ما يفاقم كميات النفايات الناتجة عن صناعة الملابس، وبالتالي يؤثر أو يزيد الأعباء البيئية. يعيد هذا الواقع إلى الواجهة أهمية إعادة استخدام الملابس وتدويرها في مقابل ثقافة الاستهلاك السريع التي باتت تهيمن على أنماط الشراء. عن هذا الموضوع تنضم إلينا الناشطة في مجال الاستدامة سامية عرموش. صباح الخير سامية.
16: صباح الخيرات عكاس، يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية. يعني يمكن مش كتير واضح للبعض كل موضوع الملابس، صناعة الملابس كيف بتأثر على البيئة، واليوم أنت ناشطة في مجال الاستدامة. خلينا نبلش من هذا الباب سامية، شو الأهمية؟ قديش في أيضا وعي وكأنه لأنه هاي الصناعة تؤثر بشكل مباشر وكبير على الأحوال البيئية؟
16: مضبوط، صناعة الملابس هي ثاني صناعة ملوثة بالعالم بعد صناعات النفط ومشتقاته. طبعا هي بتهدر موارد يعني هائلة من الطبيعة. هنحكي على أطنان من الأشجار اللي منها بيستخلصوا ألياف، هنحكي على مياه اللي هي صالحة للشرب اللي منها يعني بيسقوا كل القطن، ومنه بيستخلصوا كمان أقمشة. يعني بس عشان الجمهور هيك يكون بصورة، عشان هقدر أنا أنتج اليوم بلوزة قطنية بحتاج ل 2700 لتر مي.
0: 2700
16: لتر مي هي يعني لكل الخط الإنتاج، يعني من إنه إحنا نربي القطن نسقيه بعدين ليوصل القطن على المصانع ومنه نعمل الأنسجة. 2700 لتر مي بكفوا الفرد إنه يشرب سنتين ونص. إحنا نحكي عن مياه صالحة للشرب، إحنا عم نحكي كمان على صبغات اللي هي تبعت المنسجات اللي هي بتلوث الممرات المائية المختلفة. إحنا بنحكي على كل اليوم الأونلاين، لما إحنا بنوصي كل الطيران وكل الشحن هذا كمان في له دور بالتلويث، ولكن التلويث بالإنتاج وخاصة لما إحنا كمان نستعمل مواد اللي هي من وقود أحفوري يعني زي البلاستيكيات اللي بتفوت بصناعة الملابس. عدا عن إنه منلوث البيئة، الاستهلاك المفرط تبعنا هو يعني يسهم بأنه هاي الصناعة تضل مستمرة بهذا الشكل. أنت ذكرت في المقدمة تبعتك إنه إحنا بدنا نواكب الصيحات، يعني إذا بالماضي كان في عنا أربع فصول خلال السنة اللي فيها تتبدل الموضة الموضة. اليوم في عنا 56 موسم بالسنة. حتى إذا اللي بيفوتوا على الأونلاين، وأنا كمان مرة برجع بقول أونلاين لأنه يسرا كارت عملت إحصاء السنة اللي فاتت عنا هون بالبلاد، واتضح أنه 71% من الشباب العرب لحد جيل 35 بيشتروا أونلاين. أول إشي بيشتروا هو ملابس، وكمان اللي بيروح على المتاجر تبعت الملابس المستعملة بيشوف فعلا الأشياء اللي بتيجي من شيء إنه من تيمو من باقي المحلات، بيكون مكتوب يعني الشغلات اللي هي موجودة هناك، ومرات توصل الأشياء وبتضل مع التيكيت تبعها وبتبرعوا فيها لهاي المطارح. لا شك إنه إحنا موجودين بمحال، يعني كمان في إحصاء تاني عفاف بيحكي إنه الأسرة العربية بتستهلك أكتر من الأسرة

0: العبرية بشراء الملابس، بالرغم من الأسرة العربية المعاش تبعها أو الرواتب تبعتها أقل.
1: صحيح. والوضع يعني الاقتصادي يعني تنفق أكثر على الملابس،
0: على الملابس يعني هي من الأولويات العليا قضية الملابس بالمجتمع العربي. إذا إحنا نجي نطلع على الثقافة الاجتماعية وعلى الثقافة الدينية حتى، إحنا منلاقي يعني منلاقيش كلمات الاستدامة أو البيئة، ولكن منلاقي إنه هاي الممارسات تبعت الحفاظ على البيئة أو تبعت إعمار الأراضي، هي هاي الأشياء اللي هي واردة بالموروث الديني واردة كمان بالموروث الاجتماعي. يعني ستاتنا ما كانوش يكبوا إشي يعني يستغلوا كل إشي، ربما إنه كمان لأنه كان في محدودية موارد، بس من جهة تانية كانوا كتير يقدروا قيمة الأشياء.
1: اليوم تغيرت الأمور كلها، ودخلنا كمان على موضوع التباهي واللي بيصير على مواقع التواصل. بس بما أنك ذكرت الاستدامة سامية، بهمني أسألك أنه إحنا لما بنحكي عن الاستدامة وكأنه يعني بنطلب من المستهلك أو المستهلك يشتروا أقل، يعيدوا الاستخدام والتدوير، بينما وإنت أشرتي في صناعة عالمية كاملة هائلة بتقوم أرباحها على أنه الناس تشتري أكثر وتتخلص أسرع من ملابسها. يعني هل المعادلة هاي واضحة؟ هل بنقدر نكون متزنين بالتعامل معها؟ لأنه وكأنه عم نحط المسؤولية الأكبر على الحلقة الأضعف اللي هي المستهلك.
0: أنا بتصور إنه باللحظة اللي الوعي تبعنا بعلى، الشراء تبعنا بقل، باللحظة اللي إحنا بنعرف كمان إنه إحنا مسهمين. على فكرة أنا بدي أحكي كمان من ناحية جندرية، المستغلات في هاي الصناعة هن النساء، يعني الموجودات في المصانع بدول العالم الثالث هن النساء اللي بيشتغلوا بظروف قهرية بساعات جدا طويلة على $4 أو $5 للنهار كلياته، وبتعرضوا لتحرشات وبتعرضوا لإصابات اللي ما حداش كمان بيقوم فيهن. ومن جانب تاني المنفقات وفقا للإحصاءات، يعني مش أنا بتهم إن النساء أكثر في العالم بموضوع الهاي، فأنا بتصور إنه باللحظة اللي بيصير في عنا أكثر وعي، يعني إحنا نطلع على العالم الغربي بما في ذلك المجتمع الإسرائيلي أكثر من المجتمع العربي، أكثر قدر يتعاطى مع الأشياء وبالبدائل اللي هي المتاجر للملابس المستعملة. عندنا بعد في تحفظ بالمجتمع العربي، مع إنه
1: شو تحفظ أنت عم بتكوني يعني لبق في حاجز مع فكرة إنه استخدام عند الغالبية، يعني
0: عند الغالبية في حاجز كتير كبير إنه بربطوه بالفقر، بينما إذا منتابع شو بيعملوا الناشطات للاستدامة في العالم العربي، لبنان ومصر والأردن وحتى دبي، منلاقي إنه اليوم أكثر الجيل الشاب عنده استعداد وعنده وبيشجع انه يروح يشتري من سوق البالي، لانه في برندات وممكن تعمل تنسيقات برش ونص زي ما بيقولوا، وبرضه انك انت تحمل بيئه. فالشيء عن جد جاي انه بيئيا واقتصاديا عم بتماشى مع بعض، والجيل الشاب بالعالم العربي يعني قدر عن جد انه يجيب صوته ويحدث تغيير على الاقل بالفئات العمريه الصغيره، مقارنه مع عنا الحاجز هو جدا جدا كبير، لانه هو فعلا مربوط كمان للفقر ومربوط بمطارح معينه كمان للاحتلال، لانه الناس بتتذكر إنه الأونروا كانت تجيب عادة للمخيمات وللناس، فهو الحاجز موجود.
1: صحيح. حتى ممكن بشكل لا واعي، بس إنه هذا الحاجز موجود. سامية، بسؤال أخير، يعني أنت بدأتي هيك وانطلقتي مع كل ما يخص يعني التعمق بالإعلام البيئي من فترة الكورونا، وعم تعملي محاضرات وشغل ميداني وتوعوي بهذا الموضوع، يعني حتى اللحظة هاي التجربة عم تنجح إنها يعني ترفع معرفة الناس، تغير السلوك، ولا إنه بعد في إفراط في الاستهلاك ومش كتير يعني واضح وكأنه المسؤولية الفردية بهذا السياق؟
0: طلع أنا اللي بيفرحني إنه لما بروح على مراكز ونوادي نسائية وطلابية وبرجع كمان مرة بقدم محاضرات استمرارية، بقولوا على فكرة سامية إحنا سمعنا شو أنت قلتي، ورحنا عند الخياطة مثلا وقصينا هذا الجاكيت أو زدنا دانتيل على كمام أو اشترينا دبابيس وحطينا وغيرنا الإشي، فعلا عم نشتري. في نساء اللي بقولوا أسامة نطلع على الهدار نفكر فيك، بدنا هذا القطعة ولا بدنا هاي القطعة؟ فإنه التغيير هو ربما يكون بطيء، بس أنا كتير بآمن إنه بالحلقات هاي الصغيرة اللي هي بتطلع بيكون كمان لها تأثير بدوائر أخرى. لا شك إنه هوني بدنا نجند الإعلام كمان العربي، يعني زي كيف أنت كرستي منصة لهذا الشيء، وأنا دائما بتابع إنه أنتوا بتكرستوا كتير لهذا الموضوع، فلا شك إنه إعلامنا لازم يتجند لهذا الموضوع، ويعني كمان مدارسنا لازم تتجند لهذا الموضوع، لأنه بالنهاية يعني إذا بدناش نفكر إسا بالبيئة إنه هذا إشي كتير بعيد عني، أفكر كمان بجيبتي، وأفكر كمان إنه في كتير ناس مستغلة. يعني أنا بديش إسا أحكي بمفاهيم رأسمالية وبعرفش ايش، مش احكي بهاي المفاهيم، بدي احكي بمفاهيم بسيطة اللي الناس تعرف بنهاية المطاف ان هذا الشيء كمان عم بضر جيبتها، وبالاخر عم بهدر عن جد موارد. صحيح. وعم بتضارب مع الموروث الديني والاجتماعي اللي احنا ربينا عليه، يعني كل

0: إهداء يعني إعمار الأرض. إحنا هون عم نعمل إهدار للأرض وللموارد تبعتها عشان كمان بلوزي يمكن ألبسها ويمكن لا، لأنه أغلب الدراسات بتقول إنه الخزائن عندنا مكدسة وبالآخر نلبس بس 20% منها. فلازم هذا السؤال نسأله لحالنا من مسؤولية شخصية. ويمكن آخر معطى بدي هقوله عساف، شكرا لك على المنصة اللي هي مش مفهومة ضمنا، إنه لو اليوم كل الشركات إنتاج المنسوجات والملابس سكرت رح يضلوا على الكوكب في ملابس لخمسين سنة لقدام. أيوة. بتكفينا كلياتنا.
1: تعرف اليوم بالمعطيات صدمتينا بالمعطيات فعليا سامية، يعني حتى أنا كشخص اللي مهتم بهذا الشأن وبتابع جددتي لي من ناحية هيك المعرفة، وبفكر إنه مرات المعطيات الصادمة بتكون كفيلة بتغيير السلوك. بدنا نقولك مباركة هذه الجهود، وهذا واجبنا دائما نسلط الضوء عليها. كمان بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة الناشطة في مجال الاستدامة سامية عرموش، شكرا يعطيك العافية. طيب هذا بما يتعلق بهذا الموضوع غايف الأهمية، وقلنا يعني سمعنا طبعا معطيات كمان مهمة مفاجئة من سامية، ولكن في يعني في السطر الأخير كل هذا الموضوع وهاي الصناعة بتزيد الأعباء البيئية، ودائما بنقول في بدائل، بس يعني الواحد يكون منفتح لأنه يجربها على الأقل كتجربة أولى. الآن إلى موضوع آخر، في أجواء غلب عليها الفرح والتكافل الاجتماعي احتفلت مدينة دورة في محافظة الخليل بزفاف 88 عريسا وعروسا خلال يعني حفل جماعي استثنائي بمشاركة العائلات وآلاف الأهالي إلى جانب عدد من الفعاليات المجتمعية. نتحدث عن هذا الموضوع للأستاذ مهند عمر رئيس بلدية دورة، ينضم إلينا. أستاذ مهند صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: بيطلع لكم 88 مبروك، يعطيكم العافية أيضا على هذا الحفل الاستثنائي.
2: الله يبارك فيكم يا رب.
1: يعني يمكن مش المرة الأولى اللي بنحكي فيها عن حفل زفاف جماعي، كمان كتير منشوفها بالدول العربية. بدي أسألك بداية أستاذ مهند، يعني الحدث من وين بلش، كيف ولدت الفكرة، وإنكم تجمعوا 88 عريس وعروس في حفل زفاف واحد؟
2: يعني هي مبادرة مجتمعية حلوة في التوكيد تحديدا، اللي بتعرف شوي الوضع الاقتصادي تردى، فصار لازم يكون في تدخلات من طرف البلدية والمؤسسات والمجتمع المحلي. وهاي الفكرة كانت في بداية شوي يعني مش ناضجة كما يلزم، ولكن لما احنا اطلقناها ويعني أعلنها وأطلقنا نداء للناس المهتمين يكونوا معنا شركاء، فلمسنا كديش في التفاف حولين المبادرة، وبعدها شفنا كديش في عرسان إجوا سجلوا، فهذا شجعنا اللي نكمل. وكان في عنا طبعا كيب تدخلات بتخص تجهيزات العرسان، والآخر إشي توجناه في الاحتفال اللي كان يوم 26/9 في استاد دورة الدولي، واللي حضروا عدد كبير من المواطنين من أهالي العرسان ومن أهالي دورة وأهالي محافظة الخليل ومن الوطن كامل، رغم تعرف الظروف اللي حصار والإغلاقات، لأنه الناس حابة تفرح حابة تنبسط. وبالمناسبة كان حاضر إخواننا من النقب وكمان من 48 حضروا معنا اللي استمعوا عن هذا العرس وحبوا يكونوا شركاء معنا، وإن شاء الله يكونوا كمان انبسطوا. فهاي الأجواء الحلوة اللي احنا فقدناها من فترة طويلة يعني عادت فينا الروح والحيوية وشجعتنا إنه نرجع ونفكر أكثر بأنشطة من هالنوع.
1: وطبعا يعني مباركة هاي الخطوة بالذات إنه إلها أكثر من بعد، مثل ما ذكرت أستاذ مهند هيك ذكرت إنه يعني هذا الاحتفال أكيد بده كمان تنظيم مختلف عن أي يمكن يعني زفاف آخر. لما عم نحكي على هذا العدد من الناس من العرسان، مين ساهم مين ساعد، كيف تنظمت، حجم مساهمة البلدية أيضا في هذا الموضوع؟
2: يعني المساهمة من ناحية الـ الأمور المالية أو ما يلزم من تغطية التكاليف المالية كانت من المجتمع المحلي، أفراد مؤسسات. البلدية نظمت الأمر، وبالتعاون طبعا في عنا مجلس شبابي نشيط وفعال كانوا دور كبير معنا، فتكاتبت هاي الجهود والكل أخذ مهمة وأخذ دور لحد ما احنا اشتغلنا. وبالمناسبة في كثير تفاصيل بنحكي فيها، يعني هاي كان احتفال حضروا قريب 30,000 مواطن، كان في فرق فنية شعبية عبرت عن تراثنا وموروثنا الثقافي الشعبي اللي احنا بنعمل

0: تزدب افتخر فيه، نرجع نشوفه يعني بتم إحيائه من جديد. هذا شعور كثير حلو
1: طبعا.
0: وتحديدا عند حجاتنا وختيريتنا اللي من زمان ما شافوا هاي الفقرات وهاي المحتوى صحيح. الحلو
1: مع حجم المشاركة اللي كان أيضا كان فعليا يعني مقدر نقول حدث استثنائي ومميز.
0: صحيح، شفنا التوب الفلسطيني للذكور وللإناث منتشر، يعني كان الكل متزين بهالثوب، فقرات فنية، دبكة شعبية، أغاني شعبية حلوة، فقرات شوي يعني من فترة احنا ما شفناها، فكانت أجواء كثير حلوة. جت الفرقة الموسيقية التابعة للأمن الوطني وكمان الفرقة القومية أحيت شيء تراثي حلو، أغاني يعني مفقودة حقيقي مفقودة ومن زمان ما سمعناها. فيعني بتعرف الأجواء كلها مع بعض، كان في يعني طبق من الكيك اللي طوله 5 متر اللي قدموه لأحد أو إحدى الأخوات اللي بتقوم بإعداد يعني هاي الكيكات، أعدتها لصالح أنها تقدمها لهذا العرس بطول 5 متر، وهذه ممكن أطول كيكة كانت على مستوى فلسطين. في حدا قدم الثوب الفلسطيني العرسان اللي شفناه زي موحد لجميع العرايس، يعني
1: حالي هيك جماعية أيضا من التكافل وهذا بالأمر الجميل ومباركة هاي الخطوة بالذات أنه يعني إحنا بنعرف شو الأوضاع وإنعكاسات الأوضاع على الحالة الاقتصادية أيضا في كل مناطق الضفة الغربية. أستاذ مهند بسؤال أخير، يعني أنا ما بدي أعكر صفو هيك حديثنا عن الاحتفال، ولكن حضرتك رئيس بلدية دورة ولابد من أنه نسألك أيضا عن صورة الوضع. إحنا بنعرف في محافظة الخليل قديش كمان في تصعيد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين، ويعني وإحنا عم نتحدث قبل دقائق فقط رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو أدان اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية في جلود أيضا، ويقول يجب محاسبة مثيري الشغب، يعني هيك يطلق عليهم هذا التوصيف.
0: شوف يعني المشهد اللي إحنا بنعيشه اليوم مشهد صعب، اعتداءات متتالية من المستوطنين. اليوم إحنا ويمكن أنا ذكرت أثناء يعني احتفاليتنا إنه إحنا بنحتفل على يعني قرب من موقع يقام عليه مستوطني. باللحظة اللي إحنا كنا نحتفل كان في جرافات الاحتلال بتقوم بتجريف أراضي المواطنين وهدم وخلع لأشجارهم. فيعني هذا التحدي اللي إحنا بنعيشه يوم بيوم لما بلد أو مدينة زي مدينة دورة بعيش فيها 50,000 مواطن وفي محيطها كمان 70,000 مواطن مغلقة بشكل كامل. بتحكي عن كل الجبال المحيطة بمدينة دورة اليوم يقام عليها بوار استيطانية وتم تثبيت كرفانات، وفي حالة انتشار لمستوطنين. تعرف المستوطنين الموجودين اليوم هذول يعني تم استجلابهم من دول متفرقة من العالم، ويعني بيتم تمويلهم وتوفير احتياجاتهم ويعني دفع مقابل حتى انهم يكونوا موجودين ويأذوا. وبتعرفي الحدا زي هيك موجود وهو مستفيد ويعمل بمقابل يعني مش راح يكون في عنده رادع، فيش قانون ولا نظام ممكن انه يردع.
1: صحيح.
0: فالوضع خطير خطير جدا ولا يكفي
1: ومع الأسف يعني هذه الاعتداءات باتت بشكل يومي، وإحنا مقبلين أيضا على يعني موسم قطف ثمار الزيتون، وبشكل عام كل عام في مثل هاي الفترة تزداد وتتصاعد هذه الاعتداءات. إحنا بدنا نتمنى لكم السلامة يا أستاذ مهند، ونتابع معكم أيضا في كل هذه الشؤون. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة رئيس بلدية دورة الأستاذ مهند عمر، شكرا جزيلا. هذا بما يتعلق بهذا الموضوع، يعني تحدثنا عن هذا الاحتفال الاستثنائي بهذا الحفل، حفل الزفاف ل88 عريسا وعروس في دورة في محافظة الخليل، وكذلك أيضا تحدثنا عن اعتداءات المستوطنين في ذات الموضوع وتصاعد هذه الاعتداءات في الضفة الغربية. إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد. خاضع للأنظمة.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، فروعنا بكل البلاد.
2: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت، أو اتصلوا على نجمة 2700.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة، أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني. بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار، وإلى هذا الموضوع. ومع دخول فصل الخريف وتراجع ساعات التعرض للضوء، يصبح بعض الأشخاص أكثر عرضة لتغيرات في الحالة النفسية والمزاج والنوم والطاقة، في ظاهرة ترتبط أحيانا بما يوصف بأنه اكتئاب الخريف أو الاكتئاب الموسمي. وعن هذا الموضوع نتحدث للمعالجة النفسية سوزان عثمان. صباح الخير سوزان.
1: صباح الخير، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. بداية يعني احنا كل عام نحكي عن هذا الموضوع، خليني أسألك بهيك نرجع نوضح ليش الناس مرات بشكل لا واعي حتى بتشعر انه مزاجها تغير لما ندخل بفصل الخريف وبتبلش يعني هيك كل الأحوال المناخية تتغير حوالينا.
1: صحيح. هلا في شغلة كتير مهمة بالأول نميز بين إنه نحكي اكتئاب اللي هو اللي بيجي الاكتئاب الموسمي، وبين إنه في اختلاف موسمي لكآبة وهبوط في الطاقة وفتح شهية، كل الأعراض اللي أغلب الناس كتير أو كتير من الناس بتشعر فيها بالخريف أو بداية الخريف، عن فكرة إنه أنا عندي اكتئاب موسمي، لأنه هناك بتختلف من شدة الأعراض واستمراريتها اللي بتحكي بكل موسم أنا بصير معي هيك. اللي بصير فعليا بالجسم هو إنه في عنا هرمون اسمه الميلاتونين. هذا الهرمون اللي هو مسؤول عن النوم، مسؤول عن اليقظة، مسؤول عن كيف إنه أنت تحس إنك أنت عندك هاي الطاقة والرغبة في إنك تنام، واللي كل يوم إحنا جسمنا بيفرزه في خلال الليل. فلما بصير في عنا ضوء مختلف، بصير في إضاءة خافتة أكتر بسبب وجود الغيوم، بسبب الشتاء، بصير هاي الهرمونات الجسم بصير هو بحاجة إنه يتكيف، فالهرمونات هناك بتشتغل، فجسمك بصير يتكيف مع هاي الهرمونات اللي بتصير فيها بتفرز بشكل كتير كبير بالعتمة أو بالإضاءة الخافتة. فدايما نحن بنقول إنه طبعا بيختلف كل جسم عن جسم وكل إنسان عن إنسان.
0: صحيح. وكأنه عم نقول مش بالضرورة يعني مع تغير

0: تغير خلينا نقول الفصول ودخولنا بفصل الخريف، انه الناس بشكل عام تشعر بهاي العوارض، مش الكل بحس فيها.
1: طبيعي، لأنه كل إنسان له شيء بيولوجي مختلف عن الثاني، وكل إنسان له أنماط سلوكية وأنماط شخصية تختلف عن الآخر. يعني في ناس اللي بيكون أصلاً هو انطوائي، أو هو حدا اللي مش كتير بيحب الناس، بتلاقيه ممكن أكتر عرضة إنه ينصاب بكآبة وخمول في فترة الشتاء. في أشخاص اللي بيحبوا أكتر فصل الشتاء والخريف لأنه بيعطيهم طاقة أكتر.
0: طب سوزان، وين الحد الفاصل بالنسبة لكم كمعالجين ما بين خلينا نقول عوارض عابرة، لأنه في تغير في المواسم ودخول فصل الخريف والأشهر الماطرة، وبين عوارض اللي لا لازم نقول بتستوجب استشارة أو توجه يعني لتلقي استشارة نفسية؟
1: بالضبط، لما بيكون اكتئاب موسمي مثلا، احنا بنحكي هون عن انه بيكون في عندك اعراض نمط واضح كتير ومتكرر من هاي الاعراض، مرتبط بيكون بفصل معين، والاعراض بتكون قوية. يعني احنا بنطلع على التكرار وعلى الشدة، وقديش هي بتأثر على حياة الشخص وعلى وظيفته وعلى علاقاته وعلى سلوكياته بهاي المواسم. بس لما بنحكي على كآبة ومزاج، ممكن انا شوي غيم الجو واحس كآبة، بعدين رجعت الشمس طلعت احس منيح. هاي مش كآبة موسمية، مش اكتئاب موسمي.
0: وفي توصيات سوزان للتعامل مع هاي الحالة؟ يعني شو نصيحتك؟ انه مثلا يعني حكينا على كل موضوع انه ساعات الضوء بتصير اقل وما الى ذلك، هذا وضع اللي راح يرافقنا لاشهر، بالتالي كيف الناس تتعامل مع هذا الشعور وهي العوارض اللي بحسوها؟
1: انا بقول الفكره هي لما الاكتئاب بيكون موجود او الكآبه بتكون موجوده، هي دائما بتخلينا نحس خمول، بدنا نقعد في الفرشه وبنفكر حالنا راح نتحسن. احنا بنقول له لا، بنشتغل بالعكس، انه انت لازم تطلع عشان تتحسن. يعني قديش انت فيك تعرض حالك للضوء، قديفك انه انت تاكل حتى اشياء صحيه اللي تساعد انها تعطيك طاقه، قديفك انه تعمل رياضه بهي الفتره، قديفك انت تخلط بالناس مع ناس اللي بيعطوك كمان طاقه، قديش تقدر تعمل مديتيشن مثلا في محلات معينه، هي كلها بتساعد انه تقلل الاعراض. لكن اذا انت شعرت انه في كل سنه او في كل موسم في عندك اشي بيتكرر لدرجه انه انت بتبطل قادر انك انت تتحرك نهائيا وبيأثر على كل مناحي حياتك، انت لازم تتوجه لعلاج نفسي اللي يساعدك انك انت تفهم حالك بهذا المكان وتشوف شو الاشياء اللي بتساعدك تطلع منه.
0: سوزان، بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه التوصيات، ويعني هيك كل ما يتعلق بتفاصيل هاي الحالة اللي في يعني كتير بشعروا فيها مع دخول فصل الخريف. المعالجة النفسية سوزان عثمان، شكرا جزيلا. إلى زاوية الرياضة والزميل فادي مصطفى. صباح الخير فادي.
2: صباح الخير عفاف، إليك للمستمعين، كل المستمعين تحياتي.
0: يلا خدنا على عالم الرياضة وأبرز العناوين.
2: طبعا قبل بالأمس كان لنا طبعا لقاء مع السيد محمد أبو فرخ، وهو لاعب والد اللاعب سيد أبو فرخ، تحدث من صميم القلب وحكى عن أنه ابنه هو لاعب عربي من البلاد، لاعب مسلم، لاعب يقرأ الفاتحة قبل المباراة. قامت الدنيا ولم تقعد في طبعا المنتخب وفي الشارع الرياضي في البلاد، وطبعا يعني هو مش عارف يتلقاها لا من هون لما حمل العلم علم الركنية، ولا من هون لما قال أنا مسلم ابن هذه البلاد أو مسلم فلسطيني حسب تعبير الوالد. واليوم بفاجئنا الاتحاد العام طبعا والمنتخب أنه على خلفية هذا الجدال الواسع ولقاء الوالد طبعا في راديو الناس، القرار الآتي من الاتحاد العام أنه ستكون إجراءات جديدة في المنتخب بشأن مقابلات وتصريحات أفراد العائلات اللاعبين اللي ممكن تجر عقوبات ضد اللاعبين. وأنا أقول للاتحاد العام يا صباح الخير، يا صباح كم الأفواه. يعني هنا تحدث عائلة بوزغلو من أشهر العائلات الرياضية، كان الوالد تحدث 24/7 عفاف، وما باتيا وإم للاعب ودوت تموز والأسماء اللي ممكن قسم تعرفيها قسم ما بتعرفيها، تحدثوا وصالوا وجالوا في المنتخب وانتقدوا في السياسة وخلطوا الأوراق، ما كان إجراءات. والآن بمجرد أن محمد أبو فرخ والد اللاعب سيد السيد أبو فرخ يقول يطالعنا الاتحاد العام طبعا ويقول هناك إجراءات جديدة، ونحن في راديو الناس طبعا نقول للسيد محمد أبو فرخ واصل تحدث وعبر عن رأيك، لأنه هذا كم الأفواه لا يمكن أن يكون. يعني من ناحية أنت تسكت اللاعب ولا تدافع عنه حين يتعرض لهجمة، وأنت الآن تقول لا يمكن لعائلة اللاعب، ونتذكر طبعا المقولة الشهيرة اللي كتبتها زوجة ضياء السبع واليوم ضياء السبع خارج المنتخب ويدفع الثمن لمجرد أنه زوجته قطبت. يعني الكيل بميكيالين بوعدك راح أتابع هذا الموضوع بشكل شخصي، لأنه إحنا كنا قد فجرنا إلى الدرجة الممتازة الأسبوع السابع. بنقول ألف مبروك لكفر قاسم وعلى إيهاب غنايم البطل اللي سجل 1-0 في الدقيقة 90، سجل كانت الصافرة وكانت 3 نقاط لفريق القصراوي. أبناء الريني ومش عارفين شو نعمل على الريني، والله خسروا في بيتهم أعلان 2-1، الفريق بحاجة هيك طبعا إعادة حسابات، واضح إنه في هناك تركيبة رائعة. السؤال هل هو المدرب الأنسب اللي يقف على الخطوط؟ أبرز نتائج دوري الأمم، فرنسا فازت على بلجيكا 1-0، واو هدف جميل للنجم أوليسيه وزيدان، ما أجمل وقف زيدان على الخط في فرنسا. باعتقادي المشجعين في فرنسا زاد عددهم مش فقط بسبب النجوم، أيضا بسبب عودة زيدان إلى الخطوط، احتفل بطريقة مميزة ومبروك لزيزو. تركيا خسرت 4-1 أمام إيطاليا، أما رومانيا خسرت 4-2، وأيضا كان طبعا هناك تمثيل للمجتمع العربي للسابع سعاد ابن عيلبون، طبعا هو روماني الجنسية بسبب والدته، طبق الهدف الأول. والليلة عفاف إسبانيا ضد كرواتيا، تشيكيا ضد إنجلترا، وكذلك في أفريقيا المنتخب المصري أمام جنوب السودان الساعة 4:00. للجميع نتمنى طبعا مسيرة رياضية مميزة،
0: ونحن نتابع معك دائما كمان في مصر رياضة وفي زوايا الرياضة في برامجنا فادي كل ما يتعلق بهذه العناوين. شكرا جزيلا الزميل فادي مصطفى، يسعد صباحك فادي. مع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار، شكرا لكم على مرافقتنا. الشكر موصول أيضا لزملائي في التحرير محمد مجادلي، مصطفى زعبي، رياض فضل ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإنتاج رافقني اليوم الزميل رياض فضل، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. على رأس الساعة يلقاكم الزميل خليل أديب وموجز على آخر الأخبار. إلى اللقاء.

0: Hello.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
0: לא נכון
1: מאוד.
0: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
1: תודה רבה לך.
2: בעד פשענקו אשתרק פייס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבי. ממנוע אלבי על מהם דונה 18 עמה. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הלחז פקט.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا احكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالاشياء المهمة الكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة او من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 او ادخلوا الى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي الى فرض فوائد تأخير إجراءات الفاذ.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. طلبت القائمة المشتركة قيادة القائمة العربية الموحدة بتوضيح موقفها من شطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي عقب تصريحات المرشح الثاني في الموحدة يوآف سيغالوفيتش الذي قال إن أبو شحادي تجاوز الحدود وأنه يفضل ألا يترشح في الانتخابات المقبلة. في حديثه لراديو ناس قال سكرتير الجبهة ووكيل القائمة المشتركة أمجد شبيطة إن تصريحات سيغالوفيتش تتطلب ردود فعل قوية وواضحة.
1: هذا التوضيح غير كافي، لا يتطرق للجواب بشكل واضح. طيب، كيف كان سيتصرف لو كان في موقع اتخاذ قرار؟ يعني القضية هي ليست بهل تنصح أم لا تنصح. لو كنت أنت ممثل القائمة الموحدة في لجنة الانتخابات المركزية يا سيغالوفيتش، كيف كنت ستصوت؟ هذا السؤال الأساسي من ناحيتنا. هذه الغيرة لدى البعض على القوى الصهيونية في مجتمعنا أنا بطلت أفهمها. إحنا ما بنحكي على الأشخاص، إحنا بنحكي على إنه فيهم تيار أثبت خطورته. أنا بدي أقول لك هذول التصريحين من سيغالوفيتش بالأمس هن تصريحين مش عابرين، إن تصريحين خطيرين جدا. يتطلبين في بعض الأحيان ردود فعل قوية وردود فعل حادة. اسألوا هل هذه مصطلح منزل وهل إنه كان ممكن أن أستعمل كلمة أخرى لربما ألطف. أنا أتقبل هذه الملاحظة، إنه مش كل خوض بالسياسة ومش كل سؤال يسأل ومش كل قضية فيها خلاف يقال لنا لا نشرك منها.
0: إلى ذلك، رفضت القائمة الموحدة اتهامات المشتركة مؤكدة أن سيغالوفيتش أعلن بوضوح معارضته شطب أبو شحادي. من جانبه قال المرشح الثاني في القائمة العربية الموحدة يوآف سيغالوفيتش لراديو ناس قال إنه يرفض شطب القوائم والمرشحين من حيث المبدأ، موضحا أنه دعا أبو شحادي إلى عدم خوض الانتخابات المقبلة وأن دعوات مماثلة صدرت عن أكاديميين وسياسيين عرب.
2: אני מתנגד עקרונית לפסילות במערכת הפוליטית לוועדה פוליטית. זו התפיסה העקרונית שלי. אני אמרתי ששאלו אותי מה דעתי. אמרתי שלדעתי סמי אבו שחאדה חצה את הגבול. דרך אגב, סמי אבו שחאדה בעצמו אומר שהוא חצה את הגבול, והוא אומר שהוא היה, אם הוא היה יודע, הוא היה מצטער, המציא אלף ואחד תירוצים. אם סמי אבו שחאדה בעצמו אומר שהוא חצה את הגבול, אז מה רוצים ממנו? אם אנשים מנהיגים בתוך החברה הערבית חושבים שלא צריך לרוץ בבחירות האלה, עזוב מה אני אומר. מה אומרים אחרים? מה אומרים אנשים בתוך המשותף ובתוך בלד? אז הבנתי. הקולב הכי משמעותי תייחס אליו עכשיו זה אני ולשמותי לבן גביר שהוא מוצב מורכב. דרך אגב, לא אני אומר את זה, היועצת המשפטית לממשלה אמרה את זה בדיוק.
0: من جهتها، طالبت المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام الإسرائيلي المحكمة العليا بالمصادقة على شطب ترشح سامي أبو شحادي للكنيسة بدعوى دعمه الكفاح المسلح ضد إسرائيل بما في ذلك خلال هجوم 7 أكتوبر. واستند الموقف لمقال نشره أبو شحادي في 8 أكتوبر، اعتبرت الجهات القضائية أنه يعبر عن دعم للكفاح المسلح لحركة حماس.

0: ملفة أن التوضيحات التي قدمها لاحقا جزئية ولا ترد على الإدعاءات الأساسية ضده. لقي الشاب سامي الرباح البالغ 30 عاما من درحلنا مصرعه فجر اليوم اثر اصطدام مركبته بحصان على شارع رقم 65 قرب بلدة علبون. وافاد طواقم الاسعاف بانها عثرت على الشاب داخل المركبة فاقدا للوعي ويعاني اصابات بالغة دون نبض او تنفس، واقرت وفاته في المكان بعد اجراء الفحوصات الطبية. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا منزلا في قرية جالوت جنوبية نابلس كانت العائلة قد غادرته في تموز الماضي إثر تهديدات واعتداءات متكررة. من جهته دان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اعتداءات المستوطنين في القرية، بما في ذلك الاعتداء على قوات الأمن التي وصلت إلى المكان لفرض النظام. وقال نتنياهو أن المعتدين لا يمثلون جمهور المستوطنين الملتزمين بالقانون، وإن أفعالهم تعرقل عمل القوات الإسرائيلية، معلنا دعمه لعناصر الأمن. أفاد الجيش الإسرائيلي وشباك بأنهما اغتالا ليلة عز الدين بيك قائد لواء شمال قطاع غزة في الجناح العسكري لحركة حماس بغارة استهدفت شمال القطاع. أوضح الجيش أن القيادي تولى منصبه عقب اغتيال أحمد الغندور بعدما شغل منصب ضابط الاستخبارات في اللواء، مشيرا إلى أنه كان مسؤولا عن توجيه عمليات ضد القوات والمواطنين الإسرائيليين ومحاولة إعادة بناء قدرات اللواء العسكرية. أحوال الطقس. يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 4 درجات مئوية، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق. ختام النشرة. بعد قليل برنامج على فكرة مع زميلة سوزان حجار نجار. في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من مدينة عربة البطوف.
3: نشف عمر منصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. تقريبا دقيقة. إكسال، هل سألت نفسك مرة من أين جاء الاسم إكسال؟ وهل هو اسم عربي في الأصل؟ وعن ماذا يعبر؟ إكسال هي قرية عربية تقع في منطقة الجليل بالقرب من مدينة الناصرة، أصلها في الآرامية كشال، وتعني المنطقة الوعيرة في الجبل أو الصنوبر. تقع إكسال اليوم على موقع كسلوت الكنعانية، وعرفت في العهد الروماني باسم إكسالوث بمعنى الصلب.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

صباح الخير. 11:08 دقائق الساعة باستوديوهاتنا باستوديوهات راديو الناس، ومنا أجمل تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. أهلا وسهلا، ودعوي لكل واحد ووحدي بشكل شخصي.

وترشرش اللي عم بنزل هو مية نظيفة ولا من هاي اللي بتوسخ الشبابيك وبتوسخ السيارات؟ يعني الأجواء شو ما كانت إحنا معكم رح نحاول إنه نخليها غير حتى نكون مع بعض بهالمشوار وبأجمل الأوقات. كل التفاصيل لحلقة اليوم بعد شوي من بعد ما نحيي الطاقم ميرال صفدي وميسى عساف معنا في الإنتاج، محمد علي أبو ليل معنا في الهندسة الصوتية، وأكيد مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نشار.

اللي علقني بحبه علق. حلوة كتير هالأغنية والكفوري. صباح الخير. بدي أقول للرائدة اللي عم تبعتلي على الواتس أب على فكرة أسلوبك كتير حلو. شكرا يا رائدة. كتير بكون مبسوطة أسمع منكو، كتير بكون مبسوطة إنه حابين، وكتير بكون مبسوطة أسمعكو كمان. ودايما أنا هيك يعني جاهزة لإني أسمع اقتراحاتكو، إذا بتحبوا نحكي عن مواضيع معينة، إذا بتحبوا أغاني معينة، ستايل معين. أنا دايما بحاول أرضي كل الأذواق، ولكن ما أعرف شو قدي ممكن أقدر أنجح. فمعزومين دايما تكتبوا لي على الواتساب 0505577399 والساعة الثانية مش بس واتساب، كمان منستقبل اتصالات وتليفونات. واليوم بالساعة الثانية كمان رح أحكي لكم التفاصيل شو رح يكون معنا وعن شو رح نحكي. المهم قديش منسمع

0: أهل بقولوا أنا ابني موهوب، أنا بنتي صوتها والله بجنن، ابني برسم بطريقة مش طبيعية، بنتي بتحب الرقص لازم أسجلها بدورة. ومن هون منقدر نقول إنه بتبلش القصة، دورة رسم، دورة موسيقى، بعدين سباحة، بعدين لغة، وبعدها يمكن كمان برمجي. والطفل بالآخر منشوف يعني نيتنا إحنا الكبار دايما بتكون كأهل إيجابية ودعم، وإحنا بدنا نشوف أولادنا أحسن أولاد وبدنا شو ننقص عليهم ومنفوت كورس واثنين وثلاثة، مع أنه في مرات قدراتنا المادية ما بتسمح لنا أنه ندخل الولد على أكتر من كورس أو دورة. هذا غير انه الطفل بدكو تاخده بعين الاعتبار، مش بس الطفل، الاولاد الاكبر يعني عم نحكي انه لحد 15 16 سنه 18، بعد ال 18 بتصير حياته من مسؤوليته اكثر، ولكن عم نحكي على قبل شوي بصير عنده جدول مرات ممكن يكون اكثر مليان من امه وابوه. هذا غير المدرسة الصبح أو من الساعة 8 للساعة 2 عم بدرس، بده يروح بده يحل الوظائف وبعدين بدنا نروح على الدورة. وحدث ولا حرج لكل موضوع الأهل اللي بدخلوا أولادين على كورسات، عشان هيك لازم، عشان ابن عمك، عشان الجار، عشان بنفعش، عشان البرستيج، أو عشان عن جد هو بحاجة. السؤال، هل فعلا كل موهبة برايكو عند أولادنا إحنا لازم نكتشفها ونبني عليها؟ لأنه يعني الطفل مش ممكن أو مش شرط إنه تبين عنده الموهبة من جيل صغير، ممكن على 16 على 17 على 18. السؤال، إذا اكتشفنا موهبة وحطينا هالولد بكورس معين، الفوتبول على سبيل المثال اللي هو أكتر الأولاد بتحب تروح على كورسات الفوتبول، بتحب تلعب فوتبول، إحنا شو منحسه ميسي؟ منتفاعل، منزعل لما منروح منحضر التمرين أو اللعبة وما دخلش جول أو ما ربحش أو ما كانش أداؤه مثل ما لازم؟ مسكين، حتى لو ما عبرنا لوش احنا من جوا منكون عن جد بناتنا متضايقين. اوعوا تفكروا انه هو بحسش، لا هو بحس ونص. كمان عن هالموضوع اليوم رح نحكي بتوسع اكتر مع المرشد الوالدي ومجهة المجموعات ريم شحبري عزيزي. عن جد لازم كل ولد يدخل كورسات ويعملها، وشو التوقعات بتكون منا احنا كأهل وكيف نتصرف مع كل هاي المواضيع. هذا بالإضافة كمان لموضوع تاني رح نحكي عنه ورح أعطيكو تفاصيله وانت بعد شوي.
1: بلا ولا شيء بحبك
0: هالنصيف زيتون.

0: بلا ولا شيء بحبك. أداء رائع صراحة لنصيف زيتون. لكل النساء اللي عم بسمعونا اليوم رح نحكي كمان عن كل موضوع السكين كير وتحضير البشرة قبل المكياج وقبل النوم وقبله قبل، مع إنه زمان كانوا يمكن يستعملوا بس صابونة الزيت وكانت بشرتهن لشو الحكي ولا أحلى. عن هالموضوع كمان رح نحكي بتوسع بسياق الحلقة، بس بهالوقت رح نتوقف مع محطة إعلانية قصيرة ومنرجع لنكمل المشوار. خليكم معنا
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
3: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
4: نعود إلى التعليم مع iPlace، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. iPlace، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
6: مهم يكون تطبيق مريح
7: وبالعربي
6: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
7: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاد.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
0: وعلى فكرة أنا معكو للساعة وحدي، وبعد شوية رح نحكي عن كل موضوع الدورات والتوقعات من الأهل بأنه الولد دايما يكون هو الأول. يلا صح سحولي هيك بتكون تغني موسيقى. علو علو يلا علو.

0: وانت معلمة. وصباح الخير بدي اقول لريم شحبري عزيزي مرشدي والدي وموجهة مجموعات، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك
0: يا هلا يا هلا. اليوم كل ان شاء الله على طول يا رب. ريم اليوم رح نحكي شوي عن كل موضوع الدورات اللي احنا بنحط فيها اولادنا. انا عم بحكي لحد 16 17 سنه، لانه من 18 وفوق الولد بصير يعرف يختار لحاله، واحنا كاهل ممكن نفهم او نيتنا بتكون انه احنا بنحب نشوف اولادنا مميزين لدرجه انه منستعجل باكتشاف موهبين، أو مرات بنيلن إحنا الموهبة. أنا حابة أشوف بنتي بتعزف بيانو، طب أنت تحبش البيانو؟ لا جربي. طب بس ما هو عرفتي هاي اللي أو على سبيل المثال حكيت أنا كرة القدم الفوتبول، اليوم نشوف كتير أولاد بتدخل دورات فوتبول، وهذا إشي كتير حلو كمان، منيح لجسمين لحركتين وكمان لتنمية المواهب. بس منشوف التوقعات مننا إحنا كأهل يعني شوي بتزيد عن حدها، وكأنه مننشوف ميسي أو رونالدو هيك بيوم وليلة وتفاعله، منزعله منزعلش وهذا غير لما إحنا مندخل أولاد كورسات هني أصلاً مش حبينا. فمن وين بتحبي نبدأ؟ يعني عنا هيك كتير شغلات نحكي عنها.
1: هذا الموضوع صراحة كتير وسيع وعن جد ممكن نحكي فيه ساعات، بالذات إنه كمان زاد الوعي على كل موضوع الدورات وكشف الميول من جيل مبكر. اليوم هيك منشوف إنه الأهالي بتسارع من جيل 3 سنين بتبلش تدور وين بدها تحط. من محل كمان من ثلاث الضغط الاجتماعي، كمان الأهالي اليوم بيشتغلوا فبدهم أطر آمنة كمان تنمي الإبداع. فكمان يعني كان هيك لسه بتقسم لقسمين، إنه إحنا كمان بدنا أولادنا ينموا قدرات غير إنه يكونوا في كورس أو في دورة اللي هي يبدعوا فيها. وفي الموضوع إنه اليوم صار سباق، قديش أنا بحط ابني في دورات وكأنه هذا بيعلم الإنتاجية عند الولد وإنه هذا إشي منيح. فكتير هيك مهم، إنه كتير مهم الانكشاف، وعشان هيك أغلب الدورات اليوم صراحة بتبلش من 4 سنين، ممكن في أكم من دورة بتبلش شوي أبكر من 3 سنين، لأنه بتعرف

0: بيكون بعد فيش عنده نضوج الكاتب
1: صحيح
0: يكونوا ينضبطوا. يعني أنا أم لولدين وبتذكر لما رحت كنت في فترة بدي أحط عندي صبي أحطه في جنباط في جنباط كمان في عليه هيك في مجالات اللي مبينة إنه دغري بتروح لكل موضوع الجندري إنه هذا ميول بناتي فبتلاقي أكثر البنات باليه جنباط الأولاد أكثر باحة فوتبول ففي كمان هذا التصنيف. يعني
1: بدي أسألك سؤال, إحنا اليوم وصلنا لوضع وكأنه الدورات صارت إشي يعني حاجة ضرورية في هالحياة. لما بنسمع اليوم أهل مثلا عندنا أولاد وعن جد بيروحوش على دورات في نظرة هيك وكأنه شو يعني كيف يعني كيف أنه بنفع الولد ما يدخلش دورات, في ناس مش يعني مش من قدرتها لا ماديا ولا نفسيا, وحتى لو من قدرتها مش يعني هل هذا حاجة ضرورية برأيك بالفترة هاي اللي احنا وصلنا لها؟
0: لا شك ان الدورات لها هيك على المدى البعيد عن جد في لها اسقاطات يعني واشياء اللي هي مهمة تصير لما ولد. انا اليوم بقدر اشوف هيك كمان مع خبرتي وهاي بقدر اشوف الولد اللي عن جد كان في دورات ومنشوفه منلاحظ البدائل, يعني ولد اللي ما كانش في دورة ولد اللي في دورة اليوم أني أنا أحط ابني يتعلم سباحة يتعلم رسم هو عماله بكل تخصيصه في كثير كمان بيشتغل على كثير جوانب اللي أنا في اليوم يوم ممكن صعب أني أعلمه إياها. ممكن أنا أعلمه لعبة الشطرنج وأنا مش كثير شاطرة فيها مثلا فببعته هو كبار عند حدا اللي بعلمه بتعلم صح وكمان بتعلم تقبل الخسارة بتعلم كثير مواضيع حل المشاكل استراتيجيات اللي يمكن أنا كأم ما عنديش القدرة. واليوم إحنا كلاتنا بنشتغل كلاتنا يعني بعمم ولكن عن جد اليوم الفئة الكبيرة هي متعلمة ولكن ما فيش عندها هذا الوقت الكافي إنه أنا أعطي كل لابني لأنه في عندي البيت في عندي التزامات. فهذا واحد من الأشياء المهمة ليش الولد يكون في دورة. لا شك إنه عن جد هذا عبء مادي وخلينا نكون صريحين اليوم تكاليف الدورات كثير غالية
1: صح
0: ولكن لأنه في أبحاث واليوم المجالس المحلية والمؤسسات بتعرف قديش في أهمية لهذه المواضيع اليوم عم بيعملوا كثير هيك برامج اللي بتكون تكلفة رمزية من خلال اشتراك المؤسسات المدرسين إن كان في جوسن أو في السلطة المحلية لأنه عارفين أنه في للمدى البعيد عن جد أهمية لموضوع الدورة.
1: طيب إذا بدنا نيجي نختار يعني أنا مش رح أطول عليك أكتر بس إذا بدنا نيجي نختار دورة معينة أو تنتين ندخل فيها ولادنا إحنا نختار ولا نترك الخيار للولد؟
0: لا طبعا هذا موضوع كتير كمان مهم المهم يعني كتير مهم إنه الولد مش أجي أحقق أحلامي اليوم عن جد في إشي كمان يعني جيل قبل عانى منه واليوم بعد إحنا عم نعاني إنه اليوم الأهالي اللي ما أثبتت حالها وحققت أحلامها اليوم هسه بتيجي من محل بدها إنه ابنها ينجح فيها وأنا على الآخر بحاول أتفهم الطرفين ولكن كتير مهم إنه إحنا نفهم إنه إذا الولد ما بحب إيش وعم بيروح قصد إنه هو ما رح ينجح فيه وإذا أنا بدي أفكر إنه ابني ما رح ينجح ورح يرجع لي مع شعور الخيبة يعني هاي أنا ما بكون ساعدته بالعكس بكون خذلته أو دمرت شخصيته بالذات إنه إحنا عم نحكي عن جيل اللي هو كتير مبكر وممكن عن جد يترك أثر للمدى البعيد. كتير مهم أفحص ميول الولد هاي كمان فرصة إنه أنا أكشفه ودائما لما أنا ببعت ولد إنه كتير مهم يكون في فترة كافية مثلا 3 أشهر اللي عن جد هو يقدر يقول إنه حبيت ما حبيت عم ببدع ممكن مش هذا المجال وشرعي كمان يعني
1: بالضبط هذا لازم أهلي يتبلوه إنه لما بيجي الولد بقول بديش يعني بديش خاصة إنه عن حكاية كورس مش مجبور هو يروح عشان إحنا بدنا يعني هيك الموضوع طويل حاولنا نلخصه بالأكمدي اللي معنا ريم شحبري عزايزي شكرا كتير لإلك انبسطت في لقائك وإن شاء الله بنحكي بمواضيع تاني كمان وكمان يعطيك العافية يا هلا فيكي باي باي الله معك يا أهل الناصري اللي سيئين الدنيا عم بتشتي تبعها سواء أنا كمان لما كنت جاي من حيفا كمان كانت الدنيا عم بتشتي إذا عم تسمعونا من أي بلد أو قيري وعم بتشتي انتو اكتبوا لي على 0505577399 حتى لو المطر مش غزير بس الأجواء كتير حلوة عشان هيك عبالي أسمعكو هالأغنية من بعد ما حكينا عن الأولاد وأجواء

يعني أنا بتوقع كل اللي بحبوش الشتاء يقولوا زهقتونا من امبارح وانت تحكي عن الشتاء. طيب حلو الشتاء يعني بناتنا حتى لو بتحبوهوش. هالأيام إذا دخلنا الغرفة أو الحمام ومنفتح هيك الجرور إذا كنا بنحكي على إحنا النساء أو على بناتنا ممكن نحس حالنا بصيدلية، سيروم قبل سيروم، كريم بعد كريم، هايلورونيك أسيد، فيتامين سي، و كل يوم بتطلعونا بمكون جديد. واحدة بتحكي لك إذا ما جربتيش هاي أنت خسراني، واحدة بتحكي لك أنت شو بتستني، والأغرب أنه صرنا نعرف أسماء مكونات ما كناش نعرف إنها موجودة أصلا. صرنا نقرأ على العلبة ونحاول نفهم شو نحط أول وشو نحط بعدين، شو ممنوع مع شو. أكم دقيقة استنى، يعني صار موضوع تحضير البشرة قبل المكياج أو النوم قصة بحالها. كمان هالموضوع رح نحكي بعد شوي مع عبير ظاهر أخصائية بشرة. مهم جدا تسمعوا كمان شو الأخطاء اللي بنعملها لبشرتنا بتأدي لأنه المكياج أو البشرة بشكل عام ما تكونش كيف إحنا ما بدنا. اسمعوا لي هشام الحج وأمينة، كتير بحب هالأغنية.

0: حلوة كتير هالأغنية من أمينة وهشام الحج بلدنا. أجا وقت محطتنا الإعلانية ومنرجع بعدها لنكمل ونحكي عن كل موضوع السكين كير. خليكم معنا
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
3: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
5: قبل ما اتعرف على ما انت لك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن، اقامه،
8: كنت بحاله ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا،
7: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
9: منظم،
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
14: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا.

0: مع سوزان حجار نجار.
1: على فكرة بدي أصبح على محمد خطيب اللي كمان ببعث لي صباح الخير يعطيك العافية واتمنى لك نهار حلو موفق. وبقول الطقس حامي بارد. آه والله هو مش مفهوم بعده حامي بارد بس عن جد فش أحلى من الشتاء. إحنا هيك بنقول بس في ناس شو بدي أقول لك يعني اكتئاب بسر. لا المهم عن كل موضوع السكين كير والعناية بالبشرة وتحضير البشرة قبل المكياج والنوم وكل هاي الشغلات رح نحكي عنها بعد.

0: جمالك ما بيخلص وحياة الحب. السؤال الجمال بيخلص أو بيصير مثل ما إحنا بدنا من بعد كل السكين كير اللي بنعمله، ولا ممكن بشغلات بسيطة؟ عبير داهر، أخصائية بشرة، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلين فيكي.
0: يا هلا، الله يعطيك العافية. أول شيء
1: الله يعافيكي.
0: يعني اليوم نقدر نقول إنه بنص كل هالترندات بخطر في بالنا سؤال كتير مهم: هل بشرتنا فعلا محتاجة لكل هالمنتجات، ولا إحنا دخلنا بمرحلة صار فيها السكين كير هوس أكتر من إنه عناي؟ لأنه في بعض المنتجات اللي هي كمان يمكن مش موجودة عندنا بالبلاد، ممكن نسافر لأبعد بلاد عشان نجيب هاد الكريم أو هاد السيروم أو البرايمر أو أو أو كل هاي الشغلات. أنا بدي أبدأ معك إنه كل هاي الشغلات فعلا ممكن من بعد ما نعملها نحصل على نتيجة لبشرة أفضل، ولا مش بحاجة لكل هاي الشغلات؟ يعني إذا نتطلع على أهالينا زمان، بشرتنا أحلى من بشرتنا اليوم فعلا، مع أنه بصيروا كبار كمان بالعمر، والمنتجات بسيطة اللي كانوا يستعملوها، مش كل إشي إحنا منحط اليوم. فأنا حابة أسمع منك عن هالموضوع.
1: أهلا فيك. بقدر أشرح لك بموسع على كل الأشياء اللي أنت حكيتيها، أنه صح صار في هوس بمواد التجميلية، بس بنفس الوقت المواد المستحضرات التجميلية هي إشي كتير مهم، بالذات في هذا العالم اللي هو كثرة مشاكل البشرة هي عم بتزيد. بالنسبة للمواد اللي عم تنجاب من برا واللي هون، إذا كانت المادة معمولها استشارة صح مع

0: حدا اللي هو مختص باستشارات للكريمات مش بس اخصائية بشرة اكيد هي بتحل مشاكل كتير. اليوم واصل العلم بالطب التجميلي انه يحل مشاكل البشرة عن طريق الكريمات بدون علاجات. فاذا كانت المواد المستعملة هي صح اكيد هي بتحسن وبتحل مشاكل البشرة.
1: فبتقولي انت اذا يعني بنستعمل كل هالمنتجات ممكن النتيجة تكون مرضي نوعا ما صح؟
0: مش كلمة كل المنتجات، المنتجات المناسبة لكل مشكلة ولكل بشرة ايش هو بحاجة. مش انه المشترى يعني اذا كان في ترند معين وانشر كريمات هل هاي بتفيد ولا لا، هي حسب نوعية البشرة هل هي بتفيدك، هل هي ملائمة للبشرة نفسها او للمشكلة نفسها او لا. فاليوم كمان في مشاكل تانية انه الاستعمال الغلط للكريمات هو كمان بيعمل مشاكل.
1: مظبوط صح،
0: الصح هو اللي بعطي النتائج.
1: نعم يعني هاي الشغلة عن جد مش الكل بنتبه لها، مع انها كتير مهمة انه في كريمات بتلايمك وفي كريمات فعلا بتليمش. يعني عبير انا حابة اسألك كمان بكل ما يتعلق ب هل فعلا بشرتنا بحاجة لكل هاي المنتجات؟ على سبيل المثال بدي احكي الصبح، تمام اليوم يا عمي عم تاخد، بنشوف اللي عنده كمان بنات صبايا من نص ساعة لأربعين دقيقة ليحضروا حالين. يعني احنا كل عمرنا كريم هالعيون، السيروم، الكريم المرطب، واقي الشمس، وبعدين بنحط المكياج. يعني المفروض يكون في شغلات اكتر من هيك، مش عم بحكي عن مكياج سهرة، انا عم بحكي عن مكياج اليوم يوم.
0: هات احكي لك، البشره بحاجه لاربع مواد اللي هي ثابته، منزيد المواد حسب اذا كان في مشكله او كانت بدنا نعالج شيء معين بالبشره اكيد بنزيد الاربع منتجات. هن ما بياخذوش اكثر من خمس دقائق، اللي هن صابونه، كريم عيون، كريم ترطيب، واقي شمس، مش أكتر. وانت بصير في تدخل زيادة لما بيكون في مشكلة، مثلا في كلف، في حب، في إشي، ساعتها بنزاد إشي اللي هو يعد علاجي. بس باقي الناس اللي هي ما فيش عندها مشاكل مش بحاجة لأكتر من هدول الأربعة، وهدول باخدوش أكتر من خمس دقائق.
1: بما أنه نستنى كل كريم ينشف وبتعرفي بعدين، يعني قصة طويلة. أنا عندي كمان بنت صبية وبعرف شو الوقت وشو الشغلات اللي بحطوها. بس برأيك كثرة المنتجات ممكن تضر بالبشرة حتى لو كانت مناسبة لإلنا؟ يعني أوكي الكريم هذا مش مناسب، هاي غلطتنا إحنا، بس إذا كان في عنا كريم ليل وكريم نهار وسيروم ومش عارفة إيش نحط قبل وإيش نحط بعد،
0: إذا كان التشخيص الصح للكريمات مهما كان عددها، إذا كان التشخيص الصح لهاي البشرة هي مش مفروض تعمل أي مشكلة. فالإشي مش بعدد المنتجات، الإشي هل هي هاي المنتجات عن جد هي ملائمة لكل بشرة ولا لا.
1: طيب بالنسبة لتنظيف الوجه، هل برأيك ممكن غسيل الوجه أكتر من اللازم يؤدي لمشاكل إحنا بيغنى عنا، جفاف مثلاً؟ أكيد معين. أكيد يعني أكيد. نسمع كتير، أنا بحكيكي شو الأفكار الموجودة هيك بالساحة وأنت بتقولي لي من خبرتك صح أو لا. بقولوا مثلاً لما أنت بتنامي بكريماتك وبتقومي الصبح فيش حاجة تغسلي بالصابون، يعني ممكن تغسلي هيك شوي وتحطي كمان مرة مرطب وكمان مرة تعملي عليهن المكياج، هل هذا صح؟
0: إحنا حسب النصيحة، في بشرات اللي هي عن جد بحاجة إنها تغسل مرتين اللي هي صبح ليل، وفي بشرات مش بحاجة أكتر من مرة بالليل قبل الروتين. فإذا كانت البشرة ناشفة مش بحاجة إنها تتغسل أكتر من مرة، وإذا كانت البشرة دهنية هي بحاجة إنها تتنظف مرتين، لأنه الروتين تبع الصبح هو يختلف عن روتين الليل. روتين الليل هو بيكون أكتر علاجي. فالتشخيص الصح لكل بشرة وعدد الكريمات وكثرة الاستعمال أو قلتها هو حسب الاستشارة.
1: فهمت عليك. طيب قبل ما ننهي أنا حابة أسمع منك نصيحة أو تحذير، قولي لنا أنت إذا هي نصيحة ولا تحذير أكتر لكل اللي بناموا بالمكياج أو بقيموا بالمنظف والقطنة كل المكياج وبخلوا المسكارة مثلا، عشان الصبح فيش عندي وقت أحط كمان مرة مسكارة فبنام فيها، ما هي كمان ضد المي ومش رح تسحل وكل هاي الشغلات. هدول الناس شو بتقولي لن؟
0: هذا الاشي اكيد غلط. لازم البشرة تتنظف بالليل كتير منيح من كل اشي نحط عليها، من مكياج، حتى من كريمات تبعت الصبح، حتى من واقي شمس. ليه؟ لانه بيكون في تلوثات. فكل ما نظفت البشرة من المكياج احسن بالليل مع المسكارة مع كل اشي اكيد هو الاحسن.
1: حلو كتير، ومعها نصيحة احنا بنوصل لنهاية

على أنغام الحمائي. أنا بدي أختم الساعة الأولى من على فكرة. وعلى فكرة راجعين من بعد الإعلان والأخبار لنكمل المشوار، والساعة الثانية من حلقتنا اللي فيها رح أسمع أصواتكم ومشاركاتكم على الواتساب كمان بكل ما يتعلق بالأغاني. بتقدروا تطلبوا شو بدكم، تحكوا لنا أي ذكريات، ذكرى معينة لأغنية معينة. أنا كمان رح أحكي لكم قصص وحكايات وأجواء بتجنن. خليكم معنا.

0: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
1: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم،
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
0: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
12: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، فروعنا بكل البلاد.
13: بتحلموا أريئلة من مفعلة بايس تتصلكو؟
14: سلام لك، مدبر.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. طلبت المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام الإسرائيلي المحكمة العليا بالمصادقة على شطب ترشح سامي أبو شحادي للكنيسة بدعوى دعمه الكفاح المسلح ضد إسرائيل بما في ذلك خلال هجوم 7 أكتوبر. واستند الموقف إلى مقال نشره أبو شحادي في 8 أكتوبر، اعتبرت الجهات القضائية أنه يعبر عن دعم للكفاح المسلح لحركة حماس، مضيفة أن التوضيحات التي قدمها لاحقا جزئية ولا ترد على الإدعاءات الأساسية ضده. أصيب 18 شخصا بجروح طفيفة إثر حادث طرق بين عدة مركبات على شارع رقم 6 قرب مفرق عيرون. وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. لقي الشاب سامي الرباح البالغ 30 عاما من درحنة مصرعه فجر اليوم إثر اصطدام مركبته بحصان على شارع رقم 65 قرب بلدة علبون. وأفاد طواقم الإسعاف بأنها عثرت على الشاب داخل المركبة فاقدا للوعي ويعاني إصابات بالغة دون نبض أو تنفس، وأقرت وفاته في المكان بعد إجراء الفحوصات الطبية. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا منزلا في قرية جالوت جنوبي نابلس، كانت العائلة قد غادرته في تموز الماضي إثر تهديدات واعتداءات متكررة. من جهته دان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اعتداءات المستوطنين في القرية بما في ذلك الاعتداء على قوات الأمن التي وصلت إلى المكان لفرض النظام. وقال نتنياهو إن المعتدين لا يمثلون جمهور المستوطنين الملتزمين بالقانون وإن أفعالهم تعرقل عمل القوات الإسرائيلية، معلنا دعمه لعناصر الأمن وداعيا سلطات إنفاذ القانون إلى محاسبة المسؤولين بأقصى العقوبات. أفاد الجيش الإسرائيلي والشباك بأنهم اغتالا ليلة عز الدين بيك قائد لواء شمال قطاع غزة في الجناح العسكري لحركة حماس بغارة استهدفت شمال القطاع. وأوضح الجيش أن القيادي تولى منصبه عقب اغتيال أحمد الغندور بعدما شغل منصب ضابط الاستخبارات في اللواء، مشيرا إلى أنه كان مسؤولا عن توجيه عمليات ضد القوات والمواطنين الإسرائيليين ومحاولة إعادة بناء قدرات اللواء العسكرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنتصر قريبا جدا في الحرب على إيران، مشيرا إلى محادثات مع وسطاء لإنهاء الحرب فيما نفى استعداده لتخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن طهران تنتظر رد واشنطن النهائي عبر الوسطاء القطريين بشأن أفكار لحل الأزمة وشروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. وفي طهران قال نائب رئيس البرلمان إن البرلمان سيدرس مقترحا للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتداعيات هذه الخطوة دوليا. أحوال الطقس.

يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 4 درجات مئوية مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.

0: ختام النشرة، تستمرون مع برنامج على فكرة مع الزميلة سوزان حجار نجار. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: من بعد السياسي والتحليلات وعجئة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للوحدي على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهواء.

12 و5 ساعة بالستوديو احنا يلا رجعنا لنكمل مشوارنا وكمان ساعة من على فكرة كل اللي متابعينا من البداية وكل اللي انضموا لنا بهاللحظات مرحب فيكم عم تسمعونا من راديو الناس وأجمل تحية لكل اللي عم تسمعونا من السيارة عم اهلكم على الطريق على الراديو بالبيت كمان أو بالشغل يعطيكم ألف عافية المشوار معكم كمل ولألكم وبما أنه عم نسمع منكم كتير طلبات حابين أنتوا تختاروا الأغاني على ذوقكم وعلى مزاجكم فرح أعطيكم المجال لليوم حتى تقولوا لي شو بتحبوا تسمعوا وليش وتفاصيل أكتر بحكي لكم عنها بعد شوي لأنه كل أغنية في من وراها حكاية في من وراها قصة وفي من وراها كتير شغلات ممكن تكتبوا لي على الواتساب 050-557-7399 أو تتصلوا وتحكوا معي 04-611-6666 تحية لتحرير اللي قالت لي مبارح إنه ما أسمش تحرير بس أسم مستعار أوجهلك تحية بتصبح علينا وبتقول أصلاً الشي تخير نازل من السماء هذا أكيد وجعلنا من الماء كل شيء حي تخيلي لو الدنيا بتشتيش شو بيصير بالبشر يعني واضح انك بتحبي الشتاء انا كمان بحب الشتاء وتنشوف الباقي شو بحبوا يسمعوا وشو بحبوا يعملوا بالشتاء والذكريات الموجودة وكتير قصص حلوة ولذيذة أسميني عاشق مجنون

للوحدة تقريبا مستمر برنامجنا على فكرة. وبهالساعة أنا عم بعطيكم المجال أنتوا تختاروا ونرجع هيك ممكن لشوية ذكريات من وراء كل أغنية ممكن نسمعها. ممكن تكون ذكريات حلوة، ممكن تكون ذكريات مؤلمة، ممكن ما فيش إلها ولا أي معنى، ممكن كتير شغلات. بس بالعموم في أغاني إحنا مش بس بنسمعها، إحنا بنرجع نعيشها. يعني ممكن تمرق سنين وسنين وتتغير حياتنا وتتغير الناس اللي حوالينا، ويمكن إحنا نفسنا نتغير. بس أول ما نسمع أول نغمة من أغنية معينة، يا سبحان الله، فجأة بنرجع لنفس المكان، لنفس العمر، وحتى لنفس الإحساس. في أغاني ممكن ترجعنا لبيت الأهل، لسيارة كنا نسوقها مبسوطين زمان، لشارع كنا نمشي فيه كل يوم، لسفرة، لسهرة، لعيد، لنجاح، أو حتى لفترة كنا فيها مبسوطين عن حق وحقيقي يعني من القلب. في أغاني بتذكرنا بأشخاص، في أغاني بتخلينا نعيش الحالة هاي اللي بيكون أو اللي كان فيها شخص موجود بحياتنا وصار بعيد، شخص اشتقنا له، شخص ترك فينا أثر، أو حتى شخص بطل موجود بس صوته وملامحه وذكرياته بعد عايش فينا. مرات الأغنية مش بس بتذكرنا بشخص، مرات بتذكرنا بنسخة كاملة وفترة كاملة من حياتنا. بنسمع أغنية من أيام المدرسة مثلا، فجأة بنتذكر الأصحاب، بنتذكر مواقف صارت أيام المدرسة. وهذا أجمل إشي بالموسيقى على فكرة، إنها فعلا بتخزن الذكريات بطريقة غريبة. العقل ممكن ينسى تفاصيل كتير، لكن اللحن مرات بيكون مثل المفتاح، فعلا مثل المفتاح، بيفتح لنا عقلنا وبيطلع كل الذكريات. في أغاني بنسمعها وإحنا زعلانين فمنحس إنه بتحكي عنا، وفي أغاني بنسمعها وإحنا مبسوطين فبتصير مرتبطة بأجمل أيامنا. والأحلى من هيك إنه ممكن أغنية واحدة بس تعني لنا كتير أشياء مختلفة لأكتر من شخص. ممكن أسمع أغنية وأتذكر هالشخص أو المكان، يعني الأغنية نفسها بس الحكاية هي اللي بتختلف. حابي أسمع منكم عن جد الأغاني شو بتعني لكم، بشو بتذكركم. إذا حابين نرجعكم لماضي حلو أو أليم، أنا بفضل يكون حلو، بس لكل واحد وواحدة فينا في عنا ذكريات حلوة وفي عنا ذكريات مش حلوة. اتصلوا اطلبوا وقولوا لي شو الذكريات اللي بترجعكم لإلها هالأغنية. 04-6-1-1-6-6-6-6 أو بتكتبوا لنا على الواتساب 050-55-77-399. تحية من ميرال صفدي وميسا عساف معنا في الإنتاج اليوم، تحية من محمد أبو ليل في الهندسة الصوتية، وأكيد مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نجار.

0: من أجمل أجمل وأجمد أغنياته لراغب علامة هالأغنية. صفر 4 6 1 1 6 6 6 6 بتقدروا تتصلوا وتحكونا أو تكتبوا لي على الواتساب 0 50 55 77 3 9 9. ومنقول ألو صباح الخير لا حسن. حسن
1: سوزان يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب. كيفك
1: سوزان؟ كيفك أنت؟ الحمد لله رب العالمين تمام
0: على طول يا رب. من وين حسن؟
1: من عرعرة. من عرعرة المثلث.
0: يا هلا فيك يا هلا
1: سوزان. أنا من عشاق الأغاني القديمة. بس الأغاني القديمة اليوم ولا إشي بعبد الراسل من غنى أسبيري هي كنز وحيد الأغاني القديمة.
0: بس الأغاني القديمة.
1: بس الأغاني القديمة بس ليه؟ عشان بتذكرني بأيام الطفولة، بتذكرني بأيام الصحاب اللي عن جد كنا فيها مبسوطين، كنت فيها عن ناصري. طبعا أنا إنسان كثير تعلمت في مدرسة وهبات في الناصر. طبعا بحيي كل المعلمين المعلومات اللي علموني هناك اللي سامعين يا رب يكونوا معنا على السمع يا رب.
0: بأي مدرسة درست؟
1: في مدرسة وهبات في الناصر اللي سمعت فيها.
0: طبعا أكيد
1: مدرسة السم والمكوفين طبعا.
0: إن شاء الله هيك يكونوا عم بسمعوك وتكون رجعت
1: إن شاء الله. أغنية بحبك يا الأسمر يا لاديانا حداد إذا سمحتي.
0: بحبك إيش؟
1: بحبك يا الأسمر لاديانا حداد.
0: أوكي طيب. بتذكر بشيء معين ولا؟
1: في أغنية قديمة لاديانا حداد ساكن، أغنية ساكن برفهم لي يعني بدي أغاني قديمة. هاي إشي قديم.
0: طيب حاضر رح أسمعك بحبك.
1: أي شيء قديم إن شاء الله.
0: تمام تمام شكرا. يلا باي باي حسن إلى اللقاء. 0 4 6 1 1 6 6 6 6. وفعلا الأغاني اللي بتذكركو بماضي معين حلو أو مش حلو اتصلوا واحكولي.

0: راح نكمل مشوار. بعتذر إذا منقدرش نسمع الأغنية كلها مع أنه أنا بحبش أقطع أغاني، بس يعني حسب الظروف. هتنقول ألو لمين؟ لمحمد؟ ألو؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. حبيت هيك حاسس حالك بالبيت، وهذا إشي حلو بالعكس أنا بحبه. هلا يا محمد، من وين؟
1: دير حنا.
0: دير حنا، هلا فيك. احكي لي شو، كيف أنت والأغاني؟
1: العذاب بالعشق ملحم بركات، وصي عليها صاحبي بيسمعها ونتمنى له انه يبطل عنده عذاب بالعشق، كان عنده روح رومانسية.
0: محمد صاحبك ولا انت بتكاش تقول؟ احكي الحقيقة.
1: لا والله اسمعي، انا بحكي معك.
0: احكي الحقيقة. لا بمزح معك انا. اوكي
1: اسمعي، انا بحكي معك واصحابي لي يا عمي بدنا اغاني، تحطنا اغاني.
0: طب يحط
1: عليها
0: يحكوا معي.
1: خذ النمرة
0: بالضبط،
1: وخذ النمرة وشاركوا.
0: طيب
1: لا لا لا لا،
0: ايش بستحوا يحكوا؟ بستحوا
1: انت احكي وشارك انت ومبروك.
0: طيب
1: انا خلاص ماشي. انا بصير انا المرافق
0: على فكرة. انا ما انا محلك بردش عليهم، بقول اللي بده يتصل. انت بتطلع
1: اجناس البنات مين يا بالضبط ولا لا؟ ايش بالك بخاف من مرض
0: الريش؟ اوكي
1: صح ولا لا؟
0: طب انت هيك. طيب يلا بسيطة، رح نسمع العذاب ان شاء الله. ايش؟
1: طيب خلص احنا
0: من انت يعني حكيت في لسان اصحابك واصدقائك، انت مش معني تحكي لنا شيء ذكرى اشي؟ فيش عندك عذاب في الحب؟ ها
1: لا لا
0: الحمد لله. ان شاء الله دايما وبتضلك مبسوط يا رب. شكرا شكرا لاتصالك. باي باي، الى اللقاء. حلو يا هالاغنية، العذاب. في معنا كمان اتصال؟ طب بدنا نعتذر منه، خليه يستنى شوي. اسمع مقطع الاغنية والاعلانات ونرجع.

فكرة من أجمل أغنياته للموسيقار هالأغني. خليني أذكركم على أنغامة كمان مرة برقم التليفون 046116.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح

0: أشباق جديدة. الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
4: أو على فكرة أبو عمر عم بيستنى معنا على الخط من قبل الإعلام، مش رح نتأخر عليه أكتر، نقول له صباح الخير أو مساء الخير.
5: صباح الخير. لا أنا كنت أشارك معك من حياك، بس حبيت أسمع صوتك يعني.
4: الله يسعدك.
5: وكل الاحترام يعني، والإشي بوقفش بمحل واحد بالحياة.
4: صح، أكيد
5: البني آدم لازم يتعلم شغلي وحدي، مش هون نهاية الطريق، لا بهاي الراديو ولا بهاي الراديو.
4: 100%
5: بصير سوء تفاهم بالحياة، بصير إشي، بس بده ضل يكمل ومستمر.
4: صح،
5: بده ضل قوي ويعطي القوة لنفسه إنه هو بيستاهل أكتر.
4: صح، أنا
5: يعني
4: كمان
5: صارت مع ابني. ابني بيشتغل مهندس بالسويد، إسا إجا لعندي وعايش غاد.
4: الله يخليك.
5: قال لي أنا طلبوا مني أزيد السيستيم يعني الشغل، وطلبت أنا بدي معاش زيادي.
4: أوكي،
5: بس قلت لي انت بطل، وصار في محل فراغ اني انا شو كنت اعمل. صاروا يرجعوا يتصلوا فيي. قال لهم لا، قال لهم انتم من الاول.
4: ما عرفتوش انتي
5: احترامي. وما نفذتوش اللي انا بدي اطلبه. هسه انا بقدرش ارجع لعندكم.
4: والله برافو عليه، شجاع.
5: وكان يشتغل بشركة محترمة، شركة اريكسون. شركة محترمة يعني، عشان تكوني فاهم الموضوع برا يعني.
4: حل. يعني هنا بورجي
5: انا انا انا انا ليه حكيت معك. بحكي لي على شغلات انه يفكروش السويد جنة عدن. عن جد
4: فيش محل جنة عدن، كل محل فيه الشغلات الحلوه.
5: كانت انا كنت انا كنت سنة 2000. كانت جنة عدن، وكانت المعاشات احسن. وكانت الرفاهيه اكثر.
4: اليوم كل شيء تغير،
5: الاقتصاد صار صعب. صار صعب، بتعرف، إلى كل العالم.
4: أيوه.
5: صار يضايقوا على الناس يعني. يعني هو بقول لي يعني أنتوا بالنسبة للمعاشات اللي عندكم أحسن من إنا بكثير، بس في إشي غاد، هو الإشي المنيح إنه في هدات بال.
4: هدات بال، وهي تعرف شو إنك تحصل على هدات بال، هاي لحالها صح.
5: أحسن من كل المصاري بقول لهم.
4: 100%.
5: يعني الحمد لله على كل حال، وانا حبيت اسمع صوتك، وانت مذيعه كل الاحترام اليك، وكل برامجك بتجنن وين ما تروح يعني، برامجك بتجنن.
4: الله يسعدك، شكرا كثير لك ابو عمر، انبسطت اسمع صوتك، والله يخلي لك هالشاب.
5: لا انا كثير كنت اشارك معك يعني، والحمد لله على كل حال.
4: ويلا هون كمان بتشارك معي دائما، بدي اسمع صوتك كل يوم ان شاء الله.
5: ان شاء الله ان شاء الله.
4: يعطيك العافيه، شكرا كثير. يا هلا يا هلا، باي باي. كمان اتصال معنا. الو،
6: العافيه.
4: الله يعافيك.
6: زين كيفك؟
4: تمام.
6: انا زعلان منك.
4: لا
6: انا ثاني
4: لحظه بس بدي اقول لك شيء. اول شيء مين معي؟
6: أبو الكارم
4: يعني. بحياة أبو الله عليك يا أبو الكارم، هاي خلقة بنزعل منها أنا يعني. لا أسألك سؤال، هاي خلقة بنزعل منها؟
6: لا والله
4: شفت
6: لا.
4: بعرف مش من قلبك.
6: أنت البركة، أنت البركة.
4: الله يسعدك.
6: بس بدي أحكي لك أنا.
4: قولي.
6: ثاني برنامج لإلك أنا اتصلت. وحكينا طلبت يوميها اللي عنده في نفسه أغنية كبيرة.
4: أيوة.
6: فيوميها طلبت منك أنا تحطولي غنوية لسيد مكاوي، وحكيت لك إنه هاي كنا أيام ما كنا بالثانوية كنا نجتمع عند واحد صاحب اسمه، بوديه له تحية، اسمه زياد الشيخ علي. كان عنده غرفة

0: هيك صغيرة كان يجيب لنا على ذكر الشتوية كان يجيب لنا الكانون مش صوبة كانون ونحط عليه بطاطا صغيرة وكستنا
1: الله على الأجواء الحلوة
0: عشان هيك يومي كان يحط كان عنده مسجلي يحط لنا بالكاسيت غناني أغاني سيد مكاوي
1: حلو. طب أنا إسا بالأجواء اللي أنت حكيتها واللي وصفتها خطرت ببالي أغني للسيد مكاوي أنا بدي أسمعك إياها بنفع ولا بدك أنت تختار
0: حبيبي قلبي
1: بدك أنت تختار ولا أسمعك عزوي حسب شو حكيت
0: أي أغنية لسيد مكاوي
1: أي أغنية أحلى أغنية رح أسمعك لسيد مكاوي
0: حالا
1: شكرا حبيبي شكرا حبيبي كتير يا هلا باي باي الله معك إلى اللقاء. السيد مكاوي أنا كتير بحب لها الأغنية مع الأجواء اللي حكالنا عنها والكانون والبطاطا مش عارفة ليه خطرت لي هالأغنية. ساكن في حي السيدة. يلا اتصلوا 0461166666

ساكن في حي السيدة من أجمل أغنياته لمحمد عبد المطلب. إذا بتحبوا تكتبوا لي على الواتساب بتقدروا تكتبوا لي على 0505577399 أو تتصلوا وتحكوني على 0461166666. بدي أوجه تحية خاصة لسناء. سناء بتكتب لي على الواتساب: يسعد صباحك وأوقاتك، الشتا بذكرني بأمي حبيبتي لروح السلام. في أغنية للمطرب المصري مي فاروق اسم الشتا، شارك المستمعين فيها لأنها روعة روعة، حاضر من عيوني وإن شاء الله هيك روحة عن جد للوالدي بتكوني بسلام. ويلا نسمع مي فاروق.

الله على الأغنية الحلوة، اختيار رائع. مي فاروق الشتي أو الشتا، كتير حلوة هالأغنية. المشوار مكمل ونسمع كمان أغنية مع طلب خاص من حدا خاص. من مين حسب رأيك؟ من مين؟ من ميسا. ميسا بس ولا حكيتي لي ليش الأغنية هاي، في سبب؟ لا احكي ميسا احكي، ببطل أحط لك.

0: أغنية رائحة رائعة، مش رائحة، رائعة صراحة يا ميسا. قبل ما نتوقف مع الإعلام وجه تحية لتحرير، هيك كتبت لي ملاحظة رح أخذها بعين الاعتبار، شكرا كتير على الملاحظة، لفتي نظرنا للموضوع وحابة تسمعي أغنية عبد الوهاب على راسي. بس شو بعد الإعلان؟ يلا إعلانات، محطة قصيرة ومنرجع لنكمل المشوار، خليكم معنا.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، فروعنا بكل البلاد.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
4: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكاني، اقامتي،
8: كنت بحاله ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا.
6: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
9: منظم
12: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
14: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
15: بتحلموا أرئيلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
16: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ברבע מיליון שקלים.
17: באמת? איזה כיף.
16: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
15: בעד פיש ענקו אשתרק פיס? ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבייה. ממנוע אלבייה למנהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוכל אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחז פחד.

0: مع سوزان حجار نجار.
1: وعلى فكرة أنا وعدت رح أسمعها كل ده كان ليه لعبد الوهاب، ويلا نسمع مقطع منها بصوت صابر الرباعي، أداء كتير حلو.

الله جعبالي أغني معه هالأداء الحلو لصابر الرباعي من موسم الرياض 2024. نسمع كمان مقطع, يلا نسمع كمان مقطع بعدين نكمل مع أغنية تانية أنا حضرت لكم إياها وراح أحكي لكم عنها. بس بكل الأحوال 0461166666 إذا حابين تتصلوا بالوقت القليل اللي بقي معنا.

0: وأنا اخترت لكم أغنية رح نسمعها ورح أحكي لكم عنها شوي، هتنشوف إذا بتعرفوها. اسمعوا. عرفتوها؟
1: لو على قلبي.
0: من أجمل أغنياته لفضل شاكر. وقبل ما نسمعها كلها بحب أحكي لكم قصة هالأغنية لذيذة هيك حبيت تسمعوها. أول إشي الملحن نادر نور قال إنه هالأغنية ضلت عنده حوالي 4 سنين، وهالأغنية عرض على أكتر من مطرب، وكل واحد كان عنده سبب عشان ما يخدهاش، لدرجة إنه هو نفسه صار يشك فيها. بال2004 التقى فاضل شاكر وسمعوا مجموعة أغاني، ولما وصل لها الأغنية لو على قلبي فضل فاضل شاكر إنه يخدها ويسجلها فورا بعد ما صارت من أنجح الأغاني المعروفة في مسيرته لفاضل شاكر. يعني من بعد ما قعدت 4 سنين ما حدا معبرها صارت نمبر 1.

لو على قلبي كتير حلو هالأغنية منه لفضل شاكر. طيب احنا ما ضلش عنا كتير وقت, وقبل ما ننهي رح أسمعكم كمان أغنية أنا اخترتها وأحكي لكم قصتها.

بدي أحكي لكم عن أغنية قارئة الفنجان لعبد الحليم حافظ العندليب، اللي هي من أكتر الأغاني اللي ممكن يعني تعمل منها حفلي، أو يعني خلينا نقول تعمل حفلي بذوق خاص. هالأغنية من كلمات نزار قباني ولحن محمد عبد الوهاب، والقصة مبنية على رجل بسمع من قارئة الفنجان تنبؤات عن مستقبله العاطفي، مليان حب لكن النهاية مؤلمة. والأقوى إنه نزار قباني كتب هالنص بطريقة تخلي الواحد يحس إنه قارئة الفنجان عم تحكي للشخص عن قدره وهو عاجز إنه يغيره.

سواء كان حلو أو مش حلو يعني بتقولنا هذا الموجود. طيب تعالوا نسمع مقطع من هالأغنية بس مش من العندليب بكمان أداء حلو كتير لحازم الشريف من أيام الأرب آيدول إذا متذكرينه.

أنا من أكتر الناس اللي بحبوش يحكوا على أغاني، بس بدي أقولكم باي. شكرا لكم على حسن الإصغاء، وموعدنا بيتجدد بكرة بعد أخبار الساعة 11 وحلقة جديدة من على فكرة. تحية من ميرال صفدي وميسا عساف، كانوا معنا في الإنتاج. تحية من محمد أبو ليل، كان معنا في الهندسة الصوتية. وإلى لقائنا أجمل تحية مني في الإعداد والتقديم، سوزان حجار.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكوا من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: قبل ما أتعرف على ما انطلق، دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا.
4: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
5: كيف بدي أجي وكيف بدي أدبر حالي،
4: سكن، إقامة،
6: كنت بحالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا.
5: شفت طلاب وسألت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
9: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي وقررت إني أسجل.
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
7: منظم،
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
11: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
12: انطلق، برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 568 9122.

0: الاثنين.
1: مهم يكون تطبيق مريح
0: وبالعربي
1: ويكون حدا احكي معاه وقت الحاجة.
0: حساب بنك جديد ببلش بالاشياء المهمة الكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة او منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 او ادخلوا الى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي الى فرض فوائد تأخير واجراءات الفاذ.

0: المنتصف راديو الناس، أهلا بكم وإليكم العناوين. المستشارة القضائية الحكومة تطالب بالمصادقة على شطب ترشيح سامي أبو شحادة بدعوى دعم الكفاح المسلح. هجوم واسع للمستوطنين تخللوا إحراق منازل ومركبات على قرى وبلدات في الضفة الغربية. وعلى خلفية التصريحات التحريضية، نقابة الأطباء توجه إخطارا قانونيا للقناة 14 تمهيدا لرفع الدعوى بحقها. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية. طالبت المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام الإسرائيلي المحكمة العليا بالمصادقة على شطب ترشح سامي أبو شحادة للكنيست بدعوى دعمه الكفاح المسلح ضد إسرائيل بما في ذلك خلال الهجوم 7 أكتوبر. واستند الموقف على مقال نشره أبو شحادة في 8 أكتوبر، اعتبرت الجهات القضائية أنه يعتبر من عن دعم أو يعبر فيه عن دعم للكفاح المسلح. ينضم إلينا المحامي محمد دحلة، خبير قانوني وعضو إدارة مركز كرامة لمناهضة العنصرية، أهلا بك.
1: تحياتي لك فرات لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: يعني ما المعنى بهذا البيان للمستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام الإسرائيلي؟
1: هذا بيان سيء، هذا يعني أن المستشارة القضائية للحكومة عدلت موقفها أمام لجنة الانتخابات. كان أنه على اللجنة أن تبحث بشكل يعني مفصل ومنمق بهذا المقال الذي نشره سامي أبو شحادي، وأيضا أنها يجب عليها أن تفعل ذلك يعني مع النظر إلى كامل نشاطات وتصريحات وأفعال السيد سامي أبو شحادي. الآن عدلت موقفها، هي الآن تدعم يعني موقف الشطب. هي تقول أن قرار لجنة الكنيست الذي شطب ترشيح سامي أبو شحادي كان قرارا محقا وكان قرارا سليما، وهي عمليا تدافع عن هذا القرار وتطلب من المحكمة العليا أن تصادق على هذا القرار. بطبيعة الحال المستشارة القضائية الحكومة تعرف أنه السوابق التي وضعتها المحكمة العليا في الماضي لا تخدمها. بموجب السوابق التي وضعت، وإذا أرادت المحكمة العليا أن تكون أمينة لهذه السوابق، فيجب عليها ألا تقوم بشطب سامي أبو شحادة لعدة أسباب، أهمها أن السوابق تقول بأن الهدف موضوع الكفاح المسلح لمنظمة معرفة إرهابية بالقانون الإسرائيلي يجب أن يكون هدف مركزي للمرشح، ويجب إثبات أن المرشح يدعم هذا الهدف إما بوسائل سياسية أو مادية أو وسائل أخرى. وأيضا يجب أن تتوفر ما يسمى كتلة حاسمة من البينات تدل على ذلك، وهذا يستنبط من نشاط مستمر، من تصريحات مستمرة، من أعمال مستمرة، أن هذا الموضوع هو جزء من البرنامج السياسي للمرشح أو لحزبه. بطبيعة الحال المستشارة القضائية تعرف وتعي أنه بعد مراجعة 30 سنة لسامي أبو شحادي من العمل العام والشعبي والسياسي، سواء كعضو في بلدية تل أبيب يافا أو لاحقا كعضو كنيست أو رئيس للتجمع الوطني الديمقراطي، هذه المواد غير موجودة. هذا ليس هدف أساسي للسيد سامي أبو شحادي، وهو لم يدعم بأي مكان كان بشكل واضح وصريح

0: الكفاح المسلح ولم ينادي بالكفاح المسلح، لا بل بالعكس صرح أنه لا يؤمن بهذا وأنه أن الطريق الوحيدة هي طريق إما النضال الشعبي وإما المفاوضات والتوصل إلى حل سلمي. ولكن للأسف المستشارة القانونية للحكومة عندما يتعلق الأمر بمرشح عربي تقول في معرض ردها اليوم أن هذا المقال يفتح نافذة على ذهنية سامي أبو شهادي، يفتح نافذة على عقيدة سامي أبو شهادي، وبطبيعة الحال هذا ما لا تفعله عندما يدور الحديث عن مرشحين من اليمين الإسرائيلي الفاشي. هنالك العشرات ليس واحد الذين نادوا بإبادة شعب، الذين نادوا جزء منهم باستعمال قنبلة ذرية ضد قطاع غزة، الذين ينادون بعنصرية واضحة وصريحة ضد المواطنين العرب في البلاد، الذين ينادون بالتطهير العرقي في الضفة الغربية وبمزيد من الاستيطان في الضفة وأيضا في الجليل والنقب والمثلث. ولكن كل هؤلاء بنظر المستشارة القانونية للحكومة لا يوجد سبب أو علة قانونية لشطب ترشيحه. أما سامي أبو شهادي فبسبب مقال يتيم، ولاحقا يتطرقون إلى فيديو بعد 3 أيام قال به أن 7 أكتوبر كان حدث استراتيجي وتاريخي وهام وما إلى ذلك، وهو يعني كتبه في معرض تحليل سياسي وليس في خطاب جماهيري أمام الناس يحثهم لا على الكفاح المسلح ولا على
1: ولكن أستاذ محمد، على ما يبدو بأن هذا الخيط الرفيع ما بين التحليل السياسي أو التحليل لأي أمور تدور في هذه البلاد وما بين الخطاب الجماهيري هو خيط رفيع جدا جدا.
0: إذا كان المرشح عربي فهو خيط يعني
1: خيط صيد،
0: نعم، وهو أضعف من يعني خيط العنكبوت. ولكن إذا كان المرشح يهودي فالخط ثقيل وتخين وواضح، ويحاولون دائما إعطاء الفرصة للمرشحين اليهود والقول بأن تراجعهم عن تصريحات سابقة هذا كافي وهذا يعتبر بمثابة الندم عن هذه التصريحات. رأينا السيد سامي أبو شهادي يقول أنا لم أقصد أصلا، وإذا فهمت كذلك فأنا أخطأت، وأنا أعتقد أنني لم يعني كان من المفروض ألا أنشر مثل هذا المقال في هذا التوقيت. ولكن مرة أخرى أستاذ فرات، المستشارة القانونية للحكومة ما تقول عمليا في معرض ردها أن السوابق التي كانت في الماضي يجب الآن تعديلها لتلائم حدث 7 أكتوبر. هي تعرف أنه بموجب السوابق الموجودة لا يمكن شطب سامي أبو شهادي لأنه لا يستوفي الشروط والمعايير. ويعني يكفي أن نقول أن هذا المقال الذي يطونه الآن هذا كل هذا الحجم، يعني لو أجرينا استبيان واستفتاء لدى المواطنين العرب الناخبين ربما 10 أو 20 أو 50 شخص قرأوا هذا المقال، وإن قرأوا لا يتذكروا ما ذكر به. وبالتالي اعتبار هذا وكأنه رئيس حزب سياسي هام يقوم بدعم الكفاح المسلح أو أنه يحث على الكفاح المسلح أو أنه يشجع جمهور ناخبيه على هذا الكفاح، هذا حقيقة يعني ادعاء أجوف، وهو واضح الهدف منه، واضح الهدف جزء من ضرب شرعية التمثيل العربي في البلاد، وهذه المرة عن طريق إقصاء رئيس حزب هو مكون هام في القائمة المشتركة وربما خلق بلبلة في هذه القائمة.
1: أستاذ محمد، الآن أريد أن أذهب معك كمواطن، كابن هذا المجتمع وكشخصية بارزة، باعتقادك ومن تجربتك هل مر المجتمع العربي بمثل هذه الفترة؟
0: كلا، نحن أمام يعني من يقول أننا أمام خطر وجودي هو يقول الحقيقة. نحن نعرف أن الكل الآن ملاحق، أن العنصرية كانت بالماضي على الأقل موجودة ولكنها منبوذة من جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي. الآن العنصرية أصبحت واضحة على الملأ ويتباهون بها، يجاهرون بها، يفتخرون بها، ومن ينادون بهذه العنصرية تزيد شعبيتهم. رأينا ما حصل في محاولة نسخ ما يحصل في الضفة الغربية إلى الداخل، والأحزاب العنصرية، الأحزاب اليمينية الفاشية حقيقة لا تميز ولا يعني لا تميز ولا تعطي أهمية للخط الأخضر بالاتجاهين، سواء عندما يكون الحديث عن مزيد من التطهير العرقي في الضفة الغربية أو عن ضرورة تهجير المواطنين العرب من البلاد. رأينا وزير الأمن القومي أستاذ فرات.

0: كل النسب التي كانت في الماضي. سمعت إحصائيات تقول أنه في الماضي كانت تبدأ المعركة الانتخابية بنسب تدل على أن 38 إلى 40% من المواطنين العرب يريدون المشاركة بعملية التصويت. هذه المرة سمعت أننا بدأنا بأكثر من 60% من المواطنين الذين يقولون سيشاركون، ونعتقد ربما أن هذه النسبة ستزيد. أعتقد أن المواطنين العرب الآن يعون هذا الخطر الوجودي على كل الشعب الفلسطيني بما في ذلك على الأقلية العربية داخل الخط الأخضر، ولذلك يرون في ضرورة التخلص من هذه الحكومة اليمينية الفاشية، وضرورة ربما العمل يعني بعض الشيء لمحاولة تغيير الوضع الراهن، وربما ترميم ما يمكن ترميمه وتصليح ما يمكن تصليحه من أجل أن تكون هنالك حياة كريمة للشعبين في هذه البلاد. أرى أن هذه المسؤولية التاريخية يفهمها الآن كل مواطن عربي، وما قلت لك عن نسبة التصويت تدل على ذلك، وقد نرى مزيدا من التشجيع على التصويت حتى لدى فئات كانت تقاطع هذه الانتخابات بالماضي، ربما إعطاء فرصة أخيرة لهذه العملية الانتخابية السياسية كطريقة للتغيير في البلاد. ولذلك سنرى باعتقادي المزيد، ونحن نحث الجميع بالفعل على التصويت من أجل تغيير الوضع القائم بالطريقة المتاحة حاليا قبل أن تصبح الأمور لا تطاق فعلا.
1: وأنت قلت ذلك، ونحن نضم هذا الصوت. نشكرك المحامي محمد دحلي، خبير قانوني وعضو إدارة مركز كرامة لمناهضة العنصرية، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي لكم، إلى اللقاء.
1: إذن أنهى المحامي محمد دحلي بالقول بأنه حث المجتمع العربي على الخروج إلى التصويت والمشاركة في هذه المعركة الانتخابية. هي معركة بالأساس، معركة على الوجود، معركة وجودية. محمد مجادلي مدير الأخبار في راديو ناس ينضم إلينا الآن. لابد أنك تضم هذا الصوت لصوت محمد دحلي.
2: طبعا، أهلا فرات، كيفك، شو الأخبار؟
1: أهلا بك.
2: يعني طبعا دعنا نقف بداية مع كل هذه التطورات التي نراها، وكذلك أيضا يعني كل هذه المحاولات للتضييق بشكل كبير جدا. يعني تطرقتم الآن للجانب القضائي قبل قليل في موضوع شطب سامي الشحادي وما إلى ذلك، لربما من المهم أن نقف مع الجانب السياسي. يعني يجب أن نذكر هنا بأن هذا الطلب الذي ستنظر فيه المحكمة العليا يوم الخميس، وهو طلب سامي أبو شحادي وكذلك أيضا طلبات القوائم، من تقدم بهذه الطلبات هو إيتمار بن غفير. يعني في نهاية المطاف هذا ليس إطارا قانونيا وضع لكي يفحص المرشحين وما إلى ذلك، ويمكن أن نتحدث عن عدالته ونزاهته وما إلى ذلك. هنا يوجد حزب سياسي، من يقف على رأس هذا الحزب السياسي الذي يسمى عثمة يهوديت هو مدان بالتحريض على العنصرية وبدعم الإرهاب، وهذا الرجل هو الذي رأى بأنه من المناسب بأن سامي أبو شحادي وأن الأحزاب العربية يجب أن تشطب. ولذلك فعليا ما سينقل الآن للنظر فيه إلى المحكمة العليا، وما ستبت به وما تؤيده المستشارة القضائية للحكومة، هو فعليا تأييد لطلب بن غفير.
1: ولكن محمد، هي ليست فقط وجهة نظر بن غفير وعثمان يهوديت، نتحدث عن صحيح. دعم يميني متطرف، يعني وكل استطلاعات تشير إلى الصعود في الدعم العنصري ضد العرب لدى المجتمع الإسرائيلي.
2: صحيح، وهذه هي الكارثة الأساسية. يعني انظر فرات، نتحدث عن نقابة الأطباء في إسرائيل التي وجهت اليوم رسالة تحذيرية قبل تقديم دعوة قضائية للقناة الإسرائيلية 14، لأن أكثر من محلل، ولكن تحديدا المحلل الأخير الذي يعني كنا قد كشفنا كذلك عن تصريحاته، يتهم الأطباء العرب أنهم يقومون بسم الناس، يسمون الناس في المستشفيات. في الجانب السياسي هناك تحريض على كل الأحزاب العربية، على كل النواب
1: شخص العرب. مثل هذا أقل شيء يجب أن يكون مسجن. يعني
2: هذا يجب أن
1: أقل شيء
2: مباشرة يجب أن يسجن. على فكرة الشرطة الآن يعني فتحت تحقيقا تريد أن تحقق معه. تخيل فقط الآن لو أنا وإنت فرات حكينا على البث نحكي أقل من ذلك بقليل أو بكثير، يعني ستمضي دقائق قبل أن يعتقل أو أن يعتقل أي شخص عربي. فلذلك هذا يدفعنا للنظر إلى الأمر الآخر، وهو أن الوضع الذي تعيشه الأقلية العربية في إسرائيل هو وضع حساس جدا، سياسيا واقتصاديا، في المستشفيات، في العمل، في سوق في الأكاديمية، في الجامعات، في كل مكان. وهذا يستوجب الحذر بشكل كبير جدا، ولكن أيضا في المقابل هذا يستوجب ردة الفعل الشرعية والقانونية، هي ما تطالب به كذلك قيادة الأحزاب العربية، التصويت ورفع نسبة التصويت. ولذلك عندما نرى الآن بأن بعض الأحزاب العربية عوضا عن أن تنشغل بهذا تنشغل بالأمس أنه مع سيغالوفيتش ولا ضد سيغالوفيتش، أو هل

0: قال ذلك أو لم يقل ذلك، عوضا عن بالفعل التركيز عن الأمر الأهم وهو أن كل الأحزاب العربية مشطوبة على حد صراحة.
1: لكن سيغالوفيتش أيضا يجب أن يفهم الوضعية في المجتمع طبعاً. العربي إذا قرر أن يتحد مع قائمة عربية عليه أن يتفهم بماذا يفكر المجتمع العربي.
0: صحيح، ولذلك أعتقد بأن المقابلة التي أجريناها معه اليوم والتوضيحات التي قدمها، وهو يقول أنا ضد شطب عموما وضد شطب سامي أبو شحادي من حيث المبدأ، ولكن يعني هو يقول أنا يعني أعربت عن انتقادي لما قام به سامي أبو شحادي وهذا المقال، لأنه هو بنفسه أيضا يعتقد بأنه أخطأ في مقاله وتراجع عنه وأعرب عن ندمه وما إلى ذلك. هناك خلافات فرات بين النواب بين الأحزاب، ولكن لا يجب أن تتحول هذه الاختلافات إلى خلافات كبيرة جدا وأن تتحول الآن إلى
1: النقاش
0: والمناكفات بدون أدنى شك.
1: محمد، قبل قليل تحدثنا قبل أن ندخل إلى البث بكل ما يتعلق ما قام به نتنياهو طبعا بالتوجه إلى الرقابة العسكرية، وكأنه كان خطر على حياته بالنشر الذي كان في قناة 12. أول نوضح للناس للجمهور عن أي نشر يدور الحديث، وكان خطر مش بس على نتنياهو، على سارة نتنياهو أعتقد كيف أنا شفت مكتوب هناك، وبالتالي حصل على موافقة من الموساد ومن الشباك.
0: يعني أولا هذا يظهر إلى أي مدى هذه الانتخابات المقبلة فرات هي مصيرية. لماذا مصيرية؟ لأن ما حدث هو أن نتنياهو عاد من زيارة سرية يوم الأحد إلى الإمارات، ويدعي نتنياهو بأن النشر في القناة 12 كان قبل أن تصل طائرته إلى يعني المطار الإسرائيلي أو إلى الأراضي الإسرائيلية،
1: بالتالي هو بخطر
0: أو هو بالهوى يعني، فهذا وكأنه شكل خطرا عليه. الرقابة العسكرية هي المسؤولة عن السماح أو عدم السماح بنشر مثل هذه الأمور، ويبدو بأن القناة كما كل القنوات الإسرائيلية الأخرى أخذت موافقة من الرقابة العسكرية لنشر هذا الخبر. نتنياهو قدم دعوة أو شكوى للرقابة العسكرية ويقول لهم ما كان يجب أن تسمحوا بهذا النشر، هذا تسبب بمخاطر أمنية كبيرة علي وعلى عائلتي وما إلى ذلك وأمور من هذا القبيل. ولكن ليس هذه النقطة، النقطة الأهم وهي التي أنت أشرت إليها، هو أن نتنياهو يرفق بطلب أو الشكوى التي قدمها للرقابة العسكرية يعني وجهة نظر. من وجهة النظر أو التوصية هذه؟ أولا من رئيس الشباك دافيد زيني، الذي يقول بأنه يعني يرى بأن هناك خطورة كبيرة، وهو الذي قدم الشكوى على فكرة. رئيس الشباك هو الذي قدم الشكوى باسم رئيس الحكومة.
1: نعلم من عين دافيد زيني
0: طبعا، ونعلم بأن تصريحات دافيد زيني هو أنني أنا يعني أكن الولاء الكامل لرئيس الوزراء وما إلى ذلك. والأمر الآخر هو الذي لا يقل أهمية أيضا، أن رئيس الموساد رومان غوفمان الذي أيضا عينه نتنياهو وكان سكرتير نتنياهو العسكري، هو الذي يعطي التوصية الأمنية لماذا بالفعل هذا الأمر شكل يعني مخاطر كبيرة جدا. ولذلك يمكن أن نرى هنا نتنياهو يعني عين رئيس الشباك، عين رئيس الموساد، بدأ يحكم سيطرته
1: مسيطر على كل شيء،
0: على كل الأجهزة الأمنية، وفي حال فوزه بهذه الانتخابات القريبة وعودته إلى سدة الحكم كذلك سيتمكن من تعيينات أخرى كالمستشارة القضائية للحكومة، كدوائر أخرى إضافية،
1: الاستمرار في الانقلاب على الجهاز القضائي طبعا.
0: وهذا كله يظهر إلى أي مدى، وهذا يعيدنا إلى النقطة الأولى التي تحدثنا عنها، هذه الانتخابات مصيرية بالأساس لهذه الأسباب، لأن نتنياهو يريد أن يستمر في كل ما بدأ به هو وسموتريتش وبنغفير، ما لم ينجحوا بالقيام به في السنوات الأربع التي مضت بسبب الحرب وانشغالهم بغزة وفي لبنان وفي إيران وما إلى ذلك، لربما سيجدون الآن هذه الفرصة مناسبة إذا بالفعل تمكنوا من تشكيل الحكومة.
1: سموتريتش كان، وأنت أيضا ذكرت هذا الموضوع بكل ما يتعلق بالمستوطنات، بأنه قبل الانتخابات السابقة تحدث بأنه سيقوم ببناء بؤر استيطانية. كان يعتقد البعض بأنه مجرد حديث انتخابي إعلامي، ولكن كم بؤرة استيطانية منذ تولى سموتريتش وزارة المالية؟
0: 104 بؤر كهذا
1: موجودة قائمة،
0: طبعا قائمة وبمصادقة إسرائيلية قانونية، يعني هذا بالإضافة طبعا إلى عشرات من البؤر الاستيطانية الأخرى غير الشرعية وفق طبعا المنظور أو القانون الإسرائيلي. وهنا اللافت، يعني كنا قد استمعنا قبل فترة فرات إلى أحد أنصار سموتريتش يقول بنفسه بلسانه أنه في الحملة الانتخابية السابقة عندما قال سموتريتش بأنه سيقوم بثورة وانقلاب كبير جدا في الضفة الغربية، يعني ما أحد كان قد صدق، اعتبروا أنه تصريحات انتخابات كما ذكرت. الآن ينظرون إلى الإنجاز طبعا بمفهومهم الذي قام به سموتريتش، ويفهمون بأن ما قام به بالفعل أو ما وعد به نفذه، وما تعهد به نفذه،
1: يعني والآن عندما الجليل بخطر.
0: والآن عندما نستمع إلى تصريحات سموتريتش وهو يقول ما قمنا به في الضفة الغربية سنقوم به في النقب والجليل، أكيد مش قصده بده يفتح شوارع يعني، ولا بده يبني للناس باركات ومنتزهات، هو يريد أن يتكرر ذات الأمر في أن في

0: أقب والجليل. ولذلك كل من يستهتر بمثل هذه التصريحات ويعتقد يعني مجرد تصريحات من سموتريتش
1: ليست وبنجر،
0: هذه ليست مجرد تصريحات، هذه تتحول في نهاية المطاف إلى سياسة وإلى منهجية وإلى واقع، ومن يتجاهل ذلك يعني يريد أن يغمض عينيه أو أن يدفن رأسه في التراب.
1: محمد مجادلي مدير الأخبار في راديو الناس، شكرا جزيلا لك. بالفعل نتحدث عن فترة صعبة للغاية، وبالتالي بالفعل إذا عاد سموتريتش وعادت حكومة المستوطنين والمستوطنات هذه، فإن ما شاهدناه في مجد الكروم في أراضي الروس ستعتبر نزهة مقارنة مع الأيام القادمة، هذا في حال لم يصوت المواطن العربي. فاصل ونواصل.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليك تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليك أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: المنتصف مع فرات نصار.

0: نذهب الآن إلى تطبيق ناس وفي العناوين المركزية في التطبيق. طبعا ما قامت به بهراب ميارة والتي تطالب بالمصادقة على شطب ترشح سامي أبو شحادي، وأيضا تقرير الـ OECD الصفوف في إسرائيل من الأكثر اكتظاظا في العالم، ومستوطنون يحرقون منزل قرب نابلس، ونتنياهو يستنكر مش الإحراق إنما اعتداء المستوطنين أو الاعتداءات على أفراد الشرطة والجيش. السائقون أمام تسعيرة قياسية للبنزين 8.27 شيكل للتر. هذا طبعا الآن ربما سموتريش بسبب اقتراب الانتخابات راح ينزل كمان مرة البنزين، وهي كانت تحول للعبة هوابط وصواعد. وسيجالوفيتش عبر أثير راديو ناس يقول طلبت عدم الترشح وليس الشطب.
1: נגד עקרונית לפסילות במערכת הפוליטית על ידי ועדה פוליטית. זו התפיסה העקרונית שלי. אני אמרתי ששאלו אותי מה דעתי. אמרתי שלדעתי סמי אבו שחאדה חצה את הגבול. דרך אגב, סמי אבו שחאדה בעצמו אומר שהוא חצה את הגבול, והוא אומר שהוא היה...

0: הוא היה יודע, הוא היה מצטער, המציא אלף ואחד תירוצים. אם סמי אבו שחאדה בעצמו אומר שהוא חצה את הגבול, אז מה רוצים ממנו? אם אנשים מנהיגים בתוך החברה הערבית חושבים שהוא לא צריך לרוץ בבחירות האלה, עזוב מה אני אומר, מה אומרים אחרים? מה אומרים אנשים בתוך המשותף ובתוך בלד? אז הבנתי, הקולב הכי משמעותי שאת תייחס אליו עכשיו זה אני, ולשמעותי לבן גביר שהוא מוצב מורכב, דרך אגב לא אני אומר את זה, היועצת המשפטית לממשלה אמרה את זה בדיון, ולכן אני לא אוהב לתת המלצות לאנשים, בטח לא במפלגות אחרות. אבל הקריאה הזאת שהייתה לא רק מזה, אלא לא להתמודד, היא לא קריאה שנשמעה רק מפי יואב סגלוביץ.
1: نستمر في التصعيد العنصري على المجتمع العربي، حيث وجهت نقابة الأطباء في البلاد اخطارا قانونيا إلى قناة 14 اليمينية المتطرفة تمهيدا لرفع دعوى قضائية بحقها على خلفية تصريحات بثتها القناة، ووصفتها النقابة بأنها تحريض خطير ومسيء ضد الأطباء والأطقم الطبية العربية. البروفيسور رياض غبرية عميد كلية الصيدلة ومستشار رئيس جامعة بئر السبع لشؤون الطلاب العرب سابقا ينضم إلينا الآن. أهلا بك بروفيسور. بروفيسور، يعني حينما نشاهد، ولابد أنك شاهدت هذا الشخص الذي تواجد في القناة 14 وحرض بشكل واضح على الأطباء العرب، ما هي الخطوات؟ ماذا يجب أن نقوم به من أجل لجم هؤلاء؟ وكلمة لجم هوينة على اللي صار.
2: خليني أبدأ بمثل عالمي اللي بيقول انه لا يمكن لاحد انه يهينك من غير موافقتك. انا كنت اتوقع انه هذا المأفون اللي ادعى انه يوميا الطواقم الطبية العربية في المستشفيات بتسمم مرضى يهود، هذا كان لازم نفس الساعة تقدم شكوى للتشهير ضده من قبل اطباء عرب. ما كانش لازم يمرق تقريبا أسبوع من التصريحات العنصرية الفاشية تاعته ضد الطواقم الطبية العربية. اليوم نقابة الأطباء الإسرائيلية بعثت بطلب مستعجل للمستشار القضائي للحكومة أساس أنه تفتح بتحقيق ضد القناة 14 وضد المأفون العنصري اللي ادعى بهاي الادعاءات.
1: يعني هذا واحد من الادعاءات، وادعاءات مستمرة عبر هذه القناة بدون أن يحاسبها أحد. بروفيسور، أنت كنت قد كتبت مقالا حضرتك بكل ما يتعلق بالادعاء بأن هناك تصحيح مفضل لصالح العرب في الجامعات وفي المعاهد العليا، وبما معناه أنه في بريفليج للطالب العربي عن الطالب اليهودي. قديش الإشي هذا يعني ملموس، لأنه الطالب العربي بيعاني.
2: طلع الجواب لهاي الادعاءات وخاصة لعضو الكنيسة اللي كمان هو عنصري وفاشي بن سعدة من الليكود، اللي ادعى انه فاطمة من ام الفحم، قال يا سيدي هاي بتاخذ محل بنته اللي بتخدم في وحدة خاصة في الجيش، ودول بتصرف عليها 400,000 شيكل لتعليمها. مع انه في مقال سابق اللي كتبته المجتمع العربي دفع قرابة 4 مليار شيكل لأولادهم يتعلموا طب في خارج البلاد، 5,000 طبيب اليوم عاطلين عن العمل، والدول بتدعي أنه ناقصها 10,000 طبيب.
1: 5,000 طبيب عربي؟
2: 5,000 طبيب عربي اللي كلفوا، يعني كلهم تعلموا خارج البلاد، كلفوا المجتمع العربي 4 مليار شيكل، وهذول هدية دغري للدولة، يعني موفرين على الدولة، لأنه الدولة بتدفع على كل طالب طب بتخرج بالبلاد قرابة 700,000 شيكل لجامعات وكليات الطب. هذول الأهالي اللي راحوا أخذوا قرض وأصرفوا على أولادهم وجابوهن هدية حاضرين أطباء للدولة، والدولة بتحطهن على جنب وبتفتح 4 كليات جديدة. هذا اللي لازم يحركنا ونحط ايدينا بايدين بعض ونشوف انه الفاشية بأبشع وجه لإلها، حتى على الطواقم الطبية اللي ليل نهار قاعدين بعالجوا وبإخلاص بمساواة للكل، قاعدين بحرضوا عليهم، بيهدموا بالبيوت، بيقيموا بؤر استيطانية في مجل كروم، بيوقفوا العرس للطبيب في الإفراديس، وفي ناس بعدها بتتفلسف وتقول لك لا فيش حاجة.

0: لازم نروح نصوت. تصويت قوتنا، رتعنا لكل هاي الأشياء. 27/10 لازم هذولا نكبهم على مزبلة التاريخ ونحمي أولادنا وأطبائنا وممرضينا والصيادلة العرب.
1: بروفيسور، أريد أن أذهب معك وأنت ذهبت إلى هذا الموضوع، لكل من يقول بديش أصوت أو إنه مش راح أثر وشو تأثير وشو مستفيد من التصويت. طبعا ما احترامنا لهؤلاء، إحنا ما كل إنسان وتوجه، ولكن هل من يرفض التصويت لا يشاهد لا يتابع ما يحصل ضد مجتمعنا العربي، ما يحصل ضد أطبائنا، ما يحصل في منطقة الروس في مجد الكروم، لا يشاهد ما يحصل في الطيبة، لا يشاهد ما يحصل في أم الفحم، لا يشاهد ما يحصل في قرى النقب وقرى مسلوبة الاعتراف؟
0: طلع صعب علي أجاوبك عليه، لأنه أنا يعني كمان بالضبط الأسئلة اللي أنت طرحتها يعني بتدور في ذهني كل الوقت. يعني مش معقول أكثر من هيك. يعني إيش بدك؟ شوف الإجرام، شوف القتل، شوف الخاوة، شوف الأطباء المحاضرين، شروط القبول للطلاب بالجامعات، هدم البيوت، تضييق الميزانيات قاعدين بياخذوها خصوصا الوسط العربي، قاعدين بنطوها للمستوطنات وبنطوها اللي بصير بالضفة واللي صار الليلة، إذا سمعت إيش اللي صار في حد طبعا. نابلس
1: وطلع نتنياهو يعني أدان يعني طلع نتنياهو أدان بروفيسور، ولكن بالضبط. أدان الاعتداء على رجال الشرطة وعجيش.
0: هاي الإدانات إحنا ما بدنا إياها من الناس اللي بإيدها تقدر توقف هذا الإشي بالحالا. يعني اللي بده يدين هاي منظمة دولية ممكن الدين، أما رئيس حكومي اللي القرار بإيده اللي يمنع هاي الأشياء وعنده القدرة إنه يمنعها، الإداني هاي طبعا بتكون نوع من التملق. أنا ما أفكر.
1: وبما معناه بروفيسور، بما نعود إلى موضوع التحريض على الأطباء، مع كل هذا يجب أن يزداد عدد الأطباء العرب، أن يزداد أكثر فأكثر.
0: إنه يزداد أو لا، هذا طبعا بتعلق كل شخص فيه الحرية إنه يتعلم الموضوع ويصب للمين اللي بده إياها. وإحنا كمجتمع لازم نحمي حالنا، ولا حدا ممكن إنه يحمينا، لأنه الحقوق تؤخذ ولا تعطى. إحنا بدنا نفوت على 27/10 كل هاي الوجوه الصفرة الفاشية، نكبها على مزبلة التاريخ ونفوت هناك مع 18 عضو كنيسة ونقولهم يا بتحطوا يا بتنطوا، وبس هيك. اللي بده يحمي أولاده، بده يحمي أرضه، بده يحمي أحفاده، هاي طريقة. صندوق الانتخابات لأول مرة من قيام الدولة في عنا قوة إن احنا نأثر ونكبهم هذول كلياتهم الفاشيين والعنصريين اللي بحردوا علينا في جميع المجالات وبضيقوا على حياتنا. هاي البلاد بلادنا وبدنا نظلنا هنا للأبد، لازم نتوحد كلياتهم. مش وقته إسا مبدعي ومش مبدعي، بدي أصوت ليش أصوت وبديش هذا الحكي.
1: وضحت الصورة. نشكرك على هذه المداخلة للبروفيسور رياض غبري، عميد كلية الصيدلة ومستشار رئيس جامعة تبر السبع شؤون الطلاب العرب سابقا. شكرا جزيلا.
0: شكرا حبيب.
1: هاجم عدد كبير من المستوطنين قرية جالود جنوب نابلس وأضرموا النار في منزلين لعائلة طوباسي، وذلك بعد أن عادت العائلة إليها بموجب قرار قضائي عقب تهجيرها أو في عقاب التهجير منها لنحو شهرين. محمود الطوباسي أبو شادي صاحب المنزل ينضم إلينا الآن، أهلا بك أخ محمود.
2: نعم أهلين.
1: ما الذي حصل معكم أمس؟
2: والله أمس اتصلوا فينا الارتباط على أساس نطلع بموجب قرار المحكمة والارتباط الفلسطيني والارتباط الإسرائيلي، وفعلا اطلعنا مع الارتباط الإسرائيلي. لما وصلنا البيت يعني في خلال 5 دقائق بلشوا المستوطنين يهجموا على البيت وحاجوا علينا، والجيش اتعامل معهم بقنابل مسيلة، إلا أنه عدد المستوطنين صار بازدياد كتير، وصلوا فوق 150 مستوطن، حركوا السيارة، سيارتي اللي كانت موجودة، طبعا أنا كنت أنا وزوجتي وابني اللي طالعين. ساعتها الجيش بطل يقدر يسيطر على الوضع، فقام بإنزالنا وركبنا في ركبنا في الجيمز تبعتهم اللي استبانا، إلا إنه المستوطنين قاموا بإتلاف العجال السبانة فنقلونا على الجب مصفح، ومجرد ما فوتونا على الجب المصفح صار يضربوا في حجار على الجب علينا، لكن الجب مصفح ما تأذيناش الحمد لله، وأخذنا الجب هذا وعلى كسرة لأنه فيش مجال يجيبنا على البلد لأنه الطريق كانت مسكرة بحجار من قبل المستوطنين. مجرد إحنا ما طلعنا في الجب وبعدنا عن الدور لاحظنا إنه بلشوا يحرقوا في الدور، ما وصلنا البلد هان إلا الدور كلهن الثنتين مولعات وحرقوهن حرق كامل، بالرغم إنه يعني أصلا كانوا مدمرين البيوت، مكسرين الأبواب، مكسرين خالعين الشبابيك، يعني مش مخلين ولا إشي، البلاط مكسرينه، شبكة الكهرباء في البيت، الأمانات، المفاتيح، اللمضات، كل إشي مخربينه، حتى الجدران المقطعة بين الغرف هادمينها.
1: وانتوا وين الآن؟ وين موجودين؟
2: أنا الآن أنا وزوجتي في البيت القديم، ولادي اثنين، هو كل واحد هو زوجته، واحد سكن في رام الله شغله هناك، والثاني سكن في كريوت.
1: الوضع بات لا يطاق أخ محمود بكل ما يتعلق بانفلات الأمني هذا الحاصل من قبل المستوطنين.
2: مأساوي الوضع، مأساوي جدا جدا، لا يطاق
1: لا يطاق بالفعل. وعمليا بالنسبة للبيت في إمكانية عودة؟ حدا حكى معكم على عودة على البيت؟
2: لسه ما حدش حكى، إجا علي قبل تقريبا ساعة مدير الارتباط المدني الفلسطيني، سلم علي وقال لي الحمد لله على السلامة، وقال لي احنا بنتبع الموضوع وإن شاء الله بصير خير.
1: وهاي المرة الجيش عمل عمله مع المستوطنين ولا بس فقط إنه حماكم؟
2: والله للأسف الجيش يعني ما عمل كما يجب نهائي. يعني كان بيقدر الجيش يعمل أكثر من هيك، لكن للأسف الشديد حسيته الجيش ما بعرف، يعني هو متخاذل، هو شو اللي بفتشر فيه والله ما بعرف.
1: وإذا بنحكي على الأضرار، قديش الأضرار عندكم؟
2: والله الأضرار لا يمكن إحصائها هسه نهائي. أول إشي أضرار في الدور، يعني لو ظلت الأضرار على تكسير وخلع أبواب بدون حرق لسه أهون كثير، بس لما الأبواب خلعوهن وحطوهن في جوة الدار وولعوهن وولعوا الكنبيات اللي كان موجود، الفراش اللي كان موجود، خزائن المطابخ الموجودات، طبعا تعرف الخزائن خشب ودهان في نفس الوقت، فكله لما تولع حتى الجدران هالساع صار فيهم خلل، يعني بدك شبكة كهرباء، بدك إكسارة جديدة، يعني صدقا وبيوت كبار، يعني كل بيت حوالي 200 متر مسطحه، وبيت منهن ما هو طابقين والبيت الثاني طابق ونص، فما بعرف يعني صعب اني احصيلك، يعني اذا بدي خلينا نقول اشي اولي كل بيت بده بتوقع فوق 200-300 ألف شيكل تصليح كل بيت فيهن، اذا مش اكثر.
1: وضحت الصورة، الله يعوضكم. محمود الطوباسي أبو شادي، شكرا.
2: عدا عن ذلك نعم، يعني فضل. شوف الأرض كلها اللي هناك، كلها الأرض حوالي 26 دنم مزروعة بزيتون، 350 شجرة زيتون، 150-160 شجرة لون،
1: راحوا
2: كله راح، في عنب، في تين، في أنا كنت زارع ميرامية وزعتر، لأني أصلا أنا جريح انتفاضة وكنت أتقاضى معاش من مؤسسة الجرحى، وصار عندي شلل في إجري، طخوني بكوطاخين المستوطنين في 2001، فاعتمدت على الزراعة كرزق كمعاش، يعني هسه لا ضل زراعة ولا ضل إشي.
1: وضحت الصورة محمود طباسي، شكرا جزيلا لك.
2: أهلين، شكرا لك، حياك.
1: فاصل موصل.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد ان بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخذوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل.

0: وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
0: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
12: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، فروعنا بكل البلاد.
13: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
0: المنتصف مع فرات نصار.

0: رفعت وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي ميزانية حماية الموظفية أقسام الرفاه في السلطات المحلية العربية والمدن المختلطة إلى مستويات قياسية، وذلك ضمن برنامج يشمل 85 سلطة محلية عربية و12 مدينة وبلدة مختلطة، وذلك أو اثنتي في أعقاب جالات أو حالات كبيرة من العنف تم توثيقها في عدة مكاتب رفاه اجتماعي في أنحاء البلاد. فتحي أبو يونس رئيس منتدى مدراء أقسام الرفاه الاجتماعي العرب، أهلا بك.
1: أهلا بك أخي فراس.
0: كافي الميزانيات اللي وصلت؟
1: كان في ميزانيات وصلت. إحنا بنشوف إنه في السنوات الأخيرة في تغيير جدي في توجه وزارة الرفاه الاجتماعي لقضية حماية العمال الاجتماعيين وضمان أمنهم وأمانهم. الأمر طبعا جاء بعد نضال طويل جدا اللي قادته نقابة العمال الاجتماعيين في البلاد يهودا وعربا، واللي تكلل في النهاية في سن قانون الذي يضمن أمان وأمن العمال الاجتماعيين في إسرائيل بشكل عام. والحقيقة أنه كمان في المجتمع العربي إحنا شفنا أنه قسم كبير أو أغلب السلطات المحلية العربية حصلت على ميزانيات خاصة، ميزانيات كافية بهدف تطوير أمن وأمان العمال الاجتماعيين. هذا الأمر أدى في النهاية إلى تواجد ضابط أمان في مدخل وبوابات أقسام الخدمات الاجتماعية، مما أدى أولا لضمان أمن وأمان العمال الاجتماعيين، إعطائهم الشعور بالأمن والأمان، والشعور هذا هو كثير مهم من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطن. بالإضافة ضابط الأمن والأمان يعمل على ترتيب دخول وخروج المواطنين لأقسام الخدمات الاجتماعية.

0: الاجتماعية وغرف العمال الاجتماعيين، بحيث أنه كل إنسان يقدر يأخذ الخدمة اللي متوخى فيها بشكل سري وبشكل يحافظ على خصوصياته.
1: وعمليا هذا كله ناجم عن الازدياد بالاعتداءات وحالات الاعتداء والمتكررة أيضا.
0: طبعا يعني إحنا نقسم الموضوع لقسمين، يعني كان هنالك اعتداءات متكررة لجزء من الجمهور تجاه العمال الاجتماعيين، ففي عمال اجتماعيين اللي فقدوا جزء من أملاكهم، في عمال اجتماعيين اللي تضرروا جسديا نتيجة الاعتداء عليهم، هذا واحد. والأمر الآخر هو إسقاطات العنف والجريمة على عمل العمال الاجتماعيين، وهذا إحنا بنشوفه عم بتزايد في السنوات الأخيرة، بحيث إنه العمال الاجتماعيين موجودين في خط الدفاع الأول، والمواطن بشوف إنه العمل الاجتماعي راح يحل له كل مشاكله. مش بالضبط هيك، يعني العمل الاجتماعي كمان هو محدود من ناحية الأوقات اللي موجودة عنده، وهو محدود من ناحية الميزانيات الموجودة عنده، وهو بحاول إنه يساعد الإنسان اللي بيجي لعنده والإنسان اللي بيحتاج الخدمة، ولكن مش دائما بيقدر وبيستطيع وبإمكانيته أنه يقدم الخدمة هاي. وللأسف في بعض الحالات إحنا بنشوف أنه المواطن بفهم أنه في تحدي بينه وبين العامل الاجتماعي، بالوقت اللي العامل الاجتماعي هو كل هدفه هو مساعدة المواطن اللي بيجي لعنده.
1: طيب ونحسن نتابع، نريد أن نشكرك على هذه المداخلة فتح أبو يونس، رئيس منتدى مدراء أقسام رفاه اجتماع العرب، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.

0: حول الشاب يمام كارم مصالح من قرية دبوري تجربته الشخصية من رحلة علاج من مرض السرطان إلى رسالة أمل للمرضى والعائلات، مؤكدا أن مواجهة السرطان لا تقتصر على العلاج فقط بل تبدأ أيضا بالدعم والأمل والمعرفة. يمام كارم مصالح من دبوري طالب جامعي ومعلم شطرنج ودبكة، أهلا بك.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام. يعني بالفعل يمام، هذه التجربة وأن تتحول إلى ما يسمى رحلة أو الرحلة العلاجية، أن تتحول إلى طريقة أو وسيلة من أجل أن نشجع البقية، مهمة أيضا.
1: طبعا أنا كبني آدم اللي كان حياة طبيعي وكنت معلم في قوانج ودبكي وراح يكون في كمان شغلة قدام وأنا بالعلاج، كان مهم إلي إنه أوصل فكرة للناس إنه كمان حتى لو صابك مرض السرطان أو حتى لو صابك أي مرض ثاني أو صعوبة بالحياة، إحنا نقدر نتعامل معها ونكمل حياتنا بشكل طبيعي. فهي كانت الفكرة الرئيسية إنه أطلع وأبلش أحكي. صراحة أول فيديو نزلته ما توقعت إنه يكون عليه كمية المشاهدات هاي وإنه الفكرة تصل لكمية ناس هاي. اليوم عندي 2-1 تقريبا 100,000. فحبيت هيك يكون الفكرة الرئيسية من المحتوى اللي أنا بقدمه إنه مهما هيك فات على حياتنا أشياء صعبة نقدر نتعامل معها ونكمل حياتنا، وحتى يمكن تكون حتى لو إحنا بنشوف الإثارة بس يمكن هاي الإثارة تكون أحسن لحياتنا.
0: عمليا يعني هذا أيضا ربما له الأصداء من قبل المتابعين وكثير أثرت على ناس لابد. يعني
1: صراحة أجاني كمية رسائل اللي هي حلوة من الناس إنه أنا قدرت أأثر فيها بشكل معين، وإن شاء الله هيك لقدام حتى راح أكثر حاجز الخوف مع كلمة السرطان. إحنا شوي بالمجتمع دائما عندنا السرطان مرتبط بالخوف، فالهدف اللي أنا بحاول أقدمه بالأشياء اللي راح أنزلها هو إنه أكثر فكرة الخوف مع السرطان، إنه حتى لو إنه يعني كان شوي الإسم كبير نقدر نتعامل معه حتى هيك بالطاقة الحلوة اللي إحنا دائما نقدر نقدمها، طاقة إيجابية أكثر، مش نروح على باب الخوف وباب القلق، لا نقدر نروح على باب إنه إحنا بنقدر نقطع هذا الإشي وبنقدر نتعداه ونخليه من ورانا. حتى لو أنا كبني آدم بعدني بمر بمرحلة العلاج بس عم بشوف كمان تقدم بالإيه، طبعا النفسية الهولوية وطبعا العيلة والأصدقاء والناس اللي حوالينا.
0: وإحنا نتمنى لك النجاح إمام كارم مصالحة. شكرا لك
1: حبيبنا.
0: حقق لاعبو الشطرنج من المجتمع العربي إنجازا لافتا في بطولة الدولة للشطرنج السريع.

0: لجيل 10 سنوات في رمات جان بحصد المركز الثالث في البطولة المفتوحة، فيما توجت لاعبة بلقب بطلة إسرائيل البنات حتى جيل 10 سنوات، ويأتي هذا الإنجاز في ظل تنامي انتشار لعبة الشطرنج في المجتمع العربي. جاد زعبي مدرب ومؤسس أكاديمية الناصرة للشطرنج ومرشح متقدم للماسترز في لعبة الشطرنج ينضم الآن، أهلا بك.
1: مرحبا فرات، مرحبا راديو الناس، تحياتي لكل المستمعين.
0: مرحبا جهاد زعبي، في انجازات عند جهاد زعبي دائما؟
1: انجازات كبيره وعديده، وانجازات بترفع راسنا. على مدار يوم الاحد ويوم الاثنين اقيمت بطوله الدوري للشطرنج السريع في رمات جان ضمن مهرجان سنوي اسمه مهرجان دوف فرات. هذا المهرجان دائما بيجي وقت السقوط، احنا بنعرف انه احنا ما بنعطل على السقوط بالمجتمع العربي، ومع هذا كان في حضور قوي جدا ونتائج نفتخر فيها في اكثر من فئه عمريه للاطفال العرب. منهن عندنا لانا جميل شرش من مدينه الناصره، حققت المرتبه الاولى في بطوله اسرائيل للبنات لجيل 10 ولجيل 12، وتوجت بطله اسرائيل مرتين لجيل 10 ولجيل 12. كمان كان عندنا رامواسي من حيفا، حصل على الميدالية البرونزية في جيل 10، حقق المرتبة الثالثة. كان عندنا بنت من شفعمر واسمها ناتالي بحوس، حصلت برضو على المرتبة الثالثة للبنات في جيل 12. ومن حيفا أيضا عندنا إيدي مزاوي، فقط 7 سنوات، شارك في بطولة جيل 8 وحقق أعلى عدد نقاط من بين كل أبناء جيله. دول نتائج احنا كتير نذكر فيها، وعم نشوف انه عم بيكون عندنا مواهب حقيقية في المجتمع العربي بلعبة الشطرنج،
0: وهي المواهب يجب أن تستمر، مش فقط نكتفي في الجيل المرحلة الابتدائية.
1: صحيح، مظبوط. هدول الأولاد بيحتاجوا كمان لدعم من أكثر من مؤسسة، أكثر من بلدية، لأنه هني هدول الأولاد الجيل 8 بيصيروا جيل 10، جيل 12 بيصيروا جيل 14 16، بيكبروا ومرات بنشغلوا عن اللعبة. هدول الأولاد كمان بسافروا مرات على مسابقات خارج البلاد على مفكوثهم الشخصية، وإحنا كمجتمع لازم نحط دعم وإيد بهاي اللعبة، لأنها بديل حقيقي عن كتير رياضات وألعاب تانية اللي يمكن إحنا بنفضل أن أولادنا يقضوا وقت أقل قدام مثلا الشاشات، ويلاقوا حالهم بتمارسوا بلعبة هالقد منيحة ومهمة زي لعبة الشطرنج.
0: نعم، ونحن سنتابع هذه النجاحات ونتمنى لكم دائما النجاح. جاد، ربما نختتم بكل ما يتعلق بالاستمرارية، ما هي البطولات القادمة؟
1: صحيح، احنا مش كمان شهر نطلع للمشاركة في بطولة أوروبا للشطرنج، إن كمان بعثة عربية رح تطلع على بطولة العالم لإسبانيا خلال شهر 10، وبطولة أوروبا في كريت اليونان بشهر 11. عندنا تمثيل عربي واسع بهدول المسابقتين، أعتقد هي سابقة تاريخية على حد علمي، ما كانش فيها الأد كمية عرب من عندنا بالداخل المشاركين بهدول المسابقات، إن شاء الله كمان يرجعونا مع ميدالي،
0: وهذا ما نتمناه. شكرا لك جهاد زعبي.
1: شكرا لك فرات، يعطيك ألف عافية.
0: هذا نصل إلى ختام المنتصف، في الإعداد والتحرير عزمي دريني، في التنسيق والإنتاج رياض فضل وميس عساف، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال جواد عمري وعرين النصار، وفي تطبيق ناس موسى بصول ومرام عواودة. أطيب تحياتي وإلى اللقاء.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
2: قبل ما أتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا.
3: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
4: كيف بدي أجي وكيف بدي أدبر حالي،
5: سكن إقامة،
6: كنت بحالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا.
8: شفت طلاب وسألت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
10: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي وقررت إني أسجل.
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
7: منظم
11: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
0: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
12: انطلق برنامج مرافقة كامل، فواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
13: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
14: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. طلبت المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام الإسرائيلي المحكمة العليا بالمصادقة على شطب ترشح سامي أبو شحادي للكنيسة بدعوى دعمه الكفاح المسلح ضد إسرائيل بما في ذلك خلال هجوم 7 أكتوبر. واستند الموقف إلى مقال نشره أبو شحادي في 8 أكتوبر، اعتبرت الجهات القضائية أنه يعبر عن دعم للكفاح المسلح لحركة حماس، مضيفة أن التوضيحات التي قدمها لاحقا جزئية ولا ترد على الادعاءات الأساسية ضده. أحرق مستوطنون منزلين لعائلة الطوباسي في قرية جالوس جنوبي نابلس عقب عودة العائلة إليهما بموجب قرار قضائي بعد تهجيرها قبل نحو 2 شهر. في حديثه لراديو ناس قال صاحب المنزل محمود طوباسي إن أكثر من 150 مستوطنا هاجموا المنزلين بعد دقائق من عودة العائلة، متهما الجيش الإسرائيلي بالتقاعس عن منع الاعتداء.
1: فوق 150 مستوطن حركوا السيارة، ساعتها الجيش بطل يقدر يسيطر على الوضع، فكام اندالنا وركبنا في جيمس، فنقلونا على الجيب مسطح على كسرة لأنه فيش مجال يجيبنا على البلد لأنه الطريق كانت مسكرة بحجار من قبل المستوطنين. بلشوا يحركوا في الدور، ما وصلنا البلد هان إلا الدور كلهن التنتين مولعات وحركوه الحرك كامل. أصلا كانوا مدمرين البيوت، البلاط مكسرينه، كل إشي مخربينه، حتى الجدران مقطعة بين الغرف هادمينها. بيوت كبار، يعني كل بيت حوالي 200 متر، خلينا نقول كإشي أولي كل بيت بده بتوقع فوق 200-300 ألف شيكل تصليح. الأرض حوالي 26 دنم مزروعة بزيتون، 350 شجرة زيتون، كل راح في عنب، تين، في أنا كنت زارع ميرامية وزعتر لأني أصلا.
0: أفاد الجيش الإسرائيلي وشباك بأنهما اغتالا ليلة عز الدين بي قائد لواء شمال قطاع غزة في الجناح العسكري لحركة حماس بغارة استهدفت شمال القطاع. وأوضح الجيش أن القيادي تولى منصبه عقب اغتيال أحمد الغندور بعدما شغل منصب ضابط الاستخبارات في اللواء، مشيرا إلى أنه كان مسؤولا عن توجيه عمليات ضد القوات والمواطنين الإسرائيليين ومحاولة إعادة بناء قدرات اللواء العسكرية. شددت بريطانيا القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حيث أوقفت وأرجأت أكثر من 80 ترخيصا لتصدير معدات قد يستخدمها الجيش الإسرائيلي وفقا لما أعلنه وزير شؤون الشرق الأوسط البريطانية. وأوضح الوزير أن القرار يشمل معدات قد تستخدم في قطاع غزة، فيما أفادت صحيفة جويش كرونيكل بأن عدد التراخيص المتأثرة يقارب 3 أضعاف العدد الذي شملته القيود عند فرضها في سبتمبر من عام 2024. أعلن الكرملين أن روسيا لا ترغب في انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعول على استمرار عضويتها فيها. وجاء تصريح المتحدث باسم الكرملين ردا على تصريحات لمسؤولين إيرانيين بشأن احتمال انسحاب طهران من المعاهدة التي تلزم الدول غير النووية الأطراف فيها بعدم تطوير أسلحة نووية أو حيازتها. أحوال الطقس. يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 4 درجات مئوية مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل زميلنا سابو دعابس في صوت التك في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: حيان مراكز طبية وخدمات طوارئ.
2: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
3: سلام. تخيل لو حد من كبار السن الغاليين عليك عايش لحاله وفجأة بعيد الشر عنه وعن السمعين يشعر بضيق تنفس بنص الليل أو وجع حاد بالصدر والوقت عمال يركض بالثواني. زمان كان الارتباك هو سيد الموقف. مين شاف التليفون؟ شو الرقم؟ كيف ممكن تشرح للمسعف عنوان بيتك بالأزقة في البلدات والدنيا أصلا ليل ونص الشوارع يا بدون أسماء يا ما فيها لافتات؟ وأصلا يدير باله من المطب اللي بأول الطلعة.
4: مين؟
5: انت فين يا ابني؟ ما بتردش ليه على التليفون؟
4: انت فين؟ انا بموت يا فخري.
5: اوصف لي المكان اللي انت فيه.
4: خير، اللهم اجعله خير. انا في مكان واسع وكله ابيض في ابيض، وقال ايه نص تحتاني مش لاقيه يا فخري.
3: اما اليوم المشهد كل عماله يتغير. كبسة زر واحدة على جهاز صغير معلق بالرقبة أو مكان الساعة أو حتى عبر تطبيق حيان SOS على السمارتفون، مش بس بتبعث نداء استغاثة، هي كمان بتحدد الموقع الجغرافي بالمتر، بتنقل الملف الطبي وحتى علاماته الحيوية وتاريخه المرضي لغرفة العمليات، مش بس للإسعاف حتى لمركز الطوارئ، وكله لحظة بلحظة لايف. سيارة الإسعاف بطلت مجرد تاكسي سريع بنقل المريض أو المصاب، صارت غرفة عناية مكثفة متنقلة. اتخيلوا معاي انه كل هذه الآليات مشبوكة بالسحاب الرقمي، بتعمل تخطيط قلب، تنقل بيانات الدم لحظة بلحظة لقسم الطوارئ بالمستشفى قبل ما تصف عجلاتها على المدخل، والله لا يحوجنا إلها وإياكم. في مجتمعنا العربي الفجوة الصحية بين المركز والبلدات في الأطراف كانت دائما وجع حقيقي، وجع اللي بندفع ثمنه بأرواحنا وصحتنا. المستشفيات بعيدة عنا، بنى تحتية متواضعة، وحالات طوارئ بتخسر معركتها مع الدقائق الأولى. أما اليوم مع تدخل التكنولوجيا على خط الطوارئ، الرعاية الصحية بتتحول من مجرد انتظار نداء استغاثة لمرحلة اللي فيها المبادرة، من أجهزة إنذار السقوط الذكية للمسنين في بيوتهم، للزيارات الطبية المنزلية المدعومة بالاستشارات عن بعد، لمنظومات قادرة إنها تشتغل تحت أحلك الظروف في الحرب وانقطاع الاتصالات، وزي ما انتوا جربتوا كمان بأنفسكم انعدام GPS، لحتى نفكك هذا العالم الحساس اللي بتلتقي فيه دقة الطب مع سرعة الخوارزمية. بنستضيف طبيب اللي جمع بين معرفة وجع المريض كطبيب أطفال وبالمقابل إدارة أعتى المنظومات للطوارئ والابتكار الصحي، الدكتور اللي بيشغل مدير عام مؤسسة حيان للخدمات الطبية اللي جعلت من كل ما ذكرناه حتى الآن مش مجرد مستقبل بنتأمل إنه يصير، إنما واقع موجود غالباً بسيارة الإسعاف اللي بتسمعوا صوتها بجانبكم وبتوسعوا لحتى تفرغوا لها الطريق وتمر بسلاسة. رح نحكي معاه عن كواليس تحول حيان من سيارة إسعاف وحيدة بال 1996 لشبكة تقنية وصحية ذكية بتنقذ آلاف الأرواح. كيف بيساعدهم الذكاء الاصطناعي؟ كيف لا؟ وبيساعد المسعفين باتخاذ قرارات مصيرية بأجزاء من الثانية. وين بتوقف التكنولوجيا عاجزة بدون الإحساس البشري؟ أما القرار الإنساني للمسعف والطبيب فهو في الميدان أولاً وآخراً. انتبهوا لصحتكم، افتحوا عيونكم للابتكار. حلقة مميزة عن الهيلث تيك بانتظاركم. جاهزين؟ لوج إن.
6: انطلقنا.
3: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديث تكنولوجي ذكاء اصطناعي حداثة وكل ما بينها في حياتنا اللي بتملأها الجوانب التكنولوجية يوم بعد يوم. مثل ما سمعتوا في مقدمتنا، هذا موعد خاص في هذا البودكاست نستضيف فيه، أهلا وسهلا دكتور تامر نعمة.
6: مرحبا إلك أنس.
3: أهلا وسهلا
6: جميع المستمعين.
3: كيف الصحة؟
6: الله يسعدك، الحمد لله.
3: احنا يعني اولا سعيدين بوجودك معنا. بنعرف المستمعين بحضرتك طبيب اختصاصي في طب الاطفال والمدير العام لمؤسسة حيان للخدمات الصحية، شغلت سابقا مناصب طبية وادارية في مستشفى الكرمل والخدمات الكلاليت، وكمان محاضر في كلية الطب في التخنيون، حاصل على ماجستير في ادارة الاعمال MBA في الابتكار وريادة الأعمال الصحية في رايخمان يعني. وكمان إذا في أصلاً وقت ما بعرف كيف أنت بتدبره ولكن أيضاً مكمل الدراسة في الدكتوراه في الإدارة وعضو في العديد من الشبكات المتعلقة في الابتكار والصحة. ويعني حضرتك ما شاء الله عنك فعال ونشط في الكثير من الأمور. كيف أصلاً

0: بالموقع اللي انت بتشوفه هو مناسب انه فعلا تحاول فيه تكون محل التأثير، بتحاول تعمل كل شيء عشان تكون غاد كمان على المستوى الشخصي وعلى كمان المستوى المجتمعي اللي هو فيه واجب مجتمعي منا احنا شخصا بنشوفه كل واحد فينا لمجتمعه. فيعني بنحاول دائما بفضل ربنا برضا الوالدين يعني نشد الهمم ونرفع الرايات عشان يكون في عنا تقدم مستمر على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني وعلى المستوى العائلي وكمان على مستوى العمل.
1: اكيد يعني هذه طبعا بشكل عام ايضا يعني مؤسسة مثل حيان رح نحكي عنها اليوم بشكل موسع عن التطورات التكنولوجية الموجودة حول الموضوع، ولكن رح أبدأ معك بالجانب الشخصي. يعني صراحة ولافتني هذا الانتقال من طبيب أطفال لشخصية اللي كمان يعني اشتغلت في عدة مستشفيات وبالآخر بتكون موجودة على كرسي إداري أكثر من كونه يمكن صحي. ويعني بتخيلوا يعني الانتقال هذا من علاج المريض اليومي وطفل وما إلى ذلك لانتقال طبعا يعني أمور طوارئ وما إلى ذلك، ويعني كمية موظفين وكمية ابتكارات وما إلى ذلك، تغيير مش باليوم يوم بنسمع عنه كثير.
0: يعني صحيح أنت يعني أصبت بنقطة جدا حساسة كانت هي مفترق طرق في حياتي، اللي منه أنا كنت لازم أعرف إيش أختار، إني أكمل بالمسيرة المهنية تبعتي كطبيب وبس طبيب، أكون بغرفة اللي بستقبل فيها أطفال ومرضى، أو أنتقل لمحل اللي فيه موقع تأثير أكثر وأبني منظومات اللي هي منظومات صحية اللي فيها ممكن تكون التأثير على مستوى مش بس مستوى منطقة الشمال بل على مستوى البلاد وكمان خارج البلاد في المستقبل القريب. ولحسن حظي كان عندي الفرصة إنه أنا أقدر أختار، لأنه هالاختيار مش بيجي مفهوم ضمنا للأطباء، لأنه مؤسسة حيان هي مؤسسة اللي تأسست قبل 30 سنة، الوالد الدكتور علي نعمي هو المؤسس، وأنا كبرت في المؤسسة وكبرت كمان مع كبر المؤسسة يوم بعد يوم،
1: كبرت والسيرينة حرفيا فوق راسي،
0: صوت الإسعاف فوق راسي. فكل الوقت كان كنت يعني ولا مرة شفت حالي طبيب تقليدي بقعد في غرفة بستقبل فيها مرضى وخلص. يعني طبعا هاي المرحلة أنا مريتها خلال التخصص تبعي وكان لازم أمرها، وكان كثير مهم أنه أنا مريتها، لأنه أنا جيت زي ما بقوله داون أب مش أب داون، هذا الإشي كثير مهم، يعني coming from scratch بسموها، لأنه إحنا إجينا من إشي اللي فعلا فهمنا فيه الطبيب كيف بيشتغل، المريض كيف بحب أنه يتلقى العلاج، وكيف مفروض أن تكون التعامل معه، وكيف المنظومة الطبية الصحية الموجودة في البلاد تعمل كمان بالمستوى اللي هو مش بالمستوى تبع المنظومة الصحية اللي هي الخاصة، بل المنظومة الصحية العامة اللي هي بتعمل تحت النطاق تبع صناديق المرضى ووزارة وزارة الصحة. فأنا أجيت من هذا المحل اللي عرف فعلا هاي المنظومة كيف بتشتغل وإيش احتياجاتها، وأنا شفت إنه أنا بقدر أأثر أكثر. أنا ما دشرت الطب، أنا جيت لمحل اللي فيه بقدر أأثر أكثر على على المجال الطبي من محل آخر اللي فيه ينبنى خدمات طبية اللي هي ناقصة في مجتمعنا وعند الناس بشكل عام.
1: أكيد يعني شوف، بس في يمكن جانب شخصي اللي يعني بنسمع عنه إحنا كمجتمع اللي هو خارج هذا الحيز اللي فيه موضوع الطب والإدارة بتداخله في بعض، وبنشوف وكأنه إذا في شخص اشتغل على حاله وصار طبيب وطبيب أطفال وما إلى ذلك، وكأنه هذه النقلة فيها تحدي وفيها دفع ثمن،
0: فيها تحدي كبير فعلا. يعني في كثير أطباء اللي هن موجودين بمواقع إدارية بصناديق المرضى في المستشفيات، بس إنك تأخذ الطب والإدارة لريادة أعمال، هاي هي القفز النوعية المختلفة اللي مش كثير أطباء بيعملوها، وأنا بقدر أفهمه لأنه كمان الظروف مش هويني، والعالم تبع الهيلث تيك أو العالم تبع الديجيتال ميديسن هو مش عالم هوين. يعني المنظومة اللي تقف وراء كل مجال الريادة في العالم الطبي هي منظومة خاصة.
1: وبما أنك ذكرت يعني هذا الموضوع ورح نتوسع فيه أكثر، تعال أرجعك على يعني يمكن على الميدان. تمام، ذكرنا السيرينا، فتعال نفوت على داخل سيارة الإسعاف وإن شاء الله ربنا يعني يسمح لي أقول
0: يطلعنا
1: سالمين وما نحتاجها لنا ولا لأحبانا. ولكن في اعتقاد كان عندي على الأقل أنه سيارة الإسعاف هي سيارة اللي وظيفتها وسيلة نقل بتوصل من مكان الحادث إلى مكان عمليا المستشفى بأقرب وقت، وفي عندها صلاحيات لأمور معينة، وكأنه هذا الشيء بيتغير مع السنوات، ويمكن سيارة الإسعاف بطلت يعني آخر همها يمكن تكون وسيلة نقل، صارت اليوم مستشفى نقال إلا شوي، فشوي صحيح. دخلنا

0: كمصابين ان شاء الله، بس يعني كزوار على سياره الاسعاف، واحكي لنا ايش تغير فيها تكنولوجيا.
1: طيب اول شيء سياره الاسعاف فعلا كل الوقت فيها تطور تكنولوجي، مش بس من ناحيه مش بس الطواقم اللي موجوده فيها، مش بس المطور، مش بس كمان من ناحيه الطواقم اللي هن فعلا دائما في عندهم امكانيات لانهم يطوروا من نفسهم وان يكونوا في محل اخر من ناحيه الجهوزيه تبعتهم للتعامل مع الحالات. كمان الأجهزة الموجودة في قلب سيارة الإسعاف اليوم، سيارة الإسعاف هي عبارة عن وحدة علاج مكثف متنقلي، يعني لا تقل عن غرفة العلاج المكثف اللي ممكن يستقبل فيها أي حالة صعبة من ناحية الجهوزية، من ناحية الأدوية، من ناحية الأدوية، من ناحية الأجهزة اللي موجودة فيها اللي ممكن يتم استعمالها عن طريق الطاقم المهني الموجود فيها وتقديم العلاج. أضف لذلك كل موضوع الديجيتال اللي فات على كل سيارات الإسعاف اللي إحنا بالسنوات الأخيرة بنعمل عليه كثير، بأنه نحاول نربط سيارة الإسعاف بالمنظومة الطبية الكاملة اللي موجودة في البلاد، أنه بنحاول نربط سيارات الإسعاف واللي بيصير بقلب سيارة الإسعاف مع غرف الطوارئ اللي إحنا رح نوصلها ومع صناديق المرضى ومع الطواقم اللي عم تستنانا بالطرف الثاني من المستشفى، بهدف انه يكون في استمرارية للعلاج تبعنا بطريقة احسن، بهدف بانه يكون الطواقم اللي راح يستقبلوا المرضى جاهزين اكثر، بهدف انه احنا يكون في عنا القرار بقلب سيارة الإسعاف كمان أحسن لما إحنا بنبعث كل المعلومات اللي متوفرة عنا، وفي عنا يعني قناة مفتوحة من على الطرف الثاني اللي ممكن كمان نستقبل منها معلومات اللي ترشدنا أكثر إنه كيف
0: هذا في غاية الأهمية. يعني دكتور تامر، يعني إحنا بنسمع يعني كمان عن هذا الموضوع، أنا معني أتوقف عنده يعني يمكن كمان شوية أكثر، مجتمعنا في غالبيته يمكن، وكمان مرة يعني ما بنحكم على الناس بمكان معين، ولكن في بعض الأحيان استهتار في دور النقل من خلال سيارة الإسعاف، وكأنه هذا بس عبارة عن يعني مصاريف زيادة أو ما إلى ذلك. ففي ناس اللي بتحاول تتخطى هذا الدور لمكان اللي هو دور يعني أكثر ثانوي، تعال نختصر على حالنا والوقت وما إلى ذلك. هل إحنا اليوم بنحكي على دور معين طبي صحي اللي في مثل حالات الطوارئ هو بيفرق بين حياة أو موت؟
1: طبعا، يعني كثير حالات اللي بحاجة فعلا أن تكون تحت المراقبة وتكون موصولة لأجهزة طبية خلال نقلها للمستشفى عشان إن سمح الله صار أي تغيير مع المريض يتم معالجته بطريقة مباشرة. وإحنا كثير حالات ننقل فيها المريض والمريض بيكون صاحي، وخلال نقله للمستشفى بيعمل سكتة قلبية أو بيعمل سكتة دماغية اللي فيها بحاجة إنه الطاقم الطبي يتصرف بطريقة مباشرة وسريعة. غير هيك ممكن الأمر يفرق بين حياة وموت. أكيد مش كل الحالات بدها طواقم علاج مكثف، بس مرات نقل المريض بالطريقة الأسرع كمان لا اللي فيش مش بحاجة لعلاج مكثف كمان قلل الإمكانيات إنه يكون في ضرر مستقبلي. فهاي النقطة كثير مهمة، ومجتمعنا صار واعي كثير لكل موضوع استخدام سيارات الإسعاف والخدمات اللي هو كمان أصلا يستحقها من قبل الدولة، من قبل صناديق المرضى، من قبل المؤسسات اللي بتعمل فيه، مش شرطا حيان كمان كل المؤسسات. إحنا مع إنه إذا بحاجة المريض لسيارة إسعاف يتم نقله بسيارة إسعاف، بوصل بصورة أسرع، بيتم إبلاغ الطواقم الطبية الموجودة في المستشفى عن حالته، بيتم استقباله بطريقة أكثر مهنية وأسرع، وهذا يعني يزيد من إمكانية إنه العلاج تبعه يكون هو علاج أكثر.
0: خذني معك على حالة من الحالات اليومية اللي بتمر في حيان من كثير من أنواع الحوادث المتنوعة اللي فيها حالات طوارئ، وبالتالي يعني في هذا النقل أنت ذكرت موضوع غاية في الأهمية اللي هو موضوع الاستمرارية في العلاج.
1: صحيح.
0: واللي هي بتخيل أنه كثير منها يعتمد على الداتا وعلى نقل المعلومات وعلى يعني كثير من الفحوصات اللي عمليا الطوارئ اللي بتكون بانتظار هذا المصاب في المستشفى بتكمل عمليا الدور اللي قامت فيه سيارة الإسعاف. أعطينا مثلا واحد من هذه
1: الحالات
0: بالضبط، واحد من هذه الحالات دخلنا معك في هذا الجو.
1: بصراحة أنت بتذكرني في حالة اللي هي جدا خاصة، كانت بالشهر الأخير لامرأة اللي هي امرأة حامل في الأسبوع 22-23 فقدت وعيها في البيت بطريقة مفاجئة بقرية دير الأسد. يتوجه طاقم علاج مكثف للمكان وبلش تقديم العلاج لإلها، تم يعني إسعافها بالطريقة السريعة جدا وتم نقلها للمستشفى بالجليل الغربي عشان تستكمل العلاج. بس قبل ما توصل عن طريق نقل الداتا وعن طريق التواصل مع المستشفى كان ينتظرنا بغرفة العلاج المكثف طاقم اللي هو تابع لقسم الخدج، طاقم تابع لطب الطوارئ الأطفال، طاقم اللي تابع لقسم النسائي، طاقم اللي هو تابع لغرفة الطوارئ، كلياتنا بانتظار امرأة واحدة اللي هي

0: حامل في شهر 22 تم توليدها في غرفة الطوارئ بعد وصول الطواقم بطريقة مباشرة، لأنهم قالوا لها أنه
1: أسبوع
0: 22 خداش تم إنعاش المرأة خلال عملية الولادة، وتم إنعاش الطفل بعد ما خلق ونخله لقسم الخداج، والامرأة موجودة في قسم العناية المكثفة لحتى اليوم.
1: وهذه يعني هذه سيرورة كانت ممكن تكون مختلفة تماما
0: إذا ما فيش تواصل مع المستشفى، وإذا ما فيش إعلام المستشفى بالطريقة الصح بإيش الحال اللي جاي عليه، وما فيش في بناتنا قناة اللي فيها بتم إخبار المستشفى عن الحال اللي رح توصله خلال 10 دقائق،
1: ويتهيأ طبعا طاقم مناسب
0: مع طواقم اللي أنت يعني أنت فاهم علي إنه 4 أقسام لازم تكون موجودة بغرفة علاج مكثفة، مش إشي طبيعي. بس الأمر يعني هزم يعني الجهاز الطبي في منطقة الشمال بشكل كامل، لأنه حالة اللي هي حالة جدا نادرة، والإمرأة كانت تعاني أصلا من نزيف داخل الدماغ بعد ما تم الفحص، وبنتملأنها طبعا السلامة، بس هاي حالة كانت جدا جدا نادرة اللي كان في حاجة تدخل طواقم مختلفة من أقسام مختلفة بطريقة جدا سريعة. ولولا أنه التدخل السريع كان للمؤسسة والتشخيص الحالي ونقل المعلومات الأولية وطلب أنه كل هاي الطواقم تكون موجودة في طريقة مباشرة، كان ممكن أنه الحالة تكون مختلفة تماما والنتيجة أخرى بطريقة جدا مختلفة.
1: احنا لما بنحكي على حالات من هالنوع واللي فيها يعني بنتخيل هذا الداتا اللي بنتقل، هل ممكن يعني نحكي على أنواع معينة من المعلومات اللي بتكون موجودة خلال الفحوصات في سيارة الإسعاف اللي بتم فعلا استخدامها في قسم الطوارئ مباشرة؟
0: طبعاً كل موضوع نقل الداتا اللي هو بروجكت اللي احنا بادرنا فيه مع وزارة الصحة، والفكرة تبعته إجتني بصراحة من خلال فترة الحرب. لما كنا ننقل كثير مرضى أو كثير مصابين خلال فترة الحرب من أماكن الإصابة، كان كثير صعب علينا أنه نخبر الطواقم الطبية الموجودة في قسم الطوارئ عن الحالات تبعت المصابين. فمن هناك خلقت الفكرة وتم التواصل مع وزارة الصحة مع قسم الطوارئ كمان في المستشفى في جليل الغربي، وأخمنا منظومة اللي خلالها بالقسم الأول إحنا اتفقنا أنه ننقل اسم المريض، رقم هويته، حالته الطبية، إذا في حاجة لأي تدخل سريع من ناحية الطواقم الطبية اللي موجودة غاد، وقديش وقت الوصول. يعني إحنا بنحكي عن live event data، يعني الداتا
1: تحكي على يعني كمية سرعة وكمية معلومات كبيرة جدا.
0: هاي بالقسم الأول، يعني تخيل إنه الداشبورد تبع المستشفى بفرجي إنه سيارة الإسعاف بعد قديش وقت رح توصل.
1: هذا شيء ابدا مش مفهوم ضمن العالم
0: اكيد، وبفرجي كمان المعلومات تبعت مين رح يوصل، فالطاقم الطبي الموجود في المستشفى بيقدر يفحص ايش الريكورد الطبي تبع المريض اللي رح يوصل لعنده، واذا في حاجه لتدخل خاص
1: بتخيل يعني يوصله. مجرد هذه المعلومه تبعت بالضبط اذا سياره الاسعاف رح توصل كمان دقيقه او كمان 7 دقائق، هذا شيء مختلف، انه يمكن الطاقم نفسه يستغل هذه 6 دقائق الفرق لحتى يعمل كمان شغله في قسم الطوارئ، لانه للاسف الشديد في نقص في القوى البشريه داخل اقسام الطوارئ، وبالتالي كل دقيقه في الورديه تبعتهم جدا مهمه. فبتخيل انه يعني كميه المعلومات الاضافيه غير موضوع الوقت المتوقع للوصول يعني هي هائلة جدا وعن جد بتفرق.
0: القسم الثاني اللي رح يكون هو نقل المعلومات الطبية خلال نقل المريض، يعني اللي بسموها الفيتال ساينز، مثل تصوير الاي سي جي تبع المريض، الضغط الدم، دقات القلب تبعت المريض، الساتوريشن تبع الاكسجين تبع الدم في خلال نقل المريض، كلها يتم نقله بلايف ايفنت للمستشفى اللي رح يستقبل المريض عشان يكون فاهم الحالة اللي رح توصله بأي حالة، عشان يتم تقديرها من ناحية طبية بأي مرحلة هي موجودة، مين الطواقم الطبية اللي لازم تكون، وإيش الاستمرارية في العمل. فهذا هو الحلم الكبير، إنه نعرف نوصل الإشي اللي اسمه بري هوسبيتال اللي هو ما قبل المستشفى مع المستشفى، والبوست هوسبيتال اللي هو كل موضوع صناديق المرضى والعلاجات المستمرة.
1: يمكن هذه من يعني أهم الأمور إحنا يعني في مجتمعنا العربي رح نواجهها، لأنه رح نحكي كمان شوي برضو على أمور المعيشة في الأطراف ومش في المدينة وأثارها علينا يعني. فبتخيل يعني منظومة الطوارئ بالنسبة لنا هي غاية في الأهمية، ويعني إمكانياتها التكنولوجية إنه تكون معنا من اللحظة صفر، من مكان الإصابة أو من مكان النقل في الإسعاف، هي عمليا جدا جدا أساسية. فإحنا رح نكمل في هذا الإطار والحديث التكنولوجي عن كيف فعليا تغيرت منظومة الطوارئ الطبية والصحية معك دكتور ثامر نعمة، ولكن رح نطلع لفاصل قصير مستمعينا، وبعدها بنرجع لحتى نكمل هذا الحديث مع ضيفنا في هذه الحلقة. خلونا على البال.
2: احنا بالسونول مش عن جد بفرق.

0: معنا إذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع أصحاب أو طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: قبل ما اتعرف على ما انت لك، دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن، اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا.
3: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم،
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
12: إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
13: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
14: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. هذا البرنامج برعاية حيان، مراكز طبية وخدمات طوارئ.
15: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
16: المستمعات والمستمعين، يا مرحبا بالقسم الثاني من حديثنا التكنولوجي لهذا الأسبوع. وضيفنا في هذه الحلقة الدكتور تامر نعمة. أهلا وسهلا فيك من جديد. المدير العام لمؤسسة حيان للخدمات الطبية. تعرف لما بنحكي على سيارة الإسعاف وعلى هذه الحالة من الطوارئ وكل هذا الكم من المعلومات والتكنولوجيا اللي عن جد بتفوت من أصعب لحظات الإنسان في هذا المكان، بتعطي يمكن شعور مختلف للتكنولوجيا اللي كثير مرات بنسمع عنها. وكأنه تعرف التكنولوجيا بترتبط عند كثير من الناس اليوم مع الذكاء الاصطناعي ومع السوشيال ميديا وغيرها من الأمور، مع الترفيه وما إلى ذلك. لهالدرجة اليوم التكنولوجيا ممكن تكون فارقة في حياة الإنسان؟
17: طلع التكنولوجيا اليوم خصوصا بالحالات الطوارئ هي ممكن تكون فعلا فارقة، بس بدك طاقم مهني اللي يكون بجانب هاي التكنولوجيا. يعني خاصة في عالم طب الطوارئ التغيرات هي جدا سريعة، والتكنولوجيا بعدها في بداية طريقها، وخاصة الذكاء الاصطناعي هو في مراحل تعلم لكل حالات الطوارئ اللي ممكن يواجهها. فإحنا جدا حذرين في التعامل مع التكنولوجيا خاصة مع الذكاء الاصطناعي، لأنه إحنا يعني نستمر بالاعتماد على الطواقم المهنية الموجودة عنا عشان تأخذ القرار النهائي، بس دائما التكنولوجيا هي وسيلة اللي من ناحيتنا إحنا عم نستعملها عشان تعلي إمكانيات تقديم علاج أكثر مهني وأكثر سريع بالطريق الصحيح اللي هو مبني على بروتوكولات علاجية موجودة وموثقة من محلات اللي هي معتمد عليها طبيا.
16: يعني يمكن كلمة السر اللي أنا بتخيلها وبتخوف منها هي موضوع سريع بهذا المحل. يعني كثير من الأحيان لما يعني كنا نتساءل على مسألة دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على حياة الناس الصحية كأمور طبية وما إلى ذلك، كثير من الأحيان كنا يعني بنحكي على موضوع الاستشارات وعلى موضوع الفحوصات اللي هي ممكن تكون طويلة المدى وما إلى ذلك. بالأمور اللي هي متعلقة في طب الطوارئ ومتعلقة في سيارة الإسعاف وما إلى ذلك، إحنا بنحكي على أمور اللي هي جدا سريعة،
17: جدا سريعة.
16: يعني صحيح. بنحكي على قرارات سريعة، بنحكي على أمور اللي فيها الخطأ ممكن يكون جدا مكلف إن كان في أمور معينة نجريها بسيارة الإسعاف نفسها ولا لا. وللأسف الشديد سيارة الإسعاف لما تطلع اصلا من بلد عربي فبتمر يعني امور مش سهله، بازمات حرفيا ازمات، وفي مطبات حرفيا

0: المطبات في كثير أمور صحية بتكون داخل هذا المكان اللي هي بحاجة لشيء إضافي. بتسأل إذا موضوع الذكاء الاصطناعي ومواضيع تكنولوجية إضافية يعني عن جد في هذه الحاجة لاستخدامها، ولا بتحس إنه كشخص اللي موجود في رأس الهرم في مؤسسة بهذا المكان إنه لا، بلكي إحنا نكون آخر حد بدخل التكنولوجيا على الطب؟ يعني من باب هذا الخوف،
1: إحنا مع إدخال التكنولوجيا إلى الطب بس بالطريقة الصحيحة. يعني لجانب سيارات الإسعاف اللي تعمل في مؤسسة حيان، عندنا كمان مراكز طبية اللي تعمل في مؤسسة حيان كمراكز طبية ليلية، اللي فيها إحنا بلشنا كمان ندخل منظومة الذكاء الاصطناعي على العمل تبع الأطباء، اللي هي كمان موجود بجانب العمل تبع الأطباء بجانب فحصهن، اللي ممكن كمان يرشدهن لأشياء اللي ما انتبهوا لها، لأنه إحنا بالآخر كمان بشر والأمر يعني بعده في بدايته، بس إحنا عم نشوف نتائجه. التكنولوجيا لما بتعرف أنت تستعملها بالمحل الصح وبالطريقة الصحيحة ممكن تكون أداة اللي هي تنقذ حياة فعلا. يعني بس بالآخر أنت بدك الطواقم المهنية اللي تعرف يعني تشغل هاي التكنولوجيا، بتعرف شو تطلب منها وكيف تحطها بالمحل الصح اللي هي لازم تكون موجودة فيه، وإحنا عم نتعلمها وهي عم تتعلمنا. يعني عادة يعني التكنولوجيا خاصة الذكاء الاصطناعي هو إشي اللي بتم إدخاله في طريقة تدريجية للمؤسسات عشان كمان يعني ينعمل الامبلنتيشن، يكون الإدخال تبع الخدمة نفسها تبع التكنولوجيا هاي مع الطواقم الطبية اللي عم تشتغل، هي كمان طريقة سلسة اللي ما توديش الطواقم لمحل اللي هن بفقدوا كمان النظرة الطبية تبعتهم للمريض اللي هني شايفينه قدامهم.
0: يمكن
1: هاي نقطة كتير مهمة
0: بشعر بين الأسطر انك بتحكي على انه الذكاء الاصطناعي يضاف للخبرة اللي موجودة عند البراميديك او عند المسعف، ومش صح. جاي بديلة له، لانه فعليا يعني يمكن دور المسعف ان كان صعيد صحي طبي او حتى اجتماعي بتهدئة الاشخاص المرضى او المصابين او ما الى ذلك، هي يعني صعب جدا اشوف روبوت بديل لهم.
1: كلمة الانسان مع العيلة اللي هي خايفة ومضغوطة بالمحل الصح، اللي تيجي تقول له إيه عمي ما تخافش احنا معك، خالتي تخافيش، رح نعمل شو ما بنقدر عشان ندير بالنا على المريض او على المريضة، يعني هاي ما فيش الها بديل.
0: اللي مرات ممكن المرافق يدخل ضغط اكثر على المصاب من اي من الحدث نفسه،
1: صحيح، فما فيش الها بديل. يعني البصمة البشرية هي بصمة بشرية، بتيجي مع روح، بتيجي مع احساس، بتيجي مع هدف انساني، مع رسالة اللي احنا بنآمن فيها، اللي احنا بنخدم فيها الناس والمجتمع بشكل خاص بشكل يعني مباشر. فالهدف طبعا انه بالاخر هاي البصمة تبقى، لانه هاي البصمة هي اللي ميزتنا عن باقي المؤسسات الثانية، هي الخدمة الطيبة مع الناس والكلمة المنيحة اللي بالنسبة لي انا العامل لما بيجي عن مؤسسة اول اشي انا بقوله يعني انك تكون مسعف منيح ممكن تتعلم، انك تكون باراميديك منيح ممكن تتعلم، ممكن تكون طبيب منيح بتدرس وبتتعلم، بس انك تكون انساني منيح بجانب انك انت طبيبها لازم اشي اللي تجيبه معك من البيت وتحطه معك مع كل حالة انت بتعالجها، تحس انه انت بتعالج ابنك امك اخوك او اختك بطريقة يعني كاملة عشان انت تعرف تعطي الخدمة من القلب وبطريقة مباشرة.
0: هذه يعني يمكن من اكثر الشغلات اللي احنا بحاجتها وبنشعر فيها في اوقات الحاجة واوقات الطوارئ اكثر من اي وقت اخر. صحيح. بس كمان يمكن جزء من الامور اللي بتخص مجتمعنا العربي، ويعني كمان مركز حيان مختص اكثر في المجتمع العربي، ففي عندك هذه الخبرة والمعرفة فبستغلها لحتى شوي نستفسر عنها.
1: أكيد.
0: احنا يعني اغلبية مجتمعنا بعيش بين قوسين على الاطراف أو في الأرياف بعيد. صح. عن المستشفى الكبير، إلا للأسف الشديد شبكة أو المنظومة الصحية وضعت غالبية المستشفيات الكبيرة في المركز وما إلى ذلك، وبالتالي الوصول للمرضى أو للمصابين بيكون أبعد، بيكون يعني أقل ميسر وما إلى ذلك. هل التكنولوجيا بهذا المحل هي بتضيف كمان طبقة ولا بتقلص الفجوة بالجانب الصحي؟
1: لا، التكنولوجيا بتقلص الفجوة بطريقة جدا جدا قوية، خصوصا لما احنا بنقدر نستعملها بالطريقة الصح. كيف ما ذكرت اليوم مؤسسة حيان يعني طورت منظومة اللي هي تكنولوجية اللي بتعرف توصل للمريض في طريقة جدا سريعة. المشتركين اليوم في مؤسسة حيان موجودين على خارطة اللي احنا ممكن نشوفهن بكل محل بلايف تايم، يعني الوقت اللي احنا بدنا نعرف نوصل لمريض ممكن نطلع المكان تبعه اللي هو موجود في السي ار ام التابع لمؤسسة حيان ونوصله في طريقة سريعة. حتى لما بتصل المريض وبحاجة لسيارة اسعاف احنا منظومتنا بتعرف تستقبل المكان تبع المريض وفيه عن طريقه ممكن تبعته بطريقة مباشرة للطاقم الطبي اللي طالع، يعني سيارة الإسعاف بكبسة زر بتعرف توصل للمريض. زمان هذا اللي ميز

0: وبعد يستمر يميزنا انه احنا اولاد المكان اللي موجودين فيه، وسائقي سيارة الاسعاف بيعرفوا يوصلوا للحارة الفوق اللي في دير الاسد او لحارة العين اللي موجودة في كفر ياسيف او على
1: مش بس عبارة
0: حد
1: عن
0: مدرسة الصفا في سخنين باسرع من اي حدا ثاني،
1: مش بس لوكيشن، مش لوكيشن،
0: احنا اولاد المحل، احنا الناس اللي عايشين في المحل واحنا عايشين في المدن وفي القرى العربية اللي احنا بنخدمها موجودين فيها وبنعرف نوصلها بسرعة. بس اضف لذلك احنا زدنا التكنولوجيا اللي هي مهمة كثير، لانه البلاد كبرت والوصف صار أصعب والطرق صارت تتغير، فمن ناحيتنا الموضوع تبع استعمال الموقع عشان نعرف نوصل للمصاب عن طريق إذا هو مشترك عندنا أو غير مشترك موجودة، وطورناها بآخر سنة لأنه كل سيارات الإسعاف تبعتنا نقلت لاستعمال يعني أجهزة اللي هي رقمية تعرف توصلهن للمحل، وحتى كل العمل تبعها من فحص الإسعاف لاستقبال المريض للوصول للمريض للوصول للمستشفى كلها تصير رقمي ديجيتال. فيعني الوصول للمريض من ناحيتنا كان إشي اللي هو مقدس من ناحيتنا انه احنا نطوره بالمجال التكنولوجي عشان نعرف نوصل للمريض في الطريقة الاسرع والاسهل، لانه اليوم استعمال الويز او استعمال اي تطبيق ثاني اللي بيعرف يوصلنا للمريض هو احسن من الوصف تبع اي حدا اللي ممكن يقعد معي 10 دقائق وهو كمان مضغوط وما عرفش يوصف. فبالاخر كمان استعمال المنظومة تبعت التكنولوجيا وايصالها مع تطبيقات اخرى اللي بتعرف توصلنا للمكان تبع الحادث هي الطريقة الاسرع والاسهل انه نعرف نوصل للمصاب. أضف لذلك التواصل المستمر مع الناس الموجودين في مكان الحادث.
1: يمكن برضو كمان سمعت من بين كلامك موضوع أنه البلد كبرت.
0: صح.
1: البلد كبرت وحيان كبرت، يعني عشرات سنوات أنتم موجودين في الميدان
0: سنة.
1: بالضبط، وهذه 30 سنة أكيد شفتوا فيها تغييرات موجودة في مجتمعنا، واللي عمليا إحنا من خلالها بنشوف أنه أولا كمان إحنا بحاجة أنه المنظومة الصحية وسيارة الإسعاف تكون متطورة أكثر، ولكن
0: صحيح.
1: كمان إحنا بحاجة أنه نكون على قدر الحاجة اللي موجودة في المجتمع نفسه. إيش التغير في احتياجاتنا أو في أمور اللي ممكن الآن مستمعين من كل البلدان بيسمعوك، إيش ممكن يكون في شيء علينا إحنا كأشخاص اللي بنقدم هذه المناداة الأولى لسيارة الإسعاف بحاجة إنه إحنا نمتلكها لحتى يكون في خدمة أفضل من سيارة الإسعاف؟
0: أنت حكيت عن نقطة اللي هي جدا مهمة وهي تطلع للرؤية بعيدة المدى تبعت المؤسسة. يعني إحنا كمؤسسة اليوم دايما إحنا عشان نأخذ قرارات اللي هي قرارات مستقبلية دايما نستند على المعطيات الموجودة اليوم. بالمجتمع العربي بين 6-7% هن ناس اللي موجودين فوق جيل 65 اليوم، بس أخرى 10 سنين راح يكونوا 15%، وممكن يكونوا في بلاد فيهن 20% هني فوق جيل 65، وهذا المجتمع يعني الشيخوخة فيه راح تزيد مع 10 سنين الجايات. فهي النقطة هي من ناحيتنا هي نقطة محورية في كل تقديم العلاج اللي إحنا بنعطيه. فالهدف تبعنا إنه إحنا نحاول ننقل سيارات الإسعاف وننقل المستشفيات والعيادات للبيوت. نعرف نأخذ المنظومة اللي هي شغالة اليوم في العيادات والمنظومة اللي شغالة في أقسام الطوارئ للبيوت، وهذا ما يسمى اليوم في عالم الهوم كير. أغلب الناس مستقبلا رح تفضل انه الخدمات توصل لعندها مش هي تطلع للخدمات، وهذا اللي احنا بنحاول نطوره في المؤسسة. فعشان هيك احنا طورنا كمان خدمة زر الطوارئ، وطورنا كمان خدمة التليميديسن اللي هي من ناحيتنا ما يسمى في عالم البزنس الـ MVP تبعنا عشان نفوت عالم الهوم كير، او الاشي الاول اللي رح نعمله عشان نفوت لعالم الهوم كير عشان نعرف نوصل للمرضى واللي بحاجة انه احنا نوصلهم للبيوت في الطريقة اللي اللي هي مناسبة لها، لأنه الأشياء الخدمات اليوم هي لازم تكون خدمات كوستومايزد، يعني لازم تكون خدمات مخصصة ومبنية حسب رغبات الناس. يعني بالآخر إحنا بدك تبني خدمة، إنتك تأخذ الحاجة اللي موجودة عند الناس تبني لها الخدمة وتأخذها تبني لها اللي هو تبني لها بيزنس موديل وتعرف كيف بدك تشغلها وتعطيها للناس بالطريقة الصح اللي هي لازم توصلها. فهذا هو الهدف تبعنا بالآخر.
1: يمكن إذا بينضموا لنا مستمعين بالنص ويسمعوا دكتور ثامر نعمة بيفكروا إنه بيسمعوا على كمان حلقة اللي فيها بصوت التك، جابوا كمان مدير من شركة ستارت اب، مش طبيب اللي جاي مع خلفية اللي يحكي لنا على أمور طوارئ. وكأنك اليوم يعني حتى بالمفهوم اللي انت بتذكره وبتحكي فيه هو عمليا مفهوم ستارت اب ومفهوم شركات يعني تكنولوجية في عالم الصحة اكثر من كونه اي شيء ثاني.
0: صراحة العيادات الكلاسيكية وسيارات الإسعاف الكلاسيكية صارت موضة قديمة كمان على مستوى البلاد وكمان على المستوى العالم. فاليوم لازم إحنا نحاكي

0: متطلبات المجتمع ونحاكي التغيرات اللي رح تكون عند المجتمع، غير انه حكينا انه رح يكون في شيخوخة اكبر. تنساش انه الناس اليوم بدش اهاليهن الاباء والامهات اكثر في البيوت لوحدهن، فالهدف انه كمان تنبنى منظومة في داخل البيت كمنظومة ذكية، سمارت هوم فور إلدرز، اللي هي منظومة ذكية اللي تحاول يتعمل مونيتورينج لكل موضوع اللايف ستايل تبع العجزي، يعني في المعنى الاخر انه تعرف تراقب حياه العجزي او الناس نسميهن العجزي، الجيل الذهبي اللي فوق جيل 65 اللي هن موجودين ممكن يعيشوا في بيوت احنا كمان يكون في تواصل بيننا وبينهن على مستوى يومي. هناك راح يفوت موضوع الذكاء الاصطناعي بطريقه جدا جدا قويه، لانه راح يكون في بيج داتا لكل ختيار او لكل حدا اللي موجود بجيل ذهبي على مستوى يومي، اللي احنا بنعرف وين تفى وين تفات اكل وين تتحمم وين ترك بيته، كيف الفيتال ساينز عنده، كيف العلامات الحيويه تبعته موجوده، كيف نومه في الليل، كيف دقات قلبه إسا، كيف هن منتظمات ولا غير منتظمات. هون كان موضوع البيج داتا رح يفوت، وهناك مجبورين نستعمل الذكاء الاصطناعي اللي يعرف يتعلم كل شخص والمستوى القاعدي تبعت البيانات تبعته عشان ينبهنا لأي تغيير عنده. ولهناك إحنا متوجهين، إحنا متوجهين لأنه تكون في عنا منظومات اللي تعرف تعطي الخدمات للمحتاجين لإلها في البيوت وإحنا نعرف نوصلهن، يكون في منظومات اللي تعرف تراقب الجيل الذهبي وتعطيه الخدمات تبعتنا، وكمان هاي المنظومات كمان نعرف نطبقها للمحتاجين اللي هن المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة ومش لازم دائما يروح على المستشفى، ممكن نقدم لهم العلاج عن طريق التليميديسن أو عن طريق الكارديوفون اليوم اللي هو عم بتطور قسم من المنظومة تبعت مؤسسة حياة.
1: بتخيل أنه يعني كل هذه المشاريع اللي بتذكرها بحاجة لقدرات حاسوبية كبيرة، فيعني إذا بيسمعونا شركات انفيديا وغيرها كنوا عارفين أنه من الآن وطالع نحاول أنه في عندكم كمان أسبوع يعني نعرف.
0: بدي أقول لك إياها في كل تواضع الإمكانيات تبعت مؤسسة حياة، هي كمؤسسة خاصة هي مش إمكانيات كبيرة، بس في عنا طاقم مهني اللي هو يعني موصول كثير رؤية بعيدة المدى تبعت المؤسسة، وفي عنده بحس انه في واجب مجتمعي لإله ولناسه. مرات انا يعني بنصدم من القدرة تبعت المؤسسة انها تعمل اشياء اللي مرات مؤسسات كبيرة مش عم تعمل.
1: هذا احنا بالنسبة لنا فخر كبير، ومن يعني بنشد على ايديك وفي المضي قدما فيه وادخال التكنولوجيا فيه. رح نطلع مستمعينا الى فاصل اضافي قصير وبعدها بنرجع لتكملة هذا الحديث مع ضيفنا في هذه الحلقة دكتور تام النعمة. خلونا على البال.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن اقامه،
8: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
7: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
12: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
13: هذا البرنامج برعاية
14: حيان، مراكز طبية وخدمات طوارئ.
13: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
1: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب صوت التك.

0: موعد الأسبوعي هذه المرة في حديث تكنولوجي شوي مختلف. هذه المرة منفوت إلى الطوارئ وإلى الجانب المتعلق في خدمات الطبية في هذه الفترة, وإحنا نحكي مع ضيفنا في هذه الحلقة دكتور تام نعمة. أهلا وسهلا فيك من جديد. يعني استعرضنا كثير من الأمور المتعلقة في الجوانب الطبية في حالات الطوارئ, ويمكن يعني مجتمعنا عاش في السنوات الأخيرة الكثير من الحالات, يمكن أغلبها متعلق في الحرب وقبلها في الكورونا, حالات من هالنوع اللي هي يعني مش ما بنحكي على حادث طرق عيني هنا أو هناك, بنحكي على حالة مستمرة اللي فيها طوارئ مرافقة إلنا. إيش تعلمنا بهذا المكان؟ شيء اللي إحنا برضو ساعدنا فيه التكنولوجيا اللي يمكن كان صعب علينا لو إنه هذه التكنولوجيا ما كانت موجودة معنا.
1: يعني أنت حكيت عن إشي اللي هو عمل تغيير جوهري بكل النظرة تبعتي للمؤسسة اللي بلشت فيه, هو موضوع الطوارئ تبع الكورونا. لما كان في بالمجتمع العربي يعني حالة من الخوف والذعر من فيروس الكورونا, وما كانش في إمكانية إنه الناس تطلع تفحص, فكان في توجه منا لوزارة الصحة إنه يعني إحنا بدنا نكون يعني جسم اللي بيعرف يقدم كمان فحوصات الكورونا. فقالونا معكم أسبوعين تحضروا حالكم تكنولوجيا وإنكم تعرفوا توصل لحالكم لإنا. طب كيف وليش وهيك؟ معطوش كثير معلومات, بس إحنا اشتغلنا أسبوعين بإنه نبني منظومة اللي توصلنا مع وزارة الصحة ومع صناديق المرضى, وعرفنا إنه بالآخر خلال آخر ساعتين استطعنا انه نوصل المعلومات للوزارة بالطريقة الصحيحة والموافقة علينا, ومن بعدها فتحنا 30 محطة لتقديم خدمات الفحص تبع الكورونا.
0: منظومات تكنولوجية,
1: منظومة تكنولوجية خلال أسبوعين إنها تعرف تتواصل مع الوزارة ومع صناديق المرضى عشان نعرف نبعث الأجوبة تبعت الفحصات تبعت كورونا الأنتيجين والبي سي آر. ووقتها كان يعني قفزة نوعية للمؤسسة اللي فيها ما يسمى بزنس موديل إنوفيشن. يعني مش هذا هو الموديل اللي إحنا بنشتغل
0: بالموضوع الحداثي, دخل
1: بالموضوع الحداثي فاتت للمؤسسة في صورة جدا قوية بال 2020-21, ومن غاد احنا بلشت يعني انا اشوف الفيجن تبعي متوجه لموضوع التكنولوجيا بطريقة جدا قوية, وخاصة بعد فترة الكورونا بعد ما قدمنا الخدمات لمجتمعنا واستطعنا انه احنا عن طريقها نوصل. كان في عنا 30 محطة اللي فيها ينعمل فحوصات كورونا مجتمعنا العربي. هاي واحد. المرحلة الثانية اللي كانت المرحلة جدا جدا مهمة وجوارية هي كل موضوع الحرب, وحكيت لك بالحرب كانت في جهوزية عالية للمؤسسة, خاصة انه الحرب بديت في الشمال مع لبنان, وكان في جهزية تامة للمؤسسة وما كانش في تواصل بيننا وبين المستشفيات وغرف الطوارئ. ومن هناك طورنا وحدينت اليوم احنا الوحيدين اللي عندنا هذا النظام اللي بيعرف يبعث المعلومات الأولية تبعت المصابين وتبعت التوجه تبع سيارة الإسعاف لغرف الطوارئ, وإحنا حنحاول إسا نعملها كمان مع باقي المستشفيات مش بس مع الشمال, وإدخالها كمان بالآخر إحنا أن نأخذ المنظومة تبعت مؤسسة حيان اللي هي CRM وتكون كسوفتور as a service يعني ساس اللي فيها نستعملها لكمان شركات اللي تقدر كمان تستفيد من المنظومة هاي نفسها.
0: وكأنه اليوم حيان بتنتقل مش بس لدورها الميداني كمين بيعطي الإسعافات, لدور حتى برمجي اللي صح. انت فيه بتقدم خدمات يعني ذكية وخدمات برمجة حتى على مستوى المستشفيات والمنظومة الصحية, وهذا ابدا مش مفهوم ضمنها.
1: صح. يعني المؤسسة اليوم موجودة بعد سنتين ونص او ثلاث سنين تقريبا مع منظومة اللي هي شغالة فيها اللي هي منظومة رقمية اللي موصولة كمان بين العيادات وسيارات الاسعاف والمستشفيات وصناديق المرضى والوزارات اللي فيها هاي المنظومة اليوم ممكن عشان تنعمل اليوم هي عمل يعني مئات يمكن ألاف ساعات عمل وتخطيط وبناء وتصحيح وتعب. يعني الإشي يعني جدا مؤلم, يعني المسيرة ما كانتش مسيرة هويني. يعني اليوم اللي بقولوا لي في برودكت اللي هو جاهز ممكن تأخذه وتشغله, يعني بدفع كثير عشان هذا الإشي يصير. فيعني إحنا انجبرنا نعمل هالإشي لأنه ما فيش. فإحنا يعني عملنا إشي من ولا إشي قائم كمان للعيادات وكمان للسيارات الإسعاف وكمان لكل الموضوع خدمة زر الطوارئ.
0: وعلى ذكر بالضبط المنتجات, اشرح لي شوي أكثر عن زر الطوارئ, شو المقصود فيه ووين التكنولوجيا بتفوت هناك؟
1: يعني احنا بنحكي أول إشي عن خدمات اللي هي موجودة في الخدمات تبعت حيان, هي خدمات اللي بلشت أصلا كعيادات وسيارات إسعاف, طورناها زدنا عليها كمان كل موضوع الزيارات البيتية تبعت الأطباء, ومن غاد أخذنا القفز النووية تبعت زر الطوارئ. زر الطوارئ هو مش بس كبسة اللي فيها كبار السن يستعملوها في كبسة واحدة ويتم الرد عليهن من الطرف الثاني, لا, هي جهاز ذكي اللي فيه الفيديو ممكن كمان ينبعث كيف ما حكينا قبل العلامات الحيوية تبعت المسن، وممكن أيضا تعرف إذا الختيار وقع اللي فيها سنسور اللي هو تبع فولينج سنسور، يعني إذا وقع بتم التواصل بطريقة مباشرة مع

0: الطاقم الطبي اللي موجود من الطرف الثاني وكمان يقدم له العلاج، وكمان المسن لما يكون معه جهاز بيعمل له تراكينج يعني وين ما يروح. تمام، احنا كمان عارفين
1: كل هذا
0: وين
1: هو موجود،
0: كل موضوع التعاقب خاصة المرضى اللي في عندهم حالات مثل الزهايمر او المرضى اللي مش لازم يبعدوا عن البيوت، كل هاي المنظومة موجودة في جهاز واحد اللي بيكون مع المسن، وكل استعماله بيكون في كبسة. هذا هو السر، يعني انه يعني ما فيش فيه استعمال صعب مثل السمارت ووتش او يعني مش لازم يفوت على ابلكيشن او اشي ثاني، مجرد انه يكبس على الكبسه بيتم توصيله مع الطاقم الطبي. واخر كم من شهر كان في حالات انقاذ جدا جميله للمصابين اللي استعملوا الجهاز الطبي. في واحدة من الحالات كان يعني شخص من جديد المكر اللي فقد وعيه خلال طلعانه على الدرج بعد ما وقع، الجهاز اتصل مباشر للطاقم الطبي، ما كانش في رد من الطرف الثاني، المؤسسه ارسلت سياره اسعاف علاج مكثف، وجدت وغاد فائد للوعي بدون دقات قلب، يعني استمرت بديت عمليه انعاش متقدمه للمصاب، والمصاب واجا زارنا يعني بشي مرحله كمان ممكن اشاركك الصوره، اجا زارنا للمؤسسه واجا عندي على المكتب.
1: انت بتحكي 2026 ولا 2036؟
0: لا 2026. فوصل الطاقم الطبي وكان هو فائد للوعي بدون نبض للقلب لانه كان تعرض لسكته قلبيه، فبدا الطاقم بتقديم العلاج الاولي ووصلوا لجهاز الانعاش وتم نقله للمستشفى واجا لعندي على المكتب عشان يشكرنا. يعني انا اصلا ما كنتش عارف عن القصه، يعني فات لعندي وقال لي دكتور صار معي 1 2 3 وكان لابس الجهاز، وكان جدا الاشي مفرح يعني اشي بيعبي القلب.
1: يعني اولا يعني هذا فخر ان احنا يعني بدينا نوصل لهذا المكان، يعني حتى استخدام تقنيات ملبوسه وغيرها كثير من الاحيان ذكرناها في حلقات سابقه في صوت التك وحكينا عنها كشيء مستقبلي، ولكن بدانا مثل ما ذكرت انه نشوفه الان. يعني بكلمة قصيرة عن المسعفين وبالآخر في الأشخاص الموجودين في الميدان، هذه المسعفة أو هذا البارميديك في عندهم طاقة لحتى يحووا كل هذه التكنولوجيا اللي بتحاول تدخلها حياتهم؟
0: بصراحة النقلات التكنولوجية اللي أنا عملتها في المؤسسة عملناها بطريقة اللي هي جدا تدريجية. إحنا بلشنا مع العيادات، وبعد العيادات نقلنا للمكاتب وللقسم التسويقي تبع المؤسسة والقسم المالي تبع المؤسسة، وبعدين وصلنا لسيارات الإسعاف، وبعدها وصلنا لموضوع كل زر الطوارئ ونقلناها بطريقة تدريجية لأشهر.
1: حاجة لكل تأهيل.
0: احنا كل مرحلة نقلناها كان فيها عمل اشهر مستمر قبل واشهر مستمر بعد النقل اللي استعملناها، وكان في مراقبة يعني ما يسمى اليوم في عالم التكنولوجيا Q&A، يعني كل الوقت كان في Q&A لأي بروجكت احنا بنعمله،
1: والموضوع تجربة وفيما بعد تحسينها
0: والمراقبة تبعتها والتصحيح، لانه كان في عنا كثير ما يصحح وكثير ما يغير، لانه بالاخر الطواقم هي اللي عم تستعمل هاي الخدمات، فالهدف تبعنا انه يكون اهون عليها مش اصعب عليها، يخفف لها الوقت تبع استقبال المرضى وبعثهن على المحل اللي لازم يكون فيه للبيت والله لغرفة الطوارئ، ويكون التعامل معهن أسرع عشان نعرف نعالج المريض اللي جاي بعدهن. فما كانش في عنا هدف إنه نصعب عليهن، حتى يعني الهدف كثير تبعنا كان إنه تكون الأشياء أسلس وأهون وأسرع، وتكون في استعمال يعني ذكي للتكنولوجيا عشان نكون في المحل الصح.
1: أنا سبق وحكيت لك إياها قبل، بس أنا يعني شكلي مش مع مدير مؤسسة طبية، أكثر مع مدير ستارتوب. يعني بسؤال أخير بنظرة شوي أكثر مستقبلية، سيارة الإسعاف بعد كذا سنة، شو بعد ناقص تكنولوجيا أنه يفوت عليها؟ خلينا نتخيلها معك، غير أنه نتأمل أنه يكون في عندك درون أو شيء اللي يمشي قدامك يفتح لك الطريق، أو أصلا كل السيارة
0: فكرتش فيه بس ممكن
1: يعني شيء من هالنوع يفتح لك الطريق يعني بالأزمة، ولكن يعني تخيلنا إيش ممكن يكون يعني هيك سيارة الإسعاف المستقبلية.
0: يعني سيارة الإسعاف المستقبلية يعني الهدف تبعنا أنه هي تكون بمساحة داخلية مريحة أكثر لعمل الطواقم، لأنه العمل اليوم بسيارة الإسعاف هي عمل مش هوياً. يعني المساحة الموجودة داخلها هي مساحة ضيقة، لأنه أنت تتعامل مع حالات خاصة لما تكون الحالات صعبة. هاي واحد. اثنين، إدخال كل التكنولوجيا الرقمية لداخلها اللي ممكن فيها تتواصل لكونسلتيشن أو لنكون في أخذان رأي من أطباء اللي هن موجودين معك من الطرف الثاني، ونقل المعلومات لإلهن بلايف تايم عشان يكون في اتخاذ قرارات أسرع. فأنا بتخيل حالي إذا أنا قاعد في مكتب وممكن يكون معي كمان طبيب أو طبيبين اللي هن وظيفتهن بس يكونوا مع الطواقم الطبية الموجودة، يعني يتم فتح لايف بيناتهن ونقل المعلومات بطريقة مباشرة واتخاذ القرار بنفس الوقت، ويشوفوا بعد اتخاذ القرار شو صار. يعني كل وصلان سيارة الإسعاف مع الطواقم الطبية اللي هي فعلا ما يسمى بالبري هوسبيتال، أو مع الطواقم الطبية اللي هي موجودة

0: موجودة في المستشفيات تستنى. هذا التواصل لازم يكون تواصل مستمر، يعني لازم ننقل المعلومات بطريقة مهنية وبطريقة اللي هي سريعة جدا بكل الوقت بطريقة مستمرة. هذا
1: الشيء اللي بيستنانا مستقبل، على أمل أنه يعني أولا ما نحتاج في هذه الخدمات أكثر من اللازم، ولكن أيضا على الأقل مطمئن أنه في ناس تهتم أيضا في هذا الجانب. فشكرا جزيلا دكتور تامر نعمة، المدير العام لمؤسسة حيان الخدمات الطبية، وبنتمنى لكم أولا النجاح وربنا يطمن بالكم يعني، ويظل في صحة عند كل مستمعينا وعند الناس اللي أيضا بيستخدموا خدمات حيان.
0: شكرا أستاذ أناس، شكرا راديو الناس، شكرا على الاستضافة الطيبة. موضوع جدا مهم يعني بصيب الرؤية المستقبلية تبعتنا كمؤسسة حيان، وإحنا منقدر جدا الاستضافة تبعتكم، فعن جد بتمنى لكم كل الخير وشكرا كثير.
1: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع، جوجل بودكاست، أبل بودكاست، وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجية، وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
3: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا، بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين احنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
5: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت، أو اتصلوا على نجمة 2700.
6: مهم يكون تطبيق مريح
7: وبالعربي
6: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
7: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية، ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ 31 عاما بجروح خطيرة أثر تعرض لإطلاق نار في مدينة حيفا، وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى رامبام، فيما أعلنت الشرطة أنها تجري عمليات تمشيط بحثا عن المشتبهين، مرجحة أن تكون خلفية الجريمة جنائية.

0: قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن هناك مؤشرات على أن أعداء إسرائيل قد يحاولون مهاجمتها مع اقتراب الانتخابات، محذرا من أن الجيش الإسرائيلي قادر على الوصول إليهم في أي مكان وزمان. وجاء تصريحاته خلال زيارة لقاعدة تل نوف الجوية، حيث أكد أن إسرائيل تتعرض لضغوط كبيرة للتنازل عما وصفه بالإنجازات التي حققتها، مشددا على أنه لن يسمح بذلك. أحرق مستوطنون منزلين لعائلة الطوباسي في قرية جالوت جنوبي نابلس عقب عودة العائلة إليهما بموجب قرار قضائي بعد تهجيرها قبل نحو شهرين. في حديثه لراديو الناس قال صاحب المنزل محمود الطوباسي إن أكثر من 150 مستوطنا هاجموا المنزلين بعد دقائق من عودة العائلة، متهما الجيش الإسرائيلي بالتقاعس عن منع الاعتداء.
1: وصلوا فوق 150 مستوطن، حركوا السيارة، ساعتها الجيش بطل يقدر يسيطر على الوضع، فقام انزالنا وركبنا في جيمس، فنقلونا على الجيب مصفح على كسرة لأنه فيش مجال يجيبنا على البلد، لأنه الطريق كانت مسكرة بحجار من قبل المستوطنين. بلشوا يحرقوا في الدور، ما وصلنا البلدان إلا الدور كلهن الثنتين مولعات وحرقوه الحرق كامل. أصلا كانوا مدمرين البيوت، البراطم مكسرينه، كل إشي مخربينه، حتى الجدران المقطعة بين الغرف هادمينها. بيوت كبار، يعني كل بيت حوالي 200 متر، خلينا نقول كإشي أولي كل بيت بده بتوقع فوق 200-300 ألف شيكل تصليح. الأرض حوالي 26 دنم مزروعة بزيتون، 350 شجرة زيتون، كله راح في عنب، تين، في أنا كنت زارع ميرامية وزعتر، لأني أصلا جريح انتفاضة فاعتمدت على الزراعة كرزق كمعاش، يعني هسه لا ضل زراعة ولا ضل إشي.
0: أفاد الجيش الإسرائيلي والشباك بأنهما اغتالا ليلة عز الدين بيك قائد لواء شمال قطاع غزة في الجناح العسكري لحركة حماس بغارة استهدفته شمال القطاع. أوضح الجيش أن القيادي تولى منصبه عقب اغتيال أحمد الغندور بعدما شغل منصب ضابط الاستخبارات في اللواء، مشيرا إلى أنه كان مسؤولا عن توجيه عمليات ضد القوات والمواطنين الإسرائيليين ومحاولة إعادة بناء قدرات اللواء العسكرية. شددت بريطانيا القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حيث أوقفت وأرجأت أكثر من 80 ترخيصا لتصدير معدات قد يستخدمها الجيش الإسرائيلي، وفقا لما أعلنه وزير شؤون الشرق الأوسط البريطانية. وأوضح الوزير أن القرار يشمل معدات قد تستخدم في قطاع غزة، فيما أفادت صحيفة جويش كرونيكل بأن عدد التراخيص المتأثرة يقارب 3 أضعاف العدد الذي شملته القيود عند فرضها في سبتمبر من عام 2024. أعلن الكرملين أن روسيا لا ترغب في انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعول على استمرار عضويتها فيها. وجاء تصريح المتحدث باسم الكرملين ردا على تصريحات لمسؤولين إيرانيين بشأن احتمال انسحاب طهران من المعاهدة التي تلزم الدول غير النووية الأطراف فيها بعدم تطوير أسلحة نووية أو حيازتها. أحوال الطقس. يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 4 درجات مئوية، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق. أما خلال ساعات المساء والليل فيكون الطقس معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل. زميل فادي زغيري وحركة سير، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
1: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
2: بحب راديو الناس كتير.
3: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب
4: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
5: راديو الناس أحلى راديو
6: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
7: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
8: راديو عصري وشبابي.
9: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
10: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
9: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس
11: تقريبا دقيقة.

0: فوضى. يشيع في الآونة الأخيرة استخدام مصطلح فوضى ويقابله بالعبرية أنارخيا وبالإنجليزية أناركي. فما المقصود به؟ هو مصطلح إغريقي الأصل يمثل نظرية سياسية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى وغياب الحكم بغرض إحداث تغيير اجتماعي تقوده الفئة الشعبية لخلق مجتمع يكون فيه الأفراد متعاونين بشكل متساو وبحرية. ولابد من الإشارة إلى الخلط الحاصل بين مفاهيم الفوضوية وقانون الغاب، على اعتبار أن الفوضوية لها أهداف ومعايير ومقاييس واضحة للمجتمع المثالي برأيهم. وتلتقي الفوضوية مع الفكر الاشتراكي في رفضه للنظام الرأسمالي المبني على تسلط النخب، وتتفق مع الفكر الليبرالي في قضية تمجيد الفرد والحرية الفردية، ولكنها لا توافقه على بناء المؤسسات الحاكمة وترسيخ أسسها. ويعتبر الفيلسوف الروسي ميخائيل بيكونين والفرنسي بيير جوزيف برودون من أهم المنظرين لهذا المبدأ.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: حركة سير مع فادي زغاني.

يسعد لي هالمساء، يا مساء الخير والفل والياسمين عليكم جميعا. اهلا وسهلا، تحيه لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، تحيه لكل المنضمين لنا بهاي اللحظات ولكل شخص كمعتمدنا يوميا كجزء من نهاره. اليوم الثلاثاء 29 ايلول سبتمبر 2026. يا اهلا ومرحبا بكل السائقين والسائقات، العاملين والعاملات، وببساطه كل شخص بيختار ليقضي معنا هاي الاستراحة ونحاول نغير لكم جو بعز السير. يلا احنا اجينا لنبدأ المشوار، ومشوارنا هيك اليوم خريفي مع اجواء خريفية خاصة جدا. على فكرة بلش يصير في برد، يعني بالناصر هيك الجو بارد نوعا ما. بفكرش احنا بحاجة، عدنا لمكيف شبك السيارة منيح، فوت لكم شوية هوا نظيف، ويلا علوا صوت الراديو، ما تنسوا تبلشوا سجلوا الحضور على الواتساب على 050-55-77-399. سعد لي مساكو ويسعد لي مزاجكو، بالرغم من هيك تقلبات الطقس إسا كمان بيكون في تقلبات مزاج، ولكن حاولوا قدر المستطاع تسيطروا عليها. لننطلق.

0: يلا بدينا نحن هنا. يسعد هالمساء الحلو
1: بغيابك لعبت.
0: تحية لإلكو جميعا للكتار الكتار اللي صاروا مسجلين حضورهن ومطمنيننا هيك إنهن معنا على السماع. واللي بعده ما سجل يا جماعة هذا الوقت لتخبرونا إنكو هنا. شو بعملكو هذا الجو؟ يعني هاي النقلة بهذا الجو هل بعملكو سعادة زي ما بعمل لغيركو ولا بعملكو اكتئاب؟ صراحة ويا سعادة يا اكتئاب هيك غيم لونه رمادي وبرد وفي اشي مش مفهوم والنهار صار اقصر مع انه بعدين مش عاملين الساعة فكرة. ميرال افحصي وانت بيصور.

لهوي. 25/10 يوم الأحد بيرجعوا عقارب الساعة ساعة واحدة للوراء. كل هذا يشعر بالسعادة، قمة السعادة، وأبصر شو السعادة ومين السعادة. هتون شوف أول درجة الحرارة 24 بالناصر، درجات حرارة يعني مبدئيا بدناش نحكي متدنية، وإنما درجة حرارة منخفضة نوعا ما، وفي كمان انخفاض طفيف رح يطرأ على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية العامي بنحو 4 درجات مئوية، مع احتمال اسمعوا هي قمة السعادة لميرال ولا غيرها، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.

يلا بدنا نشوف مين معنا على السمع. ما شاء الله عليكم اليوم، ما شاء الله عليكم كتار ونشيطين وهيك ومتحمسين. مساء الخير يا شريف. سلام فادي، شو الأخبار؟ الطقس جميل جدا أو بجنن هيك خريفي بامتياز. هذا فادي، هلا فادي، سعد مساك. الطقس حلو اليوم، فكري كله عم بتغزل بالطقس مبدئيا. مساء الخير يا سمية، سلام من طبرية لكفر كنا سالك. من أحد أسباب كرهي لأجواء الشتاء إنه مربوط بفترة مش حلوة مرت بحياتي. هاي ملغومة يا محمد، هيك قوية. عاد بالشتاء يعني في هيك بتكون فترات كنكني أكتر من إنها فترات صعبة.

محمد خطيب يسعد مساك، يعطيك العافية. أنا حاضر، حركة سير بمنطقة المركز ولكن خفيفة نوعا ما. مساء الخير. اليوم الازدحام فظيع بس الجو بديع. وين فظيع الازدحام يا أبو الكارم؟ بتسجيل حضور كفر يسيف يركة أزمة سير 24/10 بتم تغيير الساعة. عم بحكي لي أبو محمد معقول ليلة 24 يعني

ليلة 24 حبيبي اللي يعني بتكون صارت 25 بمين أنا حاسة من كتر الشوق. جلال خليفة يا مساء الفل ازدهار يسعد هالمساء عم بتقول لي قمة السعادة هذا الجو مها مساء الخير مها تتفق معي انه هذا بداية الاكتئاب وهي الحالة بتروح مع بداية الصيف فيش زي الشتاء وجو الشتاء وريحة الشتاء طاقة التجدد مساء الفل براء إبراهيم مساء الخير لرائدة وقفت مسلسل الحفرة عشان أسمع حركة سير إيش هذا المسلسل رائدة الجو كئيب بده إجازة من الشغل رؤى صح صح طبعا اكتئاب وضبابية يعني يعني تتفقوا معاي انه في مساء الخير يا ختام مزاج رايق ومتكتك هاي روان هلا فادي الطقس بجنن بس يا ريت لو ابرد شوي الطقس لاح حنان يعني جايك الجو البارد يا حنان حاليا الطقس مش عارف شو بده منا صح صح شوف هو سبحانه ربنا في ناس تحب الصيف وناس الشتاء وناس الخريف وناس الربيع فربنا من عدله فينا بكل أمور حياتنا وهبنا كل شيء وكل واحد بحب عكيف الطقس اللي بده إياه وقس على ذلك في جميع الأمور والله موزون الكلام بس مين صاحب أو صاحبة هذا الكلام؟

ابو فتحي وين هاي ال شارع ستي شمال؟ شو هالازمه؟ أزمة خانقة جدا في شارع ستي شمالا. هذا أبو فتحي، لا وبتعرف المصيبة شو أبو فتحي؟ إنه بالآخر بيجيك فاتورة بدك تدفع على شارع ستي مبدئيا، لأنك يعني تأزمت بأزمة السير بدفعوك عليها مصاري، يعني مش ببلاش، فاهم؟ هاي الفكرة.

في مزبوط حادث على شارع ستي شمالا يا جماعة، إذا في حدا عنده أي معلومات يكتب لنا رجاء على الواتساب، وهل هاي أزمة السير بسبب حادث طرق؟ نعم أم لا؟ والله يبعث لنا بس الأخبار الطيبة.

طيب بدنا نروح لموضوعنا الأول وصراحة اليوم بدنا نحكي كتير كتير كتير كتير أنا وبعد شوي لما تفوت ميرال بدنا نحكي ونوجه تحية لكل المدراء بكل محل ولكل أرباب العمل ولكل أصحاب العمل. وكتير مهم دايما هيك لما الإنسان يكون على رأس عمله مهم أنه يكون بعلاقة طيبة مع يعني مدير العمل، لأنه دون أدنى شك أنه العلاقة مع رئيس العمل أو مدير العمل إلها علاقة مباشرة بتكيفك بمكان عملك، إلها علاقة مباشرة بمحبتك لمكان عملك. لما أنت علاقتك طيبة مع مديرك فبالتالي فيش ولا أي سبب أنك ما تحب شغلك، غير إذا في يعني أمور تانية أخرى. فاليوم رح نحكي كتير على قضية العمل والمدراء ونحاول هيك نضويلكم على بعض النقاط المتعلقة بهذا الموضوع، وبتأمل أنه كل اللي عم بسمعونا علاقاتهم جيدة مع مدراءهم في العمل بتأمل.

طيب بدنا نبدأ بدراسي يا جماعة، ودراسي هيك تستحق التوقف عندها، وعم نحكي على دراسة تحليلية واسعة هيك اللي تم العمل عليها. وباحثين بعلم النفس أجروا يا جماعة تحليل ل 33 دراسي. هدول ال 33 دراسي شملوا 6000 موظف، يعني مش عم نحكي على دراسة بسيطة وإنما دراسة كبيرة وشاملة. ووجدوا إنه المدراء بشكل عام بميلوا لتقييم الموظفين بشكل أفضل لما بيكونوا أكثر قدرة على فهم توقعات رؤسائهم والتكيف معها وتقديم أنفسهم بالطريقة اللي بتترك انطباع إيجابي. ولكن في مفارقة، إنه طبيعة الحال أكيد المدير بحب الموظف اللي هيك يعني بلقطها على الطاير، اللي بيكون على قدر كافي من توقعاته وبيلبي احتياجاته ورغباته المهنية بطبيعة الحال. بس كان في مفارقة، انه هاي القدرة ما بترتبط بالضرورة بتحسن حقيقي بالأداء الموضوعي. وبعبارة أبسط، ممكن ينجز الموظف عمل ضعيف، ولكنه إذا استطاع عرضه بطريقة بتوحي انه كل شيء عم بيمشي بشكل ممتاز، فممكن يبين بنظر مديره أكثر كفاءة وقيمة من موظف آخر اللي حقق نتائج أفضل وأداء أفضل. يعني ببساطة، الشخص اللي يجيد تسويق نفسه وإظهار نشاطه ينظر له كموظف أكثر قيمة، حتى لما النتائج ما بتعكس وكأنه هذا النشاط. ودراسة الخلاصة تبعتها بتحكي إنه إذا بتورجي نشاطك وانشغالك بالشغل، يعني هذا ممكن المدير يحبه وممكن تتفوق على صاحب النتائج. وهذا بعود لكل قضية تسويق نفسك، يعني بتعرفوا في هدول الموظفين اللي بسموهن الهيلمجية، هدول هذا اللي بيجي بهيلم عليك انه هو بيعمله وبيساوي وبيجي بشبعك حكي حكي حكي حكي، ودايما مشغول ودايما عنده ودايما ودايما ودايما. في مدراء اللي هذا الفيلم بيمشي عليهم وكأنه بعطوا تقدير وتقييم أكبر لهذا النوع من الموظفين، على عكس يعني الموظف اللي بيجي وبعطي من قلبه وبعطي من روحه وبجيب نتائج طبعا منيحة بدون ما يعمل شوشرة. فهدول الأشخاص المدير ما بيقدرهم مثل الأشخاص اللي بيعملوا حواليهم ضجة وبيعملوا حواليهم شوشرة وبيحاولوا كل الوقت يحكوا أو يورجوا أنه هن عم بيشتغلوا بس فعلا ما في نتائج يعني واضحة على أرض الواقع. وهذا مؤشر خطير على فكرة، يعني مؤشر خطير إنه العامل الدونجي الهيلمجي يقدر بنظر المدير، وهذاك المسكين اللي عم بيعمل نتائج بس على السكت بيعرف شي هيلم ويعمل غبرة وراه بيكون مقموع. مشكلة. بس أنا بفكر إذا المدير بيشتري، يعني إذا المدير بيشتري هيلمة هذا الموظف اللي مش جايب نتائج، فعليا المدير غبي. مش يعني مش عم نحكي على يعني مدير إذا ما بده يروح يفحص النتائج على أرض الواقع بينفع يضلوا يغبر وراء الموظف لبعد بكرة. بالآخر على أرض الواقع شو جبت نتيجة أنت؟ يعني شو جايب؟ يعني أعطيني ثمار الغبرة هاي اللي عملتها. الثمرة هي

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا رجعنا لنتابع. يسعد هالمساء الحلو. طيب للي كانوا عم بيسألوا عن الحادث على طريق رقم 6، محمود هيبي مساء الخير عم بحكي لي فعلا في حادث على طريق رقم 6 باتجاه الشمال، وهذا اللي عم بسبب أزمة سير. كمان ماجد محميد، يسعد هالمساء، أزمة على وادي عارة من مفترق عيرون حتى أم الفحم شمالا، ورجاء يا جماعة رجاء خاص جدا، يعني بهذا الجو بالأخص هيك بالشتوي الأولى، يعني هذا الشتاء ممكن يسبب لا سمح الله لانزلاقات، فرجاء أن توخي الحذر على الطرق أرجوكم. أنا بنفع ما حدا يناقشني لأني أنا بحب لساري السواس لو سمحتي، يعني
1: ليش أنا شو حاكي؟
0: لا يعني أنه بحبها يعني
1: أو أنا بحبها.
0: أول إشي ساري السواس صوتها حلو
1: كتير،
0: وهي ما فتتش. نزلي الميكروفون نسمعك أوضح، ميكروفونك عالي اليوم
1: هيك منيح؟
0: لا نسليه كمان
1: يا عنور
0: مشي هيك أشوف أحكي.
1: هيك منيح؟
0: ممتاز. شوفي ميكروفون ولا مرة بنفع تبعديه عن حالي؟
1: على فكرة مش أنا اللي عملته، مش أنا اللي
0: غض النظر ما أنت صلحيه،
1: حاولت أضبطه بس ما طيب خلص، لأنه نشر غسيل على الهواء فايت شمال. مرحبا كيفك؟
0: مرحبا، بس لأني مش سامعك كنت والله
1: هيك سمعني.
0: يعني عم بعلي الصوت من عندي، بعلي الصوت بطلع طيب الميكروفون يعني معلق. هيك ممتاز،
1: يطلع الرجال بعلقوا على المشاكل أكثر بكتير.
0: يلا. طيب كيف حالك؟
1: أنا منيح ممتاز.
0: حبي سارية السواس على فكرة أنا بحب هيرونوية كتير، وفي واحدة من أغنيها اللي غنتها وكمان غنتها الفنانة أصالة يوسف من وجهة لتحية، ردي شعراتك ردة على ردة، شو حلوة؟
1: حلوة كتير
0: والله جنّي. طيب حدثيني عن سعادتك اليوم يا عزيزتي.
1: والله السعادة تغمرني اليوم،
0: سعادة غامرة. حاسس أنا حاسس
1: والله في أحلى من هيك. روعة، طقس حلو، نظيف، هيك تحس حالك تتنفس أصلا هواء نظيف، يعني بتحس
0: انت مش عن جد يعني
1: لا مش غبرة، لا مش غبرة، لا الغبرة أنا أكثر واحدة بحكي على الغبرة، لا مش غبرة.
0: شوفي الغمة اللي برا،
1: غمة بقولش إنه غبرة، غامي رمادية بس مش غبرة،
0: يغمي من غيمي يعني
1: شيء. أوكي طيب، ولا يغم بالحدا،
0: آمين يا رب، فهذا هذا اللي يخليك سعيدة.
1: طيب والله طب أحلى.
0: طب هذا الجو يا لطيف يا لطيف. محمد مالك يا محمد؟ يا محمد
1: يا لطيف
0: يا محمد.
1: شوفي
0: يا والله يا محمد، ولا حق ولا اي شيء بيستاهل بالحياه، والله اقسم يا محمد
1: والله
0: ولا اي شيء بيستاهل بالحياه.
1: المهم ما فيش عند حدا الحياه.
0: بالضبط بالضبط. هذا الجو شو بده؟
1: عدس.
0: وحدي الله بعد بكر على العدس. هذا الجو بده ايش تاني؟
1: شو
0: بده؟ فطاير بسبانخ.
1: وانت اكلنا امبارح
0: امبارح انا اكلت اول انا اكلت
1: طيب خلص بكره فطاير بسبانخ. أو شو رأيك نغير علت؟
0: كمان علت
1: مش فطير، علت لحاله.
0: إسا بتعرفي علت خبازي سبانخ كل هذا شغال. إسا موسم الزيتون كمان مع زيت زيتون جديد، وبيحكوا إنه الزيتون السنة الحمد لله يعني وفير. الحمد لله مرتحت خلاص عشانك. وهي الشتوى كمان منيحة للزيتون، ويا رب هيك يبعث لنا الخير، آمين يا رب بكل إشي بكل إشي. طيب اليوم عم نحكي عن هيك، خصصنا الساعة الأولى على كل قضية المدراء وعلاقة الموظف مدير، وقديش مهم تكون العلاقة صحية ومنيحة عشان الموظف مبدئيا عن جد يعطي من قلبه، يجي على شغله.

0: الحب يجعل
1: ويحس كمان انه هو موجود ببيئه مريحه لإله.
0: وبتعرفي كمان شغلي لما علاقتك جيده بمديرك بالعمل وصدقا وعن جد وبنحكيها من تجربه مش يعني مش بس عندنا هون بالاذاعه عشان ما تحكوش انه عم من بيض طناجر بيضش طناجر لحدا بكل مؤسسه والله جد لما بتوصل لمحل بتحس حالك جاي عبيتك هنا أنت بتكون عارف ومتأكد أنه علاقتك صحية بأرباب العمل
1: صح.
0: لأنه لما الإنسان بتكون علاقته مش صحية بأرباب العمل بطبيعة الحال بيكون جاي وهيك نفسه مقطوع فهذا مهم. حكيت بالدراسة الأولى اللي هي دراسة مقلقة مبدئيا بس هاي تنطبق على المدراء الأغبياء اللي هو بيقيم موظفه على الغبر اللي بيعملها وراء بدون نتائج. واليوم تجيبتي
1: اللي بده يبين
0: مش عارف منين جايبتيها هاي الدراسة بس
1: حلوة الدراسة وعلى فكرة صح الدراسة اللي أنا جايبتها
0: صح بس إنه منين خطرت ببالهن إنه يروحوا يبحثوا بهيك موضوع. أعطينا
1: الحكي على المدير السلبي وركزوا على كلمة سلبي بحسن أدائك وبيجعلك إنك يعني ما تملش للاستقالة.
0: يعني إذا بتنم على مديرك مبدئيا أو بتنمي على مديرك فهذا
1: بتشلوا مديركو السلبي كمان مرة هذا بحسن أدائكو بخليكو ما تستقيلوا.
0: كيف يعني ممكن تحكي لي إياها لو سمحت تشرحي لي؟
1: في دراسة جديدة بتحكي أنه الموظفين اللي بيحكوا على مدراءهم اللي هن سيئين من وراء ظهرهن بيكون أدائهن أفضل من اللي ما بيحكوا بكبتوا بيخلوا بقلبهن
0: يعني بيفرغوا وكأنه
1: بالضبط. وبنفس الوقت بيكون عليهن صعب أنهن يتركوا شغلهن.
0: طيب
1: وبنرجع ومنكرر الحديث عن المدير السيء ومش أي مدير
0: مش أي مدير لا هو شوفي يعني فيش حدا بنمش على مديره هاي تعال نكون متفقين جد يعني انه اللي بيجي بيحكي لك لا مكذبين مرات الواحد بينرفز من ضغط ومش بالضروره انه يعني اذا انت بتنم على المدير معناه المدير عاطل
1: لا طبعا
0: مرات انت خلص تعبان
1: ممكن تحكي على اي حد
0: مالكش خلق بالضبط فكملي.
1: وحكوا انه في لهذا الموضوع فائدتين الاولى هو انه لما انت بتحكي مع زملائك بالعمل عن عيوب المدير ومشاكله وعمايله فيكو ببطلوا يعتبروه قدوه
0: ومرات انتوا ظالمين على فكره مرات انتوا اي خفسي بيعملها المدير ظالم ومش لا ما يعني في كمان شغلي ميرال وهي شغلي كتير مهم عن جد نحكي فيها مرات تصرف المدير اللي هو نابع من محل سوبر مهني والمدير كمان في عليه مدير والمدير في عليه مدير فبالتالي مرات تصرف المدير هو من أجل الحفاظ على سيرورة العمل أو من أجل الحفاظ على جو مهني مش لازم كل مرة المدير يرضيك يسمعك شو أنت بدك فبالتالي لما هو عم بحافظ على مسار الشغل سليم ومهني حتى لو ما سمعك اللي بدك إياه هذا ما بعطيك شرعية تروح تنم عليه هذا بحكيش أنه المدير سيء فهي شغلة مهمة
1: هون رجع حالك معناته في شيء غلط عندك
0: تمام
1: ونرجع للفائدة الأولى وبتصير تصرفاته لما يبطلوا يعتبروه قدوة ما بتأثر عليهن لأنهن هن بيعرفوا أنه المشكلة فيه للمدير ومش بشغلهن هن والسبب الثاني هو أنه هذا الحكي بيعمل تضامن وترابط بالفريق وبيصيروا يعني يوثقوا ببعض أكتر صار عندهن مواضيع أنه بشو يحكوا كل
0: بس
1: الوقت
0: بس اسمعوا انتبهوا من شغلي أوعوا ما تكونوش عارفين مين العصفورة
1: لا اوعكو يكون في عصفورة
0: لا عصفورة في أكيد بس
1: لا ما هو ما فعش تكون بهاي الشيء
0: ما هذا بحكي لك إياه
1: ممنوع تكون مش نعرف مين العصفورة لما نعمل هاي حديث النمية ممنوع تكون
0: في عصفور مكشوف وفي عصفور مش مكشوف فانتبهوا العصفور اللي مش مكشوف يفوت على الشلة يعني هاي
1: مصيبي هون
0: فيها منيح كملي
1: هون كلكو على البيت
0: طيب السبب التاني
1: انه حكيت انه هذا الحكي بيعمل ترابط وتضامن بالفريق وبصيروا يوثقوا ببعضهن اكتر
0: اوكي
1: بس مهم كتير تنتبهوا انه الموضوع ما يتحولش لنميمي
0: يعني بلاش يعني خدوا عراسها انتو كمان شوي
1: بلاش كل خمس دقايق تفوتوا تحكوا على المدير
0: وانت من ورا العصفير يعني شوي شوي هذا اهم شيء وحاولوا افصلوا بين مشاعركو تجاه مديركو وافصلوا بين اذا المدير محق او غير محق وافصلوا انه انتو اليوم جايين بمزاج منيح او مزاج مش منيح.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: قبل ما أتعرف على ما أنت لك دائما كنت حاطط براسي إني راح أروح على ألمانيا.
2: ما كنتش عارف شو بدي أعمل.
3: كيف بدي أجي وكيف بدي أدبر حالي.
4: سكن إقامة.
5: كنت بحالة ضياع.
6: كنت متخربط بالبلاد برا.
3: شفت طلاب وسألت ناس.
7: شفت برنامج انطلق. شفت الشغلات اللي منزلها. شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
8: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي وقررت إني أسجل.
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها.
6: منظم.
9: كل شيء مرتب قدامي. صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
10: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
11: انطلق. برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
13: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال وأم الفحم.

0: احنا ليه ما نحطش سميرة سعيد بشكل عام؟ والله عندها غناني حلوة.
1: احنا بنستهدي على حدا فترة هيك وبعدين خلص بننسى.
0: لا مش بس احنا كمان سيري فينا عادي مش حلوة، مستهدي على غنوية وبطل نغيرها. بس أنا بتوقع مبسوطين أنتوا على خياراتنا الموسيقية صح ولا؟
1: إذا عندكم أي تعقيب ياريت تبعتوا لنا، رح نأخذه بعين الاعتبار. عن جد
0: تحبوا اختياراتنا، يعني هي اختياراتي أنا ومرال الموسيقى، فاحكوا لنا إذا عندكم أي ملاحظة على الموضوع.
1: تستحوش يعني.
0: احكوا لنا، يا بتحكوا لنا الأغاني حلوة يا بتحكوا لنا أغاني مش حلوة، احنا هيك بناخذ ملاحظاتكم كلها بعين الاعتبار.
1: اكيد.
0: لانه سميره سعيد زمان ما سمعناهاش، بصير نعتمد من اغنيها.
1: يلا خلص من بكره.
2: على دلعونا وعلى دلعو يا محلد.
0: شو يعني اغاني زمان؟ ايش يعني؟
1: مثل شو يعني؟
0: اعطيني امثال يعني، تزتوليش هيك جمل كبيره، اعطونا جملة مثلا بدنا كذا. طيب اليوم جبنا أنا ومرال تقرير حلو كتير للأمانة، مرال جابته. عنوانه طبعا اسمعوا، في مواضيع أول تبعت لي إياها مرال اللي برد عليها بتعرف أنه أنا بطير فيها، ولما بردش بتعرف أنه
1: أو إذا بكون حد مطلع مفرجي موضوع تلخص شوفي تعبير وجهك كمل علي بعده.
0: فهذا الموضوع أنا طرت عليه. عنوانه يا جماعة شو العنوان؟
1: مش كل حدا بيستاهل يكون مدير.
0: يعني عليك. وهي مفروض انه بما انه اليوم عم نحكي عن المدراء وقضية الإدارة، شغلة كتير كتير كتير مهمة. مش كل حدا شاطر بشغله هو شاطر بالإدارة. الإدارة عبارة عن قيادي، الإدارة عبارة عن أنك تكون قبل ما تكون مهني بشغلك تكون، يعني على سبيل المثال بنفع أنا أكون أفضل مذيع بالبلد بس منفعش أكون مدير. يمكن أنا بعرفش أقود، لأنه أدوات الإدارة

0: هي يعني أدوات رح نحكي عنها إسا، بس هي أدوات مفروض أو موجودة عندك أو مش موجودة عندك. فشو يعني مرال تكون مدير أصلاً؟
1: أول إشي المدير هو مش الشخص اللي بعطي أوامر وبتابع الشغل. المدير هو الشخص المسؤول عن توجيه الفريق، توزيع المهام، حل المشاكل، اتخاذ القرارات، وكمان مساعدة الناس إنهن يطلعوا أفضل ما عندهن. يعني باختصار المدير هو مش دوره يشتغل بدل الفريق، هو دوره يخلي الفريق يشتغل بشكل أفضل.
0: تماماً. يعني أنت مفروض لما أنت عمال توزع مهام بطريقة صحيحة أنت بتكون مرتاح، ومش دورك أنت تشتغل يعني وكانوا مع فريق العمل، انت عم بتوجه، انت عم ترشد. الشطارة يا جماعة هي مش اشي كافي عشان تصير مدير لمجموعة موظفين. زي ما حكيت ممكن تكون من اشطر الناس بشغلك، بس ادارة الموظفين بدها اكتر من الخبرة والانجاز. بدك تعرف تسمع، تتواصل، تحتوي، تحل الخلافات، تعطي ملاحظات، وتعرف تطور الناس اللي معاك. وقبل كل هذا لازم تكون إنسان سوي نفسيا وواعي على حالك. يعني مش مجرد صرت مدير تروح تركب جناحات الطقوس وانت اليوم بطل بنفع حدا يحكي معاك، لأنه الموظف مش آلي اللي هي عم بتنفذ أوامرك، وهاي لكتير مدراء مهم نحكيها. الموظف هو مش آلي، هو مش روبوت يلا اعمل ساوي روح ايم حط، هو إنسان رح يتأثر بطريقة تعاملك مع كل يوم. فخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار. فكرة هاي حلوة كتير مرال.
1: إما بيكون وجودك أمان فأنت هون وقتها بتكون المدير تبع هذا الفريق، أو بيكون وجودك خوف فأنت هون بتكون مجرد صاحب سلطة.
0: إيش أبشع إشي بالعالم لما الموظف لما يجي المدير
1: بيعمل له حساب،
0: لا بيجي بقولك أجل مدير، أجل مدير، أجل مدير.
1: بيعمل له حساب.
0: هذا خوف صار. هذا خوف. لما يجي المدير أنت لازم تكون مبسوط، إذا طبعا المدير سوي. يا جماعة القيادة هي مش موهبة، هي مهارات بنتعلمها وبنتطور فيها. مش لازم تكون من البداية أفضل قائد، بس لازم تكون مستعد تتعلم وتراجع نفسك وتشتغل على نقاط ضعفك. يعني إذا أنت صرت مدير هذا بقولش إنك أنت مش مفروض تتعلم تتعرف كل شيء، لا. كل مدير وكل رئيس اليوم، حتى رئيس دولة ولا رئيس وزراء، مفروض يتعلم ويتابع، يتعلم ذكاء عاطفي، تواصل، استماع، إدارة خلافات، واتخاذ القرارات الصح، وفهم الناس. هاي كلها مهارات تقدر أنت تطورها مع الوقت والممارسة. المهم أنك ما تتعامل مع المنصب كأنه نهاية التطور، بل هو بداية مسؤولية جديدة.

0: وفي حقيقة كتير مهمة اللي هي أجمل إنجاز للمدير هو أنه يشوف ناس كبرت ونشحت لأنها اشتغلت معه.
1: شو محلى مش يكون يتعامل بدافع الخوف أنه لا أو بديش وبدأ أحاول أقمعه كل الوقت وهذا بكرة بتفوق علي. هون أنت صفيت إنسان لا أنت مدير ولا تفقه شيء من الإدارة. وكتير مهم رال يتذكر دايما المدير شغلة مهمة جدا وهي
0: أنه ترقية الشخص الغلط ممكن تكون خسارة لفريق كامل.
1: تمام من هيك. لما انت بتيجي وبتبلش اترقي فلان لانه صاحبك وعلان لانه ابن عمك او علنتان لانه ابن خالك وهذا لانه والله زي اللي حكينا عنه بالاول بيعرف يطلع غبرة وراه وهذا, هون انت تقع بالفخ وكل المؤسسة اللي انت عم ترأسها او عم بتديرها تقع بالفخ. فاليوم عن جد كان كتير مهم انه هيك نتوجه للمدراء والمديرات ونتذكر دايما انه وجودكم على رأس اي مؤسسة هو من اجل دعم المؤسسة قيادتها واخذها للمحل الاكثر مهني ومش عشان تروح تعمل ابو علي. صح؟ سيب العين تسمرها. يلا انتهينا, انتهت ساعتنا يا ميرال.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافي لها الروح الطيبة.
0: يلا باي باي.
1: باي باي. يلا ساعتنا انتهت, في عنا فاصل موجز أخبار وعودي للمتابعة.

0: يوم واحد حلو،
1: بس اليومين أحلى ونص.
0: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شيلين ليومين كاملين مكملين،
1: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
0: يوم السبت 10-10 مع ناديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دام،
1: ودي جي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شيلين. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شيلين يا فرحة العين، أخو شيلين مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11-10 ببستان الباشا عكا.
0: التذاكر على موقع تذكرتي.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي،
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتحوا حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ. إحنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا إذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع أصحاب، أو طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكسفاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ 31 عاما بجروح خطيرة أثر تعرض لإطلاق نار في مدينة حيفا، وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى رامبام، فيما أعلنت الشرطة أنها تجري عمليات تمشيط بحثا عن المشتبهين، مرجحة أن تكون خلفية الجريمة جنائية. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن هناك مؤشرات على أن أعداء إسرائيل قد يحاولون مهاجمتها مع اقتراب الانتخابات، محذرا من أن الجيش الإسرائيلي قادر على الوصول إليهم في أي مكان وزمان. وجاء تصريحاته خلال زيارة لقاعدة تل نوف الجوية، حيث أكد أن إسرائيل تتعرض لضغوط كبيرة للتنازل عما وصفه بالإنجازات التي حققتها، مشددا على أنه لن يسمح بذلك. أحرق مستوطنون منزلين لعائلة الطوباسي في قرية جالوت جنوبي نابلس عقب عودة العائلة إليهما بموجب قرار قضائي بعد تهجيرها قبل نحو شهرين. في حديثه لراديو الناس قال صاحب المنزل محمود الطوباسي

0: إن أكثر من 150 مستوطنا هاجموا المنزلين بعد دقائق من عودة العائلة متهما الجيش الإسرائيلي بالتقاعس عن منع الاعتداء.
1: وصلوا فوق 150 مستوطن، حركوا السيارة، ساعتها الجيش بطل يقدر يسيطر على الوضع، فكام اندالنا وركبنا في جيمس، فنقلونا على الجيب مسطح على كسرة لأنه فيش مجال يجيبنا على البلد لأنه الطريق كانت مسكرة بحجار من قبل المستوطنين. بلشوا يحركوا في الدور، ما وصلنا البلد هان إلا الدور كلهن التنتين مولعات وحرقوهن حرق كامل. أصلا كانوا مدمرين البيوت، البلاط مكسرينه، كل إشي مخربينه، حتى الجدران المقطعة بين الغرف هادمينها. بيوت كبار، يعني كل بيت حوالي 200 متر، خلينا نقول كإشي أولي كل بيت بده بتوقع فوق 200-300 ألف شيكل تصليح. الأرض حوالي 26 دنم مزروعة بزيتون، 350 شجرة زيتون، كل راح في عنب، تين، في أنا كنت زارع ميرامية وزعتر، لأني أصلا جريح انتفاضة فاعتمدت على الزراعة كرزق كمعاش، يعني هسه لا ضل زراعة ولا ضل إشي.
0: أفاد الجيش الإسرائيلي والشباك بأنهما اغتالا ليلة عز الدين بيك قائد لواء شمال قطاع غزة في الجناح العسكري لحركة حماس بغارة استهدفته شمال القطاع. أوضح الجيش أن القيادي تولى منصبه عقب اغتيال أحمد الغندور بعدما شغل منصب ضابط الاستخبارات في اللواء، مشيرا إلى أنه كان مسؤولا عن توجيه عمليات ضد القوات والمواطنين الإسرائيليين ومحاولة إعادة بناء قدرات اللواء العسكري. شددت بريطانيا القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حيث أوقفت أو أرجأت أكثر من 80 ترخيصا لتصدير معدات قد يستخدمها الجيش الإسرائيلي وفقا لما أعلنه وزير شؤون الشرق الأوسط البريطانية. وأوضح الوزير أن القرار يشمل معدات قد تستخدم في قطاع غزة، فيما أفادت صحيفة جويش كرونيكل بأن عدد التراخيص المتأثرة يقارب 3 أضعاف العدد الذي شملته القيود عند فرضها في سبتمبر من عام 2024. أعلن الكرملين أن روسيا لا ترغب في انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعول على استمرار عضويتها فيها. وجاء تصريح المتحدث باسم الكرملين ردا على تصريحات لمسؤولين إيرانيين بشأن احتمال انسحاب طهران من المعاهدة التي تلزم الدول غير النووية الأطراف فيها بعدم تطوير أسلحة نووية أو حيازتها. أحوال الطقس. يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 4 درجات مئوية مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق. أما خلال ساعات المساء والليل فيكون الطقس معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل. زميل فادي زغيري وحركة سير، في أمان الله.

0: زهلي مع فرات نصار.
1: عندنا مشكلتنا في الصف السحلي وحي ذيل الشيل جنوب مجدكروم، وجهنا إلى المجلس عدة مرات، كل مرة يبعدنا يقولنا أخوة شوي من حلم كليت ما خليتش نتفاية رأيل ما عاد شايف ما خليتش. يعني
2: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
3: راح هذا الحي حاليا إن شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وانت تعطى براقصة ومياه زي نعمة البيوف، راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونبطه بالخط اللي عمل نعمل مسميه الشارع.
2: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟

0: يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: حركة سير مع فادي زغيري.

يلا رجعنا لنتابع معكم المشوار. يسعد لي هالمساء مجددا، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، وساعة جديدة من الزمن عم ننطلق من خلالها على هوا راديو الناس. ساعتنا حاليا 4:09. ويلا عنا موضوع جديد، عنا اليوم نقاش جديد، مجموعة جديدة من الاتصالات وأراء جديدة ومختلفة ومنوعة لموضوع مهم، ومكملين هيك من وحي موضوع ساعتنا الأولى لليوم خصصناها لكل ما يتعلق ب يعني آلية التعامل معك كموظف، مع إدارة الشركة أو إدارة المؤسسة اللي أنت فيها، وشددنا على قديش مهم تكون العلاقة صحية بينك وبين مديرك في مكان العمل. خطر ببالي سؤال وهيك كنا نتناقش فيه كالعادي ونجيبه على الهواء عشان نسمع منكم ونتناقش احنا وانتو. لو صاحبك المقرب او صاحبتك المقربة صار مديرك او مديرتك بالعمل، تمام؟ صديقك المقرب او صديقتك المقربة، هل تقدر تخلي العلاقة معه كصاحب ولا برايكو بتتغير العلاقة بسبب الشغل؟ وأكيد لما هذا الإنسان بصفي بمحل مسؤول بمحل إداري، بطبيعة الحال المدير الشاطر أنا عم بحكي مضطر أنه يفصل ومضطر أنه يتعامل معك كموظف بطبيعة الحال. فلو هذا الإنسان القريب منك أصبح مديرك في العمل أو مديرتك في العمل، هل بتتغير العلاقة بسبب العمل؟ وهل ممكن أنك تتقبل أو تتقبلي من أنه هذا الإنسان القريب صاحبك أو صاحبتك يعطيكوا ملاحظات بالشغل ويعطيكوا أوامر وينتقد شغلكم، ولا إذا صارت هاي الشغلة ممكن هذا يؤدي لأنكم تتركوا مكان العمل من أجل أنكم تحافظوا على علاقتكم مع هذا الشخص؟ يلا فكروا فيها. إذا صاحبك القريب منك هو أصبح مديرك في العمل، هل العلاقة ممكن تتغير بسبب الشغل ولا أنتوا أشخاص بتفصلوا، ولا بتفضلوا تاخدوها من قصيرها وبتتركوا الشغل وتقولوا الصحبة لحال والشغل لحال؟ يلا 0461166666.

يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم ونسمع منكم شو عندكم تحكوا لنا بهذا الموضوع. تخيلوا لسه كل واحد عم بسمعني يتخيل انه صديقه المقرب هو صار مديره في العمل. هل علاقتك معه رح تتغير وتاخذ منحة آخر لأنه هو صار مديرك بالعمل أو مديرتك بالعمل ولا لا؟ وسؤالي الثاني، هل رح تتقبل بأنه هذا الشخص صديقك صاحبك صاحبتك بصرف النظر مين يعطيك ملاحظات وينتقد شغلك، ولا بتقوله لا أنا بختصر على حالي وأنا مبدئيا بما أنه صار صاحبي مديري وتبوأ هذا المنصب أنا إنسان بفصل، بدي أخلي علاقتي مع صاحبي إشي وعلاقتي بالشغل إشي تاني، فأنا بنسحب من مكان العمل.

0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: يوم واحد حلو،
2: بس اليومين احلى ونص.
1: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
2: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
1: يوم السبت 10-10 مع ناديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
2: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11-10 ببستان الباشا عكا.
1: التذاكر على موقع تذكرتي.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 22 فقط. بكل صلاة عرض رينو.

0: اتصلوا الآن على نجم 5501 خاضع لأنظمة الحمل.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
2: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا عدنا للمتابعة. مساء الخير، أهلا وسهلا. وده مش كلام، أنا جاي أغرق عينيكي. يلا بدنا نذكركم بموضوع نقاشنا لليوم، وهذا الموضوع كتير كتير كتير كتير مهم. فكروا فيه يا جماعة واحكوا لنا شو كنتوا ممكن تتصرفوا أو شو كنتوا ممكن تعملوا لو صديقك المقرب أو صاحبتك المقربة صارت مديرتك بالعمل أو مديرك بالعمل. هل بتقدروا تضلكوا تتعاملوا معاه كصاحب أو معها كصاحب، ولا بتتغير العلاقة بسبب يعني الشغل، ولا أنتم من الأشخاص اللي بتفضلوا أنه العلاقات الشخصية وعلاقات الصداقة تضلها بإطار معين وعلاقات الشغل تضلها بإطار معين؟ ويا ما صارت أنه أصحاب بيكونوا يشتغلوا بمؤسسة، صاحب اللي هيك يتقدم وبأخذ منصب والصاحب الآخر بضلوا موظف عادي، فبصفي أنه صديقه مدير عليه. هل بتفكروا انه هذا ممكن يأثر على العلاقة بيناتكو ولا لا؟ وهل اذا صار صاحبكو مديرك، صاحبك مديرك او صاحبتك مديرتك، هل بتتوقعوا انه يعني رح تتقبلوا برحابة صدر انه يعطيكو اوامر او ينتقد عملكو، نعم ام لا؟ يلا 0461166666. وكمان أنا رح أحكي كل يوم كتير عن هذا الموضوع ولأي مدى ممكن إنه مرات العلاقات تتأثر، لأي مدى ممكن العلاقات تحافظ على حالها، لأي مدى ممكن نفصل علاقة مهنية عن علاقة شخصية، ولأي مدى لا. بس بالأول أكيد مهم لإلي إني أسمع منكو وأسمع رأيكو بهذا الموضوع. يلا بدنا نروح لنكون مع الاتصال. مين معي؟ أمير. مساء الخير يا أمير.
1: هلا فاد، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، كيفك أنت؟
1: تمام تمام.
0: شو يا أمير، لو صاحبك المقرب صار مديرك بالشغل، وبصراحة احكي لي.
1: الصراحة شي كتير حلو.
0: كتير حلو لي؟
1: أول إشي صاحبي، يعني أنا واصل بالشغل.
0: هاي إذا كان صاحبك يعني بتعرف.
1: لا لا، صاحبي وإله الحق يحكي معاي كيف يحكي مع باقي الزملاء أو الفريق. بس طبعا ما يحكيش معاي زي الزملاء لما كنا نيته لحالنا، لساعتها بدي أمسح المكتب فيه.
0: لحظة، أنت بتقول هو اللي مضطر يفصل لما نصير نلتقي وكأنه على صعيد أصدقاء، أنه يفصل فكرة أنه هو مديري بالعمل؟
1: لا لا، يكون مديري بالعمل.
0: لا لا.

0: فاهم.
1: بس انت بتحكي انه انت بتتوقع منه انه خارج اطار العمل هو يفصل انه هو مدير ويرجع يكون صاحبي.
0: وهو بالشغل راح يكون صاحبي بس قدام باقي الفريق.
1: هل بتتوقع, وبصراحة فكر فيها, بتتوقع انه اذا اجا واعطاك ناقد على شغلك او اجا واعطاك امر معين ممكن تاخده برحابة صدر ولا بدك تقول له هاي حبيبي شو مالك شو في شو؟
0: لا عادي ينتقد بس ما بس لحد ينتقد مش اكثر.
1: واذا حسيت انه مديرك بالعمل ظلمك, صاحبك ظلمك بالشغل, بتحاسبه كمدير ولا بتحاسبه كصاحب؟
0: يعني لا عادي ممكن صاحبك مو يظلمك بدون ما يكون مديرك يعني.
1: لا انا عم بحكي اسا مديرك على صعيد مهني.
0: لا عادي برحابة صدر يعني بحكي معاه.
1: والله برافو عليك, يعني بتقول انا انسان بفصل.
0: لا عادي الشغل شغل بالاخر بتحكي عن جد يعني.
1: حلو, شكرا يا امير, يسعد هالمسا الحلو.
0: هلا
1: حبيبي, الى اللقاء, باي باي. امير بقول لك بالعكس ممكن تكون فرصه انه صاحبي هو مديري بالعمل, هذا ممكن يساعدني ممكن يطورني ممكن هو استعمل وكانه اكون انا واصل بالعمل. بس السؤال قديش في اشخاص عن جد عندهم قدره على الفصل, قديش انت انسان عندك قدرة على الفصل تقدر تفصل انه صاحبي خارج اطار العمل هو صاحبي بس بالعمل هو مديري, وهل بتفضلوا انه تضلوا بهذا الاطار ولا انتم من الاشخاص اللي بتقولوا لا لحظة شوي شغل لحال وصحبي لحال, بنفعش صاحبي يكون مديري بالعمل وبنفعش صاحبي يجي يملي علي وكأنه بين قوسين أوامر أو يولي علي مهام لأنه رح يكون صعب علي وكأنه إنه أتقبلها لأنه أنا بتعامل معاه كصاحب. يلا 0461166666. أحمد مساء الخير.
2: مساء الفل ياسمين, كيف حالك أستاذ سادي؟
1: الحمد لله, طمني عنك.
2: شو أخبارك؟ اشتقنالك والله يا غالي.
1: الله يسعد لي قلبك الحلو. شو يا أحمد, إذا صاحبك صار مديرك بالشغل تمام بالنسبة لإلك ولا بتحس إنه لا في إشي غلط هون, في إشي بالعلاقة مش ظابط؟
2: يا هنايا سعادتي.
1: ليه يا هنايا سعادتك؟ ليه؟
2: في جوانب مشرقة وفي جوانب مظلمة بهذا الموضوع.
1: تعال نحكي بالإشي المشرق بالأول.
2: إشي المشرق إنه لما بيصير صاحبي طبعا بيصير يحس مشاكلي وإحنا عم بعض
1: تبغى
2: نحكيها مع بعض بيصير يحاول يصلحها.
1: أوكي.
2: وممكن يطورني معه
1: ويقضي
2: معه ونتقدم.
1: اسمع, تعرف شغلي أحمد, مرات بتصير وكأنه بتلعب بإفكت عكسي. شو يعني؟ مرات عشان ما يبين أنه أنت صاحبه بصير قاسي عليك.
2: وهو هذا هو الجانب المطلوب اللي خرجتك عنه. بصير يزد علي شغل زيادة وكأنه أنا يعني لازم أقبل لأنه أصحاب عشان أنا أساعده بالمنصب الجديد تبعه يعني.
1: ومش بس, ومرات بصير عشان قدام كل الموظفين ما يورجيهنش انه انا بتعامل مع صاحب سبيشل, فمرات ممكن تصفي انت كبش الفدا.
2: احنا شو لازم نعمل انا وصاحبي هذا المدير؟
1: شو
2: وهي صارت يعني, هاي بدك تعطيكي يعني حقيقه صارت.
1: اوكي
2: يعني. انه انا صاحبي المدير.
1: اوكي.
2: لازم نتقاتل قدام العمال.
1: لازم شو؟
2: نتقاتل قدام العمال ونفوز صلح من ورا الستار.
1: يعني تعملوا مسرحية وكأنه. بس لحظة أحمد, إيجابياتها أكثر ولا سلبياتها عن جد؟
2: لا أقول لك أنا بلاقي الإيجابيات أكثر عن جد, بطلع عليها من طريق يعني من ناحية كشغل وكتقدم وكأي, إذا أنت بتشتغل وصاحبك عن جد يعني بيقدر فيها إيجابيات أكثر.
1: أوكي, سعد لي هالمساء يعني يا أحمد.
2: يعني لما بتوجه اليوم للمدير تبعي هو صاحبي وكأني بتوجه لأخوي يعني, فهمت كيف؟
1: هذا إذا أنت عندك عن جد قدرة على الفصل وهو عنده قدرة على الفصل وهي بحاجة.
2: عندنا قدرة على الفصل, بعدين أنا مقدر المتاعب اللي هو بمرق فيها, هاي مهمة كمان.
1: حلو.
2: يعني مش أنه صار مدير والله ارتاح ودي مد جريه, لا
1: بصفي عليه مجهود مضاعف طبيعة الحال.
2: مجهود مضاعف وأنت بدك تدعمه وهو بدعمك كمان, فهمت كيف؟
1: يا عيني عليك, شكرا يعني أحمد, سعد هالمسا.
2: الله يسعدك استاذ فادي. الله
1: يسعدك.
2: اسمع استاذ فادي, اذا بدك ركلنا بنفع.
1: قل لي
2: هسه بس في شغله واحده ما عادتش تنفع.
1: شو
2: الدواوين اللي كنا نعملها مع بعض على المعلم السابق بطلت تظهر.
1: اسمع, بنفع تصير تداون عليه لإله.
2: ما هو المشكله انه صار يعرف.
1: حبيبي احمد مساء الفل. هلا يا حبيبي. الى

0: اللقاء. باي باي. فكرة هي ما فكرناش فيها ميرال، كيف ممكن تعمل نميمة على صاحبك مع الموظف التاني؟ جد يعني هو صاحبك المدير، فإلا ما. وعلى فكرة بتعرفوا كمان شغلة ما فكرتش فيها، لما بيعرف الفريق انه هو صاحبك ممكن يصير يعاملك على أساس انت العصفورة وانت مش عصفورة أصلا، انت حدا لطيف يعني. لا شعوريا الموظفين رح يقوموا بإقصائك. هسه عن جد سيبكم من المزح، مرات لا شعوريا الموظفين بيقوموا بإقصائكم من الدائرة لأنه بيعرفوا أنه المدير صاحبكم، فبالتالي بيكونوش كتير حرين أمامكم، فممكن هذا يرجع عليكم أنتم بالضرر من الموظفين قبل المدير. يلا كمان اتصال معي. أبو كارم مساء الخير.
1: فادي حبيبي
0: أخبارك؟
1: يعطيك العافية.
0: يعفي لروحك الطيبة.
1: أجيب لك إياها من الآخر؟
0: من بس من الآخر.
1: أيوة. أنا إذا أنا مهني بالعكس بفضل يكون صاحبي المدير.
0: ليه؟
1: إذا أنا مهني. لأنه ولا يمكن إذا الإنسان مهني صاحبه أو مش صاحبه يعني يكون مشكلة.
0: شوف
1: أنا
0: لحظة شوي. لحظة أبو الكارم، بس خلينا نمشي عليها واحدة واحدة. أنت بتقول ولا ممكن إذا صاحبه أو مش صاحبه، إذا هو مهني يكون عكس هيك. أنا بقول لك مرات وإحنا بشر بالآخر، حتى لو بدأ يكون أنا قمة بالمهنية، بس في هنا مشاعر، يعني في هون بديش أقول لك حسابات شخصية، في مشاعر ممكن تلعب دور، صح ولا لا؟
1: صح. لا فادي، أنا خدمت بسلك التعليم 37 سنة.
0: نعم.
1: بآخر خلينا نقول 20 سنة المدير اللي أجى علينا صاحبي.
0: أوكي.
1: أحسن 20 سنة كانوا بحياتي إني هذول 20 سنة.
0: ليه؟ شو اللي ميزه؟
1: لأنه أول شيء شعرت يعني إنه هذا الإنسان يعني بقيم العامل نتيجة لمهنيته.
0: أوكي.
1: مش لأنه لا صاحبه ولا لأنه ابن بلده أو بقابله أو إشي.
0: كيف كان تعاملك مع أبو الكارم كصديق؟ يعني كيف كنتوا تتعاملوا بداخل جدران المدرسة وخارج جدران المدرسة؟
1: ممتاز. لما في انتقاد كان يأخذني عنده على غرفته ينتقدني، كنت أتقبل الانتقاد. إما بجلسات عادية كنا نضحك ونحكي عادي يعني. بس وقت الإرشادات أو الانتقادات بغرفي لحالنا وكنت أتقبل.
0: طب هات أسألك سؤال تاني. لو أجا هذا صاحبك وأعطاك نقد معين، يعني أمام بغرفة المعلمين، أمام المعلمين الموجودين،
1: كنت بزعل.
0: ليه بتزعل؟
1: لأنه قدام العالم مش حبة تيجي تنتقد.
0: ولو إنه مش صاحبك، مدير مش صاحبك وانتقدك أمام زملائك، بتأخذ بنفس الحساسية الموضوع؟
1: طبعا نفس الشيء. راح اخر على خاطري.
0: بس مرات كمان المدير هو انسان، ومرات يعني بفقد اعصابه بمحل معين، بيجي بقول لك يا ابو الكارم هو ما بينفعش 1 2 3 4. شو صار يعني؟ حتى لو كان في 3 4 معلمين حواليك شو بده يصير؟
1: الوضع في حساسيه هنا. يعني كنت مثلا بعطيه ملاحظه بقول له لو سمحت المرة الجاي مثلا لما بدك انتقدني فيش عندي مشكلة، بتقبل انتقاد ولكن لحالنا.
0: أنا معاك، بس أنا اللي عم بحاول أوصل لك إياه وهذا أكون متأكد منه، لو المدير كان مش صاحبك بتعطيه ملاحظة أكيد، بس لو كان صاحبك ملاحظتك وزعلك بيكون أكبر، لأنه بضل في اعتبار للشيء الشخصي. يعني أنت ما بتقدر تفصل تماما مهني لحال شخصي لحال، صدقني.
1: مظبوط.
0: فبالتالي قد ما بدنا نحاول نفصل ونحكي لا والله أنا إنسان مهني وأنا بفصل وصاحبي برا المدرسة مش بالمدرسة، فاضي. صعب مرات نفصل 100%، إلا ما يضل فيه بتعرف هذا 5% إنه ولما أنت صاحبي، يعني على الأقل إذا مش ماخد اعتبار أنا عارف إنساني، خد اعتبار الصداقة اللي بيناتنا. فهي هي. أبو الكارم يسعد لي هالمساء الحلو. شكرا. هلا إلى اللقاء. باي باي. يعني اللي حكاه أبو الكارم هو مزبوط، يعني كل موظف إذا بيجي مديره بالعمل وبعطيه انتقاد أو بيحكي معاه بطريقة مش لطيفة أمام الموظفين، على سبيل المثال هو أعطى مدرسة أو بغرفة المعلمين، مش حلو مش لطيف. إنه إذا في عندك انتقاد معين تعال خدني بجلسة بيني وبينك.

0: تحكي لي. لإذا بيكون الشخص مدير لا صاحبك ولا إشي مديرك بالعمل، أكيد بتوخدها يعني يعني بزعل، بتزعل منها وممكن إنك ترد عليه إنه لو سمحت للمرة الجاية كذا وكذا. بس إذا بيكون صاحبك الزعل بيكون مضاعف، لأنه أنت بتحسبها إنه هو لا عمل احترام لإلي كمدرس داخل المدرسة، والأسوأ من هيك هو ما عمل احترام لإلي كصديق، بالوقت اللي انت بتقول انه انا قمة بالمهنية وانا بقدر افصل وهذا صاحب برا الشغل مش بالشغل، بس لا بتضل هاي الاعتبارات موجودة صدقوني. يلا كمان مشاركة، مين معي؟ اخلاص مساء الخير.
1: مساء النور يا سادة، كيف حالك؟
0: تمام، شو اخبارك؟
1: ولا بتسأل عن اللي بيطول طيب تسكن؟
0: والله انا دايما بسأل صراحة، دايما بسأل، بس احنا منحبش نتطفل عليك يا اخلاص. يسعد قلبك، شو اخبارك؟ انا ده اسمعي اخلاص اخلاص، ده اقول لك شغلي مهمة. في مستمعين اللي مداخلاتهم دايما بتضلها عالقة عندي لانهم بيجيبوا لي قيمة مضافة، وانت واحدة منهم صدقيني، فهدول الناس انا ولا مرة بنساهم، بالعكس انا دايما هن ببالي.
1: شكرا كثير. اليوم قبل لا يبدا البرنامج قلت بدي اشوف صورته، مش بس اسمع صوته، ففتت على تشات جي بي تي ووجدوني صورتك، يعني ما كنتش متوقع تكون هيك. كنت رسم البراطية صورة تانية.
0: وشو طلع، أحسن ولا أسوأ؟ إخلاص
1: لا أحلى، أحلى بكثير.
0: أحلى من شو أنتو كنتي متخيلي؟
1: أحلى من شو كنت رسم البراطية.
0: الحمد لله.
1: الله عليك.
0: الله يخليك.
1: خلينا نفوت بالموضوع.
0: تفضل.
1: أنا كنت بقول اللي بيعرف يفصل فشي مشكلة إنه يكون صاحب أو قريب من العائلة مدير علي. أما إذا بعرف يفصل لا مشكلة. مثلا أنا وقعت بها برتخ.
0: أوكي.
1: أنا معلمة طيب.
0: أوكي.
1: جوزي كمان كان معلم نفس المدرسة أنا وياه. بعدين ترقى صار مدير علي طيب.
0: أوكي.
1: إسا صار يطلع علي إذا تأخذ دقيقة، مراقب علي جدا بدقة. طب أقول له طب ولو فستين ما أنا مرتب، تقول له شو مرتب الدار أنت؟ مرتب الدار بالمدرسة أنت محل مدى باقي المعلمين؟ طيب إذا بتساهل معاك يدور المعلمين أنت تطلع لأنها مرته بتساهل معاها، أما إحنا بتقصى علينا أو بكون جدي معنا. فأنا تقبلت رأيه ومشيت حسب كيف هو بده.
0: بس بدي احكي لك شغله اخلاص،
1: مش المركب مش يعني
0: هذا بالضبط اللي انا حكيته من شوي لواحد من المستمعين. مرات لانك انت زوجته او لانك انت صديقته او لانك انت صديقتها، انت بتصفي كبش فدا عشان هذا المدير يورجي انه حتى لو انه هي مرتي انا اكتر واحد انا دقيق عليها.
1: يعلمهم فيه بالضبط بالضبط هذا اللي كان يصير.
0: فبصفي بصفي ظالم الموضوع اخلاص. صح
1: صح ونص.
0: فانت من تجربتك، من تجربتك بتنصحي عن جد انه اذا كان مثلا
1: لا. حتى هن بالمنازات المعارف بفضلوش رجل ومرأة يشتغلوا بنفس المعهد بنفس المدرسة، لا بفضلوش لانه عن جد صعب. بعدين بالبيت وجهن بعض وبالبيت والشغل وجهن بعض بزهق. ولا منيح انه الانسان يكون انا لو بعدين انتقلت ما ضلت عند نفس المدرسة، اخذت صف مستقل لحالي، شفت من هاي تعتمد.
0: اسالك سؤال اخلاص وجاوبيني. نعم. لانك عم تحكي بشغله مهمه جدا. هل حسيتي انه بمرحله معينه، بما انه زوجك كان مديرك في العمل، بمرحله معينه هذا اثر على ديناميكيه العلاقه بينك وبينه داخل المنزل؟
1: نسبياً
0: كان صعب وكأنه تفصل.
1: مع أني أنا كنت أعرف أفصل يعني بالمدرسة بالمرة ما عاملوش كأني أنا زوجي، حتى في مرة بتدخله كان يمرق لنا دورة عزوا آخر اللقاء بالدورة لعنا على البيت، بس شافني فاجأ فيه إن شاء الله أنت اللي كنت معنا بالدورة بتطلعي ما مرت الأطراف. فاجأ جداً يعني هيك صابت البرحة بتركيب. قلت له احنا بالمدرسة كل واحد بشغله يعني
0: احنا بالمدرسة مدير ومعلمة
1: بالضبط هيك.
0: انا بدي احييك اخلاص على مداخلتك وبدي احييك على يعني الشيء القيم اللي جبتيه، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا
0: اهلا وسهلا تحيه.
1: كل ما يعجبني الموضوع تقعدنا اطفل.
0: يا ميت اهلا وسهلا ومرحبا، ان شاء الله دائما مواضيعنا بتعجبك.
1: اكيد اكيد.
0: يسعد قلبك، هلا اخلاص، هلا الى اللقاء،
1: باي باي.
0: الله يعافيك، باي باي. على فكره اخلاص جابت كمان موضوع اللي فيه له كمان بعد متعلق بانه لما الازواج بصفوا مدير وموظفي او مديري وموظف، لاي مدى كمان بيكون في سهوله بقضيه الفصل؟ ومش بس سهولة بقضية الفصل، لأي مدى هذا ما بيجيش معهن على البيت، يعني بخدوش وكأنه تفاصيل العمل على البيت. والنقطة الأهم أنه لما بتكون أنت قريب من المدير، أنت ممكن تكون كبش فدا، لأنه بحاول المدير يربي الموظفين فيك، وبالأخص بما أنه العنوين بتكون مفتحة عليكو، مفتحة والناس بتكون تعرف أنك أنت صاحبه للمدير، أنك أنت صاحبته للمدير، أنك أنت زوجته للمدير، فبالتالي هو كل الوقت بحاول يربي الموظفين فيك أو فيكي.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل؟ بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
3: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال وأم الفحم.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

يلا رجعنا لنتابع والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. اليوم خصصنا هيك الحلقة لكل ما يتعلق ب يعني موضوع الإدارة وقضية التعامل مع المدراء في العمل، وتناقشنا بموضوع مهم بل مهم جدا، قضية أنه يكون مديرك بالعمل صديقك أو تكونوا أصدقاء تنين بمحل عمل وفجأة هذا الصديق يترقى ويتحول إلى مديرك، وسألتكم هل هذا ممكن يأثر على علاقتكم كأصدقاء أو ممكن تفصلوا في أشخاص اللي كمان ممكن يتركوا العمل، يقول لك لا أنا بدي أخلي علاقتي مع صديقي شيء والعلاقات المهنية شيء آخر. أنه يكون مديرك بالعمل صديقك يا أعزائي هو سلاح مع حدين، وطبعا بتعتمد صحة هاي العلاقة بشكل كامل ومطلق على النضج المهني وعلى قضية القدرة يعني على الفصل بين الشغل والحياة المهنية وبين الحياة الشخصية، والعلاقة ممكن تكون صحية على فكرة، ممكن تكون كمان مثمرة جدا، ولكن بنفس الوقت ممكن هيك تحوي معاها مخاطر اللي ممكن تأثر على مسيرتك المهنية وكمان ممكن تأثر على صداقتك، يعني هذا يتعلق بالشخصين أنفسهم. هاي الـ يعني هذا الموضوع في إله بطبيعة الحال إيجابياته وفي إله سلبياته، مثل ما حكى واحد من المستمعين. إذا بدنا نحكي على إيجابياته بنحكي إنه ممكن تكون بيئة العمل مريحة، ممكن الحواجز التقليدية هيك والخوف من مفهوم السلطة ما يكون موجود، هذا بقلل هيك التوتر اليومي، ممكن كمان يأثر على إنه يكون تواصل أفضل وأسرع وتكون الصراحة أسهل، هذا بيسهل مناقشة المشاكل والأفكار من دون ولا أي قلق، ممكن يكون في دعم مهني قوي لأنه الصديق غالبا بتمنى لك خير فبالتالي ممكن يدعمك ويطورك ويمنحك توجيه. أما السلبيات ممكن شخص معين يكون عنده صعوبة بتقبل النقد من صديقه وممكن يأخذ كل إشي شخصي. المحسوبيات أصدقائي مرات زي ما حكوا مستمعين، إذا بيكون صاحبي مديري معناته أنا واصل، ممكن كمان هذا يأثر ويخلق بيئة عمل مش صحية بينك وبين زملائك. مرات السلبيات وأخطر السلبيات هي تداخل الحدود، الناس اللي ممكن المدير يصير يستحي يطلب منك أشياء نظرا لعلاقتك فيك صديق، وكتير كتير كتير كتير مهم إنه مرات هذا الموضوع ممكن إذا ما نعرف نفصل فيه يؤدي لخسارة هاي الصداقة ويؤدي لأنه نطلع لا من هون ولا من هون. مش سهل الخيار، عن جد مش سهل. أنا بفكر بحاجة إنه الواحد يفكر فيه، وقبل ما يفكر بالموضوع نفسه مهم يسأل حاله هذا السؤال 700 مرة، لأي مدى ممكن أنا أقدر أفصل، لأي مدى إنه مشاعري ممكن ما تقودني لمحلات اللي أنا بديش إياها، ولأي مدى ممكن أحافظ على بيئة عمل صحية وبذات الوقت أحافظ على علاقة صداقة صحية ومتينة. يلا وهيك بنكون عم نوصل لختام مشوارنا لليوم، بدي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة المستمعات والمستمعين، وبدي أشكر طاقم العمل ميرال الصفدي، كان مع الياس مرجي بالهندسة الإذاعية، جواد العمري وعرين مصار في الإخراج التصوير والديجيتال. على رأس الساعة تلتقيكم الزميلة شيرين يونس مع كل التحديثات الإخبارية، أنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان، حتى الملتقى لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغايري، إلى اللقاء.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: قبل ما اتعرف على ما انت لك، دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن، اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا.
4: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: منظم،
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
12: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
13: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
14: مهم يكون تطبيق مريح
15: وبالعربي
14: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
15: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية، ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفائدة.

0: הקולב הכי משמעותי שאת תייחס אליו עכשיו זה אני, ולשבור אותי לבן גביר. שהוא מוצב מורכב, דרך אגב לא אני אומר את זה, היועצת המשפטית לממשלה אמרה את זה בדיון. ולכן אני לא אוהב לתת המלצות לאנשים, בטח לא במפלגות אחרות. אבל הקריאה הזאת שהייתה לא רק מצנה, לא להתמודד, היא לא קריאה שנשמעה רק מפי יואב סגלוביץ.
1: أمجد شبيطة سكرتير الجبهة قال إن توضيح سيجالوفيتش ليس كافيا.
2: الموقف واضح، هذا التوضيح غير كافي، لا يتطرق للجواب بشكل واضح كيف كان سيتصرف لو كان في موقع اتخاذ قرار. يعني القضية هي ليست بهل تنصح أم لا تنصح. لو كنت أنت ممثل القائمة الموحدة في لجنة الانتخابات المركزية يا سيجالوفيتش، كيف كنت ستصوت؟ هذا السؤال الأساسي من ناحيتنا. هذه الغيرة لدى البعض على القوى الصهيونية في مجتمعنا أنا بطلت أفهمها. احنا ما بنحكي على الأشخاص، احنا بنحكي على إنه فيهم تيار أثبت خطورته. أنا بدي أقول لك هذول التصريحين من سيجالوفيتش بالأمس هن تصريحين مش عابرين، إن تصريحين خطيرين جدا. يتطلب في بعض الأحيان ردود فعل قوية وردود فعل حادة. اسألوا هل هذه مصطلح منزل، وهل إنه كان ممكن أن أستعمل كلمة أخرى لربما ألطف. أنا أتقبل هذه الملاحظة، إنه مش كل خوض بالسياسة ومش كل سؤال يسأل ومش كل قضية فيها خلاف يقال لنا لا نشرك منها خليك بعيد عنها. إحنا بدنا أن نركز على الخطاب برفع نسبة التصويت نعم، ولكن أيضا لما في قضايا خلافية ذات مع سيجالوفيتش اللي بتطلب توضيح للجمهور نعم يجب أن تطرح، وهذا هو الأساس.
1: البير أندراوس رئيس قائمة ترشيحة أولا عن نية الانسحاب من الائتلاف البلدي في بلدية معلو الترشيحة.
3: النهائي من ناحيتنا النهائي، احنا بنعمل شغلنا بالادوات المتاحه لنا من ناحيه قانونيه من خلال المعارضه، راح نحط المواضيع ترشيحها بجرأة، ولا يمكن التعامل مع ترشيحها بهذا الشكل. هذا بالنسبه لنا عهد، يعني ممكن يكون عنصريه، ممكن يكون هم بيشوفوها ايديولوجيه، ما بعرف كيف بيشوفوها، بس احنا هذا حق لنا. ترشيحها موجوده قبل معلوت، ترشيحها موجوده قبل الدوله، واحنا نعاني من ازمات حقيقيه. شباب عم تترك البلد لانه فيش عندها قصائم أرض. فرطة هيكلية مصادق عليها من 2016 لحتى اليوم ما تقدمش ولا أي تخطيط بترشيحة، إنه إحنا عم نطالب بإشي لترشيحة وبعدين دبول عم بحط ملايين الشواكل في ترشيحة. ببسطنا نعرف وين عم بحطها وكيف بدي حطها. إحنا عم نقول له خليك عيني، إحنا عم نقول له تعال اوعد الناس بشكل واضح لآخر 26، مش عم نقول له كمان سنتين ونص. قلنا شو الوعودات اللي بدك تقوم فيها بترشيحة؟ في قائمتين ضلهم بالائتلاف، أنا سؤالي إلهم إيش عم تعملوا بالائتلاف؟ شو مطلبكم؟
1: نخلي طنوس عضو بلدية معلوت ترشيحة عارض قرار الانسحاب.
4: جماعتي قالوا لي فوت على الائتلاف بس بشرط انك انت تمسك المشاريع اللي انت كنت تبلش فيها في ترشيح من خلال الفتره السابقه، منهم بناء مدرسه ابتدائيه، بناء نادي في المنطقه الجنوبيه. انا عم بحكيك عن مشاريع تعادل ما يقارب 70 مليون. لا انا في اربع مشاريع اللي انا دخلت عشانهم، هن اليوم كل فرد عندنا في اعضاء البلديه كل واحد عمل اتفاقي مع رئيسه، كل واحد عنده برنامج، تخيل يعني كل واحد عم بيشتغل لحاله، ما يفوت يستقيلوا، تفضلوا نقعد مع بعض احنا نكون كتله واحده، كتله ضاغطه على المطالب اللي بيحكوا عنها. أنا المطالب اللي أنا مضيت عليها أنا ماشي فيها. أنا أزعجني، أنا أخي 27 سنة عندي تجربة كبيرة بالبلدية وبعرف كيف بتعاملوا بأي طريقة، وصح إنه بحبوا سياسة الفرق تسوداي، ما بصيرش أنا بدي أنتقد الرئيس وفي الجلسات أقعد أمدحه. شوف شغلات اللي أنت تشبكش، أنا أقولك صراحة هاي جلسات البلدية كلها مسجلة، فوت على الجلسات واحضر شو عم بصير حبيبي.
1: محمود الطباسي صاحب المنازل التي اقتحمها المستوطنون في جالود وطبعا منعوا الأهل من العودة إليها الليلة الماضية.
5: وصلوا فوق 150 مستوطن، حركوا السيارة، ساعتها الجيش بطل يقدر يسيطر على الوضع، فكام اندالنا وركبنا في جيمس، فنقلونا على الجيب مسطح على كسرة لأنه فيش مجال يجيبنا على البلد لأنه الطريق كانت مسكرة بحجار من قبل المستوطنين. بلشوا يحركوا في الدور، ما وصلنا البلد هان إلا الدور كلهن التنتين مولعات وحرقوهن حرق كامل. أصلا كانوا مدمرين البيوت، البلاط مكسرينه، كل إشي مخربينه، حتى الجدران المقطعة بين الغرف هادمينها. بيوت كبار يعني كل بيت حوالي 200 متر، خلينا نقول كإشي أولي كل بيت بده بتوقع فوق 200-300 ألف شيكل تصليح. الأرض حوالي 26 دنم مزروعة بزيتون، 350 شجرة زيتون، كل راح في عنب، تين، في أنا كنت زارع ميرامية وزعتر لأني أصلاً جريح انتفاضة فاعتمدت على الزراعة كرزق كمعاش يعني، هسه لا ضل زراعة ولا ضل إشي.
6: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: البداية من الحريق الذي اندلع في أحد المنازل في مدينة عرابي، وتفاصيل أوفى عن هذا الحريق مع زميلنا

0: جبهة هي التي قد تنفجر في حال تطورت الأمور، ولكن أيضا جبهة الضفة الغربية مرشحة للانفجار بالنظر إلى كل اعتداءات المستوطنين في الضفة وكل ما يجري من توتر أيضا في مدينة القدس. ولكن أيضا في السياق السياسي تؤخذ الأمور يعني بالحسبان، كون المرحلة مرحلة انتخابات وكل طرف يريد أن يسجل المزيد من النقاط. أضيفوا إلى كل هذا أنه في كل الواجهة ويعني في خلفية هذا المشهد الضجة التي لا تزال تثيرها التسريبات بشأن أن بنيامين نتنياهو كان مطلعا من خلال الإمارات ومصر، يعني حذرت الإمارات ومصر من هجمات 7 أكتوبر ونية حماس والفصائل بشن هذه الهجمات، لكنه تجاهل ولم يطلع الأطراف المعنية على هذه التحذيرات. فبالتالي أنه الآن يطلع الجمهور الإسرائيلي على هذا في هذا الحديث وفي هذه التهديدات، ما يقول أنه مؤشرات قد يندرج ضمن أيضا سياق هذا السياق العام لهذه القضية. طيب فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس. مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
3: ويكون حدا احكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالاشياء المهمة الكو بس في لأومي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة او من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 او ادخلوا الى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي الى فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
4: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501 خاضع لأنظمة الحملة.
5: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكن اقامة،
9: كنت بحالة ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا.
7: شفت طلاب وسألت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا.
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
10: منظم
13: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق انا مطمنة على ابني كتير.
15: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
16: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.
0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. تنظم لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد يوم السبت المقبل مسيرة قطرية لزيارة أضرحة الشهداء هبة القدس والأقصى والنصب التذكارية للشهداء. وتنطلق هذه المسيرة أو القافلة من قرية جت في المثلث وتختتم بالمسيرة المركزية التي تنظم في مدينة عرابي، طبعا هذه لإحياء الذكرى لهبة القدس والأقصى، هبة أكتوبر. أستاذ منصور دهامشي القيادي في لجنة المتابعة، أهلا بك أستاذ منصور.
6: أهلا بك وبجميع المستمعين، مساء الخير.
0: يعني دعنا بما أنه الآن أو اليوم نشر البرنامج نذكر المستمعين بكيف سيحيي المواطنون العرب هذه الذكرى، الذكرى 26 عمليا لهبة القدس والأقصى.
6: واضح جدا أن هذه الهبة أتت بعد الاقتحامات المتكررة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ووضع البوابات الإلكترونية، فهبت الجماهير العربية دفاعا عن مقدساتها ودفاعا عن كرامتها بالنضال الشعبي، وأتت أكلها وأتت النتائج المرجوة منها، لأنه كان هناك دفاع بكرامة وبرأس مرفوع عن كل المقدسات ودون استجداء ودون يعني ركض لا وراء حكومة ولا غيرها، استطعنا أن نمنع تركيب البوابات وأن نمنع اقتحام المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكان ثمن هناك يعني بدون أدنى شك أننا دفعنا ثمن باهظ من الشهداء، وكانت انتفاضة عارمة بطول البلاد وعرضها كما ذكرت دفاعا عن مقدساتنا، ومن هذا المنطلق نحن يعني نحيي هذه الذكرى النضالية الكفاحية كل سنة. هذه الذكرى 26 لإحياء هذه الذكرى ستكون أولا انطلاقا من جد بزيارة الأضرحة ويعني إلقاء الكلمات وتذكار هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، وتستمر بالعبور حول كل البلدات التي تم سقوط شهداء فيها وصولا إلى عرابي، حيث يكون هناك إحياء الذكرى الرئيسية من خلال مسيرة ومظاهرة تنتهي بإلقاء كلمات نضالية وكفاحية عند الساعة الرابعة من أمام المسجد القديم في بلدة عرابي. هذه المناسبة يعني نحن نعتز أن نقول وأن نذكر بأنها من المناسبات النضالية الكفاحية، كما هي مناسبة يوم الأرض التي حقق وأنجز شعبنا من خلال النضال والكفاح والصمود أمام الحكومة اليمينية المتطرفة والحكومات الغير يمينية، واستطعنا انتزاع حقوقنا من أنياب الذئاب الذين أرادوا من شعبنا أن يكون مدجن وأن لا يخرج إلى النضال والكفاح وإلى الشوارع ولا أن ينتفض أمام محاولة تدجينه ومحاولة النيل من حقوقه. هذا بالضبط ما نريد أن نرسله، وهذه الرسالة الأساسية.
0: هل يعني برأيك بناء على هذه الرسالة ستكون مشاركة واسعة مثلا خلافا لأعوام سابقة هذه المرة، لأنه في تراجع؟ إحنا دائما بنحكي أستاذ منصور معك ومع كل القيادات يعني في الأحزاب وفي المتابعة وفي القطرية أنه في تراجع لدى الجماهير العربية في التعاطي مع هذه المناسبات، ما يعني مش بصدد تحليل هذا التراجع، ولكن أنه كمان في انتقادات في أوساط عائلات الشهداء بهذا الشأن بأنه نفس الطريق نفس المسار نفس الفكرة.
6: أولا يعني نحن نصغي بأذان صاغية فعلا لكل الاقتراحات إذا كانت هناك اقتراحات بديلة، ونحن على استعداد بأن نغير من الأساليب، ولكن هذا لا يعني ولا بأي شكل من الأشكال أن نتنازل عن القضايا الوطنية وإحياء الذكرى، وإذا كان هناك اقتراحات جديدة نحن راح نرحب بها. نحن اعتدنا على هذا المسار النضالي من أجل أن نحيي هذه الذكرى بدون أدنى شك أنه يعني لا يوجد على الطاولة اقتراحات إبداعية من أجل أن نلغي هذه المناسبة وإحياء هذه الذكرى، ولكن من ناحية أخرى نحن نطور عملنا ونحاول أن نسري عملنا من خلال الوسائل الحديثة، إذا كانت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الأحداث التي حصلت والقصة والرواية التي جرت، وأن نصل إلى كل البيت ولكل إنسان يعني يتعامل بوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، ونحاول تطوير عملنا، ولكن ولا بأي شكل من الأشكال لن نتنازل عن إحياء هذه الذكرى وأن نذكر يعني شهدائنا ونذكر لما الهدف الذي استشهدوا من أجله، ومن هذا المنطلق نحيي هذه الذكرى بالطريقة التي نراها مناسبة. ونحن أنا أكرر يعني أي اقتراح نستطيع أن نتقبله بكل رحابة صدر.
0: أستاذ منصور، عندكم هيك مثل ما احنا كمان بنشعر بنسمع من نشطاء في الميدان ومن الناس نفسهم رصد لحالة في قسم بسميها لا مبالاة وفي شعبنا وفي مجتمعنا، في قسم بسميها حالة خوف واحنا عشية انتخابات كمان بسبب كل ما يجري، شايفين انه كمان عشية احياء هاي الذكرى ممكن يكون يعني تجسيد لهاي الحالة كمان بعدم المشاركة بالعزوف عن كل ما يجري انه المناسبات هاي والمشاركة فيها؟
6: يعني دعني

0: دعيني أقول لك بكل صراحة، نعم هناك حالة من الخوف لدى أبناء شعبنا، وخصوصا بعد أحداث 7 أكتوبر. الدنيا يعني بعد 7 أكتوبر ليست كما كانت قبل 7 أكتوبر. هناك ملاحقة سياسية وتعامل عنيف وتعامل شرس مع كل أبناء شعبنا، حتى لو ذكروا يعني مدونة بسيطة تعبر عن موقفهم يتم محاكمتهم وملاحقتهم. وأكبر دليل على ذلك محاولة شطب يعني الرفيق سامي أبو شحادي من عضويته في الكنيسة أو من ترشحه للكنيسة بسبب مقال نشره. هذا الأمر لم يكن قبل 7 أكتوبر، ولكن أنا أستطيع أن أقول بأن هذه الحالة يجب كسرها، يجب كسر حاجز الخوف، ويجب أن نتحدى ونتعدى هذا الحاجز من أجل أن نعيد الحياة إلى طبيعتها وأن نحافظ على إنجازاتنا. الخوف لا يأتي بأي شيء، لا يأتي بأي نتيجة، وعليه سنعمل بكل ما أوتينا من قوة من أجل قلب الطاولة على كل العنصريين الفاشيين، وتحويل العمل النضالي الكفاحي إلى يعني هو الأساس في حياتنا، ومن أجل المحافظة على
1: كرامتنا. قديش قادرين تكونوا قريبين؟ أنا بعرف أنه أنا بحكي معك كنت ناشط حزبي، ولكن بشكل عام الأحزاب، الحركات السياسية، الرؤساء السلطات، قديش قادرين تكونوا قرابة من الناس بالفعل، يعني تشجعوهم وتكون حتى ضمن الحملة الانتخابية؟
0: يعني دعيني أقول لك بكل صراحة، ما احنا من الناس، احنا منين جايين؟ احنا من الناس، احنا جزء من الناس، جزء من مجتمعنا، جزء من شعبنا، عايشين بين الناس، احنا مش عايشين بأبراج يعني منفصلة عن الناس. لذلك أنا أستطيع أن أقوله بكل صدق وأماني، نحن نشعر بكل ما يشعر به أبناء شعبنا، نحاول، مش دائما بننجح، ولكن نحاول بقدر المستطاع وبقدر ما أوتينا من قوة أن نحول الموضوع، وأن يعني نمنع حاجز الخوف أن يسيطر على أبناء شعبنا، أن نغير الحالة، حالة اليأس، حالة اللامبالاة، إلى حالة نضالية كفاحية. نحن على أبواب الانتخابات كما ذكرتي، وأنا أقول بشكل قاطع سنعمل بكل ما أوتينا من قوة من أجل أن نرفع نسبة التصويت بشكل كبير جدا، ومن أجل أن نغير هذه الحكومة وأن نذهبها إلى مزبلة التاريخ، لأنها فعلا يعني كانت دمار لكل مجتمعنا، لكل أبناء شعبنا، ولكل يعني المواطنين الدولة بغض النظر عن انتمائهم، يعني لكل دولة إسرائيل. هذه الحكومة أتت بالويلات، بالحروبات، يعني قضت على كل أمل في تحقيق سلام، مساواة، عدالة اجتماعية. هذه الأمور يعني أصبحت في فعل الماضي بسبب هذه الحكومة، ولذلك أنا أقول بكل صراحة يجب العمل بكل ما أوتينا من قوة وطاقات من أجل أن ننهي دور هذه الحكومة، وأن تأتي حكومة بديلة، وهي بالضرورة ستكون أفضل، حتى وإن لم تأتي يعني بالحلم الفلسطيني، إنما ستكون أفضل بكثير مما هو عليه الحال الآن. ومن هذا المنطلق أنا أناشد كل أبناء شعبنا، وأستغل هذه الفرصة بأن يخرجوا بكل أعدادهم للتصويت والمشاركة في إحداث هذا التغيير، لأنه هذا أمل أبنائنا ومجتمعنا ومستقبل كل أبناء المجتمع بدون استثناء.
1: بالفعل. أستاذ منصور دهامشي، القيادي في لجنة المتابعة العليا، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لكم.
1: لهنا في هذا السياق، ولابد أن يكون لنا خلال الأيام المقبلة وقفات أخرى مع ذكرى إحياء طبعا هبة القدس والأقصى، وكما ذكرنا يوم السبت المسيرة المركزية في مدينة عرابي. اعتدى مواطنون من الحريديم فجر أمس على عدد من المواطنين المقدسيين خلال توجههم إلى عملهم في منطقة باب العمود، وانتشرت مقاطع فيديو أظهرت أحد المسنين وقد تعرض للضرب دون تدخل رجال الشرطة أو أي شخص لمساعدته. تحدثنا إلى السيد أبو فؤاد الزير، وهو أحد المعتدى عليهم في هذه الحادثة.
2: والله كنت طالع الصبح على الشغل عند الساعة تقريبا 5:30 قلت باب العمود، كان في مستوطنين، ففجأة هجموا علي وصاروا يضربوا فيه. فحاولت قديش أقدر إني أبعد عنهم وأهرب على قد ما بقدر، على قد ما تمكنت. ما حدا ساعدني، كان في جيش تحت، ما حدا سوى إشي. من هون لما يعني كثير تضررت وقدرت أطلع من هذا المكان وأدخل على منطقة المصرارة، وهذا أعكس المكان على أساس أني أنا ما كنت

0: اتشذب ان ارتاح. هذا اللي صار.
1: كيف قدرت تطلع اصلا اذا بتحكي انه ما كان حدا اللي يساعدك؟ ما كانش ولا اي مثلا من المصلين عمال حدا؟
0: كان فاضي، كان في واحد او اثنين عرب يعني يا وراي يا جنبي، وكانوا شردوا، كانوا برضو شردوا. هم يضربوا انهم يشردوا، فاهم كيف؟ وانا كانوا يضربوني وانا شارد، يعني انا كنت بجري وهم بضربوا فيه يعني وبلعوا فيه.
1: الكل شاف الفيديو اللي انتشر عمليا والصور.
0: طيب
1: كيف شو وضعك الان صحيا؟
0: وضعي انه يعني انا في سلفي اكلت هواء قوية، انكسر عندي شعري، عندي كسر في الريشة في سلفي، وجسمي تعرفي تردد ضعف، فاهم كيف؟ هو طول بس يعني طول درج باب العمود، وانا اتعرض للضرب بالاجرين وبالايدين وندبر، ضربوني وانا كمان حتى وانا مدبوب جيت امه وعبرت ندبر كمان مره وهم يضربوا، فكان كثير صعب يعني. دخلت في مرحله انه انا بطلت يعني في وعي.
1: قديش عمرك انت عم ابو فؤاد؟
0: انا 66. نعم.
1: وكانوا مجموعة كبيرة من ال
0: مليان، كان مليان جدا جدا يعني، أنا كان مجموعة كثير كبيرة كثير كبيرة، كان ما هو بالصورة واضح
1: طبعا
0: بالفيديو اللي منزلينه واضح إنه كان عدد كبير، وكان في جنود ما تدخلوا نهائي ولا أي شفت أي مساعد على الإطلاق. أخوني يعني تعرف لكل هذا الإشي بدون أي مساعدة.
1: وكيف وصلت لمستشفى اصلا او
0: انا رحت على المركز، وصلت للمركز وعملوا لي صور وفحوصات وهذا، فطلع عندي انه في ريشه مكسوره في صدري الشقه اليمين، وشو اسمه جسمي يعني متضرب يعني انه ردات يعني. واخذت في التقرير وتوجهت للشرطه في البريد اللي عند البريد
1: صلاح الدين، شارع صلاح الدين.
0: شرطة صلاح الدين شلم. نعم قدام شكوى، وما بعرف شو راح تكون الإجراءات.
1: راح تتابع انت اكيد، ردوا عليك بداية يعني في هيك بداية لتحرك ولا لسه؟
0: لا في الشرطة طوالي اخذ المحقق اخذ مني الإفادة كاملة، وبعدين حد ما وصلت الشرطة حتى يعني برا على الباب، بس يعني كانوا يفتح كانوا لي انت اللي اعتدوا عليك الصبح يعني المجندات اللي على الفتح واللي على الباب يعني يعني كان كنت معروف لهم،
1: كانوا صاروا شايفين وعارفين.
0: شايفين طبعا، شايفين الفيديو اكثر من مرة.
1: طبعا أبو فؤاد أنت كل يوم عمليا بتطلع بهذا الوقت بتشتغل؟
0: نعم
1: وين
0: نعم.
1: بتشتغل؟
0: أنا بس البيت أحتقبة. بس البيت أحتقبة، بطلع كل يوم الساعة 6:30 تقريبا أو 6:15 أو 5:30 يعني، من 5:30 بطلع، من 5:30 أوقات 6:30 أوقات 6:15 في هذا الوقت دائما بطلع.
1: وهي أول مرة بتتعرض لهيك اعتداء؟
0: نعم هذه أول مرة بتعرض لهذا الاعتداء.
1: شو السبب؟ شو الفرق بين الأيام السابقة ومبارح يعني؟ ليش؟ لأنه في عيد وأجو، شو اللي بعادة تقييمك؟
0: أنا اللي ساكن في البلد القديمة تقريبا 40 سنة، فكنا نطلع وكان يعني يكون في تحرش، بس ما كانش يكون في عدد العدد اللي كان متواجد اللي هو هذا الصباح، فكان العدد إشي مش طبيعي يعني، عدد كثير كثير يعني، عدد كثير كبير. وشو اسمه فلتينهم على الشعب يعني، فلتين يعني الجيش الحكومة الدولة فلت هذه الناس علشان ترهب الناس اللي ساكنة في البلد، علشان يعني ما بعرف شو يعني، شغل إرهاب، شغل إرهاب وتطرف وإشي مش طبيعي.
1: والناس حاسة بالموضوع يعني؟ أنت هاي أول مرة بصير معك هيك إشي، بس إنه أهل البلد القديمة.
0: أنا كوني إني أنا زلمة كبير بالعمر يمكن أول مرة بتعرض، أما إنه هذه المشاكل باستمرار موجودة يعني مع الشباب، مع الصغار، حتى بنتي اللي روحت من المدرسة ضربينها ومخدين سلفوا منها ومكسرينه مش يعني انه كشعر يعني، مخربينه وكسرينه على الاخر. والشرطي اخذ التلفون من المستوطن واعطى للبنت ولا روحي يعني، ولا تصرف اي تصرف، ولا كان اي فيه تصرف نهائي.

0: يعني هم ايش مسموح لهم يسووا ايش مكان، مسموح لهم يعتدوا كيف بدهم، اما انهم من هذا من حقهم، اما انت من حقك بس انك تنضرب، ومن حقك انك يعني هذا يعني حق لهم انه يهينونا ويضربونا ويذلونا. كل هذه الاعمال يعني مش عفويه، هذه لو كانت بدهم هذا الاعمال ما تصيرش كان ما بيخلوا الناس تنزل في وقت الساعة 5:30 الفجر، بيبقاش في ناس في الطريق والسرقات. يعني أنا لما كنت لحالي أو كان كمان واحد أو اثنين اللي شفتهم على الفيديو إنه شفتهم، ولا يعني أنا كنت أفكر حالي إني ماشي في الطريق لحالي، فراكين الناس يستفردوا في شخص ويستفردوا في واحد طالع مروح من الصلاة أو طالع على الشغل أو ما بعرف شو. فالحكومة هذا الحكي لو كان بده تمنعه كان بيسوي لهذا الكلام حد، كان بيسوي لهذه الأفعال، بتوقف هذه الأفعال وبيسوي لها حد. ولكن اللي هم شايفين إنه الحكومة معهم والجيش بيساعدهم واللي بيوقف معهم وشاركهم يسوي زي ما بدهم، فما في حدا يردعهم.
1: طيب اولا الحمد لله على سلامتك، واكيد انت راح نتابع معك كمان كيف تطورات القضيه بما انك قدمت شكوى للشرطه. وشكرا شكرا عم ابو فؤاد.
0: نعم شكرا لك، والله يسلمك وبارك الله فيك.
1: شكرا ابو فؤاد الزير من البلده القديمه في القدس. شكرا
0: شكرا شكرا.
1: فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس. مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
3: يوم واحد حلو،
4: بس اليومين أحلى ونص.
3: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
4: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
3: يوم السبت 10:10 مع ناديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دام
4: وديجي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11:10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11 ببستان الباشا عكا.
3: التذاكر على موقع تذكرتي.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
6: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
8: طلعنا من اليابان اجتنا عاصفة قوية، الموجة قديش علوها؟ يعني الموجة تيجي من اول الباخرة تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخرة.
9: ولو
10: خارج
9: خارج الضوء مع وديع عواودي.
8: الباخرة صارت الطج بالبحر طج والبين الموج يغطيها. نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
10: إلكو قصص تسمع الكراسنة مثلا؟
8: قصة الكراسنة صارت معنا بالبرازيل. زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية. حوالي 2:30 2:30 ونص شفنا ضي صغير.

0: بقرب على الباخري ولا بقول لي مفيد بيت عشوب طلع هذول قراصنة طلعت خبش فيش قراصنة هنا أنا بلا قراصنة خليت يكربوا يكربوا يكربوا ونزلت ركاض أنا على البويلر تبع المياجين عبيته سطر مي سخني تسلو خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي السخنة والله هو بطج بالبحر هداك أخذوه ونهزمه
1: بتهيأه من العاصفة
2: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
3: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
4: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
3: إلى المجتمع والرياضة ومن المحلي إلى الإقليمي.
5: مشكلتنا مشكلة واحدة اللي هدم البيوت في النقب. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم على قصة العنف والجريمة.
3: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
6: مرحبا محمد ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
3: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
7: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3 وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8 راديو الناس المحطة المركزية. استوديو المساء مع شيرين يونس.
8: أهلا ومرحبا بكم من جديد. من المنتظر أن يرتفع سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان ب 52 أجورة ليصل إلى 8.27 أجورة. هذا الارتفاع سيبدأ بعد منتصف ليلة الغد الأربعاء وهناك محاولات ربما لاحتمال لجم ووقف هذا الارتفاع الكبير إنه السعر يعني رح يكون 8.27 أجورة عمليا لتر البنزين. السيد خالد خطيب صاحب محطة بنزين من شركة ياعد جولد إنرجي. أهلا بك أستاذ خالد.
9: أهلا وسهلا بك يا ست شيرين.
8: شو يعني هل هو بالفعل هيك الارتفاع الأكبر بهاي الفترة أنت من ناحية متابعتك؟
9: لا يعني مش الارتفاع الأكبر، كان في ارتفاع أكبر من هيك بشهر 4 أبريل هاي السنة اللي بعدي حرب إيران مباشرة ارتفع السعر أكثر من شكل. كان في ارتفاع بهذا الشهر وكان في انخفاضات بعديه، بس هاي المرة ارتفاع جدا كبير بسبب الظروف اللي حوالينا، ظروف الجيوسياسية خلينا نسميها، وفي سواء في إيران أو في مضيق باب المندب وحتى في حرب روسيا أوكرانيا. يعني هاي كلها الظروف الجيوسياسية عم بتأثر، أو كل العوامل اللي بتأثر على سعر الوقود بالعالم كلها بتأثر اتجاه الصعود. حتى سعر صرف الدولار أثر هاي المرة اتجاه الارتفاع مش باتجاه الانخفاض.
8: واضح بسبب الأوضاع كما ذكرت والتطورات السياسية، ولكن
9: الظروف اللي حوالينا بتأثر اتجاه الصعود. حكيت لك إياها كلها عم بتأثر على السعر نفط العالم باتجاه الصعود مش باتجاه الانخفاض.
8: قديش في احتمالات انه ينجحوا بانه يلجموا الوضع، لانه هذيك المره كان سموتريتش يعني نجح بقصه ضريبه البلو.
9: وزير الماليه سموتريتش اعطى تعليماته الشهر اللي فات اول شهر 9 للطاقم المهني انه يتدخل وينزل ما يسمى بالبلو، البلو على الوقود. نزلوا بقيمة نص شكل بس للبنزين مش للديزل. وأنا سمعت أسب الأخبار أنه وزير المالية كمان أعطى تعليمات أنه ينزل كمان أخرى مرة يتدخل ويخفض البلو على سعر الوقود. بعرفش إذا هو على البنزين ولا على السولر، بس حاليا هاي التدخل يعني مشروط بموافقة خلينا نسميه المستشارين القضائيين تعون وزارة المالية والمستشارة القضائية للحكومة. طبعا احنا فترة الانتخابات بعد الاشي مش نهائي، أتوقع من هون لبكرة،
8: لأنه هاي ممكن تفسر بأنها خطوة، يعني خطوة انتخابية اللي بده يكسب فيها بالفعل.
9: في قيود على طبعا تصرفات الحكومة.

0: قرارات الحكومة في فترة الانتخابات. بعرفش إذا هالمرة بمرق الإشي ولا لا، بس إحنا بنستنى لبكرة، بكرة بنعرف جواب نهائي إنه التدخل هذا إنه ينزله السعر إنه راح يمرق ولا ما راح يمرق.
1: أنت يعني كمان كصاحب محطة بنزين ومطلع على هذا الموضوع، حاسس في حركة بين الناس، الناس قاعدة بتيجي تعبي بنزين، في حديث بالموضوع؟
0: طبعا أنا ناحية المستهلكين دائما بس يشعروا إنه في ارتفاع، بتلاقي الناس أكثر بيستغل الفرصة بتعبي سيارات اليوم أو بكرة، كمان أكثر بكرة عشان بكرة الارتفاع بالليل الساعة 12 بالليل أو التغير بده يكون الساعة 12 بالليل. طبعا هاي تصرفات طبيعية للناس، احنا بنعرفها بنتوقعها، يعني
1: بصير في نوع من الاكتظاظ، مع انه غريب شوي الموضوع انه اليوم او بكره ممكن تعبي انت بالسعر الموجود، بس يعني بعدها بيوم يومين بدك تعبي بالسعر الجديد، فقديه بتكون وفرت نفسيه بتحسها
0: نفسيه من ناحيه نفسيه المستهلك بفضل يوفر على نفسه. ممكن انا طبعا احنا بنلاحظ كل الوقت الجمهور او الناس بتهجم على المحطات بتعبي، هي تصرفات طبيعيه يعني استهلاكيه طبيعيه.
1: وانت بالنسبة لك انت يعني ممكن بالفعل بتوقعاتك يكون الاشي النهائي لحتى يعني يطلع الجمهور
0: بكرة خلال ساعات الظهر، بعد الظهر بيكون في جواب نهائي هل انه وزارة المالية تتدخل هالمرة كمان مرة وتنزل يعني او تمنع الانخفاض ولا لا؟ حسب رأيي بكرة بيكون في جواب نهائي.
1: نعم.
0: إذا الموضوع هنا بالوزارة المالية مش موضوع مالي، يعني عشان وزير المالية يتدخل في انه ينزل ضريبة في شرطين، في شرط القضائي انه استشاره قانونيه، وفي شرط انه لازم يكون في بسموها مكور تكتيفي، يعني انه يكون في
1: مصدر لتمويل هذا الفرق اللي بده يصير نتيجه
0: مصدر تمويل. وزير الماليه مش راح يلاقي مشاكل من ان يمول انخفاض الضريبه، بس الاستشاره القانونيه انه المستشارين القانونيين يعطوا موافقه على الشغله انه فتره الانتخابات.
1: طيب يعني نتابع معك أي تطور ونشكرك جزيل الشكر سيد خالد خطيب.
0: نعم. بتمنى هاي التوترات تنتهي والأسواق ترجع على طبيعتها، والناس طبعا هاي معاناة للناس، الناس يعني سواء الناس العاديين أو أصحاب المصالح كلهم بيعانوا من ارتفاع الوقود لأنه بأثر جدا على المصروفات وعلى الأرباح تبعت الشركات، يعني كله عم بيضايق من هاي الشغلة.
1: انتوا قد ايه بتتاثروا بالمناسبه قبل ما نختم كمان كاصحاب يعني محطات البنزين؟
0: طبعا اصحاب المحطات كمان الاشي بيضايقهم او منه بيعانوا منه، لانه يعني المشتريات تبعتهم حجمها عم بكبر، يعني لما كنت تشتري الوقود تبع المحطه بسعر معين وارتفع السعر حجم التمويل الوقود لكل محطه زاد. يعني بشكل عبء على
1: الميزانية المخصصة لتمويل الوقود. طبعا يعني على الكل تسلسل.
0: طبعا لا تسلسل. مش حدا مستفيد من هاي الشغلات.
1: نعم. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ خالد خطيب صاحب محطة بنزين من شركة ياعد جولد إنرجي. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: قبل الختام نحدث في التفاصيل والتطورات السياسية، فبعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء من قاعدة تل نوف وقال إن ثمة مؤشرات لهجوم ضد إسرائيل خلال آونة الانتخابات، كان هناك أيضا ردود فعل في أروقة المعارضة السياسية التي طالبت كذلك بفهم حقيقة ما يجري وبإحاطة أمنية لرئيس المعارضة يائير لابيد، وقبل قليل الإعلان بأنه سيتلقى هذه الإحاطة في تمام 11:30 من هذا المساء، وذلك بعد جلسة مشاورات أمنية سيجريها نتنياهو أيضا في هذا السياق. تحليلات كثيرة بشأن ما يجري، هل هي يعني للتخويف، هل تستغل انتخابيا هذه التصريحات، لأي مدى يحق لرئيس الوزراء أن يكشف عن تحذير من هذا النوع للجمهور، يعني هل تطلع الجهات الأمنية، ما هو موقفها من هذه الإطلاعات والتحذيرات، وفي خلفية هذا المشهد كل الاتهامات الموجهة لنتنياهو بعد كل التقارير التي صدرت عن أنه تلقى تحذيرات من مصر والإمارات قبل هجمات 7 أكتوبر ولم يقم بأي يعني رد فعل، وكانت الهجمات كما كانت. طيب بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. بقي أن نشكر الزملاء في الإعداد والتنسيق، زميلة ميساء عساف في هندسة الصوت، الياس مرجي في الإخراج، وديجيتال عرين نصار، وجواد العمري أطيب المنى. في أمان الله وحفظه.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: تشامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل؟ بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجدلي وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 31 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة حيفا، وأفادت الفرق الطبية بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى الرمبم، فيما أعلنت الشرطة أنها تجري عمليات تمشيط بحثا عن المشتبهين، مرجحة أن تكون خلفية الجريمة جنائية. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن هناك مؤشرات على أن أعداء إسرائيل على حد تعبيره قد يحاولون مهاجمتها مع اقتراب الانتخابات، محذرا من أن الجيش الإسرائيلي قادر على الوصول إليهم في أي مكان وزمان. جاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارة لقاعدة تل نوف الجوية، حيث أكد أن إسرائيل تتعرض لضغوط كبيرة للتنازل عما وصفه بالإنجازات التي حققها، مشددا على أنه لن يسمح بذلك. أحرق مستوطنون منزلين لعائلة الطباسي في قرية جالوت جنوبية نابلس عقب عودة العائلة إليها، وذلك بموجب قرار قضائي بعد تهجيرها قصرا قبل نحو شهرين. في حديث لراديو الناس قال صاحب المنزل محمود الطباسي إن أكثر من 150 مستوطنا هاجموا المنزلين بعد دقائق من عودة العائلة، متهما الجيش الإسرائيلي بالتقاعس عن منع الاعتداء.
1: وصلوا فوق 150 مستوطن، حركوا السيارة، ساعتها الجيش بطل يقدر يسيطر على الوضع، فكام انزالنا وركبنا في جيمس، فنقلونا على الجيب مسطح على كسرة لأنه فيش مجال يجيبنا على البلد، لأنه الطريق كانت مسكرة بحجار من قبل المستوطنين. بلشوا يحرقوا في الدور، ما وصلنا البلدان إلا الدور كلهن التنتين مولعات وحرقوهن حرق كامل. أصلا كانوا مدمرين البيوت، البلاط مكسرين وكل إشي مخربينه. حتى
0: شددت بريطانيا القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وأوقفت أو أرجأت أكثر من 80 ترخيصا لتصدير معدات قد يستخدمها الجيش الإسرائيلي، وفقا لما أعلنه وزير شؤون الشرق الأوسط

الوسط البريطاني. أوضح الوزير أن القرار يشمل معدات قد تستخدم في قطاع غزة، فيما أفادت صحيفة كذلك بأن عدد التراخيص المتأثرة يقارب 3 أضعاف العدد الذي شملته القيود عند فرضها في عام 2024. أعلن الكرملين أن روسيا لا ترغب في انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعول على استمرار عضويتها فيها. وجاء تصريح المتحدث باسم الكرملين ردا على تصريحات لمسؤولين إيرانيين بشأن احتمال انسحاب طهران من المعاهدة التي تلزم الدول غير النووية الأطراف فيها بعدم تطوير أسلحة نووية أو حيازتها. إلى حالة الطقس. يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4 درجات مئوية مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
3: تقريبا دقيقة. أيلول هو الشهر التاسع في السنة الميلادية، وأصل تسمية هذا الشهر بابلي، وفي العربية

0: بمعنى ناحة، وقد تم اشتقاق التسمية من الصراخ والعويل، ذلك أنهم قديماً كانوا يقيمون المناحات في هذا الشهر على الذي سبقه، كما أن اسم أيلول في السومرية يعني هبوط إلهة الخصب والجمال عشتار إلى العالم السفلي، فكان يكرس هذا الشهر لها. وفي البابلية يسمى هذا الشهر كسلو بمعنى الشهر التاسع، سيما أن الأشهر كانت قديماً تسمى بالأرقام. وفي السومرية يعرف أيلول بشهر الغيوم، وهذا يرتبط بعيد الصليب الذي يحل هذا الشهر وفيه استشراف لموسم المطر. ومن الأمثال الشعبية المتعارفة حول هذا الشهر: بأيلول بتطلع المي من تلول، أو غيم الرمان ببشر العربان.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات بنوجهها لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من ميكس، حلقه يوم الثلاثاء. مثل دائما بنلتقي معكم كل اثنين ثلاثاء وخميس من الستة للسبعة، وبنطلع سوا لساعه فنيه ممتعه من خلالها نتعرف على اجدد واحلى الاغاني العربيه، احدث الترندات، وكمان الاغاني اللي عم تحتل المراتب الاولى في مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة لهيك رح نكون مع أخبار فنية منوعة من هون ومن هناك، وكمان رح نكون مع فقراتنا اللي تعودنا عليهن مثل فقرة الريمكس وفقرة المنافسة اللي من خلالها بنطلب منكم تختاروا أغنية نختتم فيها حلقتنا. فوين ما كنتوا عم تسمعونا أهلا وسهلا فيكم جميعا. مثل دائما تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدر تسمعونا من خلال موقع وتطبيق ناس. اللي بسمعونا بالبيت بهالوقت بدنا نوجه تحية كبيرة اللي بيشتغلوا، يعطيكم مليون ألف عافية. واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات مثل دائما دعوة، تسوقوا عمهلكم يا جماعة، تليفونات تخلوها على جنب وتعلوا صوت الراديو. مثل دائما نوعدكم نسمعكم أغاني حلوة اليوم في ميكس. حيّ لطاقم البرنامج اللي برافقني، زميل الياس مرجي معنا بالهندسة الإذاعية، الزميل رياض فضل برافقنا في الإنتاج، والزملاء جواد العمري وعرين نصار موجودين معنا في التصوير والديجيتال. من وراء الميكروفون معكم ناصر طه. يلا نبلش حلقة جديدة من ميكس. ميت أهلا وسهلا.

0: بلشنا ميكس لليوم مع هالوني الحلوة اللي بتجمع تو ليت مع إليانا. عمل غنائي حلو من ألبومه الأخير بعنوان هنعيش وهالوني. الأغاني الناجحة جدا هالأيامات في مصر, من الأغاني الناجحة بهالألبوم. أهلا وسهلا فيكم جميعا, انتو مع حلقة ميكس لليوم, معكم احنا للساعة 7. ومثل دائما البداية منسمعكم مقطع من أغنيتين ومنطلب منكم تختاروا واحدة من هالأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا. واليوم اخترنا نسمعكم أغنيتين بصوت رامي عياش اللي هالأسبوع هيك عاد لنا بقوة من خلال العمل الغنائي الحلو اللي بجمعه مع أحمد سعد أغنية سلطنة. واحنا قررنا نعمل منافسة لأغنيتين لرامي عياش, أغنيتين بغنيهن كديو, وبدنا اياكم تختاروا واحدة منهن لتكون أغنية ختام حلقتنا. هل بدكم تسمعوه بغني لنا الناس الرايقة؟
1: وبحب

هاي اغنية لرامي عياش حابين تسمعوا في ختام حلقتنا. هل اغنية حبيبي حبيبي ولا بتكون نسمع الناس الرايقة؟ خبرونا على الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399. والاغنية اللي رح تحصل على اكبر عدد من الاصوات رح نختتم مع حلقة ميكس لليوم. اما اسا احنا منبلش نختار الاغاني والاغاني الجديدة مع جديد عبير. لا، جديد بيسان اسماعيل.

بيسان اسماعيل من خلال هالأغنية الحلوة بتعود لتتصدر قوائم الترندات عنا هون في البلاد مرتبة ثالثة في ترند الموسيقى على اليوتيوب. الأغنية الحلوة من كلمات إليان ديبوس، الألحان والتوزيع مسؤول عنهن فؤاد جنيت. 0505577399 ده الواتساب عنا هون في راديو الناس، 0505577399. عم بتشاركونا، عم تختاروا معنا أغنية من أغاني رامي عياش لتكون أغنية الختام، أغنية من أغاني رامي عياش اللي بغنيها ديو. هل رح نسمع الناس الرايقة مع عدوية، ولا رح نسمع أغنية حبيبي حبيبي اللي بغنيها مع بيلي؟ خبرونا على الواتساب 0505577399. أما إسا إحنا مكملين وبدنا نسمع كمان أغاني جديدة بتوصلنا، وبدنا نسمع إسا واحدة من أغاني الفولكلور الحلوة بصوت اشتقنا نسمعه. عم نحكي عن باسكال مشعلاني اللي بتعود إلنا وبتغني لنا بيت الشعر.

المبدعة باسكال مشعلاني عادت لنا من خلال هالعمل الغنائي الحلو بيت الشعر، واحدة من أغاني الفلكلور الحلوة. هسا بدنا نسمع حسين الديك، كمان هو بيعود لنا بقوة من خلال هالعمل الحلو، ملائم جدا للطقس اللي كان بيتغير لطقس الخريفي. ركوة قهوة.

أكثر من 4 مليون مشاهد في الهلوني الحلو من حسين الديك، متعودين عليه على أغاني مع إيقاعات مختلفة. هالمرة بهالجو الرومانسي بيعود إلنا بهالعمل الحلو اللي كتبوا لحنوا تايم. هلوني كمان صور لك كليب مميز ممكن تشاهدوه على قناته الرسمية في اليوتيوب. لما بشوف لكل مين عم يبعث لنا رسالة على الواتساب، شكر كبير لكم جميعا. هات نذكركم بالمنافسة الموجودة معنا اليوم. عنا اليوم أغنيتين بصوت رامي عياش، أغنيتين ديو. هل بدكم تسمعوا الناس الرايقة؟

0: يلا خبرونا على الواتساب 0505577399 خبرونا يقون يا حابين تسمعوا, وإذا حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم هذا هو الوقت, بنفع تبعتونا رسالة نصية وبنفع كمان رسالة صوتية. أما إسا رح نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا, وبعد رجعين لنكمل ميكس ولنسمع جديد نجوى كرم إعلانات ورجعين, خليكم معنا.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس, 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس, مكانك لأجهزة أبل, خاضع لشروط الحملة.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين, إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات, تعليم مجاني, سفر مجاني, وبالتخرج شهادتين, شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين, مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين, طرعان, المشهد, مجد الكروم, كسرى سمع, كفر ياسيف, أبو سنان, شفا عامر, كسال, وأم الفحم.
3: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي, تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12, من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي, هيك بصير لما تكون رقم واحد, خاضع للأنظمة.
4: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا,
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل,
6: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي,
5: سكن, اقامه,
7: كنت بحاله ضياع,
8: كنت متخربط بالبلاد برا,
6: شفت طلاب وسالت ناس,
9: شفت برنامج انطلق, شفت الشغلات اللي منزلها, شجع الاشي زياده على المانيا,
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي, قررت اني اسجل,
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها,
8: منظم,
11: كل شيء مرتب قدامي, صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
12: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
13: انطلق, برنامج مرافقة كامل, تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو, في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة, يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

رجعنا من بعد الإعلانات لنسمع جديد شمس اللون العربي نجوى كرم هاللون اللي نزلت امبارح كلمات وألحان كارل حسين حبيت الأغنية الحلوة هي واحدة من أغاني ألبومها الجديد ألبوم شو ما صار لحيت إسا تعرفنا على ثلاث أغاني منه رح ينزل قريبا فيه تسع أغاني جديدة إسا بنا نسمع جديد يا طنوس كمان هو بعد قلنا بقوة من خلال هالعمل الغنائي الحلو بعنوان يا

يا ميمة جديد جديد المبدع يا طنوس، العمل الغناء الحلو نزل قبل الأسبوع تقريبا. الأغنية الحلوة مع 4 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. بوجه شكر كبير لكل من عم بيراسلنا على الواتساب 0505577399، هذا هو رقم الواتساب عندنا هون 0505577399. عم بتصوتوا لرامي عياش، رح نسمعه اليوم بوحدة من أغنيتين، هل رح نسمعه بغني لنا مع عدوية أغنية الناس الرايقة، أو رح نسمعه بتعاون مع بيلي من خلال أغنية حبيبي حبيبي. خبرونا على الواتساب أي أغنية حابين تسمعوا، والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات، رح نختتم معها ميكس لليوم. إسا فقرة الريمكس، والريمكس اليوم اخترناه زي ما انتو سمعين للهضبة عمرو دياب، منه بدنا نسمع أغنية قمرين بنسخة الأفرو هاوس.

عمرين هالأغنية الحلوة من الهضبة عمرو دياب، عمرها 27 سنة لهالأغنية الحلوة اللي نزلت في صيف عام 1999. كلمات هالأغنية مسؤول عنها محمد رفاعي، الألحان شريف تاج، توزيعات مسؤول عنها طارق مطكور، وحنا سمعناها من خلال هالنسخة نسخة الأفرو هاوس. عمرين واحد من أبرز ألبومات عمرو دياب، كان فيه 8 أغاني نجحات مثل بحبك أكتر، مثل أغنية قلبي، مثل أغنية حكاياتي، خليك فكرني، وأغنية بتوحشيني. إسا بدنا نسمع كمان ريميكس، بس قبل ما نسمع بدنا نوجه تحية كبيرة لكل مين عم يبعث لنا رسالة على الواتساب. تحية لجهاد، يسعد مساك، شو أخبارك؟ تحية كمان لعبد راضي عم بيسمعنا من الطيري، يسعد هالمسا. تحية كمان لمريم من حيفا، شو أخبارك يا مريم؟ أهلا وسهلا فيك. كمان تحية بدنا نوجهها لمستمعنا محمد خطيب، كمان يسعد مساك. تحية لإناس من كفر كنا، كمان نوجه لك تحية كبيرة. كمان لتحرير، أحلى تحيات. تحية لدعاء موجودة معنا على السمع. تحية لسمر، تحية

0: وأكثر من 117 مليون مشاهدة في الهالقوني على قناة الأخرس الرسمية في اليوتيوب. هو مسؤول عن كلمات وألحان هالقوني والتوزيعات مسؤول عنهن عز كيلاني. شكرا كبير لكل من عم براسلنا على الواتساب. اليوم عنا منافسة قوية وحلوة بين أغنيتين للنجم البوب ستار اللبناني رامي عياش. هل بدكم تسمعوا بغني مع عدوية أغنية الناس الرايقة؟
1: وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول أما العالم اللي
0: ولا بتفضلوا أنه نسمع أغنية بتجمعوا مع بيلي أغنية حبيبي حبيبي
1: حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي.
0: خبرونا على الواتساب أي أغنية بدكم تسمعوا 0505577399 والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات. رح نختتم مع حلقة ميكس لليوم. أما إسا بدنا نسمع هيفا وهبي بواحدة من أحلى أغاني ألبومها الجديد.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
2: يوم واحد حلو،
3: بس اليومين أحلى ونص.
2: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
3: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن 10 للـ10.
2: يوم السبت 10/10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دام
3: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري،

0: شوفاني وكمان جوقة سراج يوم الأحد 11/10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين. أخو شلن مش بس يوم يومين. وانت 10/11/10 ببستان الباشا عكا.
1: التذاكر على موقع تذكرتي.

غرامي يا غرامي، رجعنا من بعد الإعلانات لنسمع هالعمل الغنائي الحلو من نصيف زيتون، هالأغنية اللي كتبها ولحنها الياس توزيعات عمر صباغ. فرصة أخيرة لتشاركونا من خلال واتساب راديو الناس 050-55-77-399 050-55-77-399. عنا منافسة حلوة اليوم بين أغنيتين من أغاني الفنان رامي عياش، هل بدكم تسمعوه مع أغنية الناس الرايقة؟

0: الأغنية الحلوة أغنية الناس الرايقة بتتنافس مع كمان أغنية حلوة لرامي عياش أغنية حبيبي حبيبي
1: حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي.
0: خبرونا خبرونا على الواتساب أي أغنية بدكم تسمعوا، احنا رح نعطيكم كمان خمس دقايق بالضبط لتقرروا أي أغنية رح نختتم مع حلقة ميكس. خبرونا على الواتساب 050 557 3999

آدم بهالعمل الغنائي الرائع جدا، أكثر من 15 مليون مشاهدة في الهلوني الحلوة على اليوتيوب، الهلوني اللي بتعامل من خلالها مع تايم المسؤول عن نجاح أغاني الأخيرة، كلمات ألحان وتوزيع الأغنية. آدم سجل الأسبوع كمان أغنية جديدة رومانسية مفروض تنزل كمان شهر على اليوتيوب. طيب احنا قرب جدا من ختام حلقتنا، بدنا نعطيكم دقيقة واحدة بالضبط لتساعدونا نختار أغنية نختتم فيها حلقة هالحلقة من أغاني رامي عياش، وعشان تفوتوا على الجو تعالوا نسمعوا هالأغنية الحلوة الناجحة جدا هالأيامات اللي بيتعاون من خلالها مع أحمد سعد بعنوان سلطنة. بعد سلطنة رح نسلطن مع كمان أغنية من رامي عياش، هل رح تكون أغنية حبيبي حبيبي ولا الناس الرايقة؟

بحبك عامل لي سلطنة هالأغنية الحلوة من أحمد سعد ورامي عياش. هالأغنية اللي نزلت هالأسبوع أكثر من 500,000 مشاهدة في هالأغنية على اليوتيوب. كلمات محمد البوغا، ألحان محمد عبد المنعم وتوزيعات داني حلو. احنا مع الأغنية بنوصل لختام حلقة ميكس لليوم. بدي أوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السماء، لكل حدا بعتلنا كمان رسالة على الواتساب. شكرا جزيلا لكم جميعا على الكلمات الحلوة. حيي كمان لطاقم البرنامج اللي رافقني اليوم، الزميل الياس مرجي معنا بالهندسة الإذاعية، يعطيك العافية الياس. تحيي كمان لرياض فضل اللي رافقنا في الإنتاج، ولزملاء جواد العمري وعرين نصار اللي رافقونا في التصوير والديجيتال، يعطيكم ألف عافية جميعا. الختام انتو اخترتوا، نرجع لعام 2009 لديو اللي جمع رامي عياش مع محمد عدوية في أغنية الناس الريئة. الأغنية اللي كتبها أيمن بهجت أمر، ألحان محمد يحيى، توزيعات أحمد عادل. الآن غام هبدأ أتمنى لكم متابعة مساء ممتع وآمن، وأذكركم أن لقاءنا الجاي رح يكون يوم الخميس بنفس الوقت من 6 للـ7. من ناصر طه لكم أحلى تحيات، متابعة مساء ممتع.

0: سيات كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا سونول مليانة طاقة.
2: قبل ما اتعرف على ما انت لك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي
5: سكن اقامه
6: كنت بحاله ضياع
7: كنت متخربط بالبلاد برا
4: شفت طلاب وسالت ناس
8: شفت برنامج انطلق شفت الشغلات اللي منزلها شجع الاشي زياده على المانيا
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها
7: منظم
10: كل شيء مرتب قدامي صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي
11: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير
12: انطلق برنامج مرافقة كامل تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122
13: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
13: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي لقومي بس رقم واحد بيقدر منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذة

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أصيب رجل في 31 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة حيفا، ونقل المصاب إلى مستشفى رمبم، فيما باشرت الشرطة عمليات تمشيط بحثا عن المشتبه بهم، مرجحة أن تكون خلفية الجريمة جنائية. أصيب عامل في 35 من عمره بجروح خطيرة إثر إصابته بجسم ثقيل أثناء عمله في ورشة بناء بمدينة جيفعتايم في مركز البلاد، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى شيبا في تل الشمير. لقي شاب في 19 من عمره مصرعه إثر انزلاق دراجته النارية أثناء سيره على شارع 12 بين إيلات ومفرق سيريم، وأعلن الطواقم الإسعاف وفاته في المكان. اعتدى مواطنون حريديم فجر أمس على عدد من المواطنين المقدسيين خلال توجههم إلى عملهم في منطقة باب العمود، وانتشرت مقاطع فيديو أظهرت أحد المسنين وقد تعرض للضرب دون تدخل رجال الشرطة وأي أحد لمساعدته. في حديث لراديو الناس قال المعتدى عليه الحاج أبو فؤاد الزير إن الاعتداء عليه تم فجأة وإنه تعرض لكسور في منطقة الصدر.
1: والله كنت طالع الصبح على الشغل عند الساعة تقريبا 2:30 باب العمود، كان في مستوطنين ففجأة هجم علي وصار يضربوا فيه، فحاولت قديش هقدر اني ابعد عنهم واهرب على قد ما بقدر على قد ما تمكنت. يعني انا في صدري اكلت هواء قوية، انكسر عندي كسر في الريشة في صدري وجسمي تعرفي تردد. حصلت للمركز وعملوا لي صور وفحوصات وهذا، فطلع عندي انه في ريشة مكسورة في صدري الشقة اليمين، واخذت التقرير وتوجهت للشرطة في البريد قدام شكوى هذا، وما بعرف شو راح يكون الإجراءات.
0: أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلل سموتريتش توجيه الطواقم المهنية في وزارته للاستعداد لدعم إضافي لأسعار البنزين بهدف الحد من ارتفاع السعر للمستهلك. يأتي ذلك في ظل أزمة الطاقة العالمية وقبل أقل من شهر على الانتخابات. قال رئيس حزب أحد نفتالي بينت إن كل من كان جزءا من إخفاق 7 أكتوبر يجب أن ينهي منصبه فورا، وحذر من أن الجيش الإسرائيلي حسب قوله يواجه خطر الانهيار على خلفية أزمة التجنيد. حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من مؤشرات على احتمال محاولة مهاجمة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، قائلا إن الجيش قادر على الوصول إلى خصومه في أي مكان وزمان. وعلى خلفية هذه التحذيرات يعقد نتنياهو اجتماعا أمنيا بمشاركة رؤساء

الأجهزة الأمنية، كما دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى جلسة إحاطة أمنية عند الساعة 11:30. وكان لابيد قد طالب بعقد اجتماع رباعي يضم نتنياهو ورئيس الشباك ورئيس لجنة الانتخابات المركزية، معتبرا أن أي تهديد قد يؤثر على الانتخابات يستوجب إطلاع جميع الجهات المعنية. أحرق مستوطنون منزلين لعائلة الطباسي في قرية جالوت جنوبي نابلس بعد عودة العائلة إليهما بموجب قرار قضائي عقب تهجيرها قبل نحو شهرين. في حديث لراديو الناس قال صاحب المنزل محمود الطباسي إن أكثر من 150 مستوطنا هاجموا المنزلين بعد دقائق من عودة العائلة، متهما الجيش الإسرائيلي بالتقاعس عن منع الاعتداء. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك اغتيال عز الدين بيك الذي قال إنه قائد لواء شمالي قطاع غزة في الجناح العسكري لحركة حماس في غارة استهدفته شمالي القطاع. وأضاف الجيش أن بيك تولى منصبه بعد اغتيال أحمد الغندور، وكان مسؤولا عن توجيه عمليات ومحاولة لإعادة بناء قدرة اللواء. شددت بريطانيا القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وأوقفت أو أرجعت أكثر من 80 ترخيصا لتصدير معدات قد يستخدمها الجيش الإسرائيلي بحسب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني. وأوضح أن القيود تشمل معدات قد تستخدم في قطاع غزة. التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نائب رئيس دولة الإمارات منصور بن زايد آل نهيان في الرياض وبحثا العلاقات الثنائية وتطورات في المنطقة. كما بحث بن سلمان هاتفيا مع أمير قطر تميم بن حمد الثاني التطورات الإقليمية والجهود المتعلقة بتحقيق الأمن والاستقرار. الأحوال الجوية. يكون الطقس مساء اليوم خلال ساعات الليل غائما جزئيا مع احتمال هطل أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. يوم غد يبقى الطقس غائما جزئيا مع توقع هطول أو هطل أمطار محلية خصوصا في شمال البلاد، فيما تكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: أسامي. كثيرا ما نسمع في العامية التعبير الشائع عاشت الأسامي للإشادة باسم أحدهم، كما سمعنا السيدة فيروز حين غنت أسامينا. وهذه الاستخدامات توحي لنا أن كلمة أسامي هي جمع لكلمة اسم في اللهجة العامية، خاصة أنه من المعروف لنا أن اللغة الفصحى تجمع كلمة اسم على أسماء، تماما كما جاء في القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء كلها. بيد أن الناظر في المعاجم اللغوية سيجد أن الكلمة أسامي هي جمع الجمع، وهي كلمة فصيحة محضة، وتجمع على صيغة أسام وأسامي.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
4: نلفت عنايتكم إلى أن هذا البرنامج معد.

أهلا ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا بحلقة جديدة من برنامج كيف الحال. البرنامج اللي بنبدأ فيه يومنا وأسبوعنا معكم بأفكار جديدة، قصص جديدة من الحياة بتستحق نتوقف عندها. حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة.

0: بالحكايات رح نتعرف على أسرار نبتة الفانيلا، هاي النبتة العطرية اللي بتضيف للحياة نكهة خاصة، وكمان رح نتعرف على قصة شابة طموحة اختارت إنها تغير طريقها وتركت عالم الهايتك واتجهت إلى التعليم. بداية أسبوع جديد، طاقة جديدة ومواضيع وقضايا جديدة، وموعدكم الجديد اللي صار كل أحد بين الساعة 11 للساعة 1 الظهر لنحكي عن مواضيع من الحياة اليومية، الصحة والجمال والمجتمع وكل شيء أنتوا بتتساءلوا عنه بحياتكم اليومية. حضروا قهوتكم، ارفعوا الصوت وخلوكم معنا على ترددات راديو الناس، وكونوا معنا على مدار ساعتين على 103.3 FM و107.8 FM وعلى تطبيق ناس. في نكهة هيك ارتبطت بأذهاننا بالحلويات والقهوة، بس هالنكهة يعني في إلها أكثر من مجرد استخدام واحد داخل المطبخ، هو عنصر بنستخدمه إحنا كثير بالكعك وبالحلويات، بس على ما يبدو في كثير جوانب إحنا منعرفوش عنه. بحكي عن نبتة الفانيلا. شو القصة من وراء نبتة الفانيلا؟ تعالوا نسمع بالتقرير اللي أعدته الزميلة ماجي علوتي.
1: تخيلوا زهرة بتعيش يوم واحد بس، وإذا ما تلقحت خلال هاليوم بتدبل وبتنتهي قصتها من غير ما تعطينا حبة فانيليا واحدة. هاي هي البداية لقصة واحدة من أكتر النكهات شعبية بالعالم، الفانيليا، النكهة اللي منعتبرها عادية وموجودة بكل محل بالبوزة، الكعك والقهوة، لكن خلف هالنكهة البسيطة والمألوفة رحلة طويلة غريبة ومش بسيطة أبداً. بلشت الحكاية من غابات المكسيك وأمريكا الوسطى، لما كان شعب التوتوناك أول من زرعها واستخدمها بالطقوس والطب، وبعدين مع وصول الإسبان انتقلت لقصور أوروبا وصارت منتج نادر وفاخر للطبقات الغنية. لكن سر الفانيليا الحقيقي موجود بزهرتها، لأنه الفانيليا الطبيعية من أغلى التوابل بالعالم، ومش بس لأنها نادرة بل لأنها بتتطلب شغل يدوي دقيق وشاق. المزارعين بمروا يومياً بين النباتات ليلقحوا كل زهرة جاهزة بإيدهن، والسر الأجمل في عام 1841 اكتشف طفل موهوب اسمه أدموند ألبيوس بعمر 12 سنة طريقة بسيطة لتلقيح زهرة الفانيليا خلال ثواني معدودة باستخدام عود رفيع وحركة بسيطة بالأصابع، وهيك انفتح الباب لتنتشر كمحصول تجاري بمدغشقر بمناطق تانية، وهي نفس الطريقة المستخدمة لحد اليوم. وبعد التلقيح الرحلة ما بتخلص، الثمرة بتاخد أشهر لتنتج وبتنقطف خضرة لتدخل بمرحلة طويلة من المعالجة، التجفيف والتخزين لحتى تتحول للون البني والريحة القوية اللي منعرفها. وفعلاً الفانيليا مش مجرد فانيلين، هي خليط من مئات المركبات العطرية تختلف حسب مكان زرعتها تماماً مثل القهوة. ففانيليا مدغشقر غنية وكريمية، المكسيكية أعمق فيها لمسات خشبية وتوابل، أما التهيتية بتميل أكتر للروائح الزهرية والفاكهة. والأغرب من هيك، الفانيليا بحد ذاتها مش حلوة، ريحتها ارتبطت ببالنا بالحلويات، فصار دماغنا يربطها تلقائياً بالحلاوي لدرجة إنها بتخلينا نحس إنه الأكل أحلى، وبتساعد بإبراز نكهات الشوكولاتة والقهوة، وبتخفف المرارة من غير ما نضيف سكر زيادة. ورغم انتشار الفانيليا اليوم بألاف المنتوجات، أقل من 1% بس الطلب العالمي بيجي مباشرة من قرون الفانيليا الطبيعية، فمعظم النكهات اليوم مصدرها من الفانيليا الصناعي، وهو مش دار لكنه بيختلف بالتكلفة وثراء النكهة. من هون كل مرة منحط فيها شوية فانيليا أو منشم ريحتها بكوب القهوة أو قطعة الكعك، خلونا نتذكر إنه ما عم نتذوق مجرد نكهة بسيطة، بل عم نختم قصة زهرة بتعيش يوم واحد بس وانتقلت من غابات المكسيك البعيدة لتزين أيامنا. ماجي علوتي، راديو الناس.
0: شكراً للزميلي ماجي علوتي على هالتقرير الجميل والخاص بما يتعلق بنبتة الفانيليا. بدنا نعرف أكثر عن هالنبتة ونعرف أكثر عن مزاياها وعن الجوانب اللي يعني بتخص هاي النبتة مع الصيدلانية والمعالج بالأعشاب والطب الطبيعي نسرين أبو شقرة. أهلاً نسرين.
2: أهلاً احنا رجعنا

0: العديدة مضادة للأكسدة والالتهاب. بس زي ما حكيتي إنه هي مربوطة كتير معنى أخرى بذكريات وطعم حلو. الفانيلا الطبيعية بتيجي من كرون النبات الفانيلا، عادة أشهرها الفانيلا بلانيفوليا. داخل الكورن في مئات المركبات العطرية، والفانيلين هو مركب الأبرز المسؤول عن جزء كبير من الطعم والرائحة اللي إلها. أما النكهة الصناعية عادة بتعتمد بشكل أساسي على فانيلين مصنع، عشان هيك ممكن تعطي رائحة قريبة صح، لكن تركيبتها أبسط بكثير من المستخلص الطبيعي. فالفرق مش بس بالرائحة، الكرن الطبيعي عبارة عن تركيبة كاملة من مركبات عطرية، أما النكهة الصناعية غالبا بتحاول تقلد المركب الرئيسي.
1: يعني شفنا احنا انه في اكثر من نوع بحسب وين موجودة وين مزروعة، وبيختلف طعمها بحسب وين هي موجودة. يعني في اللي شوي تشبه الفاكهة او طعمها اكثر زي الفاكهة. السؤال كمان استخداماتها بتختلف بحسب كمان وين، من وين استخلصت او من وين يعني كانت مزروعة.
0: فتاريخيا هي استخدمت الفانيلا كنبتة عطرية حسب وين كان مكانها، وطبعا نكهتها بتختلف من كل مكان مزروعة فيه. في بعض الممارسات التقليدية اللي عادة تعتمدها، بس اليوم بنكون احنا حذرين لما نحكي هي استخدمت كعلاجات ولا ايش. لحد اليوم فيش عندنا علاج مثبت لمشكلة طبية معينة. فالاهتمام العلمي حاليا هو بأكبر مركباتها اللي هو الفانيلين، انه احتمال امتلاك خصائص له مضادة للأكسدة والالتهاب.
1: يعني مش مثبت علميا، بس يعني متعارف عليه، او ممكن انه العنصر اللي موجود فيها هو مفيد للالتهابات.
0: صحيح.
1: وهل يعني في اشخاص اللي يعني لا ينصح باستخدامها بتاتا، انه ما يقربوا عليها؟
0: عادة لما ننتبه من ناحية مركبات شو ما كانت العشوة فانيلا او غيرها، منركز عادة في ناس معينين انه احنا نكون حذرين معهم، خلينا نقول من ناحية كميات، مع انها جدا امنة نكهة الفانيلا. عادة الحمل والرضاعة وعند استخدام ادوية معينة، طبعا هاي التعليمات مش بس للفانيلا، احنا بنعطيها لاي عشبة، لانه جسم يعني بالذات المرأة بالحمل والرضاعة أو لما في أدوية معينة الإنسان ممكن يأخذها، ممكن يتأثر عنده حساسية معروفة للأدوية أو للجسم بشكل عام.
1: طب في طرق يعني لازم نستخدم فيها الفانيليا عشان نستفيد منها قديش أكثر؟ يعني إذا حدا عنده نبتة الفانيليا أو حصل على نبتة الفانيليا، إيش كيف بقدر يستخدمها؟ هل لازم ينقعها؟ هل لازم يعني كيف يتم استخدامها بحال مش عم نحكي عن مستخلص إحنا؟
0: احنا عادة للاستخدام اليومي لكل انسان ممكن يتوفر عنده نبتة الفانيليا، ممكن نستعملها كغذاء ونكهة طبيعية. ممكن بذور الكورون اللي بداخل النبتة نفسها نحطها داخل حليب، لبن، شوفان، حلويات، ممكن نستخدمها مشروبات، حتى لو مشروبات باردة او سخنة، او حتى اي طعم او تركيب احنا بدنا نحطها من ناحية غذائية. ممكن نستخدم يعني تهم علي اللي مستخلص بشكل طبيعي، كمية بسيطة ممكن تنطينا نكهة جدا قوية إذا كانت الفانيليا هي عن جد طبيعية. طب ما فيش حاجة نحولها لمغلي بالآخر، إنه كميات بسيطة هي بتكفي تنطيني النكهة والتأثير اللي بدي إياه.
1: حلو. إحنا كمستهلكين لما بنروح بنشتري من السوبر ماركت، إحنا بنكون عم نشتري منكهات صناعية، مش عم نشتري فانيليا طبيعية أصلية، صح؟
0: صحيح. عادة إذا بدنا نشتري إحنا الفانيلا طبيعية ولا مصنعة، لازم هيك نركز بالملفق اللي مكتوب على العلبة. لما نلاقي مثل كلمات مثل فانيلا إكستراكت أو يعني ناتورال فانيلا إكستراكت، يعني مصدر طبيعي أو مستخلص طبيعي للفانيلا. أما اللي أغلب السوق هو موجود فيه هو عادة صناعي، كمكتوب عليها فانيلا فليفر أو أرتيفيشال فليفر، يعني مطعم أو طعم صناعي. فلما تركز بهاي الكلمات هو يمكن مكتوب فانيلا، بس نركز انه اذا مكتوب هو فانيلا فليفر مثلا، انه طعم الفانيلا، فعادة هو المنتج مش طبيعي. وحتى لو مكتوب فانيلين فهو ممكن كمان الفانيلين هو مصنع بطريقة صناعية مش بطريقة طبيعية، فلا يعني انه هو مكتوب فانيلين فهي فانيلا طبيعية.
1: والاسعار بتختلف نسرين لما بنحكي؟
0: الاسعار جدا بتختلف، الصناعي جدا سعره ارخص من الفانيلا الطبيعية. فعادة ممكن الفانيلين الصناعي ممكن سعره، تخيل الفرق بالأسعار، من 10 إلى 20 دولار للكيلو. أما عادة فانيلا طبيعي إحنا ممكن نقول ضرب 8 مرات احتمال توصل سعرها أغلى.
1: والله
0: جدا أغلى الأسعار بينهن، فعشان هيك الاستهلاك الأكبر هو بروح الأرخص والفانيلين الصناعي.
1: هيك سؤال بشكل عام، إحنا نسرين هون بالبلاد يعني تستخدم كثير الفانيليا عنا بالبلاد،

0: من دول اخرى
1: تستخدم في لانه نكهات الكعك عندنا مربوطه كثير، الكل طبعا بيعرف نكهات الطفوله والكعك اللي موجود في بيوتنا كله بيعتمد على الفانيليا، بس هي زي ما قلت انه عاده صناعي مش ماده طبيعيه.
0: وفي الطب يعني الطب الشعبي والطبيعي اقل يمكن استخدامها، خلينا نقول
1: اقل استخدامها، تستخدم الاغلب للرائحه وهيك تنطي نكهه لطيفه واعتماد اقل على السكر.
0: حلو جميل، بدي أشكرك جزيل الشكر الصيدلانية والمعالج بالأعشاب والطب الطبيعي نسرين أبو شكرة، شكرا على كل هاي الإضاءات.
1: شكرا لكم،
0: إلى اللقاء. يعني هاي كانت نبتة الفانيليا اللي كنا بنستخدمها بس مش عارفين هيك كثير صفات وخصائص عنها، اتوقفنا عندها وبدنا نروح نسمع أغنية اختارت لكم إياها زميلي ميرال صفاضيم. أول ما سمعت كلمة الفانيليا خطرت عبالها، تعالوا نروح نسمع. محل

من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للواحد.

0: هوا راديو الناس. وعلى فكرة راح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
2: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
3: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفوا.
2: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
4: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
5: الله قال لي
4: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
2: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
6: تقريبا دقيقة. البال. البال كلمة تستخدم بكثرة في كل من الفصحى واللهجات العامية، فمن منا لا يعرف ما غنته السيدة فيروز بعدك على بالي، ومن منا لم يقل جيت على بالي والله يهدي البال وبالي مشغول ودير بالك. هذه الاستخدامات تجعلنا نعتقد أن كلمة البال عامية، لكنها كلمة فصيحة، فالبال في المعاجم له معان كثيرة. فلو قلنا ما خطر الأمر ببالي، جاءت كلمة البال بمعنى الخاطر أو القلب. وإذا قلنا فلان رخي البال أو عكسها فلان كاسف البال، قصدنا بكلمة البال الحال والشأن. وإذا قلنا أمر ليس ذا بال، جاءت الكلمة بمعنى الاهتمام والاكتراث. ووردت الكلمة في الآية القرآنية سيهديهم ويصلح بالهم، كما جاءت كلمة البال في بيت الشعر دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهها يغير الله من حال إلى حال.
7: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
8: نلفت عنايتكم إلى أن هذا البرنامج معد.
7: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ورجعنا لكم عن جديد ومكملين بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، واسبوع جديد وحلقة جديدة، والخريف انطلق رسميا يا جماعة من كم يوم، وبلشنا نحضر الخزانة ونرتب بالأواعي ونفحص شو ناقصنا شو مش ناقصنا، شو في بالموضة السنة، شو بدنا نجيب وشو بدنا نعمل مشتريات، وبلشت كل هاي الأحاديث إيش صار دارج السنة بالموضة، إيش دارج السنة، شو اللي فات جديد، شو اللي مكمل معانا من السنة الماضية. عشان هيك احنا بحاجة اليوم لنسمع من مصممة الأزياء والستايلستة وصانعة المحتوى في مجال الموضة هيا عودي. أهلين هيا، طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: الحمد لله، كيف حالك انت؟
0: تمام الحمد لله. هيا يعني بتخيل بلشت الناس تحضر حالها للخريف والشتاء، تعالي هيك اعملي معنا جولة سريعة على أبرز ترندات الموضة اللي رح ترافقنا في خريف وشتاء 2026-2027.
1: إذا بدنا نلخص هالموسم بكلمتين بنفع نقول شخصية وتنوع. شفنا على منصات العروض رجعة قوية للبدلات والقطع الكلاسيكية صفت عاصرة، طبعا في تغيير بالقصات، وكمان في حضور واضح لتنسيق الطبقات وتأثير حلو من ستايل العشرينات والأرت ديكو مع تفاصيل أكثر أنوثة وجرأة. يعني باختصار الموسم بيمزج بين الكلاسيكي الأنوثي والتعبير عن الشخصية.
0: حلو، وإيش الألوان اللي رح تكون حاضرة بقوة هذا الموسم؟
1: الملفت انه بهالموسم مش بس الوان خريفيه تقليديه، راح نشوف الوان اقوى واجرق مثل الاحمر، الازرق، الليلكي والاصفر، وبرضه درجات مثل الزهر الفوشي والتركواز. فالالوان يعني بهالموسم اوسع واجرق.
0: بس هيك في لون هاي السنه هو اللي بتصدر يعني الموضه
1: اكثر بهالموسم الالوان راح تكون كتير دارجه، مش بس الالوان التقليديه اللي بنعرفها.
0: يعني
1: بعدين عن المينيماليزم وصار فيه الماكسيماليزم،
0: يعني اللي حاسس حاله بالمنطقة الآمنة بين الأسود والأبيض والبيج السنة بده يطلع شوي من هذا المحل،
1: بدهن يطلعوا في مجال لو كل واحد يلاقي ستايله ولاقي الإمكانيات والاختيارات اللي هو بحبها.
0: حلو، كيف يعني في اختلاف عن السنة اللي مضت؟ السنة اللي مضت يعني شفنا كان كثير اللون الخمري كثير كان دارج، السنة يعني رح يكون مختلف شوي الوضع، رح نشوف صورة مختلفة.
1: بالنسبة للاختلاف عن موسم اللي قبل وموسم اليوم في اختلاف جدا بسيط، أو بنقدر نقول شوي أكبر من بسيط. في الألوان رجعت قوة، رح يكون في تركيز على الألوان، وطبعا الألوان اللي الألوان الشتوية اللي احنا بنعرفها زي البوردو البني رح تكون موجودة بس بدرجات جديدة. يعني مثل البني، في لون البني الكستنائي أو درجة القرفي، والعنابي والبورد بعده موجود ورح يضل موجود كلون شتوي أساسي.
0: حلو، في بالنسبة للطبعات بلشت أشوف يعني طبعة الغزال عم بتكون حاضرة بقوة،
1: ترندات الغزال، ترند الزيبرا، هدول كمان موجودات، كل مرة بيطلع ترندات جديد. آخر أكم سنة عم بضل البرنت أنيمال زي كان عنا المنمر، وألوان زي وترندات زي هيك، هالمرة في الزيبرا والغزال
0: كتير. هاي عن جد آخر سنتين المصممين مركزين كتير مع يعني مستوحيين أغلب الموضة من الحيوانات، يعني
1: مظبوط
0: أنه عم بلعب دور كتير كبير. إيش التصاميم اللي رح تكون دارجة هاي الموسم، وهل في تصاميم معينة أو أقمشة معينة كانت موجودة السنة اللي مضت ومكملة معنا؟
1: طبعا من أبرز الاتجاهات اللي رايحين عليها هي البليزرات والجاكيتات بقصد حديثي أكثر، ورح يكون في لعب بالأحجام زي أكتاف منفوخة، أكتاف واضحة، خصر محدد. وبالنسبة للخامات، الخامات الشتوية رح تكون موجودة مثل الجلد، المخمل، وزي الكشمير والصوف رح يكونوا موجودات بقوة.
0: الصوف، الجلد والمخمل رح يكونوا حاضرات بقوة زي ما حكيت. بالنسبة عم تحكي عن القصة، الكتف المنفوخ، عم تحكي عن الخصر، كأنه في هيك يعني تأثير من ترند الثمانينات اللي كان هاي السنة عمل ضجة زي ما شفنا.
1: نعم، وبرضه في لمسات ومخدين ستايلات من سنوات العشرين ومن الأرت ديكو.
0: حلو، والأوفر سايز رح يكمل معنا، الملابس الواسعة
1: رح يكون في ملابس وسيعة بس بفكرة متطورة أكتر. رح نشوف نسب مختلفة زي تنسيق بنطلوني وسيع من جزء علوي أضيق أو أقصر أو ملائم أكتر.
0: حلو، عن إيش هيا عن إيش نبعد يعني هاي السنة؟ إيش الأخطاء اللي ما نعملهاش؟
1: في كتير مفضل انه نلبس حسب شكل الجسم.
0: بس هي عشان نسمعك افضل اذا ممكن شوي تغيري مكانك عشان نسمعك اوضح لانه
1: انت سمعتني اوضح. اي بالنسبه للمفروض انه نلبس حسب شكل الجسم المناسب لنا حسب شكل جسم عده اشكال جسم اللي ممكن نكسب منها ايش ممكن نختار ستايل والستايلنا والملابس الملائمه لنا.
0: تمام هيك وصلت الفكرة. هي نبذي عن إيش بستنانا لخريف وشتاء 2026-2027 مع هيا عودي. شكرا لإلك مصممة الأزياء والستايلست وصانعة المحتوى. شكرا لإلك, إلى اللقاء. طيب يعني بحسب حديث هيا انه السنه في شوي الوان جريئه اكثر مع انه شتاء وخريف واحنا معتادين على الوان معينه بنشوفها خلال هذا الموسم او هدول الفصلين, الا انه هيا بتقول السنه الوضع مختلف, رح يكون الوان جريئه كثير واضحه وبارزه ودرجات يعني من البني والعنابي والزيتي كمان والليلكي رح تكون جدا واضحه خلال هذا العام. بتطلب شوية جرأة يمكن مش الكل معتاد عليها, لكن ممكن نعمل هيك دمج عشان نكون يعني ما بين الاشي اللي منحبه ونحافظ على هويتنا وشخصيتنا من خلال ملابسنا ومظهرنا الخارجي, وبنفس الوقت نختار المناسب لإلنا من الترندات والموضة.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
0: استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
3: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
2: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
4: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
2: وحتى مخضرا صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
5: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
2: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من الثامنة حتى العاشرة صباحا عبر راديو الناس.
6: نلفت عنايتكم إلى أن هذا البرنامج معد.

0: ورجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. قبل الفاصل حكينا عن إيش بستنانا من موضة في خريف وشتاء 2026-2027. بالمقابل بالوقت اللي فيه عم تطلع الصيحات والتصاميم الجديدة للموضة للملابس، في عم تنطلق مبادرات بمجتمعنا، مبادرات جدا قيمة اللي بتحاول تخفف من استهلاكنا في هذا العالم. مبادرة بطل على مقاسي رح نعرف عنها أكثر من المحامية، ومبادرة لمشروع بطل على مقاسي شادن مواسي. أهلا شادن.
1: أهلا، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك شادن. يعني عم تطلقوا مبادرة قيمة جميلة جدا، بدنا هيك نعرف الناس عن قصة هالمبادرة وكيف انولدت الفكرة.
1: الفكرة بلشت من تجربة شخصية لإلي أنا، من تغيير أنا مريت فيه بالسنوات الأخيرة، وفجأة صار عندي كثير أواعي بحالي كثير ممتازة، وبعدها قطع اللي أنا بحبها كثير ومتعلقة فيها أو دفعت عليها مبالغ، بس ببساطة بطلت على مقاسي. وما كان هوين علي أنه أرميها أو تضلها مكوم مثل خزاني، وكل الوقت كنت أقول أنه أكيد في صبايا ثانيات بدوروا على هاي القطع، أو يمكن يكونوا هاي اللي على مقاسين أو بدهن إياهن. فمن هون أجت هاي الفكرة إنه هي بطلت على مقاسي بس ممكن تكون على مقاسك.
0: يعني إحنا أنت بتحاولي إنه الأشياء الملابس اللي اشتريتيها ما تنكب، وإنه نحاول إنه نخفف من الاستهلاك، نخفف من إنه نشتري
1: أكيد
0: بكميات كبيرة، ونستغل الملابس اللي يمكن شخص بطل بحاجتها، شخص آخر بحاجتها يستخدمها،
1: وانه توصل للعنوان الصح او لصبايا كانوا بدنيان او يقدروا يكملوا ويستهلكوها اكثر. اي نعم.
0: طب كيف بلشتوا بتطبيق المبادرة على ارض الواقع؟ يعني فكرة جدا جميلة، كيف تطبيقها عملتوه؟
1: الفكرة كانت دائما موجودة من زمان في راسي، وانا متأكدة انه لكل واحد منا في هاي الفكرة، وانا حتى التعليقات اللي سمعتها اجت على الوجع، ودائما كنا هيك نفكر ودائما كنا هيك نحكي بس بدك مين يطلعها على ارض الواقع وياخذ زمام الامور. وانا كمتابعة لشريكتي ميرفة عودي اللي بالاخص كمان عن نشاطاتها بكل ما يتعلق في موضوع الملابس والاستدامة، شاركتها في هاي الفكرة وحكيت لها ايش بدور في راسي، ومن خلال حديثنا بالموضوع اكتشفنا انه هذا الموضوع مش حالة فردية، كل واحدة عندها بالخزانة قطع اللي ما بتلبسها ومش قادرة تتخلص منها، فما بالك يعني هيك مشروع كمان ممكن في يعني ممكن يوصل أو يساهم في الحفاظ على البيئة. ومن هون إنه إحنا قلنا إنه بدل ما نضلنا نحكي عن المشكلة بل كي بنعمل مساحة اللي بنجمع فيها الصبايا والنساء ونسهل عليهم.

0: انه هاي القطع اللي تنعطى لها فرصه ثانيه او عمر ثاني. واجت هاي الصفحه اللي على الفيسبوك, هي صفحه على الفيسبوك حاليا اسمها بطل على مقاسي, ومن هناك اللي هي يعني الهدف انها تكون مرجع بحث للنساء او عنوان لانك تبيعي او تشتري قطع او تبحث عن قطع معينه انت بتدوري عليها.
1: يعني احنا بنحكي عن مبادره رح يعني للمدى البعيد, ما بنحكي عن إشي مؤقت لفتره وراح يخلص.
0: طبعا على امل هذا الهدف
1: ان شاء الله. طب ايش ممكن يعني كل صبيه تلاقي؟ هل بنحكي بس عن ملابس؟ بنحكي عن ملابس, احذيه, اكسسوارات, كل إشي؟
0: طلع هي الفكرة مش محصورة بس بالملابس. الهدف من المشروع انه كمان مرة كيف حكيت قبل شوي, انه يكون مرجع ومكان بحث لكل اشي احنا بخطر عبالنا. ممكن يكون ملابس, احذية, شنط, اكسسوارات او اي قطعة ممكن تكون مرتبطة بالستايل وباللبس. واذا كمان نجح هذا المشروع اكثر واكثر ممكن يكون مجال البحث اوسع. وطبعا طالما كل احنا بنحكي عن قطع اللي هي بحاله منيحه او حدا ثاني ممكن يستفيد منها, او مثلا مره كنا بدنا اياها وصارت سولد اوت, وخاصه احنا بايامنا بايام الترندات اللي ممكن بكل لحظه حدا يلبس قطعه وتكون ترند والكل يصير بده يدور عليها. فمن هون من هاي هي النقطة إن إحنا بنحاول نحكي عنها, إنه تكون مرجع, إنه الناس تيجي تبحث عن القطع اللي بدها إياها.
1: جميل. طب في معايير معينة يمكن شادن يعني لازم يكون متعارف عليها, إيش الحالة اللي لازم تكون فيها يكون فيها القطعة, قطعة الملابس أو الغرض اللي بدنا نعرضه؟ يعني بتعرفي في معايير معينة لازم تكون بحال الشخص قرر إنه يبيع هاي القطعة أو يتبرع بهاي القطعة. إيش المعايير خلينا نقول الأساسية اللي لازم تتوفر؟
0: أي نعم الصفحة تعتبر صفحة second hand, بس أنا كثير مهم لي أوضح إنه مش كل إشي اللي هو second hand أو يد ثانية معناته هو إشي بالي أو مهتري. بالعكس, هون احنا هدفنا واحنا كمان مصرين على انه نبني الثقة بيناتنا ونحافظ على مستوى عالي ومعين في هاي الصفحة. والفكرة انه ما تكون هي تنظيف لخزاني ورمي كل اشي على الصفحة, بانه احنا بدنا زي ما المتبع ينعمل في التبرعات وبالاخر من صف الاواعي ما بتتصنف للاماكن الصح ولا للاشخاص الصح, بتروح على الزبالة بدل ما تيجي لاشخاص اللي هي بتقدر تستعملها وتستخدمها. فكتير مهم انه الاواعي تكون بجودة معينة, بجودة ممتازة, زي ما انا بقدر ابيعها, زي ما انا بدي اشتري قطعة بجودة ممتازة وصالحة للاستعمال, انا كمان بدي اعطي قطعة اللي هي صالحة للاستعمال وبجودة ممتازة.
1: صحيح. طيب كيف بتتم العملية؟ حكيت انه هي صفحة فيسبوك. السؤال, بتم التواصل معك انت وميرفت بشكل مباشر من بعدها انتوا بتعرضوا, ولا انا بقدر بشكل شخصي ادخل على الصفحة واعرض يعني القطع؟
0: احنا فتحنا كمان صفحة انستجرام, بس هو كل اساس البحث والعرض هو على الفيسبوك. واحنا عشان نخلي عملية البحث والعرض هوينة, كل يوم رح ينتشر بوست او كل فترة معينة رح ينتشر بوست معين لقطع محددة او فئة محددة, ممكن يكون فساتين, جاكيتات, ملابس حامل, احذية وهكذا. وهيك صاحبة القطعة بالتعليق بتبعث صورة واضحة مع التفاصيل, مكان الاستلام, السعر وكذلك والنمرة, وهيك احنا وهيك الصبايا بتواصلوا مع بعضهم. فهيك احنا عمليا هدفنا انه نوفر المساحة اللي تجمع الطرفين وبتخلي القطعة توصل للشخص المناسب.
1: تمام. وبرأيك شادن يعني هيك مبادرات بمجتمعنا هل ممكن تغير عن جد طريقة تعاملنا مع الملابس, مع الشراء, مع الاستهلاك, كونه اليوم تعرفي منصات التواصل الاجتماعي يعني تعج في الإعلانات والتسويق لمحلات ملابس, لمحلات إكسسوارات وأحذية. واليوم صار أبسط ما يكون إنك بكبسة واحدة توصي يعني أونلاين ومن غير ما تعملي مجهود وتطلع من البيت أصلاً. قديش يعني برأيك هاي المبادرات عن جد بتعزز فكرة إنه نستهلك أقل؟
0: واليوم بسبب صفحات التواصل صرنا لما نتصور في قطعة منحس إنه بنفعش نلبسها كمان مرة لأنه إحنا لبسناها وتصورنا فيها. وهذا الهدف اللي إحنا بنطمح لإله بالنسبة إلنا, وهذا هو الهدف الحقيقي, إنه مش بس بدنا نبيع بلوزة أو فستان, بدنا شوي شوي كمان إحنا نغير طريقة التفكير ونشتري كمان, ونقول إنه إحنا بدل ما أفوت أم بدي أبيع كمان بدي أشتري. ألاقي إنه هاي الصفحة هي تكون زي دكاني بسيطة إحنا للناس البسيطين في بناتنا. وإذا إحنا قدرنا نوصل هاي الفكرة إنه مش كل إشي جديد لازم نشتري جديد إحنا كمان, أو مش كل إشي بطلنا نحتاجه لازم نرمي, إحنا فعليا إنه هيك إحنا

0: يعني الهدف كمان انه احنا نغير كمان ثقافة الاستهلاك واحنا نأدي لتوفير. وهي السهولة في شراء الملابس بهاي الايام هو هذا الاشي اللي بيودي بيأدي للتلوث البيئي كمان. وعشان هيك احنا هدفنا انه من هاي الصفحة ان تكون اذا بطلت على مقاسي ممكن تكون على مقاسك. وهيك الاواعي زي ما احنا بنعمل بين خواتنا بين قرباتنا بين صحباتنا نوسع الدائرة ونحاول انه نخلي هاي الاواعي تستهلك كمان مرة. وقيمتنا العاطفية للقطعة انه انا بحبها بدي غيري كمان ينبسط منها.
1: صحيح يعني فكرة جدا قيمة ونتأمل عن جد كثير ناس يعني تعمل فيها وتأخذ بعين الاعتبار هاي النصيحة وهاي المبادرات. يمكن في كثير ناس عن جد في عندها ملابس مخزن مكدسي خلينا نقول، وخاصة يمكن لفساتين المناسبات بالذات اللي بتنلبس لبسي واحدة وبتضل بالخزانة سنين من غير ما حدا يلبسها ومن غير ما حدا يستفيد منها. فعلا إذا شوي منوقف ومنفكر تعالوا نعمل إشي منيح وناخذ خطوة إيجابية بهذا
0: بلا ما نتكاسل كمان بلا ما نتكاسل. ويلا صبايا كل هياتوا على الصفحة تعالوا نتساعد مع بعض ونهون على بعض.
1: يعني صحيح
0: أجدي أنا بشوف كثير في فساتين حلوة اللي حرام حرام تروحي هدر.
1: صحيح أنا كمان يعني بضم صوتي لصوتك وبدعو كل الصبايا فعلا يقوموا يفضوا الخزائن واللي بدهن الشياء يلا على الصفحة. المحامية والمبادرة لمشروع بطل عام قاسي شادن مواسي، شكرا لك.
0: شكرا جزيلا رجاء.

يعني فعلا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا. الجمال جمال الروح، واحنا اللي بنعمل القطعه، واحنا اللي بنحليها، واحنا اللي يعني بنخلي شخصيتنا تبرز لبرا من خلال شو احنا بنقدم، وكمان اختيارنا لمظهرنا لملابسنا هو بعكس شو شخصيتنا من جوا. يعني احنا المفروض كمان من الخارج يكون يتلائم مع داخلنا، مع روحنا، مع هويتنا، مع شخصيتنا، مع نمط حياتنا واسلوبنا. من هذا الموضوع بدي احكي عن يعني خبر شفته هيك لفتني على منصات التواصل الاجتماعي، بحكي عن طبيبة صينية اختارت راحة البال على ضغط العمل وقررت انها تستقيل وفتحت متجر كعك. تخلت هاي الطبيبة عن مهنتها كطبيبة بعد أكثر من عقدين وافتتحت متجر كعك، كعك يطهى على البخار. الفكرة إنه الطبيبة هاي مع

بدأتش تتحمل الضغط بالشغل، الضغوط النفسية والإدارية اللي داخل المشافي، وزي ما بنعرف يعني الأطباء بيشتغلوا ساعات طويلة وساعات جدا صعبة وبيعيشوا ضغوطات خلال العمل كثير كبيرة، وهالطبيبة قررت إنه بدهاش تعيش بهذا النمط من الحياة، الضغط النفسي وضغط الشغل والمسؤوليات هاي اللي جدا جدا صعبة، وقررت إنها تترك عملها وتروح تفتح متجر كعك وتعمل إشي تاني بتحبه وتكون نفسيتها مرتاحة وحاسة براحة بال وبدون توتر، حياة بدون توتر. يعني مش ولا مرة متأخر نقرر إنه نوقف ونقول أنا بديش أعمل هيك، بدي أعمل إشي تاني يا جماعة. ليش أنا عم بحكي عن هذا الموضوع وعن هذا الخبر على وجه الخصوص؟ رح تعرفوا بالساعة الثانية من حلقة اليوم من برنامج كيف الحال. رح نطلع لفاصل إعلاني موجز لأهم الأنباء، وساعة ثانية من برنامجنا لليوم، خليكم معنا.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
2: اليوم حكت المعلمة كمان مرة، الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي أحكي.
1: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوكس معان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحد ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
3: احتواء مع روانش حوكس معان.
1: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. لقي شاب في 19 من عمره ما صرعه إثر انزلاق دراجته النارية أثناء سفره على شارع 12 بين إيلات ومفرق سيريم المجاور، وأعلن طواقم الإسعاف وفاته في المكان. أصيب عامل في 35 من عمره بجروح خطيرة إثر إصابته بجسم ثقيل أثناء عمله في ورشة بناء بمدينة جفعتين في مركز البلاد، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى شيبة تل شمير لاستكمال تلقي العلاج. أصيب رجل في 31 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة حيفا، ونقل المصاب إلى مستشفى رمبم، فيما باشرت الشرطة عمليات تمشيط بحثا عن المشتبه بهم، مرجحة أن تكون خلفية الجريمة جنائية. اعتدى حريديم فجر أمس على عدد من المواطنين المقدسيين خلال توجههم إلى عملهم في منطقة باب العمود، وانتشرت مقاطع فيديو أظهرت أحد المسنين وقد تعرض للضرب دون تدخل رجال الشرطة وأي أحد لمساعدته. في حديث لراديو الناس قال المعتدى عليه الحاج أبو فؤاد الزهير إن الاعتداء عليه تم فجأة دون مبرر، وأنه تعرض لكسور في منطقة الصدر.
1: والله كنت طالع الصبح على الشغل عند الساعة تقريبا 5:30 للثلث باب العمود، كان في مستوطنين ففجأة هجموا علي وصاروا يضربوا فيه، فحاولت قديش هقدر اني ابعد عنهم واهرب على قد ما بقدر على قد ما تمكنت. يعني انا في صدري اكلت هواه قويه، انكسر عندي كسر في الريشه في صدري، وجسمي بتعرفي تردد ضعف. حصلت للمركز وعملوا لي صور وفحوصات وهذا، وطلع عندي انه في ريشه مكسوره في صدري الشقه اليمين، واخذت التقرير وتوجهت للشرطه في البريد قدام شكوى وما بعرف
0: راح يكون الإجراء. أعلن حزب يشار أن رئيسه غادي أيزنكوت لن يتلقى تأمين جهاز الشباك، وقال شباك أنه قرر بعد مشاورات مهنية توفير غطاء استخباراتي لرؤساء الأحزاب والسماح لشركات الحراسة الخاصة التي يستعينون بها بحمل السلاح عند الحاجة، إلى جانب إجراء تقييمات دورية لمستوى التهديد لكل منهم. قال رئيس حزب أحد نفتالي بنت إن كل من كان جزء من إخفاق 7 أكتوبر يجب أن ينهي منصبه فورا، وحذر من أن الجيش الإيصالي حسب قوله يواجه خطر الانهيار على خلفية أزمة التجنيد. حذر رئيس الحكومة الإيصالية بنيامين نتنياهو مما وصفه بالمؤشرات على احتمال محاولة مهاجمة إسرائيل مع اقتراب انتخابات الكنيست المقبلة، قائلا إن الجيش قادر على الوصول إلى خصومه في أي مكان وزمان. على خلفية هذه التحذيرات يعقد نتنياهو اجتماعا أمنيا بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية، كما دعا رئيس المعارضة الإيصالية لابيد إلى جلسة إحاطة أمنية عند 11:30. وكان لابيد قد طالب بعقد اجتماع رباعي يضم نتنياهو ورئيس الشباك ورئيس لجنة الانتخابات المركزية، معتبرا أن أي تهديد قد يؤثر على الانتخابات يستوجب إطلاع جميع الجهات المعنية. أعلن وزير المالية

لصليبة لسموتريش توجيه الطواقم المهنية في وزارته للاستعداد لدعم إضافي لأسعار البنزين بهدف الحد من ارتفاع السعر للمستهلك قبل أقل من شهر على الانتخابات. وفي وقت سابق أعلن عن ارتفاع في أسعار الوقود في البلاد اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء الخميس الأول من تشرين الأول بواحدة أو باثنتين وخمسين جورة للتر، ليبلغ السعر الأقصى للتر بنزين 95 أوكتان في الخدمة الذاتية 8 شواقل و27 جورة مقابل 7 شواقل و75 جورة حاليا، وتبلغ نسبة الارتفاع نحو 6.7%. عين العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصور رئيسة للحكومة لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب. وجاء تعيين المنصور بعد أسبوع على تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الذي تتولى فيه منصب منسقة القيادة الجماعية نتائج الانتخابات التشريعية. الأحوال الجوية: يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا مع احتمال هطل أمطار محلية خفيفة في شمالي البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. يوم غد يبقى الجو غائما جزئيا مع توقع هطل أمطار محلية لا سيما في شمالي البلاد، وتكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: نلفت عنايتكم إلى أن هذا البرنامج معاد.

أهلا ومرحبا عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، ساعة ثانية من حلقتنا لليوم. وقبل الفاصل كنت حكيت أنا ونوهت عن قصة لطبيبة صينية اللي قررت تترك عالم الطب وتترك عملها وتفتح متجر للكعك، وحكيت لكم ولا مرة متأخر الشخص يقرر إنه يغير مسار حياته. حياتنا بتتغير وأفكارنا بتتغير وشخصياتنا مع التجارب بتتغير، ومرات في أشخاص حتى بعد عمر طويل وبعد ما يكونوا مرقوا سيرورة جدا طويلة بالحياة بيقرروا إنهم يغيروا مجالهم ويغيروا كل توجهاتهم بالحياة. اليوم معنا صبي، هالصبية كانت بعالم الهايتك واشتغلت بمجال التكنولوجيا وقررت مش بيوم وليلة من بعد هيك تفكير عميق إنها توقف عملها في مجال الهايتك وتنتقل للتعليم وصناعة الفرص للطلاب. رحلة اختارت فيها آية عمر إنها تغير المسار وتحول خبرتها وطموحها لمشروع بيحمل رسالة تتجاوز حدود الوظيفة التقليدية والمكاتب. آية قررت تترك عملها بالهايتك وتوجهت لمجال التعليم وافتتحت معهد يهدف إلى تعليم الطلاب وتطوير مهاراتهم، وقررت تحط خبرتها وشغفها بخدمة جيل جديد بيحتاج للمعرفة والتوجيه والثقة بقدراته.

0: شو اللي دفعها لاتخاذ هيك خطوة جريئة نوعا ما لكثير أشخاص بحياتنا إنهم يقرروا يتركوا عملهم ويعملوا إشي تاني بحياتهم؟ هذا اللي بدنا نعرفه اليوم من آية عمر. أهلا آية.
1: أهلا. هلا رجاء.
0: طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام، كيفك أنت؟
0: أنا الحمد لله، واضح أنك مبسوطة وسعيدة ورح نعرف الأسباب بعد شوي. مرتاحة، خلينا نقول هيك مرتاحة. بس أنا بدي أخذك للبداية آية، نرجع شوي لورا. كيف كانت رحلتك من مدينة أم الفحم إلى عالم الهايتك؟
1: رحلة مخيفة شوي، غامضة، فيها غموض. أنا آية عمر زي ما حكيت، من أم الفحم، عربية محجبة. فلما قررت أتعلم علم حاسوب كان في خوف من اللي حوالي ومني حتى، إنه مش رح تنكبلي لشركات الهايتك وإنت عربية ومحجبة ومن أم الفحم، فرح يبقى لك صعب تنكبلي لشركات الهايتك. فكان في هذا الغموض والخوف، يعني هاي بداية الطريق، هاي بداية الرحلة.
0: وليش قررتي تتعلمي، يعني تدخلي عالم الهايتك؟
1: ليه قررت أدخل عالم الهايتك؟ بصراحة أنا زي كل طالبة خلصت صف 12، زي كل صبية خلصت صف 12 بمجتمعنا، قعدت سنة، بهاي السنة حاولت تلقى شغفها. أنا كنت متخصصة علم حاسوب وفيزياء بالمدرسة، وكنت كثير أحب علم الحاسوب، كثير حبيته ونجحت فيه، جبت بقروت عالي، جبت بسخومتري عالي. وبالمرحلة إنه يعني أنا وصلت لمرحلة إنه طب شو أتعلم؟ هذا السؤال اللي دايما بيواجه كل طالب، طب شو أتعلم؟ وبصراحة رحت على الهايتك لأنه كثير يعني كثير حبيت علم الحاسوب بالمدرسة، ولأنه ما لقيتش شغف ثاني، لأنه ما لقيتش إشي ثاني أنا بحبه أكثر منه. بس مش لأنه يعني بس لهذا السبب.
0: ودرستي بالجامعة؟
1: درست بجامعة بن غوريون علم حاسوب.
0: وبلشتي تبحثي عن شغل من بعد؟
1: صحيح.
0: وين اشتغلتي أول مرة؟
1: اشتغلت بشركة إنتل بفتح تكفى.
0: قديش مدة؟
1: اشتغلت 3 سنين
0: في انتل.
1: اشتغلت بشركة انتل ببيت احتقفة، وكان شعور كثير حلو. كان كثير يعني فكرة انه تنكبلي لهيك شركة عالمية، فكرة انه الحمد لله قدرت اوصل لهيك محل، وزي ما قلت لك يعني، وانا ما استغنيتش عن ولا اشي من هويتي، من لا آية العمر ولا البنت المحجبة ولا البنت العربية ولا واحدة.
0: سكتت كل الاصوات اللي كانت.
1: يعني انا سكتت كل الاصوات اللي كانت، حرفيا.
0: حسيت هيك بفخر بهاي اللحظة؟
1: حسيت بفخر كبير.
0: من بعد يعني من بعد ما دخلت وبلشت تشتغلي بإنتل، حكيت أنت كنت فخورة ومبسوطة. واجهتي تحديات؟
1: شوفي، واجهت كثير تحديات هاي أكيد، بس بداية الشغل بقدر أقول لك إنه الشغل بالشركة كان زي الخيال. الخيال إنك تشتغلي بشركة هايتك، وإنه أنت تبكي مهندسة تخنة. اللي بعد أنا بعدني بنت 20 سنة، أنا لما بلشت بإنتل كنت بنت 20 سنة، كنت بنت صغيرة. بعدني مرة واحدة صرت مستقلة، يعني صرت هاي البنت اللي بتحمل حالها من بير السبع لبيت احتقفة عشان تشتغل، تروح بساعات متأخرة بالقطارات. فيعني كان في تعب، وكان في برضو يعني استقلالية اللي وصلتها بعمر صغير، واللي كانت كثير تعطي شعور حلو، وكثير تعطي شعور انه يعني الحمد لله اني وصلت لهون، الحمد لله اني قدرت اعمل هيك.
0: انت حاسة انك مكتفية، شعور
1: مكتفية جدا. وبرضو بالهايتك يعني من الاشياء اللي انا كثير بحبها بالهايتك، انه الصراحة من ناحية مكتسعيت، من ناحية شغل، من ناحية مهنية. فيش الهرم اللي احنا متعودين عليه، الطبقية اللي احنا متعودين عليه بحياتنا بشكل عام،
0: بالمكانات المجتمعية،
1: بكل اشي. يعني فيش انه المدير اللي عليك هو

0: هي إنه إحنا العرب كنا حرفيا ثلاث، حرفيا أنا وأخرى شابين
1: بكل الشركة،
0: كل الشركة. أنت البيت حتكفى كثير كبيرة، أنا بحكيش عن أنت الحيفة، أنت الحيفة مثلا كان فيها كثير عرب، بس أنا بحكي عن أنت البيت حتكفى. أنت البيت حتكفى شركة كثير كبيرة، يعني كانت نرقالة بجوز 15 طابق، و15 طابق يعني بعرفش بجوز دنم، بعرفش عكدي يعني أمطار، بس اللي بعرفه أنه كان في ألاف اليهود، ألاف اليهود، وإحنا كنا ثلاث عرب. فأو في تحديات أنه أنت بتحس أنك
1: أقلية،
0: أقلية كبيرة، أقلية بداخل يعني أقلية كثير، يعني حتى أقلية شوي، يعني إحنا مش نسبة، فاهمة؟ إحنا مش نسبة، يعني الأقلية مرات تبقى نسبة، إحنا هون حتى نسبة لا. فكان هذا الشعور إنه أنت مش منتمية، أنت ما فيش هون انتماء، أنت حاسة باكتفاء زي ما حكينا، حاسة بكثير اكتفاء، بس لا، أنت مش منتمية لهذا المحل، ولا هذا المحل فيه كثير عنصرية.
1: وهناك أنت قررت تغيري ولا انتقلت لمحل تاني قلت بدي أجرب؟ بلكي بمحل ثاني الوضع مختلف.
0: أنا لا، ما انتقلتش لمحل ثاني، إحنا بالشركة نفسها. شو اللي صار؟ إنه موبيلاي كانت بنت إنتل، شركة لإنتل، فموبيلاي طلعت على البورصة وصارت شركة أمريكية بحد ذاتها، وشركة يعني بحد ذاتها، فضمتنا إلها، يعني إحنا انضمينا كل المحلكة، كل يعني
1: المحلكة،
0: كل القسم اللي احنا كنا فيه لموبيلاي. اقنعونا وهيك بشكل انه يعني من ناحية تنقيم الشغل، من ناحية
1: المعايير
0: المعايير حسنوها اخرى، فيعني انضمينا لموبيلاي. وهاد برضو صارت تطلع اخرى مشاكل اللي هي
1: خلال وجودك بهاي بالشركة.
0: يعني موبيلاي برضو كان شوي أصعب من إنتل، لأنه إنتل عن جد شركة كانت زي ما حكينا أمريكية وعالمية، وكانت بهمها إنه تحافظ يعني على بيئة عمل منيحة نوعا ما. يعني قد ما منيح، إحنا بعدنا بنقول ثلاث من ألاف، بس كان يعني يهمها إنه هون وهناك ما يبقاش في محادثات السياسية مثلا اللي يحاول حدا يوقعك فيها. موبيلاي ما كان شكل وضع، موبيلاي ما كان شكل وضع، هي شركة إسرائيلية اللي صارت أمريكية.
1: وهناك واجهت صعوبة أكثر،
0: هناك واجهت صعوبة أكثر
1: بما يتعلق بالعنصرية،
0: بما يتعلق بالعنصرية، صحيح. أكثر صار إنه عن جد أنت بالمرة مش منتمية، انت بالمرة مش من دمية، وكل المعايير اللي حكينا عنهن من ناحية شغل، واللي كل الخيال اللي انا حكيت لك اياه بالاول انا حبيت اركز عليه، بطل هون موجود، بطل، حتى لو انه موجود ببطل مهم.
1: بدي اوقف هون قبل ما نروح للمرحلة اللي بعدها. وشو صار من بعد هاي التجربة؟ وبدي أطلع لفاصل وأرجع من بعد الفاصل، بدي نحكي بهاي المرحلة شو حسيتي وشو قررت تعملي من بعد ما خضتي هاي التجربة بالشركة الثانية، ولوين رحتي مع هالقرار. رح نطلع لفاصل إعلاني ونرجع لنكمل باقي حلقتنا مع آية. ما تروحوش لبعيد، لأنه الجوهر الموضوع وجوهر قصة آية موجود في القسم الثاني بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
1: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
2: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
3: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
2: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
4: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقاط. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
2: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
5: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
2: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
6: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
7: نلفت عنايتكم إلى أن هذا البرنامج معاد.
8: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك.

0: رجعنا لكم عن جديد ومكملين مع ضيفتنا اليوم في استوديوهات راديو الناس في برنامج كيف الحال، آية عمر من أم الفحم. آية، قبل الفصل حكيتي لنا يعني عن تجربتك خلال عملك في شركات الهايتك، وكيف وصلتي لمحل انك انت كنت حاسه مش مرتاحه مش مبسوطه وين انت موجوده، والتجربه تبعتك كانت مختلفه عن شو الناس حكوا لك، وكيف كان ظاهر الموضوع من بعيد، ولما بلشتي واشتغلتي عشتي تجربة مختلفة، وهالتجربة أخذتك لمحل معين ولقرار معين. كيف أخذت القرار إنك تتركي الهايتك؟ تعرف هذا الحلم يعني تبع كثير أشخاص بمجتمعنا العربي، لأنه كون أنت حكيتي في البداية إنه صعب يدخلوا إلى مجال الهايتك ويلاقوا وظائف في هذا المجال، وأنت من الناس القلال اللي انقبلوا وبلشوا يشتغلوا بالهايتك، وفجأة يعني جيت حكيت لا يا جماعة بديش أكمل. كيف وصلت لهذا المحل؟
1: شوفي، عسيرة الحلم مهم أنوه إنه في كثير شركات مبلا بحترموا حالهم ومبلا العرب فيهم كثير مبسوطين، وأنا حتى حكيت أنت الحيفة مثلاً فيها نسبة عرب كثير منيحة الحمد لله، وبالمقابل غادي العرب عن جد مبسوطة. يعني هي بيئة عمل مريحة لإلهم، بيئة عمل حلوة نفسيا لإلهم برضو. فالفرق بحالتي هو زي ما حكينا، انت البيت حتقفى بكاش فيها عرب،
0: التجربة مختلفة.
1: التجربة مختلفة نهائيا. بس هذا ما بيعني انه كل الشركات
0: صحيح.
1: هيك
0: صحيح.
1: ما بيعني انه عن جد تجربتي هيك كانت. اسمعي، أنا قبل ما أبلش بإنتل، تعال نرجع شوي لورا. مرة كان عنا بالتعليم تخنيت اللي للهايتك سيستم،
0: برنامج
1: ورحنا على بلد اسمها يروحم، بلد حريديت كثير بالجنوب، كثير بعيدة، عشان توصلها لازم تمرق عن كثير كرة مهجرة، فيهاش كهرباء، فيهاش إشي، منعدمة، بتوصل لغاد
0: الكرة المسلوبة الاعتراف في منطقة النقب
1: بالضبط.

0: توصل لغاد بتشوف بلد مرتبة، البنية التحتية فيها أحسن من تل أبيب وهرتسلية، وبتحس إنه يعني غريب، يعني أحسن من كل بلداننا العربية. وفيها بارك هايتك، فيها بارك هايتك اللي فيه أغلبهم بيشتغلوا، اللي فيه أغلب الشركات بتشتغل على الشباب الصغار، على الطلاب الصغار، طلاب صف خامس سادس، تشتغل عليهم، بتعلمهم برمجة، بتعلمهم رياضيات على مستوى عالي. فأنا وقتها هيك حسيت إنه أول، يعني حسيت إنه
1: استفزيتي؟
0: استفزيت استفزيت عن جد. حسيت إنه ولاي كيف بنمو، يعني بنمو عندهم هذا شعور الأول، عن التحدي، الحلم، الطموح، بعطوهم أدوات اللي لا إحنا ما بكتش متاحة إلنا، إحنا لليوم بتوقعش إنها متاحة إلنا. أنا أول مرة عرفت عن مجال الهايتك لما انجبرت أتخصص علم حاسوب، لأني يعني لأني بكيت من أوائل الطلاب بالمدرسة، فحطوني بأحسن تخصص، فانجبرت،
1: مش من اختيار،
0: أعرفه مش من اختيار بالضبط. فكيف هم من بلا، يعني كيف هم، وأنا بحكي لك قبل 8 سنين كيف هم من بلا بيعلموهم من وهم صغار،
1: من جيل صغير،
0: من جيل صغير. فأنا
1: ولد عندك الغير الإيجابية،
0: ولد عندي الغير الإيجابية، ولد عندي إنه بدي أعمل هيك إشي، بدي أعمل هيك معهد، بدي أعمل معهد مختص رياضيات حاسوب فيزياء، بس هاي المواضيع مواضيع صعبة اللي ننمي عند طلابنا أولا الذكاء، ثانيا الطموح. عن جد بك هذا هدفي، وآن بطل أقلية بالهايتك، على الأقل نصير 20%، على الأقل نضل أقلية بس 20%، مش عدد، يعني مش نسبة مش موجودة حتى. فروحت وبلشت وفكرت أنا وأبوي يلا يابا وشو نعمل وين نعمل، وبعدها انكبلت لإنتل، فحطيت الحلم هيك على جنب.
1: أنت بهاي المرحلة من بعد ما خطي هاي، يعني رحتي هذا المسار اللي كان في روحم، قررت إنك بدك تفتح المعهد؟
0: قررت إنه بدي أفتح معهد. قررت إنه بدي أفتح هيك معهد، وبدي أفتح معهد على مستوى جدا عالي، وكل اللي بدهم يعلموا فيه بدهم يبقوا بمستوى جدا عالي، اللي ننمي الذكاء عند طلابنا. بس بكلك بعدها انقبلت لشركة إنتل، وفتت على الشغل بالهايتك وكل هاي الشغلات، وخلاص هيك حطيت الحلم هيك على جنب ودشرته، وفكرت إنه بدي أثبت حالي كعربية بشركة إنتل، كعربية مهندسة هون، بدي أثبت حالي، بدي أنجح، بدي أتقدم، بدي أتقدم، وهيك. بس
1: يعني الحلم كان موجود من قبل،
0: الحلم كان موجود من قبل وكان
1: مخبأ.
0: عندي إصرار عليه بالضبط، بس كان مخبى. فبعدها طلع، بعدها بقولك لما صرت، لما حسيت إنه هالمحل مش مهيأ، يعني الهايتك المنظومة مش مهيأة تضم عن جد عرب، أو تضمني أنا، ضمني أنا كآية، كعربية، كصبية عربية اللي بدها تحس حالها من تمية. وإحنا لما هالقد أقلية مش رح نحس بهذا الانتماء.
1: وانت حسيتي وانت هاي بأي سنة كان؟
0: إيش بالضبط؟
1: لما حسيتي إنك أنت مش منتمية وهذا المنظومة كلها مش مهيئة.
0: أنا كان بعد 5 سنين من الشغل بالمجال، وكنت بنت 26 سنة، وقررت إنه خلص إنه أنا بدي أفتح معهد رياضيات حاسوب فيزياء، وبدي يبقى معهد على مستوى جدا عالي، وبدي أضم أخرى طلاب لهالمجال للهايتك. أنا مش إني برجع وبقول أنا مش هدفي إنه نبطل نشتغل بالشركات، بالعكس أنا هدفي نشتغل بالشركات، هدفي يبقى لنا وجود بالشركات، هدفي نبقى بنسبة عالية بالشركات، لأنه بنقدر، لأنه مجتمعنا بيقدر، ولأنه طلابنا بيقدروا، ولأنه شبابنا بيقدروا، ولأنه آية البنت المحجبة اللي يعني قالوا لها مستحيل تنقبلي لهاي الشركات انقبلت، وقبل اليهود وقبل العرب وقبل، يعني انقبلت، أنا انقبلت من أوائل الفوج تبعي بالجامعة. فبالمقابل أي حدا بيقدر ينقبل، وطلابنا بيقدروا، فهذا كان الهدف.

0: من المعهد.
1: أي اللي حواليك أيدوكي لما قررت تترك الشغل؟
0: لا.
1: كيف كانت ردود الفعل؟
0: اسمعي، أولا اللي حوالي بقدر أقول إنه يعني هي بين وبين، تمام، هي بين وبين، هم أهلي دايماً كانوا داعمين ودايماً اللي بدك إياه وكل هاي الشغلات، بس كان في هذا الخوف إنه يعني لما قررت أفتح المعهد كان في هذا الخوف إنه يعني
1: ما ينجحش؟ ما يزبطش؟
0: ممكن برضو ما ينجحش، هاي نقطة مهمة، برضو ما ينجحش، وبرضو إنه المكان رح يتقل نوعاً ما، إنه من مهندسة
1: المنصب،
0: بالضبط المنصب، من مبرمج مهندس. من مهندسة برمجيات لمعلمة، فالمنصب كأنه أبدو يقل، فكان في هذا الخوف. وأنه ما ينجحش برضو هاي نقطة مهمة، إحنا بالآخر في أم الفحم في عدد منيح معاهد، أي واحد اثنين، مش سهل تنجحي، مش سهل المعهد ينجح،
1: منافسة قوية أولا،
0: المنافسة قوية بالضبط.
1: ومن يعني تشتغلي بمكان إلى مستقلة يعني بالنهاية،
0: بالضبط
1: المعهد لإلك،
0: المعهد لإلي مستقلة من شغل اللي هو،
1: كيف هذا الاستقرار المادي؟ يمكن هاي اللي موجود بمجتمعنا دايما، بدنا نبحث عن الاستقرار المادي بالزبط. والاستقرار الوظيفي هون يمكن صارت
0: صح. يعني انك تكوني تشتغلي بمكان، فانت ومكان اللي عن جد بربح، تمام، فانت عن جد مستقلة ماديا بكيتي، في خوف انه اذا ما نجحش شو معل، وانا كان عندي هالخوف. انا برجع بقول لك انا استقلت ماديا على عمر العشرين، فانا كان عندي هالخوف، انه كان عندي هالامان الاقتصادي اللي انا بديش استغني عنه
1: وتخسري، صح،
0: بديش اخسره، بس بنفس الوقت انا بقى عندي برضو هاي الثقه بحالي، انه اللي بدي اللي يعني بعرف انه اولا مركني على ربنا، ثانيا بعرف انه بقدر اوصل لوين بدي، وكيف ما وصلت لشركات الهايتك بقدر أنجح هذا المعهد، وبقدر يبقى من أحسن المعاهد اللي بالبلد، والحمد لله صار من أحسن المعاهد اللي بالبلد.
1: حلو.
0: خلال سنة ونص.
1: جميل. وخبرتك يعني من الشغل قبل في شركات الهايتك، كيف ساعدتك خلال شغلك بالمعهد؟ تعلمتي إشي اللي رافقك عن جد وساعدك إنك تنجح المعهد؟
0: ممكن المخاطرة أكثر من غيرها. يعني بالشغل بالهايتك مرات كثير بتاخدوا قرارات من مخاطرة، بتاخدوا قرارات من مخاطرة، وإنه يلا بدنا نمشي بهذا القرار وبدنا نتحمل مسؤوليته. وأنا انجبرت أتحمل مسؤوليات قرارات بجيل صغير، فيعني يعني انبنت عندي هاي الشغلة إنه بقدر أتحمل مسؤولية قراري. فهاي أولاً. ثانيا برضو الشغل الهايتك ساعدني بانه انجح واكبر المعهد. احنا المعهد اليوم عنده، عملت له مثلا موقع اللي صار كل اشي اسهل فيه، التعليم للطلاب صار اسهل، صار متاح دايما، فصار يعني المعهد صار عنده كثير قدرات اللي سهلت علي كمدير للمعهد. صار عندنا
1: الإمكانيات
0: بالضبط، الإمكانيات من ناحية إنه صار في موقع، صار الأشياء كثير هيك مرتبة، في ترتيب برضو
1: نضام.
0: وبرضو زي ما قلت لك من ناحية شغلنا، يعني الشغل بالهايتك إنه فيش فوقية، فبرضو هذا حاولت أبنيه بالمعهد، إنه المعلمين اللي معي هم معي مش عندي، المعلمين اللي بيشتغلوا بالمعهد عندهم احترامهم، عندهم كيانهم، هم معي، وإحنا
1: فريق عمل واحد،
0: فريق عمل واحد ننجح هذا المعهد، مش أنا فوق حدا ولا جميل. أنا بتأمر على حدا.
1: جميل جدا. بالنسبة للطلاب، إيش المهارات اللي بيهمك يكتسبوها اللي أنت من خبرتك؟ ما إحنا بنحكي يا جماعة آية جدا صغيرة بالعمر، بس إحنا إحنا يعني آية رغم صغر سنها إلا إنه تجربتها يعني كانت كبيرة وواسعة وإلها انعكاس كثير كبير على حياتها. المهارات اللي اكتسبتيها من خلال شغلك وبيهمك كثير إنك تعلميها للطلاب من خلال دراستهم في المعهد؟
0: شوفي، أنا بحس جيل اليوم بفتقر ل

0: بفتكر للعزيمة، للعزيمة، للإرادة، للإصرار. يعني جيل اليوم بخلصوا صف 12، بالنسبة لهم أنا خلصت كل شيء، تعبت، عملت اللي علي، يخلف علي، وبدي أحاول قد ما أسهل الحياة. بسخومتري بديش أعمل بجرود، بدي أحاول أعمل 3 ولا 4 الأسهل. دايما بيروحوا على الأسهل جيل اليوم. إحنا جيل كنا نحب الصعب، أنا بحب الصعب. إحنا جيل كنا بنحب الصعب، كنا بنحب نتعب عشان أي إشي بالحياة. فجيل اليوم كثير عنده هاي الشغلة إنه بدهم الإشي الأسهل. فهاللي دايما بحاول أوصلهم إياه، أقل مجهود بالضبط، هاللي دايما بحاول أوصلهم إياه إنه لا، اتعب، ما أنت بتقدر، ما أنت عن جد بتقدر، آمن إنك بتقدر. مش طوالي داروح حسيه لأني خايف ما أنجحش، لأني خايف ما يزبطش معي. فهاي اللي بحاول أوصلها لهذا الجيل.
1: وبما يتعلق بعالم الهايتك، إيش بتحب تحكي لهم للطلاب اللي بدرس عندك؟ أنت هدول الطلاب اللي حابين يخوضوا هذا العالم وهذا المجال، وأنت بتساعديهم اليوم إنهم يطوروا من حالهم ويحصلوا على تحصيل دراسي عالي. إيش بتحكي لهم عن أحلامهم بما يتعلق بهذا العالم، كونك أنت خطي تجربة مختلفة؟ وأكيد بيسألوكي طبعاً.
0: صحيح. أولاً أنا دايماً بنصح بهذا العالم، كثير بنصح بهذا العالم. ليه؟ لأنه بيفتح كثير أفاق، بيفتح كثير أفاق قبال الطلاب، قبالنا، بيفتح كثير أفاق. والأهم من هيك بقدر أقول لك إنه برجع بقول هي تجربتي كانت إلي، كانت يعني بس متاع، يعني أنا حالي معينة بهاي التجربة. بس بقدر أقول إنه الهايتك هو مجال كثير منيح وكثير مربح وكثير كثير حلو، تمام. والخيال اللي حكيته عشان عن جد هو يعني هو مجال خيالي، مجال حلو، بيعطيك احترام للذات، بيعطيك تقدير، بيعطيك كل إشي بدك إياه. فلا، تعلموا هذا المجال، فوتوا بهذا المجال، وبتقدروا تلقوا كثير فرص، أو بشركات عالمية كبيرة، أو بشركات منا، أو أنتوا تعملوا شركات إلكم منكم، تعملوا ستارت أبيم. إحنا بالآخر هدفنا أنه مجتمعنا يكون مجتمع منتج، مش بس نشتغل عند غيرنا، لا، نعمل إلنا شركات، ولا إحنا نوظف غيرنا. بنقدر، مجتمعنا بيقدر، وعن جد مجتمعنا فيه كثير قدرات.
1: جميل.
0: هاي رسالة.
1: رسالة فعلا جدا مهمة لمجتمعنا العربي، خاصة في الوقت اللي في كثير شركات عم بتسرح موظفين. وبنسمع قديش اليوم مجال الهايتك يعني بيعاني، وهناك فجوة كثير كبيرة من بعد ظروف الحروبات طبعا، وكثير أمور أثرت على هذا العالم وعلى هذا المجال. للأسف بنشوف في تسريح كثير، وعلى ما يبدو أنه هاي الرسالة بالوقت المناسب لكل الأشخاص اللي بهذا العالم، أنه عندهم إمكانية يبدأوا من جديد زي ما أنت بدأت من جديد. آية.
0: صحيح.
1: بدي أشكرك، بدي أشكرك لوجودك معنا لتلبية الدعوة، ولأنك شاركتينا تجربتك الشخصية من عالمك، وحكيت نقطة جدا مهمة إنه هاي تجربتك أنت ما بتعمميها على الكل.
0: صحيح.
1: هاي نقطة جدا مهمة. شكرا آية. وبالتوفيق لإلك والنجاح دائما.
0: يسلم.
1: أهلين فيك. طيب، من قصة يعني آية عمر ابنة أم الفحم وقصتها في الانتقال من الهايتك إلى يعني معهد تعليم، افتتاح معهد تعليمي في بلدها، هيك منكون وصلنا للفاصل الإعلاني لهاي الساعة. رح نروح لفاصل إعلاني ونرجع لنكمل حلقتنا. تروحوش لبعيد.

0: مسهلي مع فرات نصار.
1: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق يو اس بي. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تياس.
2: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
3: وبعد عام عادت نقود التي كانت في المحفظه.
4: الحمد لله رجعوا بعد سنه. الصراحه انا كنت

0: ناس الموضوع فجأة بيصلني على البريد مكتوب من الشرطة، قلت يا ساتر شو فيه؟ قلت إنه الحمد لله لما أنت بتطالب بحقك وبتركض وراه طبعا الشكر لإلك والطاقم اللي معك ساعدوا، فش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
1: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
2: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: نلفت عنايتكم إلى أن هذا البرنامج معد.

0: ورجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، والفقرة اللي عودناكم عليها مع زميلتنا مديرة قسم المضامين في الديجيتال في راديو الناس عارين نصار. أهلا عارين.
1: أهلا رجاء.
0: شو عارين، طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: تمام الحمد لله.
0: تمام، مبسوطة، مرتاح؟
1: تمام كل شيء
0: كله تمام،
1: الأمور مستطبي بعد بدايات المباريات والدوريات، فإحنا لحد إسا كل شيء تمام.
0: مباريات ودوريات، ومش عن عبث حكيتيها.
1: صحيح، لأنه موضوعنا اليوم فيه شوي أو فيه كثير حكي رياضي بس من جانب آخر، يعني إحنا مش راح نحلل المباراة ولا راح نحلل اللاعب، ولكن راح نحلل موقفين صاروا مع نجمين كرة قدم أدوا بالآخر لنفس النتيجة أو نفس الفكرة اللي الناس بلاش تفكر فيها.
0: يلا نبدأ اثنين موقفين.
1: صحيح،
0: نبدأ بالأول.
1: الموقف الأول رجاء، الفرعون المصري محمد صلاح بعد ما بلش طبعا لعب بالدوري التركي كان في عنده زيارة اللي هي عفوية، نوع من السياحة لمنطقة شبه نائية بتركيا، وكان في صخرة بهاي المنطقة فهو قعد عليها بطريقة كثير عفوية وتصور صورة ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي.
0: حلو،
1: يعني أي حدا بتطلع على الموقف يقول إنه إشي عادي، لسه يعني بتعرف على البلد، على معالمها، أماكنها السياحية، ولكن الجمهور التركي تعامل بطريقة مختلفة تماماً. العشرات بلشت بالأول، بعدين وصلت لمئات الأتراك اللي زاروا نفس الصخرة وتصوروا نفس الصورة كاحتفاء بأنه محمد صلاح زار هذا المكان، وصخرة عادية بجبل نائي تحول لمزار أثري وسياحي، لدرجة أنه وصلت لدرجة أنه شركات السياحة صارت تنظم رحلات منظمة لهي الصخرة اللي فيما بعد الجمهور طبعا الجمهور سماها صلاح تاشي، اللي هي جمع ما بين كلمة تاش اللي هي صخرة بالتركي وصلاح اللي هو اسمه. أعطوها هذا الاسم، والاسم نحكي بعدين ليش صار هيك لما نجيب الموقف الثاني. الموقف الثاني هو عبارة عن بمؤتمر صحفي بمناسبة أنه بلشت بطولة الأمم الأوروبية. سألوا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه بما أنه أحرز لحد الآن 979 هدف، أنه هدفك رقم 1000 هل بتتمنى أنك تحرزه مع المنتخب الوطني البرتغالي أو مع نادي النصر السعودي اللي هو بيلعب معه حاليا؟ فهو ابتسم بالأول، بعدين حكى للمذيع أنك أنت للصحفي سوري أنك أنت بتعرف الجواب، أكيد أنا بتمنى أني أحرز هذا الهدف مع منتخب بلادي الوطني، وشبه الموضوع أنه رح تكون الكرزي فوق الكعكي، أنه مسيرة رياضية حافلة بألف هدف، والهدف رقم 1000 يكون مع منتخب الوطني. واختتم حديثه بكلمة إن شاء الله، وحكى إن شاء الله، بعدين رجع صلحها بإن شاء الله، يعني زي اللي شد عليها كيف بحكوها العرب. الموقفين تحولوا أو انتشروا بشكل واسع جدا على كافة منصات التواصل الاجتماعي، وحتى بالوسائل الإخبارية تم التعامل معهن بشكل جدي وفي تغطيات من وراء الموضوع. شو اللي خلى يصير هيك؟ إنه الموقفين بثبتوا عن العلاقة الوطيدة ما بين الثقافة والرياضة. بمعنى
0: جميل
1: إنه محمد صلاح لما وصل على تركيا

0: يا صح، الجمهور التركي كان كثير متحمس للقائه لأنه نجم عالمي طبعا ولعب في الدوري الإنجليزي لفترة كثير كبيرة، ولكن محمد صلاح تعامل مع الموضوع بجدية ودرس ثقافة الجمهور التركي. يعني وصل على الملعب حافظ الهتاف يلي بيهتفوه بالملعب، حافظ الحركات يلي بيعملها الجمهور تاع كرة القدم التركي، واحتفل معاهن يعني كان هو موجود جوا الملعب وبيهتف بالتركي الهتافات اللي هن بيهتفوها، وبيعمل نفس الحركات، حتى في حركة انه هو بيعمل زي انه كن سكوت. فالجمهور وقتها يعني زي ما بدك تحكي جن جنون، والتغطية كانت رهيب، التفاعل كان رهيب معاه في المدرجات. وكريستيانو رونالدو بنفس الفكرة، كريستيانو بيحكي 4 لغات بشكل رسمي اللي هن البرتغالية، الإنجليزية، الإسبانية والإيطالية، بيحكيها كثير خفيف لفترة لعبه في الدوري الإيطالي، والعربية كثير كلمات بتعمد إنه يحكيها للإعلام أو في تصوير الفيديوهات تبعونه من لما بلش يلعب في السعودية في نادي النصر السعودي. الحدثين بيشرحوا قديش مهم اللاعب يكون فاهم ثقافة أو محترم ثقافة الشعب أو البيئة اللي هو موجود فيها، وقديش الموضوع بعود عليه بشعبية أوسع. يعني اليوم بينفع لاعب أجنبي يجي على بلد عربي يلعب فيها وما يتعلمش اللغة العربية، أو يروح التدريبات صحيح. يلعب ويروح حتى لو كان نجم الدوري، بظل شعبيته محدودة عن اللي قرر أنه هو بده يكون جزء من هاي الثقافة، أو على الأقل بده يتعلمها لاحترامها.
1: إنه فعلا بلاك استحسان عند الجمهور بشكل كثير كبير إذا ما قرب لهم، وعشان يقرب للشعب لازم يعني يتعلم عنهم.
0: صحيح، ومن أهم الأشياء طبعا اللي بتقربك لثقافة أي شعب في العالم اللي هي اللغة في الأساس، يعني حتى لو استخدام كلمات بسيطة أو محدودة جدا، ولكن بتعمل شعور جماعي جميل تجاه هذا الشخص. فهذول الحدثين يلي كانوا يعني زي ما بنحكي حديث مواقع التواصل والوسائل الإخبارية بآخر كم أسبوع، هن بالتحديد رجعوا عكسوا كمان مرة فكرة الارتباط ما بين كرة القدم والثقافة، بأنه هي مش مجرد لعبة رياضية، لا هي أوسع من هيك، هي حكاية شعوب، هي مشاعر شعوب.
1: جميل.
0: وهي علاقات كمان متبادلة ما بين حتى النجوم وما بين الشعوب اللي بيلعبوا فيه دولهم.
1: جميل جدا، مثير للاهتمام، وفعلا يمكن هاي جوانب يعني قليل ما نحكي عنها بما يتعلق بالرياضة وبلاعبين كرة القدم، ومهم نتوقف عندها ونذكرها، لأنه فعلا الرياضة هي مش بس لعبة، أو الفوتبول هو مش بس لعبة، أبعد من هيك.
0: صحيح.
1: كل مرة أنت بتكوني معنا لتذكرينا لهاي النقطة، وبدي أتغاضى عن فكرة أنه كل مرة لازم يكون كريستيانو رونالدو بالحديث، مش مهم عن مين بدنا نحكي، لازم يكون فيه إله جزئية.
0: هذا دليل أنه محبي رونالدو ما بحبهوش بس عشان كرة القدم، لأنه فيه جوانب إنسانية متعددة فيه اللي طبعا فيه دايما كيف نحكي عنها أو نسلط عليها الضوء.
1: جميل.
0: مش بس هو، أكيد في عند غيره نفس الصفات ولكن هو شوي مميز أكثر.
1: جميل. عارين نصار، مديرة قسم المضامين في ديجيتال في راديو الناس، شكرا لك.
0: شكرا رجاء.
1: إلى اللقاء.

ها كانت فقرتنا مع زميلي عارين نصار, وبما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي أنا بعد عندي شو أحكي عن منصات التواصل الاجتماعي لموضوع كان هيك كمان عامل ضجة خلال هاي الفترة على الشبكات. بدي أسمعكم مقطع بالبداية ومن بعدها نكملها.

هذا التصفيق الحار اللي سمعتوه كان يعني احتفال بأول مشتري لآيفون 18 في دبي مول يا جماعة. يعني هالموضوع موضوع شراء آيفون 18 وإطلاقة آيفون 18 عملت ضجة كثير كبيرة. وهون هيك توقفت عند موضوع هوس اقتناء أحدث الأجهزة. قديش موضوع أنه أشتري جهاز جديد طلع جديد إني أمتلكه وإنه لازم أكون من أول الناس اللي بيشتروه صار يعني نوع من الهوس في يعني في بيئتنا في محيطنا اليوم. في منافسة يعني مين أول ما بيطلع يعني جهاز جديد إني أروح أشتري الجهاز. وقديش موضوع إنه لازم أكون عشان أحس بالانتماء وعشان أحس يعني إني لازم أمتلك الجهاز.

جديد، الرغبة في امتلاك كل إشي جديد، إنه نشتري أحدث هاتف أو جهاز بمجرد ما إنه طرحوه في الأسواق، وعدم الاكتفاء بالجهاز الحالي. يعني إحنا معانا تليفونات، ومش بالضرورة التليفون اللي معانا بإيدنا يعني وضعه صار صعب وإنه فيه خلل تقني، إنما يعني لازم يكون معاي الجهاز الجديد حتى لو الجهاز اللي معي تمام شغال وكل إشي تمام. كمان موضوع إنه الإعلانات اللي قاعدة بتنطلق، الشركات بتركز على يعني صفات جديدة وبتخلق حماس كبير وبتحكي لنا إنه في أشياء جديدة يختلف عن الأجهزة السابقة، هذا كمان بيولد يعني هاي الحماسة والتحفيز على إنه نروح نشتري الجهاز الجديد. وتأثير اللي حوالينا، يعني بنطلع حوالينا، وبالذات تعالوا نحكي عن الطلاب المدارس وأبنائنا، كثير بيطلعوا على الأصدقاء اللي حواليهم وإنه شو معاهم، وجاب التليفون الجديد أنا بدي كمان أجيب زيه، ومنصير نضغط على بيضغطوا على أهلهم لحتى يشتروا لهم الجهاز الجديد. وفكرة أنه أحس أني مميز، أني غير، أني أول حدا اشترى الجهاز، هاي كمان يعني كمان فكرة اللي موجودة وبتخلي الشخص يصير عنده هوس للشراء. وإحنا يعني هون بيجي السؤال فعلا عن جد، هل إحنا بنشتري تليفون جديد لأنه محتاجينه، لأنه فيه خاصية معينة إحنا بحاجتها بهاي الفترة، ولا لأنه بدنا نحس أنه إحنا مش متأخرين عن الآخرين؟

طيب هيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا لمستمعاتنا ومستمعينا، والشكر أكيد لجميع الزميلات والزملاء اللي رافقوني في هاي الحلقة، في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي وميسى عساف، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، وفي الإخراج والديجيتال عارين نصار ودانا أبو بكر. وأنا كنت معكم في الإعداد والتقديم رجاء كناعني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة. كونوا على السمع دائما، إلى اللقاء.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20

0: 103.3 107.8 اف ام. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. اعتدى عدد من الحارديم على مقدسيين أثناء توجههم إلى أعمالهم في منطقة باب العمود، وأظهرت مقاطع مصورة تعرض مسن للضرب. في حديث لراديو الناس قال المعتدى عليه الحاج أبو فؤاد الزير إن الاعتداء وقع بصورة مفاجئة وغير مبررة، وأنه أصيب بكسور في منطقة الصدر.
2: والله كنت طالع الصبح على الشغل عند الساعة تقريبا 5:30 باب العمود، كان في مستوطنين ففجأة هجموا علي وصاروا يضربوا فيه، فحاولت قديش أقدر إني أبعد عنهم وأهرب على قد ما بقدر على قد ما تمكنت. يعني أنا في صدري أكلت هواء قوية، انكسر عندي كسر في الريشة في صدري، وجسمي تعرفي تردد ضعف. حصلت للمركز وعملوا لي صور وفحوصات وهذا، وطلع عندي إنه في ريشة مكسورة في صدري الشقة اليمين، وأخذت في التقرير وتوجهت للشرطة في البريد قدام شكوى هذا، وما بعرف شو راح يكون الإجراءات.
1: كشفت وكالة أسوشيتد بريس عن تفاهم انتخابي فلسطيني لافت يجمع حركتي حماس والجهاد الإسلامي مع تيار يقوده القيادي الفتحوي السابق محمد دحلان في خطوة وصفت بأنها قد تعيد رسم شكل المنافسة السياسية في حال إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة نهاية نوفمبر المقبل. ونقلت الوكالة عن نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي تأكيده تشكيل تحالف انتخابي يسعى إلى دعم قائمة وطنية موحدة، موضحا أن القائمة قد تضم شخصيات مستقلة بدلا من اقتصارها على ممثلي الفصائل. وكانت مصادر قد أشارت إلى أن من يسعون لتشكيل هذا الائتلاف يبحثون ضم مروان البرغوثي إلى تلك القائمة الموحدة. التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد في الرياض، وبحث العلاقات الثنائية وتطورات الإقليمية. كما بحث بن سلمان هاتفيا مع أمير قطر تميم بن حمد التطورات في المنطقة وجهود تحقيق الأمن والاستقرار. وفي وقت سابق قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تتمكنا من إخضاع الشعب الإيراني بالحرب أو بالوسائل العسكرية، مضيفا أن بلاده ستعمل على إفشال ما وصفه بمخططات خصومها ومعالجة أزماتها الداخلية وفق تعبيره. شددت بريطانيا القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وأوقفت وأرجت أكثر من 80 ترخيصا لمعدات قد يستخدمها الجيش الإسرائيلي. وأضافت المصادر أن من بين المعدات معدات يمكن استخدامها في قطاع غزة وفق إشارتها. حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من مؤشرات على احتمال محاولة مهاجمة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، وعلى خلفية ذلك يعقد اجتماع أمني بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية. وكان رئيس المعارضة يير لابيد قد دعا إلى جلسة إحاطة أمنية وطالب باجتماع يضم كذلك رئيس الشباك ورئيس لجنة الانتخابات المركزية. ووفق ما أشارت المصادر فإن

الاجتماع سيعقد بحضور لبيد عند 11:30 من هذه الليلة. أدانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي بارتكاب مخالفة جسيمة للقواعد المالية خلال 9 مواسم بين عامي 2009 و 2018، شملت بحسب الرابطة تضخيم الإيرادات عبر عقود تجارية صورية وإخفاء الوضع المالي الحقيقي للنادي، فيما خلصت لجنة مستقلة إلى إدانة الفريق في غالبية التهم المتعلقة بعدم التعاون مع التحقيقات. من جانبه أعلن النادي نيته الاستئناف معربا عن خيبة أمله ودهشته من القرار ومؤكدا وجود أخطاء قانونية وواقعية في حيثيته. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم خلال ساعة الليل غائما جزئيا مع احتمال هطل أمطار محلية خفيفة في شمالي البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، أما غدا يبقى الطقس غائما جزئيا مع توقع هطل أمطار محلية لا سيما في شمالي البلاد، فيما تكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: تقريبا دقيقة. شقائق النعمان اسمها العلمي أنيماني كوروناريا، وترجمتها الشقار الإكليلي، وتعرف بأسماء كثيرة منها شقائق النعمان، الدحنون أو الدحنونة، والحنون، وزهرة الدم وغيرها. وهي زهرة برية اشتهرت بلونها الأحمر، ولكنها تظهر في الطبيعة بألوان أخرى كالأبيض والزهري والأزرق والبنفسجي والقرمزي. أما بالنسبة لتسميتها باسم شقائق النعمان، فهناك أكثر من رواية، منها ما يتعلق بالتاريخ أو الأساطير أو اللغة. فيقال عندما شاهدها الملك النعمان بن المنذر في الحقول المطلة على شرفة قصره الخورنق، أحبها وأمر بزراعتها حول قصره ومنع قطافها، وأطلق عليها الاسم نسبة له. كما ويقال إن شقيقات النعمان لما جلسن باكيات على قبره حزنا على مقتله، نبتت هذه الزهرة الحمراء فنسبت لهن. إنها شقائق النعمان لفرط حبهن له وحزنهن عليه. وثمة من ينسبها لقصيدة غزل كتبها النابغة الذبياني بالمتجردة شقيقة الملك النعمان. وهناك تخريج لغوي لتسمية شقائق النعمان، وهو أن لفظة النعمان في اللغة العربية تعني الدم، فهذه الأزهار هي شقائق، أي أخوات الدم في اللون. وقيل النعمان أصلها النحمان، أي القائم من الموت. وفي السريانية الفعل نحم يعني بعث حيا. أما كلمة شقائق فمفردها شقيقة، أي الأخت، وقد جاءت بالجمع لأنها لا تنبت وحدها بل تنتشر في جماعة. وللزهرة علاقة بأساطير الطبيعة والحب والجمال كأسطورة حب أدونيس وعشتار وغيرهما، وذلك في حكايات تربط بين اللون الأحمر ودماء المحبين.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8.
1: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامة،
5: كنت بحالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسألت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم،
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنة على ابني كتير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: يوم واحد حلو،
13: بس اليومين أحلى ونص.
12: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شيلان ليومين كاملين مكملين،
13: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن 10 للـ10.
12: يوم السبت 10-10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
13: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شيلان. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شيلان يا فرحة العين، أخو شيلان مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11-10 ببستان الباشا عكا.
12: التذاكر على موقع تذكرتي.
14: بتحلموا أرائيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
15: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-125,000 שקלים.
16: את אמיתית?
15: אני אמיתית מאוד.
16: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
14: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימאם, אתתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על ממהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוקנן תועדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הלחד פקט.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. دوت صافرات الإنذار قبل قليل في نحل عوز من ضمن البلدات المحيطة بقطاع غزة، تبين لاحقا أن الحديث يدور عن إنذار كاذب. إلى أنباء أخرى، أعلن حزب يشار أن رئيسه جادي أيزنكوت لن يتلقى حراسة مباشرة من جهاز الشباك، وقال الجهاز أنه سيوفر غطاء استخباراتيا لرؤساء الأحزاب مع تقييم دوري لمستوى التهديد وإمكانية الاستعانة بشركات حراسة خاصة. حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مما وصفه بمؤشرات على احتمال محاولة مهاجمة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، وعلى خلفية ذلك يعقد اجتماع أمني بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية ورئيس المعارضة لبيد عند 11:30 من هذه الليلة. وكان رئيس المعارضة لبيد قد دعا إلى جلسة إحاطة أمنية وطالب باجتماع يضم كذلك رئيس الشباك ورئيس لجنة الانتخابات المركزية. أفادت مصادر مقربة من القيادي الفلسطيني محمد دحلان بوجود تحركات لتشكيل ائتلاف فلسطيني واسع استعدادا للانتخابات المرتقبة في الضفة الغربية وقطاع غزة في 28 من تشرين ثاني، تشمل حماس والجهاد الإسلامي وشخصيات مستقلة أخرى، مع بحث ضم مروان البرغوثي إلى القائمة الموحدة وفق ما وصفت المصادر. شددت بريطانيا القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وأوقفت وأرجأت أكثر من 80 ترخيصا لمعدات قد يستخدمها الجيش الإسرائيلي، ومن بين تلك المعدات معدات يمكن استخدامها في قطاع غزة وفق ما جاء في المصادر. ترتفع أسعار الوقود في البلاد اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء الخميس الأول من تشرين الأول ب 52 أجورا للتر، ليصل سعر لتر بنزين 95 أوكتان بالخدمة الذاتية إلى 8.27 أجورا مقابل 7.75 أجورا حاليا. ويأتي الارتفاع رغم استمرار خفض ضريبة المحروقات الذي دفع به وزير المالية بتسليل سموتريتش. اعتدى عدد من الحارديم على مقدسيين أثناء توجههم إلى أعمالهم في منطقة باب العمود، وأظهرت مقاطع مصورة تعرض مسن للضرب. في حديث لراديو الناس قال المعتدى عليه الحاج أبو فؤاد الزير إن الاعتداء وقع بصورة مفاجئة غير مبررة، وأنه أصيب بكسور في منطقة الصدر.
1: والله كنت طالع الصبح على الشغل عند الساعة تقريبا 5:30 باب العمود، كان في مستوطنين ففجأة هجموا علي وصاروا يضربوا فيه، فحاولت قديش أقدر إني أبعد عنهم وأهرب على قد ما بقدر على قد ما تمكنت. يعني أنا في صدري أكلت هواط قوية، انكسر عندي كسر في الريشة في صدري، وجسمي تعرفي تردد ضعف. حصلت للمركز وعملوا لي صور وفحوصات وهذا، وطلع عندي إنه في ريشة مكسورة في صدري الشق اليمين، وأخذت التقرير وتوجهت للشرطة في البريد قدام شكوى.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تتمكنا من إخضاع الشعب الإيراني بالحرب أو بالوسائل العسكرية. وأضاف بازشكيان أن بلاده ستعمل على إفشال ما وصفه بمخططات خصومها ومعالجة أزماتها الداخلية. في الرياضة، أدانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات جسيمة للقواعد المالية خلال 9 مواسم بين عامي 2009 و2018، شملت حسب الرابطة تضخيم الإيرادات عبر عقود تجارية صورية وإخفاء الوضع المالي الحقيقي للنادي. وخلصت لجنة مستقلة إلى إدانة سيتي في غالبية التهم المتعلقة بعدم التعاون مع التحقيقات. من جانبه، أعلن النادي نيته الاستئناف معربا ما وصفه بخيبة الأمل والدهشة من القرار، ومؤكدا وجود أخطاء قانونية في الحيثيات. الأحوال الجوية، يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا مع احتمال

لهطل أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. يوم غد يبقى الطقس غائما جزئيا مع توقع هطل أمطار محلية لا سيما في شمالي البلاد، فيما تغدو درجات الحرارة أدنى من معدلاتها الموسمية. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: 103.3 107.8 اف ام.
1: وصف انا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن، لعيوني تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف انا فيكي صفن.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
3: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكاني خامي،
7: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
8: منظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
12: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
13: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
2: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
3: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض. خاضع للأنظمة في موقع الشركة.

تحب يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو العمر هو

كل يوم حبيته في فيه الحب كله وزماني كله أنا عشت ليه زماني كله ده الحب كل يوم أنا عشت ليه الحب كله وزماني كله حبيته زماني كله يا حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي دقت وحاس يا حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي دقت وحاس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو العمر هو الحب وبس وسقيني وملاها وسقيني تاني سقيني تاني من الحب من نور زماني سقيني تاني من يوم ما شفتها حسيت كأني اتفاجأت تاني حسيت كأني اتفاجأت تاني.

يا روح قلبي يا روح قلبي يا حياتي يا ملاك أحلامي أحلامي يا روح قلبي يا روح قلبي روح قلبي يا حياتي أيامي أيامي يا روح قلبي.

لي أحلام يا روح قلبي يا روح قلبي. أنا كنت إيه قبل ما أشوفك

يا دنيا حبي وحبي حبي ده العمر هو العمر هو الحب وبالي.

وأجمل من ملك ده الهوى العطشان عطشان عطشان عطشان.

ثم وأما من نجد يا آية من ثم وأما لما دلها والعطشان عطشان عطشان

نجمة وأجمل مما أنت، روحي وكل عمري ونور حياتي يا حياتي، إيه أنا بالنسبة ده الهوى العطشان عطشان عطشان عطشان تالي في الدنيا.

مالي ملا دالي الهوى العطشان عطشان عطشان فهالي تزندا يا هلا من نتمة وأجمالي من مدى يا هلا من نتمة وأجمالي من مدى انت روحي وكل عمري ونور حياتي يا حياتي إيه أنا بالنسبة

انا بالنسبة حبيبي ده انا مخلوق مخلوق علشان قالوا بعشان

حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد

ياكلوهم اكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو بشكل